0: شاعر من أرق وأعذب الشعراء المصريين في القرن العشرين، بزغ نجمه في حقبة امتلأت بعمالقة الغناء والفن، لكنه استطاع أن يسطر بكلماته تاريخا خالدا في ذاكرة العرب والمصريين الذين دندنوا كلماته على مدار عقود وما زالوا.
1: حلوة وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغمة حياتنا.
0: ولا غرابة، فهو القائل رجعوني عنيك

0: المفروض ان انت عمر كانت معمولة، وكان هو نصير الله اللي هيغنيها بنفسه.
1: وهو من اشعل قلوب المصريين حماسا حين كتب ابان حرب اكتوبر خلي السلاح صاحي.
2: لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي.
1: وهو من قال قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، وقال ايضا وطني حبيبي الوطن الاكبر.

الشاعر الراحل فارس الأغنية أحمد شفيق كامل. ولد كامل في 9 من يونيو عام 1929 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اصطبغت أغنياته العاطفية بطابع مميز لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبد الوهاب. كتب أحمد شفيق كامل أكثر من 100 أغنية عاطفية ووطنية غناها عمالقة الغناء العربي منهم عبد الحليم حافظ، شادية، وردة وصباح. أشهرها ما غنته كوكب الشرق، أنت عمري، أنت الحب، ليلة حب وأمل حياتي.

جمع العديد من قصائده وغنائياته الشهيرة في ديوان باسم أنت عمري، بدافع من صديقه الروائي الكبير خيري شلبي الذي كتب للديوان مقدمة بالغة العذوبة. وخرج الديوان في عدة طبعات نفدت جميعها من سوق الكتاب. توفي أحمد شفيق كامل في 31 من أغسطس عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه ثروة فنية وأدبية قلما يجود الزمان بمثلها.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: زحمة شفيق كامل الشاعر غنائي القدير كان في أغنية نقدر نقول آخر ما لحن فريد الأطرش حضرتك قدمتها له وكان ناوي يغنيها ثم القدر لم يمهله فغنتها الفنانة وردة وكمل لحنها بدل فريد مليح حمدي اللي هي أغنية همسة عتاب
3: كلمة عتاب
2: يا ترى حدث لقاء بينك وبينه ولا عن طريق الصدفة اختار هذه الكلمات ولا ايه؟
3: لا والله هي الأغنية دي بالذات كانت لها يعني قصة صغيرة. في أواخر صيف 69 كانت السيدة أم كلثوم في لبنان ورجعت فاتصلت بي، وهي طبعا عارفة أساسا علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب وإن أنا يعني وهابي مش شوية وهابي كتير، فبتقول لي يعني أنت عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ قلت لها خير؟ قالت لي أنا كنت في بيروت والتقيت بيه هناك والحقيقة يعني كلم معايا وهو متأثر جدا وفاهم إن أنا مش عايزة أغني له، لكن أنا ما عنديش مانع، فإذا كان يعني ما عندكش أنت مانع شوف لي أي حاجة تكون جاهزة ونديها له. قلت لها حاضر. قالت لي كويس جدا، لو سمحت بقى ابعته لفريد بس رجاه رجاء واحد إنه يعني بلاش اتصال بالصحافة ولا بالإذاعة ولا حاجة،
2: يعني
3: يتكتم لغاية ما نخلص العمل ويبقى يعمل اللي هو عايزه. قلت لها حاضر وبعت له هذا الكلام فعلا وقلت له إنها هي بتقول كذا، وبعت لي بقى بعد شهر أو شهر ونص جواب من 15 صفحة بيشكو من أم كلثوم رشكو إنه هو عمل لحن وراح سمعه لها في البيت وهي قعدت تسمع بدون ما تبدي أي لا إعجاب ولا استياء ولا حاجة، بس في الآخر قالت له تعرف هو كان اللحن من نغمة إيه؟ قالت له يا ريتك تجرب
2: من نغمة أخرى
3: من نغمة كذا. فهو بقى بعت يعني سائر جدا وبقول إن هي واخدة مني موقف وقصد إنها يعني لما جيت أنا في الأجازة شفته قلت يا فريد مش معقول، هي دي طبيعتها تحب تسمع الأول وهتقول لك غير، طيب ولا حاضر وروح إن قدرت تغير غيرت، ما غيرتش تعالى سمعه له هو نفسه تاني وقول له أنا غيرت حتى تقول لك أيوه وتمشي المسألة مفيش حاجة، يعني ما تاخدهاش بالحساسية دي. المهم ده كانت يعني بداية الأغنية،
2: بس هي كانت حريصة على إنه يلحن لها رغم كل ما قيل على إنها رافضة.
3: لا لا لا لا ما كانتش تكلفني، يعني أنا كنت الطرف الشاهد على أنا كنت يعني شاهد منها ليا مباشرة بتقول لي أنا عايز أعمل له حاجة لأن أنا مكسوف نفسي أقول

0: صفتك شاعر بتنظر للأمور نظرة شعرية جدا مش واقعية. أنا ما بشوفش شعراء كتير يكتبوا بزوجاتهم شعر.
1: والله أنا لسه ما دخلتش التجربة يعني. لما دخلتش التجربة لكن لما أخشى أقدر أقول إيه. لكن أنا متصور كده, متصور إن ممكن أوي إن الحب يعيش في عيش الزوجية زي ما بيعيش في الجناين وفي على شط البحور.
0: والله أنا فكرتني بكلام الأستاذ إحسان عبد القدوس لما سألناه قلنا له الحكاية بصفته كاتب وراجل بيكتب برضو عن مشاعر إنسانية. قال برضو يعني كلام مطمئن ولكن في الوقت نفسه واقعي جدا. قال هو صحيح الحب ممكن يعيش في الزواج لكن ما بيبقالوش البهجة الأولانية وما بيصهرش الإنسان السهرة الأولانية بحيث إنه يملي عليه كلام زي اللي احنا قلناه دلوقتي. يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تنتهيش.
1: مؤكد ما تنتهيش. يعني زي ما قلت حق برضو يمكن أنا لسه ما عشتش تجربة الزواج, لكن اعتقادي إنها يعني إن الزواج ما يقضيش على الحب وما يحدش من اشتعاله ومن حلوه.
0: شفيق, بما انك لم تتزوج, انت تحب انك تتزوج في يوم من الايام؟ تتمنى هذا؟
1: انا مؤكد.
0: اصل الناس اللي بيتزوجوا بيقولوا ايه, احنا عملنا في روحنا كده ليه؟
1: واللي ما تزوجوش بيقولوا احنا برضه عملنا في روحنا كده ليه وما
0: تزوجناش. طيب بصفتك لم تتزوج اوصف لنا حياتك كعازب. يعني احنا شفنا حياتك في المكتب وسط الارقام والاحصائيات. دلوقتي لما بتيجي المكتب وبترجع البيت, اولا مين اللي معاك في البيت؟ ساكن مع اسرتك؟
1: مع الوالد ومع اخواتي.
0: طب صف يعني عايزين ناخد صوره كده عن حياتك لما بترجع من المكتب وبتخش البيت.
1: يعني الحقيقة ما فيش مواعيد أولا لعودتي للبيت لأن دي مرتبطة بظروف العمل.
0: طبعا وانت راجل مراقب عام يعني قطعا. لما بيبقى فيه لجان وكده بتبقى
1: الحقيقة ما فيش مواعيد.
0: مين بقى اللي بتسلم عليهم دول؟
1: ده حودة ابن أختي وعولة بنت أختي ودي بنت خالي. ديدي
0: بنت خالك وعلا بنت أختك وحودة
1: ابن أختي.
0: حودة اسمه إيه الحقيقي؟
1: اسمه محمود سعيد.

0: شفناها في الأول كان في صورة شخص متعلقة في الحيطة، الكاميرا جت عليها في الأول.
1: دي صورة خالي
0: والد الأستاذ شفيق عايش؟
1: أيوة فندم.
0: طيب يعني إحنا تعرفنا بحودة وبديدي وبعلة.
1: بعلة أيوة.
0: لما بيسمعوا بقى الأغاني مش بيقعدوا يقولوك بيسألوك أسئلة حوالين الأغاني
1: برضو،
0: ولا كأنك خالهم يعني بيكسفوا يسألوك؟
1: لا بيسألوا
0: بيسألوا، يعني في صراحة بينك وبينهم.
1: حودة دايما يعني بناقشني فيها وبينخد ويقول لي الكوبلي ده مش عارف ايه والكوبلي ده ايه.
0: هو حودة ده بقى
1: لامد شوية يعني.
0: ناقد كمان.
1: ناقد.
0: ده شيء جميل. ده هو باين عليه عفريت ودمه خفيف.
1: عفريت فعلا.
0: واضح قوي من علاقتك بحودة انه في نوع من الابوة. علاقة ابوة بينكم وبين بعض.
1: مؤكد.
0: تعتبروا متبني يعني في وسط اولاد الاسرة.
1: ابني.
0: تعتبروا ابن.
1: امال.
0: اما انت شاغل نفسك بيه وبتذاكر له.
1: والله هو متأثر يعني ما عرفش مش بي أنا يعني متأثر بالأغاني لأنه بيحب الأستاذ عبد الحليم قوي قوي وبيحب كل أناشيده وحافظها، ولو أنا حقيقي في جزء منها بتاعي لكن يعني هو حافظ كل أغاني عبد الحليم وكل أناشيده، فتأثره بي بيخليه في أوقات كتير يقعد يعني يكتب ويغني أناشيد، إنما يعني إلى حد بعيد يعني فيها روح وفيها بشاير حاجة يعني تيجي منها.
0: بيكتب يعني؟
1: بيكتب. أفتكر يعني في عيد الثورة الأخير كان متأثر بنشيد بتاع عايزين عايزين مطالب شعب، فعمل حاجة شبه كده تقول يعني طلعين طلعين وياك للمجد الاستعمار يا رئيسنا بإيديك تهدى. فمش عارف
0: محاولة. لا
1: محاولة
0: بس كده ما قالش غير.
1: لا والله عمل دي محاولة طويلة بس بقى يعني ده اللي أنا قدرت أقوله منها، بيقول مثلا حنصفي الاستعمار حنرجع أرضنا الحبيبة على فلسطين على أيدين حبيبنا بيقولوا مش هترجع ده جمال قدهم مليون مرة حاجة كده.
0: ده شعر حديث يعني مش مقفى
1: لا حديث ايوه. هو راجل متطور الجيل الجديد
0: يعني على العموم هو واضح قوي ان هو متاثر بيك يعني عايز يقلد خاله. عايز يقلد خاله في حاجه والسلام. بتلاقي وقت كتير يعني تقضيه مع حوده؟
1: والله اغلب وقت فراغ وياه.
0: احنا بنتطفل عليك شويه بالاسئله يا استاذ
1: احمد،
0: ولكن انت عارف الواحد لما بيقدم عمل ناجح والجماهير بتردد اسمه على لسانهم بيبقى في رابطه قويه قوي بينهم وبينه، بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجة.
1: يعني يسعدني ويشرفني.
0: طيب يعني بالنسبة لحودة دلوقتي انا لاحظت ان هو راجل رياض كده
1: بالضبط.
0: ايه لعبته المفضلة؟
1: والله هو يعني بتأثير التلفزيون بقى غاوي قوي الكورة، وزي ما سيادتك شايفة دلوقتي هو بيلعب بيجيب شوية بلي ملون وبيعمل فريقين، يقسم البلي الى فريقين وبيعرف كل بلية الغريبة بقى يعرف كل بلية من دولة المركز بتاعها ايه، يعني البلية دي الباك اليمين والبلية دي الوينج الشمال وهكذا، وبعدين يعرف بقى مين الباك اليمين في كل فرقة، يعني بتاع الاهلي مثلا الباك بيبقى طارق سليم، في الزمالك بيبقى فلان، يبقى عارف البليه دي، يفترض هو مباريات وهميه بين الفرق حسب ما يختارهم هو، يقول النهارده مثلا في مباراه بين الاتحاد وبين المحله، وبعدين يمشي الكوره بين البليه ده يعني بين اللعيبه، يقول شاطها مش عارف مين وقلد الكابتن لطيف وصفه في التلفزيون، وبيبقى بيتكلم بمنتهى الانفعال ومنتهى الحماس ويا سلام جون ومش عارف ايه، وبيقضي وقته كله يعني يعبر عن الهوايه اللي في نفسه بالطريقه دي.
0: الحقيقه يعني هي حاجه غريبه جدا ان هو يقدر يستطيع انه يركز على البليه ده ويعرف كل بلية بتمثل شخص معين،
1: وبعدين نفس البلية بيعرفها انها تمثل النهارده صالح سليم لانها النهارده اللي بيلعب الماتش هو متصور ان اللي بيلعب الاهلي، بكره بيعرف ان البلية دي تبقى حماده امام لان اللي بيلعب الزمالك، وبعدين بتبقى الشاذلي وما يغلطش ابدا في وصفه،
0: والكره بتجري في
1: وسطه والكره بتجري وزي ما سيادتك شفت
0: ويحركهم وما يحصلش اي لخبطه
1: ابدا، وبنشطها مش عارف شوطه طويله وقطعها فلان وبعتها لفلان بقت كورنر ولا بلينتي ويتخانق، ويعني هو يعني بيقلد الكابتن لطيف في الوصف، بيقلد اللعيب، بيقلد الجمهور، وبيقلد نفسه بقى في الاخر كان متحمس للنادي الاهلي وهي هي وبتاع.
0: طبعا لهم يعني هو ما فيش شك ان هو المفروض ان الواحد يبقى مع اللعيب الكويس يعني بصرف النظر عن هو
1: يعني في اثناء المباراه بكون مع اللعبه الحلوه، ويمكن بعد المباراه ما تنتهي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: انت عمري تغنيها ست ام كلثوم، وكان لقاء القمه زي ما بنقول في عالم. قطعا الاستاذ عبد الوهاب لحنها بصوت، بما انه الملحن قطعا لحنها بصوت.
3: ده صحيح
2: مش كده؟ طب عندك التسجيل ده؟
3: والله هو كان عندي، وكانت لها ظروف، يعني مفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الوهاب اللي هيغنيها بنفسه.
2: الاستاذ عبد الوهاب كان المفروض هو اللي
3: كان هو اللي هيغنيها. وفي الفتره دي سجلها لي زي ما بسجل لي كل الألحان بتاعتها، سجلتها واحتفظت بالتسجيل عندي. فاتت الأيام وبعدين تم اختيارها، لأن السيدة أم كلثوم هي اللي تأديها، وابتدوا يحفظوا والبروفاتج ابتدأت. فقبل ما هي تسجل الأسطوانة بيوم واحد اتصل بي وقال لي يا فلان انت عندك الشريط بتاع انت عمرك الوعي؟ قلت طب والله لو سمحت انا عايز يعني تسلفهولي، عشان عايز اسمع في بعض نغمات انا نسيها وعايز افتكر عشان تسجيل بكنوحة. واخدت الشريط وديتهوله. تاني يوم سألته عنه قال لي والله لسه يعني ما سمعتوش. وبعدين اترجع للشريط بعد يومين ثلاثة. اخدت الشريط ودورته في البيت لقيت ما فيه شريط ابيض ممسوح، قلت يبقى لازم غلط قدام شريط تاني. طلبت استاذ عبد الوهاب الشريط اللي انت اديتهولي مش بتاعك؟ قال لي لا بتاعك. قلت له طب امال فين التسجيل اللي كان عليه؟ قام ضحك قال لا والله انا يعني مسح. طيب ليه انت؟ قال لي انا وعدت السيدة ام كلثوم يعني ما اسجلش الاغنيه دي لاي حد، فانا افتكرت ان انا كنت مسجله لك وحبيت افي بوعدي لها مسحت. طب انت عارف ان انا ما بسمعش شرايطك لحد؟ قال لي معلش بس عشان ابقى قدام نفسي حاسس ان انا وفيت بالوعد اللي انا التزمت بيه.
2: بس ده مقلق.
3: مقلق مؤكد.
2: انا اعتبره مقلق.
3: مؤكد مقلق.
2: يعني كان عندك شريط بصوت عبد الوهاب انت عمري، وبعدين ما بقاش فيه ولا شريط
3: دلوقتي.
2: ما بقاش.
3: البركه في تسجيل السيده ام كلثوم.
2: طب انا مش فاهمه يعني ايه خطوره ان يبقى فيه تسجيل بصوت الاستاذ عبد الوهاب؟ يعني ايه خطوره الموضوع ده؟ يعني ليه لازم يتمسح
3: اللي انا سمعته ان سيادتك هتستضيف الاستاذ عبد الوهاب الجمعه الجايه او الشهر ده؟
2: ربما.
3: فلو تتكرمي تسالي السؤال ده.
2: هسأله السؤال. طيب استاذ شفيق، عندك حاجة تانية بصوت الأستاذ عبد الوهاب يعني غنوة تانية ما كنتش سمعناها بدل اللي اتمسحت دي يعني؟
3: لا في
2: عندك حاجة حلوة في تسجيلاتك بصوت عبد الوهاب؟
3: والله أنا في حاجات اختار لسيادتك تاني لحن أو تاني لحن هو لحنه من كلماتي. أغنية كانت سنة 55 اسمها بكرة بعيد.
2: سنة 55.

0: بكرة بعيد ما أقدرش استنى.
1: إيه؟ شوف لي معاد أقرب من بكرة.
0: طب ما سمعناش الكلمة دي يعني مسجلهاش أستاذ عبد الله.
1: والله هو
0: هتقولي سألي.
1: لا هو في الحال كتير هو بيعملها بتتأخر يعني في خرجها للمستمعين.
0: على العموم إحنا نشكرك قوي على إنك سمعت لنا لحن يعني ما كناش سمعناه قبل كده الأستاذ عبد الله.

0: أستاذ شفيق، كيف يقع الوحي على الشاعر؟ متى وأين وكيف؟ زي ما بيقولوا صحفيين يعني.
1: أيوة، الحقيقة ما فيش وقت معين وما فيش ظروف خاصة بتخلي الوحي هي أو الإلهام أو الخاطر اللي بيرد على ذهن الفنان بيرد على ذهن. المسألة بتبقى يعني زي ما لا حاجة غير إرادية، بيحس الإنسان بنوع من الانفعال ومن التفاعل النفسي، وبيحس إنه ما بيرتاحش إلا بعد ما يخرج هذا الإحساس في الورق. يعني ما لهاش أبدا لا وقت معين ولا لها، مش عملية تحضير يعني زي تحضير الأرواح. يعني أقول والله أنا خش في أوضة
0: كويس قوي زي تحضير الأرواح
1: حقيقي في فعلا في يعني فكرة سائدة عند ناس كتير إن الفنان لما بيجي يكتب أو يعمل لحن أو بيعمل لوحة بيقعد يعني يرتب نفسه في ظروف معينة ويقفل على روحه ويضلم الأوضة ويحط مش عارف يعني
0: ويستجدي الوحي
1: يعني نور خافت ويستجدي الوحي. لا، دي عملية تحضير أنا ما أمنش بيها أبدا، وما أعتقدش إن فيه يعني إلهام حقيقي بيجي بالطريقة دي. أنا ما أقدرش أخش أقول نوية أكتب أغنية تكتب الأغنية أبدا، هي بيبقى خاطر أو حالة عاطفية بتمر بالإنسان بيحس إن هو لازم ينفس عن نفسه عشان يرتاح، لمجرد إنه يرتاح لازم يكتب. إنما تيجي دي إمتى تيجي إزاي وفين وليه لها يعني ظروف.
0: ايه هي بقى الظروف دي؟ يعني هي بتيجي عبر تجربة خاصة.
1: ده صحيح بالنسبة لي أنا شخصيا كده، يعني ما بقدرش أبدا أكتب لأني أنا متعمد الكتاب. إنما بتفوت ظروف، يعني أفتكر أقول لحضرتك على حاجة، يعني يوم كنت مع يعني إنسانة وبعدين في لحظات حساسة شوية ولحظات حزينة وكانت أعصابنا مشدودة جدا، وبصيت لقيت هي بتلعب في ورقة قدامها بتطبق فيها وتعمل، وطلعت في الآخر عملت مركب ورق زي المركب اللي بيعملوها الأطفال دي. فأنا جننت يعني، إحنا في أنا بحترق قدامها وهي بتلعب في الورقة وتعمل لعبة مركب ورق. فبصيت يعني دي ظروف ما كنتش أنا متوقعها، بصيت لقيت نفسي بكتب حاجة بيقول يعني عملت إيه في عمري، أطفته ليه بدري، كان لعبة بين إيديه، العمر اللي اتحرق كان لعبة بين إيديه، كان مركب من ورق في بحر نار رميت، وضحكت لما لقيته هو وهنايا كله في النار في الموج غرق. فده خاطر عن مركب الورق، ما كانش ممكن أبدا إنه يجي لولا إن حصل فعلا إن اتعملت مركب الورق قدامي وفي اللحظة اللي أنا يعني منفعل فيها وعبرت عنها بهذا.
0: بالنسبة للشاعر لازم ينصهر في تجربة عشان خاطر يكتب،
1: مؤكد عشان يكتب حاجة يحس بيها هو والناس تحس بيها لازم تكون نابعة من أحاسيسه.
0: إذن ما تعتقدش إن في حاجة اسمها احتراف؟
1: لا، موجود الاحتراف في كل الفنون، في احتراف. أنا شخصيا ما يعني ما أمنش بإطلاق. الاحتراف عملية تعهد. أنا محترف يعني متعهد إن أنا أقدم عمل معين في وقت معين. طيب أنا متعهد إن أنا مثلا خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أقدم أغنية. طيب جت الأسبوع فات وأنا ما حصلش تجاوب أو ما حصلش تفاعل في نفسي عشان أكتب هذا الكلام، هضطر أعمل إيه؟ هفتعل أو أتصور إن إنسان فرحان أو أتصور إن أنا إنسان حزين وأنا لا مش حزين أو أنا مش فرحان، فهطلع كلام أزيفه على الناس. أنا ما أقبلش أبدا على نفسي إن أنا أكون مزيف أو إن أنا أكون غشي. فعشان كده افضل قوي اني ما اكونش محترف، لان الفن ما هوش يعني مش بضاعه موجوده في مخزن تقول لي ساتك انا عايزين والله النهارده يعني 2 طن او 3 طن من الاغاني او مره هفتح المخزن واطلع، مش معقول، ممكن قوي تفوت. طيب فن في سمع ساتك اغنيه تعيش معايا. عيش معايا انت والحب وهواي، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية، في الربا الخضرة على شط الغدير تحت الخميلة، عايز اعيش وياك سنين في الحب موصول طويلة، عايز اكون فرحة تلاقيها في دنيا افرحها قليلة، تنسى زي كل شيء الا الهوى ونار الجميلة، ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش ابدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه، عمر غالي عمر غالي ويغلى أكتر يوم ما يقدر يفتديك، لما قابلتك قابلت شبابي وعرفته في عينيك، وفي إيديا حضنت نار شوقي ودفتها في إيديك، ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حبيبي يا عبير الشوق يا فرحة حلمت بيها سنين كتير، حب عمري يا نور حياتي يا ابتسامة قلبي يا أمل الكبير شعر إيه دل الكلام اللي في عينيه خلى أشهى كلامي غير عطر إيه دل العبير اللي في إيديه بيقول إيديك هي العبير والهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: بعد انت عمري وامل حياتي مفروض احنا منتظرين حاجة تانية
3: ان شاء الله.
2: نسمع منها ولو جملة
3: محاولة اقولها لسيادتك. هي حاجة من اول ما شفتك الشوق خطفني من روحي. اول ما شفتك قطفت نورك بعيني. اقف حبيبي ده انا مخلوق علشانك. يدوب يدوب علشانك انت. وقلبي عاش على لمس حنانك. عايش يدوب بحنانك انت. خلي حنانك حنان يا روح مش عايز عطل.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

زالت ألمح صورتك في محفظة تجارتي، أنساح إليك، أحن وأتذكر. ونوافذ المشرعة تفتحت على ذكر اسمك، وعلى مداها فوح من عبير يضوعني في عالم لا أدرك له قرارا من السحر والجمال. ساعة إذن أراني تخلصت من سجني الطيني المسور، وقال بي شعراء الغزل كلمتهم وغنوا. أما كلمتك أنت فتتهادى في سماء معرفتك بي، فتتغنج وتتدلل، لأنك تأسر كل المسافات، وفي قلبي يرتفع صراخك. أنت صلاة في عالمي تشتتني في كل صوب.

تعبيريا فأرقص لك. تريدني شاعرة أندلسية فأغنيك الأناشيد الزيدونية الوجدانية القادرة على إبانة الحب الدافئ عند ولادة حبيبة ابن زيدون.

ترسمك في خيالي صورة زيتية تعجز ريشة الضالعين على رسمها، وأنحتك تمثالا رخاميا في ضلوعي. فاتخذ من هذا التمثال قاعدتك الأبدية تتوغل في داخلي، فلا تخشى الغابة المخيفة، فكل الغابات التي أملكها لك وحدك من غير شريك.

أحبك تصوغ حياتي وتطورها وتكلمها، فتصبح عالم التوحيد بيني وبينها. وعندما تلمح التمايز تلمني إليها ولا تسخر مني، لأني من أجلك عدت.

كل شيء يشبهك في نظري، لكنك لا تشبه شيئا أبدا. إنك وجودي، إنك ووجودي

في أعظم شوق، وأطمئن إلى روعة المتعة بالحنين الذاتي، لأنك أروع ربط في حلقات وحدتي معك.

اسمك في مسمعي أروع السيمفونيات وأرقى أنواع الموسيقى التي يندلع منها الصباح للعبور إلى النغم الإنساني المتناسب والمتشوق.

أبياك رحبة، فأنت القمة الطالعة الملفوفة بالضباب الكثيف عند الغروب، وحولك الوديان والغابات وصفير الريح والمطر المنهمر. على هامتك يرتفع أذان ويطلع حنو الأم على ولدها والمشوقات على عشاقهن. فيك اقتدار بلوغ السحر ملامس الخدود الموردة، وفي صباحك مرور القطيع الطالع من حظيرته إلى المراعي الخضر يتهيأ لحياة ناعمة جديدة.

0: رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري. ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكسير دومة
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة

0: أنت الآن مطرق يا ولدي. هذا حذيفة بن بدر قد آزرنا ونصرنا ومنعنا عن ظهره الربيع، ونحن أيضا قد ألفنا المقام بجوارهم، فلما هذا الحزن الذي يخيم على وجهك يا قيس؟
1: حذيفة بن بدر قد وقع في ورطة يا أمة، أنا واثق أنه لا يمنع عنا الربيع حبا فينا، ولكن حبا في نفسه كي لا تعيره العرب وتتقول فيه. ولسوف يأتي عليه يوم يا أم مالك يمل فيه مقامنا ويكره جوارنا، وإن ذاك اليوم لقريب، بل لا حائل بيننا وبين ذاك اليوم إلا خطأ قد نرتكبه فيتعلل به حذيفة ليخرجنا من ديارهم.
0: أوه، ما أكثر تشاؤمك هذه الأيام يا سيد بني جذيمة، كل شيء يسير لصالحنا وأنت لا تكف عن التشاؤم، طبعك غريب يا قيس يا ولدي.
2: يا أبي، يا جدتي، يا أبي.
0: ما بشهاب يا الصغير؟
2: إن أنتما منذ ساعة وأنا أبحث عنكما.
3: ما وراءك؟
2: أدرك أخي عتبة يا أبي، أدركه قبل أن يموت.
3: ما به أخوك؟ تكلم يا شهاب.

0: عتبة عتبة أجبني يا ولدي.
1: ماذا جرى له يا أبي؟
0: عتبة
1: إنه لا يتكلم ولا يسمع.
2: أسرع أسرع إلى طبيب بني بدر يا شهاب، أخوك في خطر. هيا
0: أسرع يا ولدي أسرع. عتبة عتبة أجبني، أنا جدتك يا ولدي أجبني.
2: قربي قربي مني جرة الماء، إنه محموم. الحمى أفقدته صوابه، إنه لا يشعر بأحد.
0: لقد فتح عينيه، اسقي قليلا من الماء يا قيس.
3: أين أنا؟
0: لقد
3: أين حصاني؟
0: لقد استيقظ يا قيس، إنه يأتي باسم جواده داحس.
2: اطمئني يا أمه، عتبة بخير. عتبة عتبة، هل تسمعني يا ولدي؟
3: أشعر يا أبي كأن الأرض تطير بي، إنني لا أكاد أراكم، كأن ذبابا يحجبكم عني.
2: لا تجزع يا عتبة، لا تجزع يا ولدي.
3: أين شهاب؟ أين حصاني؟
2: داحس في مربطه يا عتبة. تمالك تمالك نفسك يا ولدي، إنها حمى خفيفة، وهل يخشى الفرسان حمى خفيفة يا عتبة؟
0: إنه يسأل عن أخي شهاب. أرأيت يا قيس، ولداك يحبان بعضهما، كنت أحسب أنهما سيشبان على تحاقد وتنافر.
3: أين شهاب يا جدتي؟
0: سيأتي يا ولدي، سيأتي بعد قليل.
2: الدم النقي الأصيل يا أم مالك، لا يمكن أن تشوبه شائبة، ولا يمكن أن تعكره الأيام أو تفسده.
0: ولدي

0: إلى أين ستمضي يا ولدي؟ انتظر كي تتناول غداءك مع أبيك.
1: لقد رأيت طبيب القبيلة منذ ساعة قصدا خيمة عم قيس، سأذهب إليهم، أخشى أن يكون أصابهم مكروه.
0: وما شأنك أنت يا بدر؟ لا تحشر نفسك يا ولدي فيما لا يعنيك.
1: ما الذي لا يعنيني أماه؟ قلت لك رأيت الطبيب قاصدا خيمة عم قيس.
0: ولو؟ نحن لا شأن لنا بأحد يا ولدي.
1: ماذا جرى لك يا أماه؟ هل ستنفرينني أنا أيضا من عمومتي وقومي؟
0: ماذا تقول؟ وهل لك عمومة أنت يا ولدي حتى أبعدك عنهم؟
1: عجبا لك يا أماه، هل ستنكرين أن قيس بن زهير هو عمي وأن قومه هم قوم أبي وقومي؟
0: أنت يا ولدي لم تكن تعرف أحدا من قوم أبيك؟ أنت ولدت في فزارة وكبرت بين رجالها وفرسانها. بنو ذبيان هم عمومتك وهم أخوالك يا بدر.
1: أقسم لو لم تكوني أمي لكان لي معك حديث آخر.
0: انتظر يا بدر، انتظر. يبدو يا مليكة أن ولدك لن يشابه أباه، إنه عنيد، عنيد ومتعنت ككل العبسيين. هذا وحق الآلهة ما كنت أخشاه.

ستظلين بلا إرادة يا شالة؟ هل سأنتظر سعدة زوجة أبي كي تخرج معي كل مرة لألاقي شهاب؟ حتى عمتي معاذة غادرتنا بسرعة، حيلتها لم تنطلي على عمارة، ذهب مرضها الكاذب حالما طلبها للرحيل معه. إنها لم تنفعني بشيء، كأنها لا تريدني أن أتزوج من عبسي، إنها تحرم علي ما أحلت لنفسها. أجل يا شهلة، عمتك أنانية ولا شك، عمتك صارت لا تفكر إلا فيما ينفع قوم زوجها الربيع، لا أحد منا صار يعنيها بشيء، فلماذا إذن سأحزن لفراقها؟ فلتذهب معاذة إلى مصيرها، ولتهرعي أنت أيضا إلى مصيرك يا شهلة. مصيرك وقدرك مع شهاب، أجل أنا أحببته بصدق، أو بالتأكيد صار يحبني. الحب داء، وأول ما يصيب العيون يا شهلة. بلى يا ابنة حذيفة، شهاب قد أصابه داء الحب، لقد لمحت هذا في عينيه الجميلتين. يجب أن أسعى للقائه، لابد أن يخرج ما في قلبينا إلى النور. غدا أخرج إلى البئر، ثم أطوف بالساقية وأتجول في الواحة قرب جدول الماء. هناك لابد أن ألاقيه وأتحدث إليه. المحبة الصادقة لا يصح أن تكون جبانة. أجل، المحب يا شهلاء ولو كانت صبية مثلي يجب أن يكون مجازفا، تواقا للانعتاق.

0: لا بأس عليك يا عتبة، لا بأس عليك يا ابن العم.
1: أرأيت يا عتبة، حتى بدر بن عمك مالك جاء ليطمئن عليه.
0: وكيف لا أطمئن عليه يا عمار؟ ما يصيبكم يصيبني يا سيد العبسين. أنسيت أنني ابن أخيك، فكيف لا أنجزع لداء ألم بفارس من فرساننا؟
2: لتحرسك الآلهة يا بدر، أنت ابن عم كريم. أقسم أنني أحبك كما أحب شهاب. تذكرت، أين هو ذاك الزير شهاب؟
1: شهاب خرج مع الطبيب، لو رأيته وهو حزين لمرضك يا عتبة ما قلت عنه أبدا ما لا يرضيه.
2: لكن شهاب ترتضيه كلمة زير يا أبي.
3: ألا قل لي يا بدر، لما لم تأتي أمك معك وقد بلغها أن عتبة أشرف على الهلاك؟ ألا يعنيها ما يصيب أحفادي؟
1: أمه
0: كلا يا جدتي كلا، أمي لم تعلم بعد بمرض عتبة، ولو كانت على علم بذلك لعدته طبعا. أمي تحبكم يا جدتي، تحبكم بلا شك.
2: لو سألت عن عمي مالك يا جدتي لكان أصوب.
1: لا وقت للملامة الآن يا عتبة، عمك مالك لن يترك تجارته لأجل حمى خفيفة ألمت بك يا ولدي.
3: لم تكن حمى خفيفة يا قيس، عتبة ولدك أشرف على الموت، فلا تحاول البحث لأخيك مالك عن أعذار.
0: ألم أملأ عينيك أنا يا جدتي؟ أنا مذ سمعت بمرض عتبة هرعت إليكم. ألا تسعدك لهفتي عليكم يا أم سيدي العبسيين؟
3: بل أنا فخورة بك يا ابن مالك، حبك لقوم أبيك ولهفتك على عمومتك يبشران بميلاد فارس أصيل. أنت عبسي بحق يا بدر.
0: أنا فخور بنسبي يا جدتي، والأيام ستكون أكبر دليلا على ذلك.

0: ما سمعته اليوم من ولدك يا مليكة لا ينبئ بخير. بدر صار شابا جلدا، ميله إلى عمومته وقومه بين لا غبار عليه. لأن استطعت أيتها الذبيانية استمالة زوجك إلى قومك فلن تستطيع فعل ذلك مع ولدك. بدر صافي الذهن بعيد النظر، ليس من السهل علي أن أمنعه من حب العبسيين. كل ما أخشاه أن يتبعهم يوم يرحلون عن ديار بني بدر. أجل أجل يا مليكة، أشبه ولدك قد يتخلون يوما عن أمهاتهم وأبائهم لأجل حمى القبيلة ونصرة القوم. بدر سيتمرد عليك يا مليكة، فلا تغفل عليه واحترسي من يوم قد يكون أقرب إليك من حبل الوريد.
1: أمه يا أمه،
2: أدخل يا بدر، أدخل يا ولدي.
1: أين أبي؟ أريد أن أتحدث إليه بأمر.
2: ها أنا أسمعك يا بدر، تحدث يا ولدي، أي أمر يشغلك؟
1: وهل أنت أبي أمه؟
2: طبعا أنا لست أبيك، لكن مشورتي كمشورته، سيما لو كان غائبا.
1: وهذا خطأك العظيم يا أمه.
2: أي خطأ يا بدر؟
1: أن تنصبي نفسك مكان أبي، إنك تأخذين ما ليس من حقك. ألم يعلمك أحد أن الرجل رجل والمرأة مرأة؟
0: ولدك عاد من عند عمومته أكثر تعنتا، ويلي ويلي من تخميني وحدت إن أصابه. كأن ولدك صار غريبا عليك يا مليكة.
1: تريديننا أن نصبح مضغة في أفواه العرب؟
2: ويحك يا بدر، أي قول هذا؟ ماذا صدر مني حتى تشيح عني بوجهك وتحدثني بفجاجة وبغير لطف؟
1: أهلي بنو جذيمة صاروا يعلمون أنك من أبعدت أبي وسكنت به بين قومك وجعلته كاللقيط بلا نسب. أبي ليس كذلك يا أمه، أبي من ريح طيبة، أبي من قوم أنسابهم محفوظة بين العرب، إنه مالك بن زهير ابن جذيمة العبسي. أتعلمين ما كان جدي زهير بن جذيمة؟ لقد كان سيد العبسيين كلهم، سيد عبس وسيدكم بني ذبيان.
2: ويح مليكة من ولدها، هل أصاب عقلك مس أيها الولد؟ ماذا فعلت أمك حتى ترفع صوتك أمامها وتتفاخر بنسب أبيك في حضرتها؟ أنا عدوتك يا بدر، إن حدثك عمك قيس أو حدثتك جدتك تماظر أنني أكيد لأبيك كي أبعده عنهم فهم المخطئون. أنا يا قرة عيني لم أملي على أبيك أي شيء، أبوك هو من يكره الحروب والفتن، وأنت تعلم أن أيام العبسيين أيام ضغائن وحروب. ما ذنبي أنا يا ولدي إن طاب لأبيك المقام بين أهلي في فزارة؟ هل أطلب منه قصرا أن يرحل بي إلى قومه؟
1: أنا سأنصرف، عندما يعود أبي مساء سأتحدث إليه.
2: بدر اسمعني يا ولدي.
3: كل كل يا عتبة، كل يا ولدي، كل كل كي تتعافى، هيا كل.
4: شبعت يا جدتي، أقسم أنني شبعت.
3: لن أدعك حتى تكمل هذا اللحم المشوي، هيا خذ خذ يا عتبة، خذ يا ولدي لحم الغزلان يقوي عودك، خذ يا عتبة، هيا هيا يا ولدي.
4: يا جدتي، قلت لك لم تعد لدي رغبة في الأكل. لقد تعافيت تماما، وإن لم تصدقيني دعي أبي يسمح لي بركوب داحس وسترين كيف أسابق السحاب فأسبقه.
3: يخيل إليك ذلك يا ولدي، أنت ما زلت لا تقوى حتى على حمل سيفك، الحمى كادت تسلبك بصرك. يا عطبة يا ولدي، عليك أن تأكل جيدا كي تقاوم المرض. هيا يا ولدي هيا.
4: بل علي أن أترك هذا البسعب وأنصرف من الخيمة وأفر بمعدتي من كل هذا اللحم واللبن والسمن.
3: قل يا ولدي، لو كان شهاب هنا لما ترك شيئا من هذا الطعام، إنه شره. أكون لو شاء أكل ضبين بأكمله لأكله وما شبع. لذلك يا بني، أخوك أصلب منك عودا وأقوى ساعدا. هيا كل يا شهاب، كل يا ولدي.
1: أين هو الآن؟ منذ الصباح لم أره. أيكون أبي قد سمح له بركوب الغبراء فأخذها وخرج للصيد كعادته؟
3: الغبراء مع الخيل في المربط، أما شهاب فلعله مع فرسان الحي يتنزه خارج القبيلة. لا تهتم لأمره ولا تتعجل الخروج من الخيمة يا عطبة، ما زال أمامك يوم أو يومان حتى تشفى وتذهب عنك أعراض المرض تماما.
4: هو الآن كما أعرفه واقفا بين نخيل الواحة ينتظر رؤية شهلاء.
3: ماذا تقول يا عطبة؟
1: لا لا يا جدتي، لا شيء، لم أقل شيئا.
5: يا شهاب، 3 أيام كاملة لم ترها ولم تعلم عنها أي شيء. أتكون تلك العينة عمتها معاذة قد نفرتها مني؟ لكن معاذة وعمارة بن زياد قد غادر القوم منذ أمس. لقد عاد إلى الربيع مكسوري الجناح. يا شهلاء، حتى أبوك سيد القوم يحبنا ويفضلنا على غيرنا. الحب بدأ بين أبيك حذيفة وقيس أبي، وسينتهي بيني وبينك يا بدر البدور. شهاب، لا تحلم كثيرا، أنت لم تر شهلاء إن لا نادرا. من أدرك أنك تعرف أنك تحبها فعلا وتفضلك على سواك؟ هل يمكن أن تكون تلك الفاتنة تسخر مني وتضحك علي؟ لا كلا يا شهاب. ولم ابنة حذيفة تسخر منك؟ لا تكن ضعيف النفس يا ابن قيس، شهلاء تحبك وتهيم بك، فلا تدع الشك يلوث قلبك الولان، قلبك الذي يحدثك أنك اليوم ستلاقيها في هذه الواحة الخضراء. قلبك هذا لا يخدعك أبدا يا شهاب.
6: تريه يا شهلاء فهو بالتأكيد سيراك، لكن أيتها الشقية، إن وشى بك أحد إلى أبيك، أبوك ساعتها سيمثل بك ويرمي لحمك للسباع. علي أن أفكر بحيلة منذ الآن. ماذا ستقولين لأهلك يا شهلاء؟ ماذا ستقولين؟ وجدتها، أقول لهم إنني خرجت لأقتلع بعض الحشائش والأعشاب لأتداوى بها، ولكن إن سألوك اعتللت بأي داء. ماذا عن شهاب؟ إن بلغهم أنني تحدثت إليه، هل ستقولين لهم إنه ساعدك على انتقاء الأعشاب؟
5: شهلاء يا شهلاء،
6: ويلي، فاجأتني أيها الفارس.
5: فارس، أنسيت من أكون يا شهلاء؟
6: حتى وإن نسيت قلبي سيذكرني يا شهاب.
5: ما أحلى اسمي، حينما تنطقين به أيتها الصبية الجميلة.
6: شهاب، هل كنت تنتظر أحدا؟
5: اسألي قلبي يجبك يا شهلاء. قلبي أصدق من لساني يا ابنة سيد القوم. اسأليه سيهمس لك.
6: وبما قلبك يهمس لك الآن يا شهاب؟
5: قلبي ينبض باسمك ليلا نهارا يا شهلاء، فلا تغيبي عني كثيرا. أتوسل إليك، إنني لا أحتمل بعادك أيتها الجميلة الساحرة.
6: كلامك يسلب العقول يا شهاب، من أين خرجت لي أيها الجني؟
5: لا تخشين أن يرانا أحد يا شهلاء، إن لك جرأة لم أرها في امرأة عربية من قبل.
6: وهل كنت تعرف نساء من قبل يا شهاب؟
5: كلا كلا كلا، وحق الآلهة يا شهلاء، إنما هي زلة لسان لا غير. ومن أين لي أن أعرف نساء؟ قلبي ما نبض بغير اسمك يا شهلاء. أقسم لك أيتها الجميلة، أقسم والسماء تشهد أنني صادق يا بدر كل هذه الصحراء. أرجوك يا شهلاء، أرجوك اغفري لي زلة.
7: شهاب،
6: من
7: أنت تلك الفتاة وماذا تفعل هنا؟
5: أبي. داحس والغبراء.
8: عندما تقرع الطبول
5: وتركض الخيول
8: وتذكر الصحراء.
5: داحس والغبراء.
8: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
5: بكثير دومة،
8: وأخرجها
5: لزهر بوعزيزي.
8: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات تماذر سعيد الحامي، قيس منصف لوكيل، شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوة، مليكة منجية اللوز، شهلة فاطمة خنفير، بدر شريف الخليفي. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسارة الحديجي.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 41 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحد، فقد أرشد الله المسلمين في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفوا، وأن ما أصابهم من المحنة والبلاء جاء على سنة الله الثابتة في المداولة بين الناس، وبه يتميز أهل الحق والإيمان. وكان فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربوا على التحلي بالصفات التي ينالون بها النصر والفوز في جميع أعمالهم. ونصل اليوم إلى آيات تبين طريق السعادة في الآخرة والدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. تدل هذه الآيات على أحكام تتعلق بنفسية الإنسان ومواقفه التي يمر بها في الحياة، من خوف وضعف وتردد وإدبار وانهزام وسطحية في التفكير، بالرغم من وجود أصل الإيمان الذي ينبغي أن يكون مذكرا بالثبات والجرأة والشجاعة والإقدام وقطع طريق العودة إلى سبيل الكفر والكافرين وعدم التأثر بموت القائد أو النبي. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة لما للنفي مثل لم، لكنها أشد نفيا. هل ظننتم أنكم تدخلون الجنة دون أن تختبروا في إيمانكم؟ هل ثبتتم وأنتم تجاهدون الأعداء؟ وهل صبرتم على مقاومتهم؟ لا، لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبروا، ويرى الله منكم الصابرين على مقاومة الأعداء. ومثل هذا قوله تعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولو حصل منكم ذلك لعلمه الله تعالى منكم وجازاكم عليه بالنصر والفوز في هذه الغزوة، كما يجازيكم في الآخرة بدخول الجنة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا خطاب لبعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لهم يوم كيوم بدر.

قتلتموه فدونكم، فقاتلوا وصابروا، فالظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأماني والتمنيات، وإنما بالثبات والصبر. فلما كان يوم أحد ولى جماعة منهم فعاتبهم الله على ذلك. روي عن الحسن البصري أنه قال: بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك، فلا والله ما كلهم صدق. فأنزل الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت. وتمني الموت معناه تمني الشهادة في سبيل الله، لا تمني قتل الكفار لهم، فذلك معصية لا تجوز. وهذا هو مراد المسلمين وسؤالهم من الله أن يرزقهم الشهادة، فهم يسألون الصبر على القتال لنصرة الحق ولو قتلوا وذهبت نفوسهم دونه. إذن لقد تمنى الشهادة جماعة لم يشهدوا بدرا، حتى إذا دارت معركة القتال مع الأعداء في أحد وشهدوا اشتباك الرماح واصطفاف الرجال للقتال، جبنوا وضعفوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السهام. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ومعنى قوله تعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي شاهدتم الموت وعاينتم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا، وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا فيه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم تراجعهم وعدم ثباتهم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يوم أحد ما كاد المشركون ينسحبون حتى نادى الرماة بعضهم بعضا يجمعون الغنائم وتركوا أماكنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يتركوها مهما حصل. انتهز خالد بن الوليد الفرصة ولم يكن قد أسلم حينها، وهاجم بجيشه منطقة رماة السهام، وأحاط رجاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابوه بجراح، والتف الصحابة الكرام حوله يحمونه، وأشاع المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونادى مناد: ألا إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى دينكم الأول. فأنزل الله تعالى الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إن محمدا بشر كسائر الأنبياء، وهم قد ماتوا، فقد توفي موسى وعيسى عليهما السلام، وقتل زكريا ويحيى عليهما السلام، ومع هذا ظلت ديانتهم كما هي، وظل أتباعهم متمسكين بها. أفإن مات عليه الصلاة والسلام كما ماتوا انقلبتم على أعقابكم ورجعتم كفارا بعد إيمانكم؟ إن الرسل ليسوا باقين في قومهم أبدا، الباقي هو رسالتهم، وبالتالي يجب التمسك بما أتوا به إن فقدوا بموت أو بقتل. مستمعي الكرام، هذه الآية مقدمة وتهيئة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التذكير بأن الإسلام لا ينقطع بموته، وتقرير لحقيقة ثابتة ولأمر مؤكد، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم واحد من البشر، وأنه سيموت كما يموت جميع البشر، وأنه لا يتميز عن سائر البشر سوى بالرسالة التي وهبها الله تعالى له ومنحه إياها، وأن هذه الرسالة لا تقتضي بقاءه أو خلوده، إذ الرسل الذين سبقوه قد أدوا رسالتهم في الحياة كما أمرهم خالقهم ثم ماتوا أو قتلوا. وما دام الأمر كذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما مات الذين سبقوه من الأنبياء، وكما سيموت جميع البشر. فكأنه تعالى يقول للمنافقين: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسيكون مصيره إلى الموت إن عاجلا أو آجلا، كما هو شأن سائر البشر الذين اصطفى الله تعالى منهم رسله، إلا أن رسالته التي جاء بها من عند الله لن تموت من بعده، بل ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يصح أن يضعف أتباعه في عقيدتهم أو في تبليغ رسالته من بعدهم، بل عليهم أن يستمسكوا بما جاءهم به وأن يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي ومن حصل له ضعف ورجع عن دينه وعن مقاومة الأعداء فلن يضر الله شيئا بما فعل، بل يضر نفسه بتعريضها لغضب الله وعذابه. والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وهو القادر على أن يعز دينه ويجعل كلمته هي العليا، ولا يحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين على أعقابهم، فهو سيثبت المؤمنين حتى يقيموا دينه وينشروا دعوته، وهو الذي بيده الخلق والأمر، وهو القادر على كل شيء. وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة وشكروا الله عليها بأن قاموا بطاعته واتبعوا رسوله حيا وميتا. هؤلاء سيمنحهم من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أكيدين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدرت.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: عشرة دايما الخامسة صباحا.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. مختص في الشأن التربوي يدعو إلى تصدي لظاهرة دروس التدارك لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائية. مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة. تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى نظيره بحي بورقيبة الحفارة. وفي العالم تصعيد باليمن والتحالف يعترض هجمات حوثية تستهدف الرياض. وترامب يرفض الضغط على روسيا ويحث أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
2: عشرة ديمة.

بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الأطلالة الصباحية المباشرة موعدكم اليومية أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد، هذا اليوم اللي يحمل تاريخ الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 الموافق للثاني من جمادى الأولى 1448 هجري. أحلى الصباحات لكم مستمعين أينما كنتم، يصلكم صوت إذاعة فاقس صوت الزيتونة بتبع زيتونة الأثير، وكيف كيف صوت بنوعتنا ديما كالعادة بس مشترك مع بانوراما اللي تسمعونا في تونس الكبرى. 45 يوم فصل الخريف وشروق هذا الصباح يكون 6:20 إن شاء الله، إن شاء الله شروق دائم في قلوبنا في حياتنا في توجهاتنا في اختياراتنا في مشاغلنا اليومية، إن شاء الله يكون ديما فما شعاع من الأمل وشعاع من الإشراق دائما وأبدا نستمد منه التفاؤل والطاقة الإيجابية. نذكركم بأوقات الصلاة نهار اليوم، الفجر كان 4:56، الظهر نصف النهار ودرجين، العصر 4:13، المغرب 5:48، والعشاء 7:10. ربيت قبل منا ومنكم أكيد إن شاء الله صالح الأعمال. أحلى الصباحات ننسوكم فيها مع المتابعات مع الاستضافات ومع الورقات الصباحية، نأثوها لكم من هوني حتى للتسعة. سمعنا نزهة الويتي في أول موعد إخباري، نزهة وفاطمة الزلوزي يأمن لكم مختلف المواعيد الإخبارية والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم إن شاء الله في موعدها 7:30. عايشة من خلال الميكروفون إذا أصفقت من لكم أحلى الصباحات على موجاتنا، صباح يكون إن شاء الله كله إشراق كله تفاؤل وكله إقبال على الحياة. ونحييه كيف كيف أنور بوجلبان اللي هنسلنا اللي قال اليوم في الإخراج الفني لمراوعتنا الصباحية. أحلى الصباحات لكم، عطر الله صباحكم بالإيمان وزادكم إن شاء الله رضا واطمئنان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثر من الاستغفار من الحمد من الشكر لله تعالى على كل النعم اللي يحبنا بها، هي منحة من الله أكيد. الحياة الجديدة فينا مع كل صباح هي أكبر هدية من الله وأولها وأبرزها الصحة. ربي متعنا متعكم بالصحة جميعنا. أحلى الصباحات وننطلق مع صوت ابتسام في هذا النغم.

غمرة من أنسي في موكب يسعى لبيت القدس، واستقبلوه كأنهم في عرسي، صلى بهم ليلا بعين الحسي.

0: دقيقة. صباح الخير، نهاركم زين، تحية لكل من استيقظ الآن على صوتنا. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة ولباس على العال، خاصة النفسية. نقول الأساس هو النفسية تكون مرتاحة، النفسية تكون راضية، النفسية تكون زادة في هكا في البهجة متاحة ومقبلة على الحياة، وهذا هو الأساس. نحمد ربي على كل حال وفي كل حال وفي كل الأحوال. إن شاء الله ربي ديما يصبحكم في أحسن الأحوال. 6:21 دقيقة، وكل عادة رسالة الصباح تكون مع شيخنا عاطف الفتوي اللي نقول له السلام عليكم. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم. قلتم شيخنا لباس، صحتك لباس بخير؟
1: الحمد لله رب العالمين. كي نبدأ احنا كل نهار ثلاث، كي نبدأ في أحلى صباح مع ما شاء الله المواضيع المتألقة.
0: العفو العفو العفو العفو يا سيدي، العفو العفو.
1: معايا بيار، الحمد لله، صلى صباحنا يكون مبروك.
0: ونعم بالله
1: وعليكم.
0: ونعم بالله.
1: أختي الغالي، إيش نقول أختي الغالي؟ نقول الحمد لله الكريم المنان، وسع الكرم والإحسان، أصبغ علينا الكثير من النعم، وجاد علينا بعظيم المنن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم، داخل أرض الوطن وخارج هذا الوطن الحبيب، ومستمعي إذاعة فاقس بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله السميع العليم بجوده ومنه وكرمه لكم صباحا تفوح فيه روائح الطاعات، وتتنزل فيه الرحمات، وتتحقق فيه الأمنيات، وتعم فيه الخيرات والبركات يا رب العالمين.
0: نعم بالله.
1: أختي الغالية، فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأكرمه وأعطاه، فمنهم من الراضي والقانع، اللهم اجعلنا منهم،
0: اجعلنا منهم.
1: ومنهم من منهم الجشع الطامع، لا تجعلنا منهم. فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم،
0: نعم.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا.
0: نعم.
1: فالموفق من رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى، نعم، وعطائه، ولم يتذمر ولم يتسخط. ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. فالقناعة اليوم نحكي عليها، القناعة كنز لا يفنى. فالقناعة هي الرضا بالموجود وترك الحزن على المفقود، وله ثمرات عظيمة في حياة الإنسان. فالإنسان عندما يرزق القناعة فهي عزة في النفس لا تسترى، وسعادة لا تنقطع، ومان لا ينفد، وحياة هانئة آمنة. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة تشمل وجود الراحة من أي جهة كانت، وقد ذكر المفسرون مثل علي ابن أبي طالب وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما أجمعين أنهم فسروا الحياة الطيبة بالقناعة. ومن رزق القناعة فقد أفلح وكللت مساعيه بالنجاح. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قد أفلح أرى الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوعا بما أتاه الله عز وجل، يطلب الآخرة ويرجو مرضاة ربه ويدعو قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالنفس البشرية ميالة للزيادة ومحبة للاستكثار. فيقول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعي.
0: نفس طماعة.
1: قال أيضا: نعم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا أنا هذا يكتب بماء الذهب ويكتب بماء العيون. من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه،
0: نعم،
1: أي له قوت يومه كأنما
0: الحمد لله
1: الدنيا بحذافيرها.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، الأمن، احنا ما نش في حرب، الحمد لله يا رب،
0: يا رب لك الحمد.
1: عندك معافى في جسدك، أنا نعطيك ليك أنت وليلي أنا ولأي إنسان. غدو بعد شوية نقول لك مش نعطيك ألاف المليارات ولا البليارات ونكتب لك العقارات، لكن خويا الغالي نحبك تاخذ مرض من الأمراض الخبيثة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحة صحة
1: يا أخي.
0: لا لا، الصحة ما كيفاش، الصحة ما كيفاش.
1: لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهذب سلوك أصحابه بما يجنبه شدة التطلع للزيادة ويحقق لها القناعة والسعادة. وقد تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التوجيه بصدق ويقين، فكانوا يربون أولادهم على القناعة وعدم التطلع في أيدي الناس،
0: لا ترغب فيما هو عند الناس. نعم أكيد.
1: نعم شوف أكيد. شوف وصية سعد ابن أبي وقاص
0: ونختم بها شيخنا.
1: نعم. حين حضره الموت فقال يا بني إنك لن تلقى أحدا وهو أنصح لك مني، إذا أردت أن تصلي فاحسن وضوءك ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها. وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنه الغنى، وإياك وما يعتذر منه. لهناش قال ويقصد باليأس القناعة.
0: نعم.
1: خذ القناعة من الدنيا وارضي بها واجعل نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منه بغير القطن والكفن. فيجب على الإنسان كما آخر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يتأمل نعم الله سبحانه وتعالى ولا يقارن بينه وبين الناس، وإذا قارن فلينظر إلى من هو أقل منه ليستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى، فقال انظروا إلى هو من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تصدروا نعمة الله.
0: أيه.
1: إذا أنت مريض راسه مش كون أمرض منك،
0: صح
1: إذا أنت كثير مش كون أفضل.
0: وذاك علاش الإنسان ديما يقول لك شوف اللي أقل منك تو تفهم وتو تحمد ربي وترتاح وتشعر بالرضا والحمد لله. الحمد لله
1: شكل قر برا أمشي للمستشفيات
0: يزينا تذمر يزينا شكوى تعب
1: يشفينا. نعم. ويشفي مرضانا. شوف وأعظم نعمة نختم بها الحمد لله،
0: اللهم لك الحمد
1: محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله مستورين
0: يا رب.
1: الحمد لله
0: يا رب.
1: واسمع وإن شاء الله ربي يرضى علينا.
0: اللهم أمين. اللهم أمين.
1: والله ربي يرضى علينا ويهدي شبابنا ويكونوا شباب متألق شباب متميز، صلى ربي يخذف في قلوبهم الإيمان
0: الهداية والإيمان. نعم.
1: من حفظة كتاب القرآن.
0: اللهم أمين.
1: صلى يرفعوا الشبابنا يرفعوا راية هذا الوطن عاليا جدا جدا صلى يا رب.
0: موجود منهم الكثير. نعم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام. اللهم رب يبارك لك. شكرا جزيلا لك شيخنا عطف الفتوي، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمين يا رب. شكرا مرة أخرى لشيخنا عطف الفتوي، حكينا على القناعة كنز لا يفنى. 26 دقيقة موجز بعد شوية، قبلها الحمد لله. الحمد لله على كل حال.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، فيما ينتظر تسجيل انخفاض طفيف في درجة الحرارة بالشمال والوسط مقابل استقرار نسبي بالجنوب. يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة. تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر، وذلك للقيام بأشغال البناء وأحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111,000 دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية اللاد الذكية، وفي إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة بالبلدية وتطوير البنية التحتية للإنارة العمومية. في أخبار العالم، أعلنت القوات اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، في حين شهدت محافظة تعز معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وصفت الخارجية الإيرانية الإدعاءات البريطانية بتورط طهران بالتخطيط لهجوم على قاعدة فريفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف لمواصلة حملة معاداة إيران. لم يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي استعداد لممارسة مزيد من الضغوط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، رغم الانتقادات التي وجهت إلى نهجه الأخير، بل أشار إلى أنه على أوكرانيا بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبة
1: ونهار شوي غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم

فورية وجاية من الجنة. هذا الجاموسي وصلنا معاه 46 دقيقة على موجاتنا. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعين لما كنتم يوصلكم صوتنا. نهاركم فل ياسمين. صباح الخير, تحية نجددها لكل من استيقظ الآن على صوت إذاعة صفاقس وصوت بانوراما. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة. باش نحكيو برشا مواضيع اليوم في الحقيقة على التتويجات وعلى النجاحات التونسية في عدد كبير من المجالات, خاصة المجال البحث العلمي والتربية والتعليم وغيرها من المجالات. باش يكونوا ضيوفنا اليوم إن شاء الله في إطار منوعة أحلى صباح لكل عدد لاحق النجاحات التونسية, وأيضا نحاولوا نتبعوها ونكونوا معكم في المتابعة. خلينا نجدد لكم التحية, خاصة اللي بدأوا معنا رحلة أحلى صباح. مسار دربيل تقول نحن نظن أن حياة الآخرين أجمل من حياتنا, والآخرون يظنون أن حياتنا هي الأفضل, لكن السر كله في فقدان القناعة. القناعة ليست أن تملك كل شيء, بل أن ترى فيما تملك كل شيء. جميل جدا جدا ما كتبتي يا مسار, وهيك هو صحيح. سعاد قلت تقول اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة, وشكرك عند كل نعمة, والصبر عند كل بلاء, وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك, واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك, واجعل ثواب أعمالنا جنتك, وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك, والبسنا العافية. أكيد إن شاء الله ربي يعافينا جميعا ويمتعنا بالصحة والسلامة. شكرا يا سعاد على الكلمات الجميلة. تحية لمحمد جمال, تحية لسالم السفسافي, صباح الخير لك انت مسمودي ثريا, سالحه بن احمد, كيف الفتحي السالمي, الترابلسي, سميه البشير الصغيري, الماهر القويعه, سمير القبي, سلوى داود, سميره العقربي, كل الاصدقاء يا عزيز العفاس, تحياتي لكم الكل. شكرا على كتاباتكم الجميله, على رسائلكم اللي فيها برشا تفاؤل وبرشا امل وبرشا اقبال على الحياه. هند ابو عزيز عبد الناظر, كيف صباحك انت, ان شاء الله يكون مزيان. كيف كيما كلامك وكيما قلبك. سوار الزواري, كيف مروى الكسيبي, سجيعة ترابلسي, أحلى تحية, كيف نور الدين اليحيى, الحاتم السعديوي, الهند عبيد, محمد علي بوغشة, كل الأصدقاء سمحوني عددهم كبير, كلكم نحييكم. نجاح منصر, سوار الزواري, كلكم أحلى الصباحات على موجاتنا. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة. اليوم تقريبا تقصنا بنفس مواصفات يوم أمس, سحب باش تكون أحيانا كثيفة بالجنوب, نزول أمطار مؤقتا رعدية, فما توقعات بنزول أمطار رعدية في الشمال خاصة وشرق البلاد, لكن السحب تكون عابرة ببقية مناطق البلاد. فما الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط, وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب, تكون نسبيا قوية قرب السواحل الشرقية. درجة الحرارة تحافظ على استقرارها, ما فماش هكا تغييرات كبيرة في الطقس. كما قلت تقريبا درجة الحرارة تروح القسمة بين 21 و25 درجة, مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. إن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع, هكا فاش نستنى, وإن شاء الله ربي يرزقنا بالمطر. قولوا أمين والحمد لله على كل حال, هذا هو الأساس. تحياتي لكم من جديد. بعد شوية نحكي لكم على الملتقى اللي أشرفت عليه البارحة وزيرة المرأة واللي يحكي على القيادات النسائية. هو في الحقيقة اجتماع فني إقليمي القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. نحكيه على مشاركة المرأة في هذا المجال بعد ما نسمع النغمة هذه, وراجعين 46 دقيقة سبعة غير بعض معنا. صبحت عليك, ضحكت لي عينيك, هكا تغني لكم.

عيد رجينا على موجاتنا, أحلى صباح لكم الناس كل اللي التحق بينا الآن واستيقظ على صوتنا صح النوم. يلا وقيت نشرب القهوة مع بعضنا, قهوة الصباح أكيد على إيقاع أخبارنا, ألواننا الموسيقية وإيقاعاتنا زادة الصباحية, وما تنسوش الورقات اللي نعدوها لكم واستضافتنا, أكيد استضافتنا أيضا الصباحية. نبدوها في الحقيقة الحديث نبدوها من حيث ابتدى ولا بدأت اللقاء البارح كما قلنا الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية, واللي نعرفه أن تونس والمرأة التونسية قاعد تحقق في مكاسب وإنجازات كبيرة في عدد كبير من المجالات, منها المجال العلمي والتكنولوجي, حضورها أيضا في عدد كبير من الجامعات العربية والأجنبية, وحاضرة أيضا حتى على رأس عدد كبير من الجامعات موجودة في المجال هذي. البارحة وزيرة المرأة كانت افتتحت هذا اللقاء الإقليمي أو الاجتماع الإقليمي كما قلت حول مجال العلوم التكنولوجية والنووية, وأكدت أنه حضور المرأة كبير برشا في هذا المجال, وأنه تقريبا فما تمكين كبير للمرأة أن تلتحق بعدد من المؤسسات التعليم والبحث العلمي, وهي نشوفه حتى في حتى بالعين المجرد كي تمشي لأي جامعة ولا أي مؤسسة جامعية ولا حتى توا في المعاهد تلقى العدد متاع المرأة الفتيات حاضر أكثر من الرجال, والنسبة أيضا في الجامعة التونسية كيف الحضور كبير, لكن زاد حضور وتأكيد الحضور من خلال الفاعلية, هذا الأساس اللي نحبه نأكد عليه. المنظومة الأكاديمية العنصر النسائي يمثل فيها حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه هما نساء. حضور المرأة موجود في التخصصات العلمية بلغ 70.4% في المجال الطبي, حاضرة بشكل كبير في المجال الطبي 56.3% في مجال الهندسة, وهذا خلى تونس تكون في المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات, وهذا شيء شرف أكيد المرأة التونسية اللي موجودة على رأس عدد أيضا من الجامعات, وكنا استضفناهم في عدد من الفضائيات المباشرة خارج تونس وداخل تونس, يظل عددهم كبير أيضا موجودين على رأس الجامعات العلمية والعالمية. الاجتماع هذا نذكركم هو إقليمي رفيع المستوى الأول من نوعه بالقارة الإفريقية, يسعى إلى دعم حضور المرأة وتعزيز دورها وتثمينه في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية ودعم مشاركتها الفعلة خاصة في تطوير البرامج والسياسات وتعزيز التعاون والخبرات في هذا المجال. التظاهرة هذه الإقليمية تحتضنها تونس على مدى 5 أيام انطلقت البارح في تونس العاصمة, وتشهد مشاركة كفاءات وقيادات نسائية في مجال العلوم التكنولوجية النووية تونس طبعا بلد المنظم والمحتضن لهذا الملتقى, مصر, ليبيا, جنوب أفريقيا, أنغولا, البنين, بوتسوانا, بوركينا فاسو, الكاميرون, جزر القمر, أثيوبيا, الجابون, غانا, الملاوي والموزمبيق ومالي والنيجر والسنغال ونيجيريا والسيشيل وسيراليوني والسودان والتوغو أوغندا تنزانيا زامبيا زيمبابوي والأرجنتين, عدد كبير من المشاركين كما قلنا في فعاليات هذا المؤتمر, عدد كبير من النساء الفاعلات في مجال النووي في مجال العلوم والتكنولوجيا حاضرات أيضا بامتياز وبقوة في هذا المحور, خلينا نقول إقليمي نجم نعتبره زاد عالمي باعتبار ثمن دور المرأة وحضور المرأة وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية الواسعة, واللي هي زاد عالم آخر عالم التكنولوجيا العالم زاد حتى في الذكاء الاصطناعي, عدد كبير من النساء فاعلات في هذا المجال موجودات أيضا في عدد من الجامعات وأيضا الشركات الكبرى في اللي تخدم على المجال هذا مجال الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله بالتوفيق دائما في للمرأة التونسية وحضور ديما متميز ومتألق لها في كل المحافل الدولية, تكون دائما في الموعد في الحقيقة باش ترفع الراية عاليا كما الرجل كما المرأة أكيد الاثنين في إطار الموازات وفي إطار سادة خاصة الصورة المشعة للتونسي وخارج أرض الوطن وداخلها, هذا هو الأساس. أحلى صباحات ليكم, راجعين لكم بعد عناوين النشرة, مكملين معكم مشوارنا في منوعة أحلى صباحات للتسعة بعد الميتيو عن الشهادة الوطنية أو المصادقة في الحقيقة الوطنية للجودة اللي تحصلت عليها المندوبية التربية صفاقس واحد من خلال 9 مشاريع نموذجية بيداغوجية نموذجية نتعرفوا على بعض منها
بعد 7:15 بعد الميتيو يكونوا معنا زوز في الحقيقة سيدات أيضا من التعليم من التربية والتعليم معلمات أساتذة في مجالهن وش نحكيه على تتويجهم بهذه الشهادة جهة الجودة من خلال مشاريع بيداغوجية متميزة. ونحبوا ديما المعلم المبادر أو الأستاذ المبادر واللي أكيد يقدم حاجة جديدة للتلميذ متاعه ويطور من نفسه ويطور من المادة اللي يقدمها أكيد جدا. هذا اللي تعرفوا عليه في اليوم بعد 7 أكيد كما قلت لكم في منوعة أحلى صباح غير درج توا 7 غير درج. صباح الخير يا غزال، هكا يغني لكم خالد مسماني وابتسام.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. مختص في الشأن التربوي يدعو إلى تصدي لظاهرة دروس التدارك لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائية. مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة. تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى نظيره بحي بورقيبة بالحفارة. في العالم تصعيد باليمن والتحالف يعترض هجمات حوثية تستهدف الرياض. وترامب يرفض الضغط على روسيا ويحث أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرد.

0: صباح الخير أختي عايشة، تحية ليك الفرق لام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الفرق.
1: شكرا جزيلا ليك. طقس ليمة هذية كيف هو سي صبحي؟
0: نعم، بالنسبة ليوم الأمس معناتها سجلنا بعض الأمطار بأقصى الجنوب، خاصة بولاية تطاوين كانت تقريبا تراوحت ما بين مليمتر واحد وخمسة مليمترات، بجهة القصرين كذلك مليمتران، بجهة بنزرت كذلك في الصباح الباكر هناك بعض الرجوعات اللي أعطت بعض الأمطار على أقصى الشمال الشرقي، جهة بنزرت سجلنا 5 مليمترات، غير الملح 4، وكذلك بجهة تونس سيدي بوسعيد كانت في حدود 5 مليمترات. الوضعية الجوية ما زالت ملائمة لظهور بعض السحب اللي تتكاثف بين الحين والآخر بأقصى الشمال في الصباح، مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة وكذلك بعض السحب على المناطق الجنوب الشرقي خاصة أقصى الجنوب، ثم تدريجيا طقس نحو الاستقرار معناتها ماشي ويستقر الطقس بالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله حتى من اليوم. بالنسبة للريح ما زالت من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشرقية، البحر مضطرب فشديد الاضطراب يغلب السواحل، والحرارة تقريبا القصوى كما يوم الأمس أو أقل بقليل من يوم الأمس تتراوح ما بين 24 و 29 درجة، تكون في حدود 22 بالمرتفعات وتصل إلى حدود 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجله إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بصفاقس 28 درجة. ثم بالنسبة ليوم الغد سحب عامة قليلة، طقس تقريبا نحو الاستقرار كما قلنا، تستقر الأجواء ومع استقرار كذلك في درجات الحرارة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة الأيام القادمة أيام الخميس والجمعة، ترتفع شوية درجات الحرارة لمعدات أكثر معدلاتها العادية لهذه الفترة تقريبا بفارق يوصل حتى 3-4 درجات.
1: طقس عادي معناتها مش في نفس الفترة هذه
0: ربيع
1: ربي قدر الخير وربي يعطينا المطر وكهو اللي نستناه اكيد
0: ان شاء الله بالافق ان شاء الله هنالك معناتها ملامح انت وصول تقلبات، لكن ان شاء الله مازال
1: الايام القادمه ان شاء الله ربي يرحمنا على كل
0: ان شاء الله ربي يثبتها.
1: الله يبارك لك يعطيك الصحه سي صبحي بن احمد، شكرا جزيلا ليك. شكرا، الى اللقاء، نهارك طيب. 7 ودرجين على موجاتنا، احنا مازلنا متواصلين معكم مكملين معكم حتى للتسعة، مشواركم الصباحي المنوع. احلى صباح لكم الناس كل يستيقظ الان على صوتنا. هذه الغنجه لشكون زعما الغنجه يا انور؟ هذيك هي القديمه، القديمه هي لصادق ثريا والجديده هي لصابر ربيع. من بعد نسمعها ان شاء الله.

0: الصباح حتى الطاقة الإيجابية والتفاؤل والأمل هذم الكلهم محلاهم مزيانين برشا باش نجمو نقدمو القدام باش نجمو نعديو نهارنا سمحوا مزيان. صباح الخير عليكم الناس كل. طبعا حبيت اليوم في التوقيت هذايا وكما كل نهار ثلاث تقريبا استنسنا ناخذ التتويج التونسي في كل مكان وحبينا نود به التتويج هذايا اليوم أكيد المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد مشاريع بيداغوجية هي 9 مشاريع بيداغوجية تحصل على شهادة الجودة الوطنية أكيد الشهادة دي مهمة جدا وهذا الفضل يرجع طبعا لتشجيع الأساتذة المبادرات الأستاذية اللي بما أساتذة يعملوا مبادرة وحدهم ويقدموا القدام في الكثير من المجالات. هذاك علاش حبيت ناخذ المتوجين إيمان طقطق مرزوق وفاطمة بوعزيز أصدقائنا تقريبا مع برنامج كنا قبل فيه تيستولك اليافعين الكلمة ليهم الشباب واليافعين المجتهدين في الحقيقة كنا معهم في برنامج كان تجربة مميزة جدا بإذاعة صفاقس. حاب نحييهم الصباح هذايا لأنهم متوجين هما بالشهادة هذية في إطار مشروع بيداغوجي خدموا عليه مشوار كبير وعندهم مدة يخدموا على التطوير في المجال متاعهم. أستاذة إيمان طقطق وأستاذة فاطمة بوعزيز الاثنين في الإعلامية والاثنين من خلالهم نحييو العددية النموذجية محسن المزغني صفاقس واحد وتبعة ستتي. صباح الخير ومرحبا مدام فاطمة.
1: الخير شمحويلكم لباس
0: اتوحشنيك انتي لباس
1: عايشك صباح الخيرات والمسرات والبركات ان شاء الله
0: علينا وعلي
1: عليكم وعلى المستمعين الكل.
0: اول حاجة صوتك صحتك شنو حوالها؟
1: ربي يستر ان شاء الله.
0: ربي معك ربي معك في في مسار الشفاء ان شاء الله ربي يشفيك ويفرج عليك. استاذة ايمان صباح الخير يا استاذة إيمان.
1: نهارك زين نهارك مزين ناس الكل مرحبا بيك مدام يعيشك مرحبا فاطمة بونجورات
0: والله لكم انتم وحشة الاثنين وليكم الأساتذة اللي معاكم الكل المبادرين والمشجعين. فكرة على المشروع أولا إيمان مشروعك شنو بالضبط؟
1: مشروع توأمة رقمية هو اسمه Decoding SDGs through Student Skills.
0: يعني تبدأ تحكي بالصعيب معنا يلا
1: يعني تفكيك التنمية المستدامة عن طريق مكتسبات التلاميذ. دونك احنا
0: اوكي العادة بالانجليزية
1: اي باللغة الانجليزية خاطر هي لغة العصر وهي لغة التواصل
0: والآليات كلها بالانجليزية خاصة على الإعلامية.
1: ايوه وسلتو احنا زادة في كوليج بيلوت ندرسوا اللغة ندرسوا المادة الإعلامية باللغة الانجليزية.
0: نعم واضح جدا.
1: دونك وهذه المنتوج النهائي كان معناتها عملنا تطبيقات هاتف جوال 17 تطبيقه في اهداف التنميه المستدامه هما 17 والتطبيقات هذه معناتها يفسروا لك شو معناتها الاهداف هذه لي زانفورماسيون دي كويز دي جو دي بوستر والمعلومات اللي حطيناها في لي زابليكاسيون هذوما كانوا بطريقه تشاركيه من لي بارتنير اللي مشاركين في البروجي اللي هما فما زوز مؤسسات اخرين من تونس وفما مؤسسه من رومانيا ومؤسسه من تركيا. دونك العمل كان تشاركي
0: وتلامذة تقريبا معدل اعمارهم عند الاعداديه سنه 8 7 كلهم
1: سنة 9 انا
0: خدمت مع الساعة 9
1: خاطر حسب البروغرام اوفيسيال
0: المعطى بتبيعه باه. مدام فاطمة المشروع متاعك على شنو يقوم؟
2: المشروع متاعي اسمه سمارت سكيلز فور سمارت فيوتشر اسمه دليل ومعناتها نخدموا على المهارات الحياتية معناتها متاع التلميذ. خدمنا في المشروع هذية مع بلدان تركيا ورومانيا وتونس بالتشارك والمنتوج النهائي احنا حبينا كل مره التلميذ يدخل معناتها على القسم باش ياخذ المعطيات نتاعه والكل
0: يقدمها على شنو خدمت مهارات حياتيه على شنو خدمت مثلا على الحوار على شنو
2: المهارات الحياتيه اللي نعرفوها الكل معناتها
0: كيفاش يقدم مثلا شنو كيفاش يقدم في الاطار نتاعو في مش في مجال الرسكله المهم معناتها انت ماكش في مجال الرسكله مهارات حياتيه يوميه
2: مهارات الحياتيه اليوميه صحيح
0: يوظف فيها تكنولوجيا والتطبيقات الرقميه معناتها مهم
2: نخدموا بالكنفا
0: واضح
2: اداه الكنفا
0: واضح واضح
2: يدخل يخدم وانت... مع التلمذة وبعد يسجل خدمته
0: وانا نعم وانا فاهمة وضعيتك ربما حتى تبارك الله معناتها خدمت برشا معاهم التلامذة هذوما نفس المستويات 9 اساسي ولا تعاونت في التاسعة أساسية قعدتوا
2: الثامنة
0: أنت في الثامنة أثناء أخدمت معهم يعني واضح فاطمة يعطيك الصحة نفهم وضعيتك الصحية زادة نحب نفهمك ونفهم الإيمان فقط في كلمة ربما من المشاريع هذه وانتي مطلة حتى على مشاريع زملائك شنو تقولوا لهم التلام ذا كشش متشجعهم ربما باش يكونوا موجودين ديما في الإطار
1: أي احنا نشجعوا المربيين الكل باش ينخرطوا في برنامج توأمة رقمية خاطر ليس فقط المربي يتحصل على شهادة في الجودة على مستوى وطني يجب يتحصل أيضا على شهادة في الجودة على مستوى أوروبي الأستاذ إذا يتحصل على شهادة في الجودة على مستوى وطني يتحلوا له برشا بيبان كيما المسابقات الوطنية لأحسن مشروع المسابقة الأوروبية وأيضا التلميذ ما يكتسبش كان مهارات بل أيضا عنده شهادة في الجودة حتى هو يجب يستعملها بعد في السي في نتاعه في لي بروغرام دي شانج تقعد له في معناتها في الجي بروفيسيونيل نتاعه ولا المسلك الدراسي تاعو برشا
0: يربحها يربحها اكيد جدا ويتكون وهذا مهم خاصه العمر نتاعهم حساس جدا تسعة اساسي وسابعة والثامنة كلهم مهم انه تخدموا معاهم عددكم برشا مجدين في الاعداديه ولكن انتم الزوز
1: والله الكلنا مجدين في الاعداديه لابد
0: ديها الكل يحبوا يخدموا انتم غرمتوهم
1: في كل واحد في معناتها في الدومين نتاعو كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم ديجا نتائج الاعداديه كم تشوفوا في النوفيام وفي
0: الريزلتات حتى كي كنتوا في اعداد كنتوا في ليسيات اخرين وفي ايضا اعدادات اخرين كنتوا زاده متميزين ومبادرين استاذه ايمان طقطق مرزوق واستاذه فاطمه ابو عزيز الاعداديه النموذجيه محسن نزغني اختصاص الاعلاميه مره اخرى مبروك على هذا التتويج في الجوده الوطنيه كمشروع مشاريع بيداغوجيه شكرا لكم الاثنين بالتوفيق والنجاح في قادم السنوات نتاعكم الدراسيه اكيد والتربويه يعطيكم الصحه شكرا
1: شكرا
0: لكم ونستغل فرصة نقدم المشاريع التسعة كما قلت لي تفوقت وكانت مشاريع بيداغوجية تحصل على شهادة الجودة الوطنية تنتمي لي سفاقس واحد المندوبية الجهوية والتربية سفاقس واحد رائدة مرابط عددية حي المروج لبنى كمون عددية البشير خريف في المحرس كوثر حكيم عيادي العددية الخاصة نول معارف ومهذب بن عامر العددية الخاصة كيف كيف وعالجي أبو زين مدرسة أحمد تليلي ألف مبروك لهم لبنى وكثر ومهذب ورائدة وكيف كيف في إيمان طقطق وفاطمة بوعزيز ألف مبروك لكل المتوجين المشاريع البيداغوجية على المندوبية الجهوية والتربية سفاقس واحد التوجو كمشاريع بيداغوجية تحصلت على شائد الجودة الوطنية إن شاء الله ديما متميزين ومتفوقين وأكيد مش نكملوا مع التتويجات بعد الثمانية في العودة عنا ضيف من الوزن الثقيل في الحقيقة الأول عالميا في مجال الجيوفيزياء هذا الكل نتعرفوا عليه أكيد بعد بتكملوا معنا مشواركم الصباحي المنوى في منوى تحلى صباح تحياتي للجميع بعد شوية فاطمة زلوزي والنزهة الويتي قدموا لكم النشرة الرئيسية للأخبار وبعدها أخبار الرياضة وبعدها نرجع حدود الثمانية لمشوار أحلى صباح هذه الغنجة تسعة بربعي

0: إشهار
1: وربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتيو الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتيو عندها دخل في استهلك الضوء؟
1: بالطبيعة التمبيراتيو والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في ديك الضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. مندوبية التربية صفاقس واحد تعلن عن تتويج 9 مشاريع بيداغوجية بشهادة الجودة الوطنية. مساعدة مالية بقيمة 111,000 دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة. تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى نظيره بحي بورقيبة الحفرة. في العالم تصعيد باليمن والتحالف يعترض هجمات حوثية تستهدف الرياض. ترامب يرفض الضغط على روسيا ويحث أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة الزلوزي
2: صباح الخير
1: ونزار الوتي. إلى تفاصيل وفكرة في البداية عن الوضع الجوي.
2: يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتة رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية مناطق البلاد، فيما تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال والوسط مقابل استقرار نسبي بالجنوب.
1: تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب سواحل الشرق وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. في شأن تربوي، وكعادتها تواصل جهة صفاقس تميزها في هذا المجال، إذ أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحدة حصول 9 مشاريع بيداغوجية على شهادة الجودة الوطنية في إطار برنامج التوأمة الرقمية، بما يعكس جهود المربين في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز التعلم التشاركي وتوظيف التكنولوجيات الرقمية في خدمة التعليم.
2: هذه المشاريع تم التحضير لها في المدارس الإعدادية النموذجية محسن المزغني وإعدادية حي المروجة، إعدادية البشير خريف بالمحرس، وفي إعداديتين خاصتين وفي مدرسة أحمد التليلية.
1: وفي علاقة بالشأن التربوي، تعتبر دروس التدارك الإجبارية لتلاميذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية عبئا نفسيا وجسديا عليهم وهم في بداية مشوارهم الدراسي، وعبئا ماليا أيضا على أوليائهم، ما يتطلب تدخلا حاسما من سلطة الإشراف لوضع حد لهذه الظاهرة المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة.
3: مش يزيدوا الانتداش، مش يفيدوا في سنة أولى، مش يزيدوا حتى شيء معنى انت. وظلم للصغير، ما بقاش حتى الطفل هكا يلقى وقت باش يلعب ويشرهد ويدور في وسط الكلاس. نقراو الكور نتاعنا والله هيك هو كيفي كيفي كيفي زيادة.
4: فما عباد ظروفها ما تسمحش باش يقريو تيت سنة أولى، حاسس ماهوش لائق جملة، خاطر ينجم حتى أبوه ولا أمه يقريوها. ديجا توا تبدلت الدنيا، يعني فما إنترنت، فما دروس خصوصية مجانية.
5: خالط اللي تعمل تشود لبنتها في الابتدائي.
4: بالنسبة لعملية الفرض هذه نورمالمون يتبعوا قانونين، خاطر ماهوش فرض. تو تقولي باك حب يحسن وضعيته شوية كان نقصد حوايج، معناتها انا معك في هذه، فهمت؟ اذا ظروف تحكمنا مو السنه ولا يمشي يعمل يتيد دام فماش رقابه خليه يعملوا اللي يحبوا عليه.
6: على خاطر هو مازال ابتدائي، تطلب عليه يتيد شنو هو مخ بالفرض ولا القرايه بالفرض يتيد جميع المواد
7: من اول عام يصر عليه قريب يصبحوا في التحضيري. ربي يديهم.
8: عن تجربه اولادي من السنه الاولى حتى كش للثوازيام اني بل الباك وحدهم، وبعد في الباك نعملوا ليتيودات، اما في الابتدائي لا حتى مش صغيري انا حتى حتمو كيكا واللي هو ما عاش يعمل على نفسه، يعمل على مجهود. طب معلمش تفهمني انا، جاتني الحاله ذي متاع الفرض، المعلمه قالت لهم اتيود في القسم يعني، لكن انا ما قريش بنتي. قلت لها والفيصل بيناتنا هو الامتحان، انا بنتي شات الاولى تاع المكتب نتاعها، يعني مش بشرطيين قري صغيري. قري انت يا معلمه، اعطي ما عندك.
2: رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم دعا في هذا السياق إلى التركيز على تنمية مهارات التلاميذ ورغبتهم في التعلم في السنوات الأولى للدراسة، وذلك لتفادي العزوف والانقطاع المبكر عن الدراسة.
9: التلميذ في سنواته الأولى هو مازال كغير خرج من مرحلة ما قبل المدرسة ومتعود بنسق معين، في حاجة أكيدة للعبرة والتعلم، مش بالسبورة والطباشير ولا اليوم بالأدوات الإلكترونية. التعلم هو بالأساس بما يمارسه التلميذ باللعب، بالمهارات والبراعات اليدوية، بما يعيشه من مواقف. لذلك فإحنا كيف نسمع أن التلميذ من السنة الأولى ابتدائي مازال كغير حط ساقه في المنظومة التربوية، نعطيه فيه في دروس مراجعة ودروس تدارك ودروس دعم وتود إلى غير ذلك، هذه حاجات الحقيقة ما أنزل له بها من سلطان، ولا بد وأنه نراجعوا أمورنا باش من بعدين ما نتحصلوش على طفل مازال في سن العاشرة أو في سن الثانية عشر وهو عب وهو علاقته بالتعلم ضعفت وما عادش فما هيك الرغبة وما عادش فما المتعة اللي يلقاها في الاكتشاف وفي التعلم. لذلك مطالبين بمراجعة هالظاهرة هذه ونمشيوا في إتاحة فرص أكثر لأطفالنا باش يلعبوا باش يقبلوا بعد ذلك على تعلم متاعهم مسيرة طويلة تنتظر فيهم بحماس، وما نطفيوش في أنفسهم هيك الجذوة هيك الشعلة متاع الرغبة في التعلم.
2: في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، تعزز المستشفى المحلي بالحنشة مؤخرا بعدة تجهيزات طبية حديثة، فيما يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة حسب ما أكده لنا مدير المستشفى مهران الذيبة.
10: أبرز محطات تطوير بالمستشفى المحلي بالحنشة تطوير قسم الاستعجالي ودعمه بالآلات الطبية، تعزيز قسم الأشعة آلة تصوير بالأسنان راديو بانوراميك، أيضا ولو عندنا ثلاثة كراسي لتحسين الطاقة الاستيعابية، وصولا لمرحلة تأهيل قسم الطب العام اللي هو في تدشينه. قسم هذي محدث منذ 5 أو 6 سنوات، تمكننا في المرحلة هذه باش نعملوا تأهيل متاعه بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة. قسم هذي يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والإقامة في ظروف مريحة.
1: في المجال الصحي أيضا تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر للقيام بأشغال البناء وأحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز.
2: وعلى هامش القمة العالمية للصحة لعام 2026 التي تختتم اليوم بالعاصمة الألمانية برلين، تم التركيز بالخصوص على تمويل الأنظمة الصحية والاستعداد للأوبئة والجوائح ومكافحة وفيات الأمهات والأطفال. وعلى هامش هذه القمة أيضا اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وعلى إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين، وذلك لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية.
1: عودة إلى صفاقس، إذ تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111,000 دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية لهد ذكية في إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة بالبلدية، وتعزيزا لجهودها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للإنارة العمومية.
2: بلدية العين أكدت أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة نحو تسريع نسق التحول الطاقي بالمنطقة البلدية من خلال اعتماد تجهيزات حديثة وذات نجاعة طاقية عالية، بما يساهم في التقليص من استهلاك الكهرباء والحد من النفقات العمومية وتحسين جودة الإنارة بالطرقات والأحياء، فضلا عن تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز البعد البيئي للتنمية المحلية.
1: وفي شأن فلاحي، نظرت جلسة عمل بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية.
2: هذه الجلسة تتنزل في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة.
1: وفي شأن أمني، حجزت مصالح الديوان أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبلغ 94 كيلوغرام.
2: كما تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي وما يزيد على 291,000 حبة مخدرة، حسب المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبرية.
1: في أخبار العالم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، التي شهد مطارها سلسلة هجمات أودت بحياة مواطنين سعوديين ومقيمين في المملكة.
2: في الأثناء تتالت سلسلة الإدانات الدولية لما تتعرض له المملكة السعودية من هجمات، وفي هذا السياق أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة، وجددت تضامنها الكامل مع السعودية داعية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.
1: داخل اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، فيما شهدت محافظة تعز معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
2: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية أوهايو انتهاء الحرب مع إيران قريبا وانخفاض أسعار البنزين عقب توقفها، وأكد أن قراراته بشأن طهران لا تتأثر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الشهر القادم.
1: ترامب أقر بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية وأنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد.
2: وأخيرا وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام اتفاق ينهي الحرب، ويتعين إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على ذلك بدلا من الحديث عن اتفاق النفط الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مندوبية التربية أصفاقس واحد تعلن عن تتويج 9 مشاريع بيداغوجية بشهائد الجودة الوطنية، مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة، تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى نظيره بحي بورقيبة الحفارة، وفي العالم تصعيد في اليمن والتحالف يعترض هجمات حوثية تستهدف الرياض، ترامب يرفض الضغط على روسيا ويحث أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشأة باس صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية فاطمة زلوزي ونزهلواتي. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة،
12: عشرتنا ما تفش،
11: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: 45 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة فيكم لكان أسعد الله وصباحكم جميعا. 48 ساعة كانت هامة جدا، 48 ساعة الأخيرة بالنسبة للسي اس اس في تتالي الأخبار وفي تواتر عديد المعلومات، وطبعا صفحات الفيسبوك نشطت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة. هي تمشي إعلاميا مع الصفحة الرسمية للسي اس اس اللي أمس بعد 24 ساعة من الإقالة خرجت خبر إقالة الكوتش نبيل الكوكي. بعدها تقريبا مع 4:30 متاع العشية أعلنت رسميا عن انتداب الكوتش محمد الكوكي، والبارح أيضا خبر آخر كان تبع لانتداب محمد الكوكي اللي هو القطع بالتراضي واستقالة المدير الرياضي للسي اس اس طارق سلم. هذا نبدأ مع بعضنا، نذكر أنه نقطة عالمية هامة اليوم 6 متاع العشية مشكول للنادي الصفاقسي مع مختلف وسائل الإعلام تحت إشراف الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي أحمد جبير، مش يتم خلالها تسليط الأضواء على 48 ساعة الأخيرة كيف كانت الأخبار. هات نرجع إذن لآخر قرار، آخر قرار من النادي الصفاقسي، نحي الكوكي جيب الكوكي، مشى نبيل جاء محمد الكوكي اللي نوجه له تحية بالمناسبة. سي محمد كان بريفي البارح باش يغادر صفاقس ويطلع لتونس، تبدلت الأمور وموجود الآن في صفاقس، وإن شاء الله فما حصة تدريبية نص نهار بأنكس ملعب لميري. هات نبداو محمد الكوكي بعد ما كان الاتصال به أمس وعليه العشرة متاع الصباح قالوا له محمد كوكي التناغم نهائيا معك انت، انت المدرب الاني والحالي للسي اس اس، جالس فاقس ثلاثة ودرج ودرجين صح الكونترا متاعه في بلدية فاقس المدينة في اللي عادة دائما التعامل بينها كثير بينها وبين هيئة السي اس اس. بعدها تقريبا الاربع غير ربع كان الاجتماع في مقر السي اس اس في اللوكال مع السيد مهدي الفريخة رئيس هيئة السي اس اس، كان تقريبا الحديث عن الخطوط العريضة عن أهداف السي اس اس وعلى عديد النقاط الأخرى. هات نبدأ واحدة واحدة. أمس كان في الحسبان الأربعة متاع العشية يشرف على الحصة التدريبية لأنه فما برشا وراق حذرهم وقاعد يقعد فيهم، ولا المعدل البدني هو اللي أشرف على حصة تدريبية كانت لإزالة الإرهاق. أما ربما اللي كان بعيد على عدسة وسائل الإعلام هو التواصل الكبير بين ملاعبية سي اس اس البارح كي أمس سمعوا مع العشرة العشرة ونص لحداش أنه رسميا محمد الكوكي كان تواصل مع الملاعبية في خدمتهم علي المعلول الدح أيمن دحمان حمزة المثلوثي، أغلب الملاعبية تقريبا الكل تواصلوا فرحانين لأنه فما علاقة مميزة تجمعهم بالمدرب محمد الكوكي. هذا ربما مش يعطي الأثر الإيجابي على مردودية الملاعبية كل ما فما هذاك التواصل الكبير سيتو بسيكولوجي، كل ما يكون التأثير على أرضية الميدان. كان تجاوب كبير محمد الكوكي صحح من هنا، وطارق سالم المدير الرياضي للنادي الصفاقسي قدم الاستقالة متاعه للسي اس اس. تعرفوا الكرة ما يتعداش مالوريزمون بين طارق سالم بين محمد الكوكي. الكوكي يعرف جيدا انه المدير الرياضي هو اللي اقاله المره فات ديجا طارق سالم كي طلع في احدى الاذاعات الخاصه قال بعد ماتش الترجي برشا نقاط حسيت بها هذاك علاش كان الاقاله نتاعو. محمد كوكي كي يحكيو معاه قال لهم ما يدخل حد على مستوى الاطار الفني باش النجم نجي للسي اس اس. ربما البرادوفير هذايا طارق سالم خير البارح التزم بالقرار اللي خذاه من الاول كي قال يجي الكوكي نخرج من السي اس اس، وقدم البارح الاستقالة، والبارح صفحة الرسمية الستة متاع العشية خرجت استقالة طارق سالم مع التحية لي على كل المجهودات اللي قام بها طيلة الفترة اللي كان حاضر فيها على رأس إدارة السي اس اس رياضيا كمدير رياضي بنادي الصفاقسي. وبالمناسبة تحية مني اليوم الصباح لطارق سالم. البديل شكون؟ إلى حد الآن ما فما حتى اسم اخذوا فيه ربما الكلمة رسميا، لكن لا عصورة تقول فما ثلاثة أسماء. شكون؟ فما أنيس الجربي، ديجا فما كونتاكت صار البارح مع أنيس الجربي مع سبعة وربع ورجعوا له حتى البارح تسعة متاع الليل. فما كونتاكت زيدا صار البارح مع أنيس عبد القادر بوجلبين. وشكون اللي انضم أيضا؟ كوتش وسيم معلا اللي أمس قدم الاستقالة متاعه من تدريب كوكب عقارب وقبلت الاستقالة هذية. وسيم ادخل على الخط ثلاثة أسماء من هنا نص نهار ونص يزم يتم الإعلام على الاسم هذية لأنه قد يرافق النادي الصفاقسي في رحلة الكوتيفوار. تعرفوا كوتيفوار ما غير فيزا والامور سهله على مستوى التواصل. مادام حكيت على سي اس اس ونحكي لكم على الاطار الفني الجديد رسميا، المدرب محمد الكوكي، المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشه، المعد البدني المساعد بليل بن سعد، تحليل اداء حسين بوسرسار، محمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. اليوم حصه تدريبيه نص نهار بدون حضور جمهور في أنيكس ملعب المهيري بيسفاقس، بعدها يفطروا الملاعبية ويتحولوا للحاسمة. حتى الاختيار كان النزل بعيد، معناها ربع ساعة أربع دراج في ظل فماش موتياج بجنب المطار للوصول لمطار تونس كرتاج الدولي، والتحول غدوة الخمسة متاع العشية، الفول ديريكت يكون مباشرة للكوتيفوار. وهنا تحية لرجل الأعمال ابن الكحلة والبيضة من قلعة الجدين محمد علي الحشيشة اللي تكفل بإقامة النادي الصفاقسي في الكوتيفوار. إذا محمد الكوكي اليوم حصة تدريبية أولى مع سي اس اس، ومقابلة أولى تكون نهار السبت إن شاء الله الخامسة مساء بتوقيت تونس. إن شاء الله زينة للكوكي في مسيرته الرياضية، وكما قلت من هنا نص نهار ونص نعرفوا من سيكون المدير الرياضي للنادي الصفاقسي. جوست حبيت نختم ملف سي اس اس بزوز ملاحظات. نحي الكوكي جيب الكوكي، نحي الكوكي جيب الكوكي. الخاسر الوحيد راه هنا هو سي اس اس، وأيضا جمهور الكحلة والبيضة اللي تعدلوا التونسيون تقيس لهم الدم، تلقى الناس الكل الدم طالع في عديد المقابلات. أنا أقول علاش هذا الكل؟ علاش ما فماش استمرارية؟ علاش ساعات ناخذوا قرارات اعتباطية؟ نحي جيب نحي جيب، معناه حتى الملاعبي نفسانيا راهو ما يلقاش الآليات التواصل مع الكوتش نتاعو. يا خويا يعمل استمرارية، وفما ناس معينة هي المؤهلة اللي تقوم بعملية انتداب المدربين، راهو مش كل واحد جيب ولا متنرفزت انا وياك ولا عمل ديكلاراسيون الى غير ذلك. جوست عقلانية في انتدابة المدربين ورزانة شوية والاستمرارية، وراو كي تنحي وترجع وتنحي وترجع حتى المحب يولي يعيش معناها مالاليز. حبيت جوست نقطة أخرى ويخذوها من عندي بمحبة كبيرة، وهذا رجاء من الجامعة التونسية اللي كنت قدمت تفعيل القوانين. يا خويا يمنع منع بيتا الاتصال بأي مدرب على ذمة جمعية. راو في تونس مالوروزمو في عالم الرياضة سحري بحري، ياما نحات جمعيات مدربين الجمعيات وهو عنده الكونترا عطيه ثلاثة شهريات إلى غير ذلك. يا أخي فما أخلاقيات التعامل، وحتى المدرب عنده أخلاقيات ويكل ما وملح مع الجمعية تقديرها مش باهي راه، معناها ولا تقول لي نفسخ الكونترا ونمشي لهنا. لا، ما دامك على الجمعية يمنع منع بيتنا التواصل معاك، وهذايا حطوه لدى الجامعة التونسية لكرة قدم كما يلزمكم تحطوه انه يمنع منع بيتنا الدخول للملاعب الرياضية لمتابعة مقابلات منتخب التونسي بأزياء الجمعيات. تكونوا معناها صارمين شوية، يعملوا قرارات تفرهد وتنعش الكرة قدم التونسية. لو كان تبداو كما هكا تو نتحسنوا بشكل كبير. يلا نمشيو لملعب المهيري بصفاقس ان شاء الله اليوم العشية. بشائر الخير تجي من الكاف، لأنه بشائر الخير البارح كانت واضحة جدا بالنسبة للخبير البولندي اللي كان راضي كل الرضا على التحسينات الكبيرة بالنسبة لملعب المهيري بصفاقس. تم تجاوز 40 نقطة من 49 نقطة، فما ضريبات صغار، ولو أنه بلدية صفاقس بركل عليهم سي فرحات برايك نجاه للتحية الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، كيف كيف خونا حمد القليل المشرف على الملعب، المتابعة من السيد محمد الحجري ولي صفاقس. هو مشى من هنا وهما بداوا يصلحوا، واليوم العشرة متاع الصباح فما اجتماع بين العضو البولندي هذايا ورئيس اللجنة، والأمور ماشية باش يكلموا سي اس اس اليوم العشية ويكلموها من خلال الجامعة التونسية لكرة القدم، يقولوا من الورقة الخضراء لملعب المهيري لاحتضان المنافسات الإفريقية، ولابد من ريكتيفيكاسيون. والعصفورة تقول أنه السيد هذايا قد يعود إلى صفاقس نهار السبت هذايا، أبارامون هو شيخ بصفاقس وبنسمة صفاقس وبالأمبيون في صفاقس، وربي يقدر الخير ان شاء الله. وان شاء الله الماتش تونس وليبيا نزيد اكد لكم ان شاء الله مش يتلعب على عش ملعب المهيري بصفاقس. نذكركم نهايه الاسبوع مش كون افريقيه للانديه التونسيه، نبداو بالتشامبيونز ليغ رسميا. الترجي التونسي طايره خاصه تحول من تونس نهار السبت الى ليبيا، لقاء ترجي السويح لليبيا نهار الاحد السته متاع العشيه، تي بي مازامبيق بل بنهار يلاقي النادي الافريقي، وفي كاس الكاف الافريقيه كما حكيت قبلك شويه السي سي سيتبارى مع اكاديميه امادو ديالو. العصفورة تقول لي في الكوت ديفوار فما تروا سيربريز للسي اس اس، ديجا حكيت امس مع كوتش محمد الكوكي، ثلاثه ملاعبيه سبق لهم اللعب مع النادي الصفاقسي اللي هما ايفواريين مش يمشيو على عين مكان مش يعملوا مفاجآت مش يقوموا بتكريم الدحمان ومعلول ووجه اخر في السي اس اس هذايا نحكي لكم على حاجات السيكوريتي شويه ان شاء الله يكتشفوهم في الكوت ديفوار. بالمناسبه الفار يدخل حيز التنفيذ في دور المجموعات بالنسبه للانديه التونسيه في الكؤوس الافريقيه, وهل يلعب كاس افريقيا مره كل 4 سنوات؟ سؤال من الكاف في انتظار التاكيد في قدم الايام. من اخبار الانديه التونسيه اخبار الاتحاد المنصري, اصابه احمد بوعصيده حسب الاطار الطبي للاتحاد تحرمه من المشاركه لمده 3 اسابيع, وبالمقابل غدوه ياسين العمري يعود للتمارين. النجم الساحلي البارح قعدوا فتره مع المدرب براكوني يحكيوا معاه, قالوا له يا ولدي النتائج راهي ما تعجبش, وبراكوني عبر عن الاسف نتاعو قال لهم زيدوا اعطوني فرصه اخرى. النجم اعطاه فرصه اخرى رغم الاتصال بزوز مدربين, وليتوال يعرفوا جيدا انه كان الاتصال بنبيل الكوكي نهار الاحد واتصلوا نهار الاحد زاده بعماد بن يونس. الجوله السادسه بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى مقابلتها مشكوان على النحو التالي في ظل المشاركه الافريقيه الانديه التونسيه, نهار السبت 9:30 امام حمص بسوس اتحاد بن قردين, ونهار الاحد مستقبل مرسى نجم متلوي نادي حمام الانف شبيبه العمران, والاولمبي البيجي نجم الساحلي اتحاد بونستيري تقدم صغير دين, ونهار الخميس الافريقي النادي البنزرتي, الخميس طبعا 29 اكتوبر السي اس اس الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي ترجي الجرجيسي. الرابطه الثانيه 3 مدربين انسحبوا واستقالوا, وسيم معلا بعد 3 مقابلات والتجربه مع كوكب عقارب, وكوكب عقارب خرج البارح كومونيكي ثمنا العمل الكبير لوسيم على العصفورة. تقول اليوم في عقارب مش يمشي المدرب محمد السويحلي, إن شاء الله المعلومات تكون صحيحة. سبورتيك المكنين محمد السويحلي تمت إقالته, والبديل عصام المرداسي, إن شاء الله زينة العصام اللي قاعد خطواته ثابتة ونتمنى له كل خير, وعصام من الأسماء اللي تستحق كل الحب والتقدير. وكيف كيف أولمبيك مدنين البارح القطعة مع المدرب عبد الكريم حمزة, والبديل قد يكون اليوم بإذن الله. ما تشويت الرابطة الثانية مش تلعب بالسبت ولا حد مش لعب لحد والاثنين, خاطر فما امور اخرى في شارع الحبيب بورقيبه نهار السبت جاي. نهار الاحد بالماتشات مش كون على النحو التالي, جمعيه مقري الملعب السوسي, هلال مسيك المستقبل قابس, هلال الشاب النجم الخلادي, بعث محجز سبورتيك بن عروس, كوكب عقارب, مكرم مهدي الرالوي, مستقبل سليمان, اتحاد طاوين, نادي محيط قرقنه, ويوم الاثنين ان شاء الله نادي القربي اولمبي الكيف, جندوبه الرياضيه, ملبو شمه, القلعه الرياضيه, سبورتيك المكنين, اتحاد قصور السيف, جمعيه ريانه, مستقبل قصر شبيب القيروين, الملعب القيبسي, هلير ضيف قواف القبسة, أولمبيك مدنين اليوم وغدوة تلعب مقابلة الباسكيت الجولة السادسة. اليوم النادي الرياضي بحمام سوسة النادي الأفريقي, وغدوة إن شاء الله شبيبة المنازة النجم الراتسي, نجم حلقة ويدو الكرم السي اس اس, اتحاد الأنصار الملعب النابلي, اتحاد بونستير, الدالي الرياضي بجرومباليا, وجيس كان نجم الساحلي, الماتشويت كل 6 متاع العشية, وننهي بالهوند نهار السبت إن شاء الله الجولة السابعة تتلعب من بطولة النخبة لكرة اليد, 4 متاع العشية بعث بدي خيار النجم الساحلي, سبورتينغ المكنين, ترجي, جمعية الحمامات, مكان المهدية, اتحاد التميمي, منزة الرياضي, نادي كرة اليد بجمال نصر طبولبة, وبدون جمهور النادي الافريقي نادي سقيط زيت قاعة الجورجيني, مش يتلعب ان شاء الله متساعة متاع العشية. هذه اخبارنا الرياضية, كوتش محمد كوكي ينطلق رسميا اليوم في حصة تدريبية نص نهار في انكس ملعب المهيري بعد الفطور, العجالي الدور في اتجاه تونس العاصمة, وغدوة تنطلق الرحلة الافريقية للسي اس اس لمطاردة اللقب الافريقي الخامس. بالنجاح وتوفيق ان شاء الله للسي اس اس ترجي جيسي في كاس الكاف, وللترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في التشامبيونز ليغ الافريقي. مهدي قاسم نتمنى لكم احلى الاوقات, مع تحيه كبيره برشا لكل مستمعينا الكرام هذا الصباح.
1: سبور نيوز, سبور نيوز, اشهار, اشهار. الكل مشتاق لبيت الرحمن, يولدس ترافل سهلت عليك, منصتنا الرقمية تخليك تختار عمرتك وتستفيد من برشا عروض وتخفيضات وتستلم عقدك, تأشيرتك وتذكرة طيرانك وين ما كنت. ما عليك كان تزور المنصة أو تتصل على 92 760 111. مع يولدس ترافل عمرتك أسهل وخطواتك إلى بيت الرحمن أقرب. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة, بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك, تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي.
2: وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 فوت 2790. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار. إشهار. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: الثامنة صباحا.
2: تذكرة للذاكرة.
3: متحف فيض الأثري يتربع في مبنى كنيسة القديس أوغوستينوس التي أسس سنة 1907. لهذا يعرف المتحف لدى أهل فيض بالكنيسة. افتتح المتحف في سنة 1965 ويحتوي على مجموعة اللوحات الفسيفسائية المسيحية التي وجدت في بداية القرن العشرين في مواقع أثرية محيطة بالمدينة، إضافة إلى شواهد حجرية وقطع خزفية رومانية. خضع المتحف لأشغال الترميم وأعيد فتحه سنة 2016، وفي سنة 2017 أعيد تشغيل الساعة الحائطية التي تعلو مبنى الكنيسة والتي يعود بناؤها إلى أواخر القرن التاسع عشر. كما تعتبر الساعة من أبرز المعالم التاريخية والأثرية التي تتميز بها منطقة فيضة التي تتمتع بمسلك سياحي مهم يتمثل في المتحف الأثري ومعلم سيدي خليفة، بالإضافة إلى قرية تكرنة الجبلية.

بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: هنيا ودرجين ورجعنا لكم من جديد مكملين معاكم للتسعة في منوعات أحلى صباح. نهاركم زين، صباح الخير، نجدد تحية لكل الأصدقاء اللي تفعلوا معنا وبدأوا معنا رحلة أحلى صباح من الستة صباحا أكيد في المنوعة هذه المباشرة اللي مازلنا نكملوا فيها عدد من الاستضافات والمتابعات والورقات الصباحية. ونرجعوا أكيد العودة كلنا مع سوق الخضرة والغلة وسعر اليوم الأسوام جنية الحالة ولا الوضعية اليوم للسوق. أكيد هذه الكل حدثنا عليه سيريال الحديد اللي هو مكلف بمصلحة تسويق الجملة إدارة التنمية الاقتصادية طبعا نحكيه على بلدية صفاقس. نقول لك صباح خير سيريال، أهلا وسهلا.
1: صباح خير مدى معيشة، صباح خير، تحية ليك، تحية المستمعين إدارة صفاقس.
0: هو لما حالة ما صبتش مطر، أما السوق منتعشة شوية ولا على الجمعة اللي فات؟ منتعشة
1: وعنا برشا أصناف من الخضرة والغلال.
0: هيا به الوفرة موجودة معناتها.
1: موجودة ومختلفة معناتها، برشا غلة دخلت جديدة وخضر غلال.
0: نوع اي بين ان شاء الله الاسعار وكهو هي تكون في المستوى اي
1: يا سيريال. نوضح حاجه على الاسعار، هذه اسعار الجمله ماهيش اسعار
0: معناتها المارج نتاع قداش بتلقاها مختلفه شويه في الاسواق الاخرى.
1: تلقى مش تلقاها 25% معناتها كيما نقولوا هنا نتباع ب 2000 تلقاها ب 2500
0: ممكن حتى 3000 وارد معناتها بس تلقاها حتى ب 3000
1: ما ثم هامش ربح، هو الخضار هو اللي يحط
0: هذاك واضح حر
1: حر مش حر، لا مش حر، هو حسب الكيطون اللي مش ياخذها من سوق الجمله.
0: واضح ان شاء الله يكونوا ديما في معناتها في انتظار الناس على الاقل الاسعار هذه.
1: المواطن باش ياخذ فكره على الاسعار نتاع الجمله باش بعد يقارن هو بين اسعار الجمله واسعار
0: وشنو باش يعمل باللي بعد مغلوب على امره. ساعات تلقى المواطن ياخذ وكهو يقول لك حاجتي بيز من ياخذ، هو المفروض يعلن تبدا حاجه مشطه بالحق، يلزم يكون عنده الرؤيه دي النقديه
1: سمحه يخرج باش يقضي
0: مهم جدا على قداش من سوق وبعد يشري اللي حاجته به. نبداو اسعار باش نبدأ بالخضرة ولا بالغلة؟
1: نبدأ بالخضرة.
0: يلا
1: نبدأ بالخضرة. نبدأ بالطماطم من 1300 ل 2000، الخس من 2500، السلطة من دينار ل 2000، الفجل المدور من 3000 ل 5000، البطاطا من دينار و 700 ل 2000، الحار البقلوطي من دينار و 800 ل 3000، حار أحمر الفلفل نقصد من دينار ل 3000، الحار باكورات من 800 ل 2500، الحلو الاخضر من 900 ل 3500، البصل الاخضر من دينار ل 2500، البصل الجاف ابيض من 700 ل دينار و 500، البصل الجاف احمر من 800 ل دينار و 500، اللفت من 500 ل 2000، القناويه من 4000 ل 30 دينار اللي صاحبتك على القناويه من 500 ل 3000، بسباس روس من دينار ل 3000، القراع بوط الزينة من 500 ل 3000، القراع المستدير من 500 ل دينار و 100، القنين من 3000 ل 4000، ولد القمرة من 300 ل دينار من 2000 من 300 ل 2500. البروكلو من 3000 ل 4000، الكروم الأحمر من 2500 ل 4000، الكروم من 2500 ل 3000، والسنارية بالعروسة من دينار ل 2200. التابل ال 4500 ل 10000، معدنوس من دينار ل 2500، واللفت السكري من دينار و 500 ل 3500، السلق من 500 ل دينار و 500، والباذنجان من دينار و 200 ل 2500. نتعداو للغلة. الغلة عندنا انواع مختلفة كيما الرمان كيما الدقلة، تو الدقلة

0: الجدة عن الدقلة تبعت اليوم من 2500 إلى 9000. البلح الرشدي من 2000 إلى 4000. الهندي من 7000 إلى 10000. الرمان من 900 إلى 3500. اللبناني بطيخ من دينار و100 إلى 2500. وعنا البطيخ المعزول من 3500 إلى 3750. الزيتون من دينار و200 إلى 2000. دلاع من 400 دلاء أرخص من 400 عن 400-500 مشوير. الخوخ من 3500 إلى 8000. الإجاص من 4000 إلى 9000. وإجاص صنف أول من 10000 إلى 13000. التفاح من صنف أول من دينار و500 إلى 7000. العوين الحمراء 4500 إلى 8500. المسكي من 6000 إلى دينار من 6000 إلى 11000. العنب الأحمر، العنب شاد على سومه غالي شوية تطور وقته، من 6000 إلى 9000. والعنب الكحلي من 7000 إلى 8000. القارص من 2000 إلى 3500. الكليمونتين من دينار و500 إلى 10000. طمسون من 4000 إلى 5000. وعندنا مادة الكريمة من 14000 إلى 15000.
1: مزلت نعم.
0: الأسوام
1: طبعا الكمية كبيرة، يقول لي موجود الكمية كبيرة
0: موجود
1: الأسعار مازالت على عشوية خاصة اللي فيل إن شاء الله ربي يقدر الخير وجري على سلاحنا ديما نقول إن شاء الله يكون الأيام القادمة أكثر واللي حاجته بيه ياخذوا اللي ما حاجتوش مش لازم أكيد ديما نقول لا فما دام الأسعار طالعة نقص شوي فماشي ما الأسعار تهبط شوي. يعطيك صحة سرياد، مشكور جدا على البطاقة اللي قدمتها نحو الطقس اليوم في الحقيقة في السوق، ها في سوق الخضرة والغلة. شكرا جزيلا لك، وصلنا معك لثمانية 16 دقيقة، فما نغمة تستنى فينا ومن بعدها أكيد عندنا استضافات صباحية. ونذكركم شكور معنا الأول عالميا أستاذ الجيولوجيا في الحقيقة في كلية العلوم بقفصة اللي تم تتويجه 2026 الأول عالميا على 1000 عالم و1000 أستاذ أكيد في العالم، هو رقم واحد تونسي رقم واحد، ويش أكيد فخر كبير وشرف كبير لتونس والقفصة اللي هو ولد قفصة. من بعد نتعرفوا على التفاصيل معاه في استضافتنا الصباحية، وقبلها أكيد ضيف الصباح معاه فيصل نمينا فيصل جيبشي التحق بنا زادة في منوعة أحلى صباح، وأنا مكملين معاكم المشوار حتى للتسعة. كي قلكم محمد جبالي شنو السر اللي فيكم مش نحبوكم، فما ومضة إشهارية من بعد نسمو النغمة.
2: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 8 و25 دقيقة وانتم في الاستماع الأحلى صباح أحلى صباح لكم الناس الكل على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما تونس الكبرى. اليوم في الاستماع في الحقيقة لفخر تونس ولي الراية التونسية اللي تعلي الفوق. أكيد الناس كل تشعر بالفخر وتشعر بالانتماء الجميل هذية لبلادنا, حسن الانتماء والهوية متاعنا, لأنه كل واحد يمثل سفير بلاده داخل تونس وخارج تونس, وين ما يقدم حاجة مزيانة وين ما يقدم حاجة مهمة أكيد ما نجمو كان نفتخروا بها ونثمنوها عاليا. مؤخرا أكيد تبعتوا برشا التتويجات وتبعتوا برشا النجاحات التونسية في عدد كبير من المجالات, منها مؤخرا التصنيف الأخير اللي دار برشا العالم في الحقيقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المواقع الإلكترونية الأخبارية. 3 باحثين تونسيين ضمن أفضل 40 عالميا في الجيولوجيا والجيوفيزياء, وأكيد أنه الموضوع هذا والعالم هذا كبير برشا ومهم جدا أيضا الجيولوجيا والجيوفيزياء. التصنيف العالمي في الحقيقة للألف سكولر 2026 الأول عالميا هو البروفيسور يونس حامد ابن قفصة ابن تونس, 39 عالميا البروفيسور محمد السوسي, و 38 عالميا البروفيسور حكيم القبطني. اليوم في الحقيقة تثمين كبير للثلاثة هذوما والأسماء هذه, والكل تونسي ديما قلت يرفع الراية التونسية الأول عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للفترة 2021-2025 البروفيسور يونس حامد, تقريبا أستاذ علم البيئة خليني نقول في كلية العلوم قفصة, وفلاح وابن فلاح ومعتز بذلك والحمد لله, وهو بروفيسور من تقريبا من عالم الأرض من عالم الفلاحة إلى عالم الجيولوجيا والجيوفيزياء. هذاك علاش نحب نقول له اليوم احنا سعداء باستضافتك معنا دكتور يونس, ومن قفصة إلى صفاقس أكيد تحية كبيرة برشا ليك والكل أهلك وناسك وأرضك وتراب تونس أكيد اللي غالي عليك. تحيتنا ليك وصباح الخير.
1: صباح النور مدام وشكرا على الاستضافة وربي يخليك.
0: يعيشك أنت, مرحبا بيك وانت تنورنا بصراحة, أنت فخر لينا والكل اللي يسمع فينا توا. وين ما فما تونسي نفتخر به أكيد, ما نخليوش المجال يمر هكا مرور الكرام. ما شاء الله عليك, يعني جات التسمية هذه وجاء التكريم هذا أكيد تلقيته بكل فخر واعتزاز.
1: بالطبع بكل فخر واعتزاز, هذا فخر مش شخصي معناها كيونس حامد, هو فخر للتوانسة الكل ورفع للراية التونسية. احنا انا فازت برشا للعالم والواحد تعلمنا انك الواحد يخرج هو يكون معناها ديما الراية نتاع بلاده وتكون مرفوعة ومعناها في العلالي فهمتني. اليوم اعطيناها المرتبة الأولى عالميا, مش معناها هذايا انا باش ما نحكيش على انا صحيح ولد قفصة وحاليا ولد جامعة قفصة, لكن انا راني خريج كلية العلوم بصفاقس. معناها عملت ديوا ماستر وعملت دكتوراه مع أستاذي العزيز القدير وربي يخليه سي حامد ضنديالي, وكان رئيس جامعة صفاقس معناها عدة مرات, ونهدي له الهدية هدية معناها لولا هو ما وصلناش. احنا صحيح احنا توجنا توا, لكن هو في الاخر راه تتويج لعلمانا اللي ممكن ما كانتش معناها التكنولوجيا واصلة بالطريقة هذه والإشعاع انهم يخرجوا في مشاريع البرة والكل. مين الحمد لله هذا تتويج راه وتتويج قولوا احنا كومبليمونتير مش شخص فقط, راه وراه مجموعه قرات وراه مجموعه عاونوا وراها طلبه معناها باحثين هما اللي وصلوا له اللي علمونا وتعلمت منهم. صحيح انا علمت اشياء وتعلمت منهم اشياء, وكما قلت لك انا ما تعلمتش معناها كلمه القرايه فقط, انا فلاح تعلمت من الفلاحه تعلمت من التجاره كيف نتعامل مع كل الشرائح متاع المجتمع, مش معناها تبقى في إطار معين. لا كما تعرف التاجر التاجر يلزم أول حاجة يتعلم من الناس كله ويحترم الناس كله
0: صح.
1: أول حاجة وباش تحترم الناس كل تخلي الناس تحترمك يلزمك تكون في موقع باهي وفما إطار معين فهمتني
0: أرضية.
1: هذا بديناها احنا كأولاد ريف وتعلمنا عليه وبقينا ماشيين به والحمد لله. مشينا في أرقى الجامعات, جامعة هوستن, أنا مشيت لجامعة هوستن بالتكساس وهما كانوا أول ناس معناها بيركولي على خاطر ضحكنا شوية بعتولي
0: طبيعة العمل أكيد.
1: كيفاش أنت زرتنا وأنت عالم ما تقولناش؟ قلت له والله إذا نديك سوسيو جيت بعد ما روحت. لو أنا جيت في 2021، هي فترة من 2021
0: حتى 2025. نعم.
1: أنا 2021 2022 أنا في أمريكا.
0: ما قلت لهمش أنت مشارك معناتها موجود أي.
1: ومن بعد كملت المشروع هذاك، جيت رجعت لتونس كملت 6 شهور، ومن بعد عملت معناها الكوبيراسيون تكنيك تاع تونس، مشيت خبير في وزارة البيع والزراعة في العربية السعودية، كملنا المشروع ورجعنا لتونس. سامحيني نطول عليك شوية.
0: لا خذ راحتك.
1: الإشعاع هذا احنا نحبوا نثمنوه، باش نثمنوه مش باش نثمنوه، معناها والله صحيح عندنا علماء وما شاء الله
0: نثمنوه بالبحث اللي توصلنا له، اكيد لازم نطبقوه.
1: رحم والدي نوز ولا حاجه نطبقوها في تونس، نطبقوها في تونس. احنا اليوم حيين غدوا مش نحيين، نخلوا حاجه
0: الأجيال
1: موجوده، نقولوا والله احنا علمانا واساتذتنا قرونا، ولا احنا هزينا المشعل وصلنا ان عملنا حاجه نشوفوها، باش كي اجيالنا يقولوا والله يرحم والديهم هذوما عملوا الحاجه هذه. احنا تو نعيشوا في فتره ما مثل الناس، وعشنا فتره 26 ان شاء الله ما عاش
0: نعاودوها ما عاش تتعاود.
1: لكن راهي الحقيقه علميه حاجه، والحقيقه باش ما نقولش معناها سياسيه بيور ولا حاجه اخرى، يلزمنا نستبقوا الاحداث، راهي جاينا دي سيناريو خايبين، اذا ما انقذناش رواحنا تو راهو معناها تولي تروتار، ما عادش معناها ما عادش.
0: هذايا طبعا دور الباحثين توا تبارك الله عليك، يعني مسارك البحثي كبير في المجال هذايا، خاصه المجال المياه وشح المياه، معناتها فما امكانيه نطبقوا هالابحاث هذه على ارض الواقع، شنو اللي يعوزنا في ذلك؟
1: والله اللي هي المشاريع هذه احنا جبناها افكار من برا، شفناها معنا 3 أو 4 مشاريع وعملنا فكره وحبينا نطبقها في تونس. طبقت البرا هاي طبقت في اوروبا
0: واتت النتائج نتاعها واتت اكلها معناتها
1: بالطبع. معناها هي راهي الرنتابيليتي للدوله، الاف المليارات ربحها الدوله.
0: نعم.
1: وكنقولوا معناها الماء راهو امن مائي، راهو وجودي، معناها ما فماش معناها راهو
0: من وراه، ومن وراه هو امن غذائي كامل، معناتها نحكيوا على امن غذائي قادم.
1: ما دام انا قلت لك امن وجودي، الوجودي صح. معناها مش كان كنت البركه
0: صح.
1: راهي غذاء وصحه والكل، اذا ما نمشوش للماء الطبيعي الباهي باش نغرسوا ارضنا وما نمرضوهاش وما نعطوهاش لبيستيسيد، هذوما المواد الكيميائيه المسارطنه و باش نجيبوا نباتات اللي احنا ما نعرفوش عليها اصلا، والدول معناها تنجم حتى في بعض الشركات ولا بعض الدول ولا باش ما نتهمش جهات معينه،
0: نعم.
1: يعطوها لك حتى بلاش كادو، معناها باش يطوروا لك الفلاحه، ومعناها تشوفها انت ما شاء الله، لكن في الحقيقه ثمرتها بعد 20 سنه تموت، واللي هو اللي موجود تو نشوفه فيه في الزيتون ونشوفه فيه في الهندي ونشوفه فيه أشياء راهم يخدموا فما ناس تخدم لنا على 20 وعلى 50 وعلى 100 سنة
0: القدامى.
1: وإذا احنا ما فكروش على بعد عام وبعد عامين، معناها بعد 100 سنة يقولك صاي في تروتار نولي أنا من الشعوب المستهلكة فقط.
0: هو قدش من عام نحكيه على أنه يسمو يكونوا شعب منتج قبل كل ذلك، هذا ديما نحكيه عليه الأساس أنه الإنتاج يكون هو الأولوية. وفي الحقيقة أنت معناتها كنت من الأرض، خليني نقول من الحقل الفلاحي الحقل العلمي، معناتها أنت متمرس في المجال ومتمكن منه وما شاء الله عليك، معناتها متوج عالميا فيه، يظهر لي إذا ما ناخذوش بعين الاعتبار هالشهادات هذية والأبحاث هذية فأنه على البحث العلمي سلام، معناتها يزم يكون مطبق على أرض الواقع، لابد من ذلك.
1: احنا اهل العلم نخدموا للعلم، وربي سبحانه وتعالى نقولوا احنا اللهم اشهد معناها اني وصلت المعلومه.
0: نعم
1: انا وصلت المعلومه، وهو في الاخر باش نوصل نهار باش يحاسبنا ربي، انا باش يسالني نقول له يا ربي انا
0: قدمت
1: وعندي وعندي الفكره وعندي انا قلتها لصاحب القرار.
0: نعم وصلت يعني
1: إجابوا
0: رسالتك وصلتها بالنسبة ليك. نعم تقفر
1: ووصلتها علميا وكنت بالمنابر ما شاء الله علمية وعالمية ووطنية،
0: ولا تفقد الأمل في ذلك، كمل كمل مهمتك كبيرة، لأنه بالحق المجال المائي كبير برشا، أزمة المياه نشوفوا العالم الكل تقريبا يدور حولها، يظهر لي إذا ما ناخذوش بالبحث العلمي الآن ما عادش مجال فما وقت باش نجمو ناخذهم بعد هكا، ولا
1: خطر الأمن المائي والماء راهو هو اللي موطن الشغل، هو اللي باش يجيب لك ينحي لك البطالة، في كل المجالات سواء في المجال العلمي
0: يفتح برشا بيبان
1: الزراعي الفلاحي. احنا نشوف توا وليداتنا هاك تشوفها مبطله دكاتره و
0: نجموا نفتحوا امامهم ابواب جديده.
1: اذا تحل ابواب جديده هذه ما عادش يبقى حتى بطال عندك، وبالعكس هاك اللي باش تخدمه باش تعطيه سالير معناها كل شهر ولا اللي هو باش يجيب لك مليارات معناها انت رابح.
0: وانت قلتها في احد الحوارات نتاعك في احدى المجلات زاد انه الازمه مش ازمه مياه معناتها في الندره برك، وانما في القرارات وفي توفر الاراده وحسن التصرف خاصه في الموارد هذه. مهم جدا الكلام هذايا وان شاء الله يؤخذ به، لانه الابحاث العلميه مازمش تركن على الرف، يلزمها تتناول وتطبق على ارض الواقع. وحنا عندنا من خيره الباحثين العالميين يعني الناس ذولي اغراوك حتى بانك تكون موجود معاه في تعاون دولي.
1: لا التعاون الدولي موجود من قبل
0: أي. لكن توا ما تستقرش عنده، ما قعدت في تونس.
1: لا انا تونسي، انا في
0: الخيار تونس.
1: انا ما سايبش ارضي، انا
0: ولدي. برافو عليك.
1: ارضي ما سايبهاش ارضي.
0: برافو عليك.
1: نعرف توا كيفاش نحكي عن الامن المائي والامن الغذائي وانا سايب الامن تاعي ونمشي لبلاد اخرى.
0: جميل جدا منك هذا الشعور.
1: نمشي نتعلموا صحيح، احنا كبرنا في العمر صحيح و لكن نبقوا ديما نتعلموا لاخر نهار في حياتنا ديما نتعلموا، لكن ديما طبقوا وماذا بينا نشوفوها مواليداتنا غدوة أولادي وولادك أولاد أولادي معناها وين باش نمشوا.
0: متفائلين إن شاء الله غدوة باش يكون خير بإذن الله، مادام عندنا التجارب هذه الكبيرة، مادام عندنا هالبحث العلمي الدرجة هذه العالمية الكبيرة، ما نجمو كان نكونوا متفائلين وإن شاء الله غدوة باش يكون خير على جميع المستويات للتونس للتوانسة الكل إن شاء الله. سيونس
1: إن شاء الله
0: دكتورنا سعدنا باستضافتك اليوم معنا في إذاعة فاقس والله. وتحياتنا من خير لك، أنت رجعت واعترفت بالجميل فاقس، وإحنا ديما نحييو أصدقائنا وناسنا في قفصة كيف كيف وكل أحبائك أنت زادة في قفصة. البروفيسور يونس حامد المتوج عالميا في أحسن بحث علمي في الحقيقة في إطار الجيولوجيا والجيوفيزيائية. شكرا جزيلا لك وألف مبروك مرة أخرى هذا التتويج. وقتش تاخذها الجائزة ساعة؟
1: والله ما عنديش.
0: مازال ما قالوا لك شا أكيد باش يكون فما سفر في الأفاق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك صحة، تحيتنا لك والقفصة مرة أخرى، وأنتم في الاستماع لإذاعة فاقس في إذاعة بانوراما. احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح 8:37 دقيقة. مبروك ديما لكل التوانسة اللي متوجين وكل التوانسة اللي مشرفين تونس داخل وخارج أرض الوطن.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيدي.
3: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.

0: حمد العايدي سمعناه بعد ما سمعنا أحمد حمزة في الإيقاعات التونسية وتقطقات التونسية. إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ديما ريهنا الأغنية التونسية نهار ثلاث أكيد تسمعوا فينا على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. موسين معاكم للتسعة مشواركم الصباحي المنوع. أحلى صباح نهاركم زين. صباح الخير لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نهزكم وين نهزكم وين وين وين مش بعيد برشا منتزه الطفل والعائلة وين تلقاو مركز الإعلامي الموجه للطفل اللي انطلق اليوم. في الحقيقة انطلق الأجواء نتاع ترسيم السنة الجديدة سنة تربوية جديدة نجم نقولوا الورشات السنوية التنشيطية كما على غرار بقية مراكز الإعلامية الموجهة للطفل اللي انطلقت زادة في قبول الأطفال للترسيم بطبيعة بهذه المراكز. والتفاصيل ناخذوها من لدن سي عبد الكافي المدلل مدير المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل بصفاقس. صباح النور أهلا وسهلا سي عبد الكافي. مرحبا.
1: صباح الخير مدام عايشة. نحنكم زين. مرحبا بك وكافة مستمعي لاعت ساقس.
0: شكرا.
1: في الحقيقة المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل انطلق في قبول الأطفال للتسجيل السنة التربوية 26-27. التسجيل بدأ من نهار لحد. في الورشات السنوية عنا إن شاء الله.
0: قداش من ورشة موجود؟
1: عنا تقريبا 11 ورشة سنوية. كل ورشة فيها زوز معناها ثلاثة، فما اللي فيها ثلاثة فما فيها اثنين معناها أوقات. حاولنا أن نغطيه الفئات العمرية الكل من 6 سنوات حتى 18 سنة. من 6 سنوات عنا سكراتش جينيور ومعناها كذلك سكراتش آ سكراتش دو. عنا صيانة الحاسوب، عنا روبوتيك سبايك، عنا الملتي ميديا والوسائط المتعددة، عنا صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال، عنا تطبيقات الهاتف الجوال لابنفنتر، عنا الروبوتيك اردوينو، وعنا البيتون اي دو. فهمتني؟
0: ان شاء الله.
1: كذلك الاوقات هي الخاصة بالورشات السنوية ديما في اخر الاسبوع جمعة، يعني جمعة وسبت وحد. الجمعة إن شاء الله باش تكون من نصف النهار للستة، كذلك السبت من 9 الماضي ساعة ومن ساعتين للستة، يوم الأحد من 9 حتى للثلاثة تاع العشية معنا. فهمتني؟ الطفل كذلك معناها حبيت نحكي زيادة على ينجم يشارك في أكثر من ورشة. فهمتني؟ كذلك
0: يعني يكون منخرط في أكثر من ورشة حسب التوقيت اللي فيها. واضح منخرط
1: حسب التوقيت المدرسي نتاعو. ثمن الدورة هو 100 دينار سنويا. نعم. معدل ساعتين في الأسبوع. تخفيض يكون على الأخوات معناها يكونوا زوج أخوات فما أكيد تخفيض.
0: نعم.
1: فهمتني؟ فما حبيت معناها نزيد نحكي أكثر عشوية على معناها البقاع إنه فما ورشات بريس قريب
0: تبدأ مليانة. ما شاء الله. هذا اللي نحب نسأل عليه هنا.
1: المطلوبين كيما سبايك فما تنشطوا في الأحد معناه يوم الأحد.
0: أكثر الورشات قبل شنية معناتها؟
1: حاليا عندنا الروبوتيك سبايك هو أكثر ورشة مطلوبة حاليا.
0: نشوفوا فيهم متميزين تبارك الله عالميا في الروبوتيك. نشوفوا فيهم صغيراتنا وتلامذتنا. سي عبد الكافي هوني نحب نسألك على السنة التربوية اللي فاتت. القبيل كان كبير ولا لا؟
1: القبيل كان جيد جيد جدا. مهم. فهمتني؟ قرابة 90 طفل عندنا في الورشات السنوية. هذا أبار معناها الورشات السنوية. عندنا كذلك الدورات المكثفة اللي هي زادة تشهد خاصة السنة الفارطة شهدت الدورات الصيفية. كان عندنا 4 دورات صيفية شهدت إقبال كبير قرابة 100 طفل معناها في كل دورة.
0: جميل.
1: عندنا دورة مكثفة قريبة إن شاء الله هي لـ 26 حتدوم 6 أيام.
0: مع العطلة يعني مش تجيهم من عطلة أكتوبر.
1: تدوم 6 أيام هذه فيها 12 ساعة وبـ 15 دينار.
0: أنت هذا التقييد نتاعها وحده.
1: التقييد نتاعها وحده إن شاء الله نهار 20.
0: واضح. خليني نسألك سؤال أخير ربما ونختم لأنه اللي تحب يتعرف على التفاصيل يجم يمشي على عين المكان بالمركز هذايا ويتواصل معاكم أكيد حتى على التليفون.
1: يتواصل معنا. التسجيل عن بعد على صفحة الفيسبوك creepsfox.tn/atelier ينزل يسجل وإحنا نتصلوا به باش يجي يكمل الإجراءات.
0: هذه
1: التسجيل عن بعد. كذلك نأمنوا أنه معناها تكوين تمت البكالوريا تكوين الكبار يكون فما جروب معناها من 4-5 أشخاص معناها تكوين الكبار حسب شنو يستحقوا.
0: واضح. حسب المجموعات اللي تجي معناتها البكالوريا بي المجموعة اللي تجي وتسجل غادي. نحب نسألك سؤال أخير سي عبد الكيف لو تسمح. تأمين المحيط الخروج والدخول للمؤسسة ديما نحب نسأل عليه، نظمت الأمور غادي نظيفة ما عادش يقلقهم حتى حد يعني
1: من مش من توا من 24
0: احنا فرحنا كيرجع يخدم كيرجع يخدم كمركز
1: لبيت معناها نخدمه من بدينا من 24 من ماي 24 نخدموا لاباس من
0: 24
1: احنا الاطفال اللي جونا معناها امنين معناها عنا احنا حتى من سلموهم كان الاولياء نتاعهم ما يخلوش حتى حد يخرج اللهم يبدا كبير راشد شويه معناها فهمتني
0: اما لاباس محيط الكل نتاع المؤسسه نظيف وملائم الاطفال باش يجيو الغادي معناتها احنا نادينا بالحكايه هذه قداش من عام وحمد لله رجعنا وفرحنا كي رجع للمركز الجهوي يشتغل هذا هو الاساس لانه مكسب للوليدات الصغار ومكسب الاطفال لاستيعابهم والاحاطه بهم والتاثيرهم واحنا نحكيو توا على تاثير الأطفال وتحسيسهم ضد كل ما هو سلوك مخاطر معناتها من شأنه يجروا المخاطر هذك علاش ديما نحاولوا نلقاو الفضاءات هذية يأمها الأطفال وتكون مليانة بالأطفال ونفرح لذلك أكيد جدا إن شاء الله يبعدوا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر قد ما يمشيوا وينشطوا ويكونوا موجودين داخل المراكز هذه وغيرها من المراكز اللي توفر لهم أنشطة ثقافية التربوية والتعليمية أيضا والتكنولوجية كذلك. يعطيك صحة سي عبد الكيفي ربي يوفقكم في السنة الجديدة هذية
1: مشكورة إذاعة الصقر
0: مرحبا
1: الموعد
0: مرحبا بك مرحبا
1: صحة وموفقين إن شاء الله
0: لنا ولكم أنتم كل التوفيق أكيد. شكرا سي عبد الكيفي نمدل المدير المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل بصفاقس تحياتنا ليك وتحية لكل الأطفال اللي تابعوا فينا واللي يجب يكونوا موجودين من رواد هذا المركز وهكا يظلي باش نختم معاكم الأجواء من منوعة أحلى صباح برشا رساليات وصلتنا برشا تظاهرات موجودة وهنا وهناك في الحقيقة في الكثير من المجالات خاصة مهم الصحة مركز الصحة الأساسية بالشحية شنو عندهم اليوم عندهم أكتوبر الوردي مع ضد سرطان الثدي الكشف المبكر ينقذ الحياة هذا اليوم بمركز الصحة الأساسية بالشيحية ونكمل مع الأسرة منظمة الأسرة والطفولة في صفاقس لأنهم عندهم استهلك تونسي مهم جدا المبادرة هذه والمشروع هذه إن شاء الله نشحوه الناس الكل الاستهلك تونسي نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون هذين نهار الخميس 15 أكتوبر تظاهرة كبرى من خلالها تثمين للإنتاج والاستهلاك التونسي بحت إن شاء الله بالتوفيق لهم وكل التظاهرات اليوم زادة كيف ما ننساش المرأة الريفية اللي اليوم عندهم انطلاق للمعرض في فندق الحددين فندق الحددين المعرض هذايا اليوم ينطلق ويتواصل حتى الآخر الأسبوع الدخول مجاني حتى 18 أكتوبر من اليوم حتى 18 أكتوبر معرض تلمت الحباب من تنظيم جمعية النهوض بالمرأة الريفية كما قلت بفضاء فندق الحددين عارضين وحرفيين في أنشطة متنوعة مشيوا وشجعوا واكتشفوا زادة مهم جدا هالفضاءات هذية والعروض هذية والمعارض هذية تشجيعا للمرأة الريفية والإنتاجات أيضا الحرفيين والصناعيين شكرا لكم الكل على متابعة العدد هذية من منوعة أحلى صباح كنت سعيدة أني معاكم بدينا النهار جديد إن شاء الله يوم سعيد عليكم الناس كل إن شاء الله يوم مكلل بالتوفيق والنجاح لكم أيضا كيف في كل الأشغال متاعكم وكل اهتماماتكم شكرا للأنوار بوجلبين اللي هنتسنى اللقاء في الإخراج الفني والتحاق بنا جوهر بوستة في الإخراج المرئي شكرا جزيلا لك يا جوهر أنا كنت معكم من ستة حتى التوا عشان ديما أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس بعد شوية الخدمة عند ريم اليوم الخدمة عندك أنت باهي الكلمة ليك عند ريم الفضاء الخدماتي ومن بعده أكيد خلف الصورة ولا صورة عطيني العنوان بالضبط برنامج زميلتنا فاطمة مقني خلف الصورة هذاك هو صحيح خلف الصورة تحيتنا لها والكيب اللي معاها الكل نهاركم زين الناس كل تبعوا إذا عطفيق سبقوا على موجاتنا في الاستماع والمتابعة شكرا لكم على التفاعل هذي كبرت هكا غني لكم عندنا الشواشي نخدموا معاه الفضاء الكل عشاق صوت عدنان تحيتي للجميع إلى اللقاء

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة. تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر، وذلك للقيام بأشغال البناء وأحدث وحدة لطب الأسنان بالمركز. للترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب، ستطلق بلادنا استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بينها إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وفق ما أكده طارق المؤدب المسؤول بمركز النهوض بالصادرات، بما يدعم عائدات البلاد من العملة الأجنبية ويوسع حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية. أكد نائب محمد علي فنيرة مقرر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب، أكد أن بلوغ هدف إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحا شاملا للقطاع، وأضاف أن منظومة الفوسفات لا تقتصر على عمليات الاستخراج بل تشمل أيضا وحدات الغسل والتحويل الكيميائي والنقل الحديدي والبنية التحتية الصناعية. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينيا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم الصين وروسيا أي مساعدة لإيران في الحرب الجارية، مشددا على أن واشنطن ستكتشف أي تدخل بسرعة كبيرة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال إيران أن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع واشنطن، وهددت برد أوسع وأكثر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة تحسبا لضربات أمريكية محتملة عاقب انتخابات التجديد النصفية المقبلة. وأخيرا، من المقرر أن يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا بعد أن أقرت أمس تشريعا يحمي حقوق الأقليات القومية في خطوة أساسية على طريق كييف الطويل نحو الانضمام إلى التكتل. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا
2: القديم 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في إم جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار 890 فوز 2790.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

الكلمة ليك، الكلمة ليك. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. 9:06 على موجتنا، مرحبا بكم. الكلمة ليك بتاريخ 13 أكتوبر 2026. قبل البرنامج تحديدا في الفقرة الإشارية سمعتوا قرض صابة، شنو حكاية القرض هذية؟ بعد شوية إن شاء الله يكون عنا في فقرة إشارية ممثل عن شركة دفانس تونيزي باش يحكي لنا على حكاية القرض وشروط الحصول عليه وشنية الامتيازات لحصول على قرض صابة، مع المسؤول الجهوي سي أيمن بن عروس يكون معنا حاضر بالتليفون كل التفاصيل إذا كان أنتم تحبوا تاخذوا القرض هذية لبعض مشروع فلاحي تكونوا معنا في الانتباه. الفقرة هذية زادة تلقوها بالصوت والصورة على صفحتنا الرسمية. مشكور جوهر بوستة في الإخراج الرقمي، أنور بوجلبين على في الإخراج التقني، وأيضا بعد هو باش نهزوكم لمركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة، جديد المركز مع المكلفة بالأعلام والمرافقة والتوجيه سيدة كوثر بن رمضان، تكون حاضرة معنا بالتليفون مع بلاغات الضياع. هذو ثلاثة فقرات الكبرى إن شاء الله من هنا حتى للعشرة نأثوا معكم لقاء هذي. إذا كان فما شوية توقيت ناخذوا مكالمات هاتفية إذا كان إن شاء الله مازال متسعة من الوقت. فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية على 74-240-262 74-246-417. هذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة ويلي في عدد تقديم اللقاء هذية. النغمة إن شاء الله نهاركم نوار ومزيان وكله ورد وياسمين.

0: التسعة واثناش دقيقة على موجاتنا مش نمشي مباشرة لفقرة إشهارية. وقت نقوله فقرة إشهارية ونقوله قسم الإشهار نقوله زميننا معز الينجي مشرف على الفقرة هذية باش نحكيه على قرض صابة. القرض هذية اللي توفره لكم مؤسسة أدفانس تونس للتمويل. معنا أكثر تفاصيل سيد المسؤول الجهوي سي أيمن بن عروس حاضر معنا بالتليفون. صباح النور أستاذ أيمن.
1: صباح النور مدام ريم لكل المستمعين إذا تسمعوا.
0: دونك ادفانس تونيزي وقرض صابة لشكون نجمو نتوجه به القرض هذايا وشكون ينجم يتمتع به وشنو هي الشروط؟ اما خلينا قبل كل شيء نتعرفوا على مؤسسة ادفانس تونيزي.
1: باش شركة ادفانس هي شركة تمويل المشاريع، دونك تمول اصحاب المشاريع الموجودين في كامل تراب الجمهورية. قروض توصل حتى 40 مليون، معناها نعطيو لاصحاب المشاريع دي كريدي يوصلوا حتى ل 40 الف دينار.
0: باهي.
1: نحن بدينا في تونس من 2015، عندنا توا 32 فرع، ان شاء الله من الاخر العام نزيدو نحلو زوج فروع في صفاقس. اليوم نحكيو في صفاقس، دونك عندنا زوج فروع موجودين، واحد يخدم من 2019 في وسط البلاد مقابل بلدين تاع وسط البلاد، والاخر من 2023 في حي الحديد. زوج فروع هذوما في صفاقس حليناهم ويخدموا، وتوا عندهم تقريبا 3500 حريف نشيط
0: ما شاء الله. والكل قروض في لحية وإلا أي قرض نجمون؟
1: احنا قروض متاعنا متنوعة، دونك المولى أصحاب المشاريع الكل، أي واحد عنده مشروع عنده أكثر من 6 شهور يخدم وموجود نجم المولوه. اليوم مش نحكيه على القروض الفلاحية، دونك
0: قرض صابة.
1: قرض صابة صحيح. دونك قرض صابة هو قرض خاص بالفلاح. دونك احنا توا بدينا في الموسم الجديد بتاع الفلاحة، كنا صيف الموسم الجديد، والفلاح دي ما عنده مشكلة بتاع تمويل، معناه كل كان نحب نخدم أرضي، نحب نزرع، نحب نصور من الأرض اللي يعني كسبها، مية في الأخر ما نلقاش تمويل، وحتى كي نلقى ديما إخلاص يكون عالي برشا، معناه في العام ما عندوش مدخول الفلاح. دونك اليوم نعرف الناس كل اللي فلاح يخدم بالصبر، لو عنده موسم ولا زوز ولا ثلاثة أنت والنوعية النشاط اللي يخدم فيه هذوكم الأوقات اللي دخل فيهم الفلوس في وسط العام ما عندوش. دونك أدفانس لقاتوا الحل. قرض صابة هو قرض فيه مرونة في الخلاص. شو معناها مرونة في الخلاص؟ معناها في وسط العام يخلص أقساط صغيرة، وقت اللي يبدأ فما مصروف، وقت اللي يبدأ فما معناها بشي يزرع ولا بشي يخدم الأرض نتاعو، دونك بشي يخلص أقساط صغيرة باش نخليه ديما المواصلة مع المؤسسة. بعد وقت الصابة، وقت اللي بشي يبيع الصابة نتاعو يجي يخلص الأقساط الكبيرة.
0: عطينا قرض صابة تو قداش نجمو نوصلوا قيمة القرض صابة؟
1: قرض صابة من مليون حتى 40 ألف دينار.
0: حتى 40 ألف دينار
1: نجم ياخذ 40 ألف دينار من المرة الأولى.
0: كيفاش نجموا نتمتعوا بالضبط بالقرض هذايا؟
1: هو سهل برشا، هو فما تعقبل كل شيء، يكون عنده أرض وإلا يربي في الماشية وإلا معلش عنده نشاط فلاحي،
0: مشروع فلاحي
1: صحيح، مشروع فلاحي يتصل بالفرع بتاعنا، فما ورقات
0: ديجا عنده مشروع مش عنده فكرة مشروع
1: صحيح. يزم يكون عنده مشروع عنده على الأقل 6 شهور.
0: ده أقل حاجة 6

0: اشهر
1: اقل حاجه 6 اشهر. دونك يتصل بالفروع بتاعنا شوفوا معها احنا شنو الحاجيات بتاعه وقديش يتكلف المصروف اللي باش يعملوا ونحطوا معاه معناها الاقساط كيفاش باش يخلص ولا دونك هذا كيفاش يصير في ظرف 3 4 ايام ياخذ الموافقه نتاعه اذا كان الدوسي نتاعه كل كامل. دونك شنو الشروط شنو اللي هنا شنو الفلاح باش يجيب لنا
0: بالضبط
1: بطاقه تعريف شاف فلاح من عند العمده صحيح من عند العمده اللي في المنطقه اللي هو يسكن فيها ولا اللي يخدم فيها ولا اللي وين الارض نتاعه فاتورة ماء ولا ضوء نتاع الدار نتاعه معناها 3 ورقات كافيين باش ينجم يتحصل على القرض نتاعه. دونك هذوما اللي يجيبهم الفلاح بالطبيعة في كل قرض ثم
0: بطاقة تعريف شهادة
1: شهادة فلاح
0: من العمدة وفاتورة ماء ولا ضوء
1: نتاع الدار ولا هذوما 3 ورقات اللي ينجم يجيبهم الفلاح وقت اللي يبدا يصب المطلب نتاعه.
0: وفي حدود قداش يتحصل على القرض؟
1: في 3 4 ايام 5 ايام ماكسيموم إذا الوراق بتاعه الكل كامل.
0: وتكون فلوس ولا تجهيزات القرض؟
1: لا نعطيه فلوس. فلوس خاطر اليوم فما اللي ياخذ تجهيزات، فما اللي ياخذ معناها دويات، فما اللي يحب يحرث الأرض نتاعه، فهمت؟ دونك احنا نعطيه فلوس وهو يقسطهم في الـ في الـ في, الـ في الحاجيات نتاعه وفي البزوان نتاعه اللي باش يعملوا في الموسم هذاك.
0: باهي مخارق العادة. تسديد القرض من وقتاش يبدا؟ من الشهر الأول ولا بعد قداش؟
1: الشهر الاول ولا الشهر الثاني كما قلت لك احنا في قرض صابه نعطيه اقساط صغيره في وسط العام معناها اقساط حسب هو قداش ينجم يخلص فهمت اقساط صغيره برشا معناها 150 200 انت والقرض اللي باش ياخذه فهمت
0: على امتداد قداش من سنه
1: الماكسيموم عام ماكسيموم 24 شهر
0: 24 شهر
1: على 24 شهر هذايا معناها كي نحكيه على قرض صابر خاطر هو قرض صابر أو قرض موسمي معناها إذا كان مش يزرع هو توا معناها ينجم بعد عام تبعه ينجم يخلصه معناها فهمت خاطر هو يتحط على الصابر اللي هو بش يزرعها ولا على الحاجة اللي بش يخدم فيها سواء تربية ماشية سواء بش يزرع سواء زيتون وإلا لوز فهمت دونك أنت والمشروع اللي هو يخدم فيه وأنت والحاجة اللي يخدم فيها معناها اليوم كي تعطي قرض أنت بتاع فلاحة نورمال ما اذا كان باش ياخذ العام هذايا في الموسم الجاي في الصابه الجايه باش يخلص القرض نتاعو فهمت مي احنا نجمو نمشيو حتى للعامين اذا كان فما انفستيسمون ولا اذا كان باش يشري هو معدات ولا باش يحسن حاجات في التجهيزات نتاع الارض.
0: وشنو هو الضمان اللي يخلي معناها الادفانس تعطي القروض هذايا فما ضمان يلزم يقدمه للفلاحه
1: فما ضمانات اي مشروع واي صاحب مشروع باش يجي باش ياخذ قرض فما زوز انواع نتاع ضمانات دونك الضمان الاول الكهرباء كارت غريز تاع كهرباء تنجم تكون هي هذيك في الضمان يا اما نتاع الفلاح والا نتاع صاحب المشروع وبيان نتاع حد اخر من معارفه ولا من عائلته ولا من اصحابه والا واحد شهر يكون مترسم وشهريته تتبع البنك.
0: هذوما هما
1: من اصحابه ولا من معارفه
0: هذوما مصاحبين الوثائق
1: اي هذوما حاجه منهم يا اما كارت غريز نتاع كهرباء يا اما واحد شهر فهمت
0: يضمن فيه هو
1: كيف صحيح يضمن فيه اذا هو عنده كهرباء ينجم يضمن في روحه بالكهرباء بتاعه اذا ما عندوش يا اما صاحبه ولا واحد من العائله بتاعه يضمن فيه بالكهرباء والا بالشهريه اذا كان هو عنده واحد شهر يعرفه ولا من اصحابه ولا من معارفه
0: نعم
1: فهمت كيف اذا فما ورقات بسيطه معناها اذا كان بالكهرباء الكارت غريز نتاع الكهرباء نسخه من الكارت غريز نتاع الكهرباء
0: واضح
1: اذا كان بالشهريه نسخه من بطاقه تعريف فيش دي بي نتاع 3 شهور الاخرانيين واكستريم البنك نتاع 3 شهور الاخرانيين
0: واضح. هذا بالنسبة للقرض صابة وكنا في بداية اللقاء قلنا راه فما قروض أخرى مش كان القروض الفلاحية أي حتى موظف عادي نجم يتحصل على القرض ولا أستاذ أيمن
1: احنا توا في الوقت الحاضر مولو أصحاب المشاريع واحد يكون عنده مشروع عنده على الأقل 6 شهور
0: واضح
1: المشاريع نتاعه في أي دومين يكون يخدم إذا عنده 6 شهور ينجم يكون يتحصل ويتمتع قرض من عند البنك دونك اللي كان يخدم في التجارة في الصناعة خدمات في فلاحة فهمت معناها أي مشروع عنده على الأقل 6 شهور ينجم يتحصل على قرض من البنك
0: لأصحاب المشاريع الصغرى أو الكبرى هذم هما المعنيين بأدفانس تونيزي
1: هذوما المعنيين بأدفانس تونيزي
0: واضح. شكرا لك سي أيمن بن عروس على كل هذه المعطيات أكيد الفقرة الإشارية هذه تلقوها على صفحتنا الرسمية كان عندك إضافة مرحبا سينو
1: جزيت نعم. حاجة جزيت نعم. حاجة احنا توا مدة 3 4 شهور دونك لانسينا برودوي جديد قرض جديد اسمه قرض سيارتي هذايا مجعول لأصحاب المشاريع الكل كيف معناها أي واحد يحب يشري وسيلة نقل تاكسي يحب يشري وسيلة نقل وإلا واحد المشروع نتاعو يسحق معناها كهرباء، فهمت؟ نجم يجي الادفانس كيف كيف واحنا نشريو له الكهرباء اللي هو نجم تعاونه في المشروع نتاعو. كيف كيف الفلاحة اللي حد يشري تراكتور وإلا كاميونة ولا أي وسيلة نقل تساهم في تطوير المشروع نتاعو، كيف كيف زاد نجم يجي واحنا نعاونوه ونشريو له الكهرباء وإلا التراكتور اللي حب يشريه من عند.
0: وبعد يخلصكم أنتم بالتقسيط.
1: وبعدين خلصنا إحنا بالتقسيط.
0: واضح. واضح.
1: في الأخر نحب نعطي العناوين ونعاود نذكر بالعناوين متاع الفروع متاعنا في صفات.
0: نعم.
1: دونك الفرع الأول اللي هو قلنا من 2019 موجود في عمارة القلال مقابل البلدية. رقم الهاتف 39 159 968. دونك 39 159 968. والفرع الثاني موجود في حي الحبيب، رقم الهاتف 39 159 002. واللي ما يتحصلش علينا في هذوما الكل نجم يطلب الموزع الصوتي 36 410 510.
0: نعود الموزع الصوتي
1: 36 36 410 510.
0: شكرا لك سي أيمن بن عروس المسؤول الجهوي على أدفانس تونيزي. احنا نغنيو بعد نرجع معكم من جديد، نمشيو مباشرة بعد قليل للمركز، مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانه.

0: واصلين معاكم المشوار في الكلمة ليك. نعود نصبح للناس اللي التحقوا بنا الآن في الاستماع, نقول مصباح الخير, نهاركم زين إن شاء الله, معومة عندكم وين ما كنتم هكا ماشيين, مرحبا بكم. الكلمة ليك توا بعد ما حكينا في الفصل الإشهاري على كيفية إسناد قرض صابر اللي فاتوا الاستماع, نجم يرجع على صفحتنا الرسمية يأخذ كل التفاصيل. توا باش نمشي بكم لجبنيانة تحديدا مع سيدة كوثر بالرمضان المكلفة بالأعلام والمرافقة والتوجيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة, الحاضرة معنا بالتليفون. سيدة كوثر صباح الأنوار.
1: صباح النور, صباح الورد, مرحبا بيك وبكل المستمعين.
0: شكرا لكم.
1: الحمد لله, الحمد لله بخير. مازلنا كي كملنا الدورة الأولى, دورة سبتمبر, الحمد لله مازلنا العمل متواصل.
0: الدورة الأولى دورة سبتمبر, احنا في السنة الفارطة واللي قبلها كنا نحكيه على زوز دورات في التكوين المهني, توا أصبحنا نحكيه على 4 دورات في التكوين المهني, وهذا جديد المختلف المراكز في مختلف ولايات الجمهورية. مركز جبنيانة هيت نعطيه فكرة سيدة كوثر لو تسمح, أهم الاختصاصات الموجودة في المركز هذا وبعد نحكيه على جديد هذه الدورات.
1: مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة مركز حكومي يرجع للوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: نعم.
1: تأسس سنة 1989, ثم صارت إعادة الهيكلة سنة 2006. سنتر يتميز بتنوع الاختصاصات متاعه, ويشمل مجالات مختلفة كما مجال السيارات, النجارة, الكهرباء, الصناعة الميكانيكية, ومجال اللحام والبناء المعدني. الاختصاصات هذه متنوعة, وكذلك ذات كيف تتنوع المستويات حسب المستوى الدراسي.
0: نعم, المستويات الموجودة انطلاقا نحكيهم على 9 أساسي منهات, وإلا فما حتى شهادة المهارة.
1: فما شهادة المهارة اللي هي من 7 أساسي منهات.
0: شهادة المهارة شلون نلقاو فيها؟
1: نلقاو فيها اختصاص لحام بالقوس الكهربائي, مدة التكوين فيها سنة واحدة.
0: هذا بالنسبة للمقطعين عن الدراسة في سن مبكرة من 7 أساسي. العمر قديش تحديدا في شهادة المهارة؟
1: العمر بالنسبة لجميع الاختصاصات انطلاق من 15 سنة.
0: هذا بالنسبة لشهادة المهارة. شهادة الشهادة الموالية اللي انطلاقا من سنة 9 أساسي منهات, شو نلقاو فيها؟
1: سنة 9 أساسي منهات في مختلف الإعداديات, وإلا زاد المواجهين من الإعداديات التقنية.
0: نعم.
1: نلقاو اختصاص لحام مركب, اختصاص حداد ميتال سيميكا, اختصاص عون صيانة الأنظمة الميكانيكية, اختصاص نجارة الألمنيوم والبي في سي, اختصاص ميكانيك سيارات بنزين وديازيل. مدة التكوين في الاختصاصات هذه 2, وعنا اختصاص مركب أسلاك كهربائية في مستوى شهادة الكفاءة المهنية, ومدة التكوين فيها 1.5 سنة.
0: ممتاز جدا. هذية بالنسبة للسنة 9 أساسي منهات. ثانية ثانوي منهات توا.
1: ثانية ثانوي منهات المركز يوفر اختصاصين اللي هما اختصاص رسام دراسات في البناء المعدني, واختصاص تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات.
0: رسام دراسات في البناء المعدني بمعنى؟
1: رسام دراسات في البناء المعدني, هنا المتكون يتعلم يرسم لي بلان باستعمال الاوتوكاد,
0: ممتاز,
1: ويكمل خدمة الحداد والشدروني, يعني البلان اللي يحضره الرسام دراسات في البناء المعدني هو اللي يقوم تحضير البلان نتاع الهيكل المعدني اللي حشتنا به.
0: ممتاز جدا. ده هذا بالنسبة ثانية ثانوي منهات, قلت رسام دراسات في البناء المعدني و
1: تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات.
0: تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. عندنا اختصاصات موجهة لحاملي البكالوريا وإلا لا في المركز؟
1: حاليا ما عندناش, إن شاء الله في المستقبل القريب باش يكون عندنا اختصاصات في مستوى مؤهل تقني سامي.
0: فما جديد في المركز هذا على مستوى الاختصاصات وإلا لا؟
1: الاختصاص ان شاء الله برجع في الدورات القادمه بقدره ربي عنا برشا جديد. وديجا حتى الاختصاصات هذه التنوع هذه راهو فرصه للشباب انه يختاروا مسار يتناسب مع مؤهلاتهم وميولاتهم ومدى تطلعاتهم المهنيه، خاطر اختصاصات مطلوبه برشا وما شاء الله الطلب كان في دوره سبتمبر اكثر من العرض، اكثر بكثير من العرض اللي قدمناه. وان شاء الله برمشي في دوره نوفمبر ثلاثه اختصاصات اللي هما ان شاء الله اختصاص نجاره الالومنيوم والبي في سي،
0: نجاره الالومنيوم هذايا باه،
1: اختصاص عون صيانه الانظمه الميكانيكيه،
0: عون الانظمه الميكانيكيه اي،
1: واختصاص حداد ميتالسيميكا،
0: واختصاص حداد، حداد شنو؟
1: حداد ميتالا سيميكا،
0: ميتالا
1: حداد ميتالا سيميكا،
0: ميتالا
1: طولة معناها هنا المتكون هنا باش يتعلم المهارات قص المعادن كيفاش يشكلها ويجمعها وبالتالي يوصل الهيكل المعدني اللي حاجته به.
0: هذوما في دورة نوفمبر موجودين،
1: دورة نوفمبر
0: اي، كيفاش احنا نجمو نترسمو لدورة نوفمبر؟
1: جديد سنة صار رقم،
0: وشو هو المستوى زاد المطلوب التعليمي؟
1: المستوى التعليمي المطلوب بالنسبة للاختصاصات ذوما ثلاثة تسعة أساسي منهات فما فوق. التسجيل يكون عن طريق منصة التسجيل عن بعد،
0: مفتوحة تون منصة نلقاوها على tfp.tn،
1: مفتوحة www.tfp.tn. يتبع من خلالها المترشح المطلب نتاعو ويجيه اشعار الي بنتيجه القبول ان شاء الله.
0: ان شاء الله معناها توا مفتوح المنصه مفتوحه لدوره نوفمبر سنه 9 اساسي منهات في ثلاثه اختصاصات اللي هما نجاره الالومنيوم والبي في سي، عون الانظمه الميكانيكيه، وحداد ميتالا سيميكا. هذوما الثلاثة الاختصاصات الموجودين في دورة نوفمبر. أولاد وبنات نحكي
1: أولاد وبنات،
0: أولاد وبنات نجموا نلتحقوا بمركز التكوين والتدريب المهني بش بنينا. شو توفرونا كي نلتحقوا احنا تو أول مرة مثلا اللي يسمع فينا يقول لك أنا ماذا بيا نمشي ومتردد، شنو هي الامتيازات، شنو هي كيفاش نقرأ، شنو هو شروط القبول، الحاجات من نوع هذا توا.
1: أنا والله نقول إن المؤسسة التكوينية في جبليانة هي فضاء باش يكتسب المهارات المهنية بتاعه، على خاطر أنا جيت لجبليانة باش نتعلم صنعة، دونك أبواب المستقبل باش تكون مفتوحة قدامي باش نتعلم الصنعة اللي أنا مغروم بها وباش نبني مستقبل مهني. زادة كيف كيف اش نلقاو في جبليانة فضاء للتربية على المواطنة والانضباط والاحترام، علاش؟ على خاطر باش يزاد الشيء القبار أنشطة ثقافية ورياضية باش تعاونوا انه يبني شخصيته، ينمي روح المواطنه، يولي يتعلم كيفاش العمل الجماعي، كيف كيف زاد نوفروا لهم بالنسبه اللي عنده افكار مشاريع نقربوا منهم الهياكل اللي ترافقهم، نعاونهم انهم يدرسوا مشاريعهم دو تيل فاصون يدخل متكون ويخرج ان شاء الله عنده ديبلوم صحيح، اما بدا يكون حاضر للحياه المهنيه من ناحية اكتساب مهارات التواصل والمهارات الحياتية، وكيف كيف عنده فكرة يا إما يواصل في مستوى أعلى يزيد يطور في التكوين بتاعه، ولا كان هو يحب ينتصب للحساب الخاص ديجا يلقى عنده اللازم الأفكار اللازمة كيفاش باش يبدأ في المشروع بتاعه.
0: واضح
1: في تام باك، معناها باك فيه فورماسيون تكنيك، ونلقاو زادا باك في سوفت سكيلز المهارات الحياتيه، وزادا يتمتع في فتره التكوين بالانشطه الرياضيه والثقافيه اللي وفرها المركز.
0: ممتاز جدا. فما اقامه؟
1: متوفر الاقامه ومتوفر المطعم. جديد بالنسبه للمبيتات والمطاعم انه زادا الترسيم فيها عن طريق المنصه الرقميه،
0: ممتاز.
1: يعمل المطلب نتاعه مطلب الايواء عن بعد وتتم المعالجة والمتابعة الطلبات على نفس المنظمة.
0: شروط القبول في الإقامة قداش يبعد عن مركز جبنيانة باش نقبلوه أنه يتحصل على إقامة غادي؟
1: هو اون جينيرال 30 كيلومتر، أما فما شفتك اللي عندنا الحالات الخاصة مثل يكون يسكن في هكا الداخل بلاصة بعيدة منطقة ريفية
0: تصعب عليه التنقل، أي
1: دونك نوفروا له بقدرة ربي المبيت متوفر.
0: والدراسة تكون على عام ونص هذوما ولا عامين؟
1: أذوما عامين بالتداول، شهرين قراية ويعمل تربصات مهنية، يعني شهرين في المركز وشهرين في المؤسسة الاقتصادية.
0: ويوميا الدراسة تكون؟ كل يوم.
1: أنا ثبت واحد ذيك راحة ونجم فما اختصاصات يكون فما يوم راحة في وسط الأسبوع.
0: معناها يلزم إنسان يكون متفرغ، موش يخدم ونمشي نقول نقرأ نهار ولا نهارين في الأسبوع فقط.
1: نعم،
0: متفرغ للدورة التكوينية متاعو. نعم
1: بالضبط، إنسان متفرغ ومغروم ويحب يتعلم الصنعة على قارب،
0: وبعد ينجم ينتصب لفئة الحساب الخاص، يبعث مشروع، معناها ينجم يشتغل مع مشغلين. أنتم ما زيدت تتبعوه بعد ما يتخرج من المركز؟
1: عنده هو الخيار، يحب يواصل كما قلوا احنا، هي الدبلوم اللي باش ياخذه هو نقطة البداية، وبعد يحب يطور مهاراته ولا يدخل الحياة المهنية. احنا نتبعهم، اصلا احنا سهلوا لهم العلاقة مع المؤسسات باش يعملوا تربصات يواصلوا في نفس المؤسسات هذيك، ولا هو فرصته وهو يعمل في التربصات باش يتعرف على النسيج الاقتصادي وتكون عنده الفرص قدامه باش يختار وين يحب يكمل يخدم عليه.
0: نعم واضح، كان ممكن فماشي رقم تليفون الاتصال بكم المزيد الاستفسار، إذا كان احنا حاجة هكا فاتتنا ينجم يتواصلوا معكم على الصفحة الرسمية للمركز على صفحة الفيسبوك، ولا رقم التليفون قده.
1: أنا أحب أن نوجه لهم رسالة أنه كلهم ما تترددوش باش تكتشفوا التكوين المهني، ما تروش خيار ثانوي، بالعكس راه مسار يحقق الاستقلالية ومسار لبناء المستقبل. أهم حاجة اختاروا اللي يناسبكم ويتماشى مع قدراتكم وطموحاتكم. احنا موجودين في المركز ترقي المهدية كيلومتر 2 قصاص حزق، رقمنا
0: 74-880-419
1: وإلا على صفحتنا الرسمية مركز التكوين والتدريب المهني بجبنينة الصفحة الرسمية.
0: نعم شكرا لك سيدة كوثر بن رمضان، المكلفة بالأعلام والمرافقة والتوجيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجبنينة، على كل هذه الإيضاحات. للي فاتوا الاستماع يلقى المداخلة هذه على صفحتنا الرسمية. مشكور جوهر بوست على مستوى التصوير الرقمي، أنور بوجلبين في الإخراج التقني، وريما معكم كوتي ميكرو. نرجع معكم للنغمة وبعد نرجع لبلاغات الضياع، ولو أمكن ناخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية على 74-240-262 و 74-246-417. مرحبا بالجميع.

0: لطفي بوشنيق كل ما فيك زاد جنوني. وصلتنا لدقيقة 43 بعد 9 متاع الصباح. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، مجموعة من بلاغات الضياع الموجودة أمامي وبلاغات لفويت متاع الماء، خليني أقول الزوز فويتات متاع ماء. الفويت الأول في كيلومتر طريق المهدية، كيلومتر 4 في زنقة المكور، فما يقولوا لي فويت متاع ماء ويتواصلوا مع السناد، لكن يقولوا لي لا من مجيب بالرجاء على الهياكل المعنيه التدارك والتدخل في زنقه المكور. عقد الاشتراك رقم 33-09-87 اقليم عدد 34 سي فتحي بن الطيف الغربي، هو صاحب عقد الاشتراك هذايا ومبلغ على فويت الماء هذايا. نعاود نذكر طريق المهدية كيلومتر 4 زنقة المكور، رقم العداد 33-09-87. أيضا في طريق لافران كيلومتر 3 زنقة بوجلبان، طريق لافران كيلومتر 3 تحديدا فويت ماء كبير بزنقة بوجلبان باسم العقد الاشتراك باسم سيد محمد المزغني، رقم العقد 11-165 اقليم 32 فويت متاع ماء باسم العقد الاشتراك باسم سي محمد المزغني، طريق لفران كيلومتر 3 زنقة بوجلبان. الرجاء من السناد التدخل العاجل، لانه يقولوا لي راهو تواصلنا معهم اكثر من مره لكن ما همش قاعدين يتواصلوا معنا. بلاغات الضياع نرجع لها بعد ما ناخذ المكالمات. معنا يا انور حاضرين بالتليفون، ما نخليهمش يستناو. الو صباح النور.
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بخير مدام ريم، ويعطيك الصحه ليك وليكيب الخطه المعصومه.
0: الله يفضلك. شكرا، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: والله انت حافظ الشاب معك يا ريم.
0: هاي سي حافظ، مرحبا بك.
1: ربي يبارك لك. يعيشك
0: اجمعين.
1: انت تحكي على الفويت نتاع الماء، ما انا حدث ولا حرج على الفويت نتاع الماء وعلى البلاغات وعلى وعلى العباد قداش مشات للسناد نتاع الشماليه ونتاع المدينه
0: والجنوبيه
1: والمياه قاعده تمشي هكا.
0: والله شيء يوجع القلب، والله شيء يوجع القلب يا سي حافظ.
1: تحكي على حاجه تو يا ريم، يعطيك الصحه، يعطيكني فرصه باش نشوف في على مستوى بودريال، نهايه بودريال واحد يا ريم قدام محطه التطهير بالضبط. الفويت نتاع الماء اللي خارجه من محطه التطهير عملت حفر في الكيس الرئيسي، كيف حفر احنا نشوفه في الامبوتياج، نسخيلو منيش مين الامبوتياج، وهي ظهرت من الحفر اللي صايره من الفويت نتاع الماء اللي خارجه من محطه التطهير. انا قلت نطلب من الديوان الوطني للتطهير يجيو يحلوا المشكله هذه تقرب وقتها، خاطر قاعده وما تنساش اللي تم غادي تم مدرسه حلها وش نسميوها
0: صحيت،
1: راهو اكتظاظ نتاع سيارات كيفيه غريبه، راهو موفمون شيء يشبه الكذب، والسبب نتاعو شنو هو؟ كون الفويت نتاع ماء خالص من محطه التطهير اللي جاوهم يحكيو لي انا العباد، جاتني برشا ملاحظات يا ريم، لحكيو لي العباد قالوا لي راهي صارت الجمعه اللي فاتت وجاوا ورقعوا ما نعرفش شنو عملوا وجاوا خلاوها هكا، او قطعوا زادت حفرت الكلها ولا ثلاث حفر في الكياس، وليت العباد تتعدك الحد ينقص باش ما يحش في الحفرة، وليت اكتظاظ ولا بوتياج كبير. يعيشك ويكثر خيرك، والجماعة متاع الديوان الوطني للتطهير يعيشكم يعيشكم، كل واحد ياخذ بخدمته ويخرج ويشوف المواطن قديش عالي.
0: والله معاناه. شكرا لك يا سي حافظ، شكرا. نمشوا للمكالمة رقم 2. الو صباح النور. الو المكالمة الثانية. وي صباح النور، مرحبا بك.
2: بلي انا سونيا عميريه.
0: سونيا، مدام سونيا تفضل.
2: عايشه بلي عندنا مشكله كبيره في السيليترات، لو في كيره
0: في الكيرين اي وين
2: صغارنا تمشي لدارنا القرايه، واحنا نخدموا ما عندناش وقت باش نمشي نصحح عليها، نصحوا عليه يعني داخل ما يدخلوهمش اللي فيه.
0: قولي انا سنيه عندكم مشكله.
2: نيت جابس
0: يعني
2: يطلعوا في الصباح بكري، يطلعوا ثلاثه يهبطوا فيشه، وبعد وقت القراية ما عادش تلقى كارت 8، ما تلقاش تجيهم الكارت 8 غير درج يوصلوا 8 و3، يعني مش معقولة. كان خلصوا الفلوس ونعطيو صغارنا يركبوا في تاكسيات.
0: كيلومتر قديش يا مدام سونيا انتم؟
2: نعم
0: كيلومتر قديش؟
2: احنا كيلومتر 7.5 حي المعز.
0: حي المعز ما عندكمش غادي سبيسيالة؟
2: لا ما عندناش ما عاملين هيك الكار الدراسمية دينار يعني أنا خلص أبلمان بعد صغير يركب بدينار.
0: شو معناها كار بدينار؟
2: عملوا كار خاصة تركب المواطنين بدينار
0: سبيسيال هذية.
2: أي مش متاع كلمة
0: مش متاع بالأبلمان ما يمشيش معناها.
2: لا بالأبلمان لا
0: هذية للناس
2: لا والله
0: مرنجين لكنها تحبين واضح هذايا نداء لسوريتاس تو يوصل ان شاء الله باذن الله للمشرفين على سوريتاس اخر مكالمه به الو صباح النور
3: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا وسهلا نوار كريم
0: الحمد لله شكون معنا
3: حسين من حزق
0: سي حسام
3: اي حسين من حزق
0: اي مرحبا من حزق تفضل اي
3: لا على القروض الله يرحمك نحب نعمل قرض
0: سمعت الشروط وإلا لا قرض أنت فلاحي عندك مؤسسة فلاحية
3: لا مش عادي مش عندي شويات وزيد الرب ناخذ حتى عشرين أخرين ونتلافة
0: ايه عندك معناها المشروع هذي أكثر من ستة أشهر
3: عندي عندي أربع سنين والله يقعدوني عشرين بركة لك علاش
0: باهي يا سي حسين
3: نعم
0: سمعت التدخل ولا لا في بداية اللقاء
3: والله سمعته بالباهي
0: باهي عندنا تجم ترجع تسمعوا على صفحتنا الرسمية باهي
3: باي
0: تدخل لصفحتنا الرسميه راديو سفاكس تو تلقى وين الفقره الاشهريه مكتوب عليها فقره اشهريه تدخل تسمع المسؤول شنو قال فيها ارقام التليفون وفيها كل شيء باهي داكوردو
3: باهي باهي يرحم
0: مرحبا بك باهي يقول لي جينا تليفوني اخر نكملوا معاه بمحبه كبيره عندي خطر عندنا بلاغه الضياع الو صباح النور اخر مكالمه
4: صباح الفل صباح النور مدام ريم
0: مرحبا مرحبا بك شكون معنا
4: أنا نجيت من حاجبي مدام
0: مرحبا بك نجيت
4: عايشك لله أسمعني أنا عندي فويت في الحاجب هذه السير الجمعة نكلم الصونات يأخذوا مني رقم العداد يأخذوا مني نمر التليفون والله لجاوها تخلي للدار الماء جات لوناس قالت له هذا يا فويت صونات
0: فويت صونات ثلاثة جمعات
4: والله
0: تابع صونات صونات الجنوبية أنت
4: اي هلي في تمنى الشاكر
0: اي
4: وكلمت ما عطيتهم نمر العداد به يا مدام به يا مدام والله يفتح وحشيا
0: ذكرنا برقم العداد يا نجي تترى
4: 34
0: ايوه
4: 60 775
0: شكرا نجيت ان شاء الله حتى احنا يهزوا علينا التليفون ان شاء الله السونيت بالحق ولينا نلقاو صعوبة في الاتصال بالمسؤولين لإيصال أصواتكم أموا معناها نكونوا جزء من الحل نلقاو لكم الحلول ونوفروا الكلمة لكم انتوما وتوصل للمسؤولين شكرا نجيت شكرا لكل المستمعين الكرام نكتفي بالقدر هذا من المكالمات الهاتفية نمشي لبلاغات الضياع المجانية اللي تعمروها انتوما في مكتب الاستقبال كما سي محمد بن حليمة صاحب سيارة أجرة يقول لقيت في التاكسي متاعي بطاقة تعريف وطنية باسم سعاد بنت محمد الهادي الدوزي سعاد بنت محمد الهادي الدوزي بطاقتك التعريف الوطنية موجودة عند صاحب سيارة الأجرة سي محمد بن حليمة اللي رقمه 20-977-075 اليوم تواصل معنا سي محمد وجاء وكتب البلاغ ذي رقمه قلنا 20-977-075 منير بن يحيى يقول لقيت حافظ توراق باسم سيرين صمودي سيرين الصمودي كانك تلوج على حافظة الأوراق متاعك راهي موجودة عن سي منير بن يحيى اللي رقمه 23-635-275 ياسين البعتي ضيع بطاقة تعريف وطنية من نهار 3 أكتوبر ياسين يلوج على بطاقة التعريف الوطنية اللي يلقاها يتواصل معاها على 97-856-809 زينب ولا زينة زينة بن الطيف ضيعت نظرات طبية تقول في الحافلة في طريق القايد محمد في الكار ضيعت النظرات الطبية زينب رقمها نهار تيش ضيعتها نهار 4 أكتوبر رقمها 27-655-920 صاحب سيارة أجرة زيدة كيف كيف ما خليناش الاسم متاعه يقول لقيت نظرات طبية في ساك أسود اللون في التاكسي متاعه ما عطانيش انا ثنيه بون يمكن ماهوش يخدم على ثنية واحدة. صاحب السيارة هذه لقى نظرة طبية رقمه 97-358-715. لطفي قطعت ضيع محفظة سوداء فيها بطاقة تعريف وطنية، بطاقة بنكية ومبلغ مال يقول قدره 80 دينار. سي لطفي قطعت ضيع حافظة الأوراق هذه نهار 10 أكتوبر مع حكاية المذي ساعة ونص، يقول رقمه 94-210-874. عبد الحميد القلال ضيع بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة في تاكسي. يقول عبد الحميد القلال التاكسي هذا ياخذه من طريق المهدية وإلا بجانب قنطرة طريق المهدية، شاكك معناها الضياع متاعو هذية ما بين طريق المهدية ولا جنب قنطرة طريق المهدية. باسم أوراق باسم عبد الحميد القلال، رقمه 58-334-071. محمد بوعزيز ضيع هاتف جوال ايفون برو ماكس من امام، يا اما من امام معهد الحبيب معزون والا طريق بوزيين 3.5 كيلومتر 3.5 امس 12 اكتوبر 2026. محمد بوعزيز يلوج على هاتف الجوال متاعه ايفون 14 برو ماكس، رقم محمد بوعزيز والاتصال به على الرقم هذايا 99-776-300. هذا هما يوم أمس ضيعوا 12 أكتوبر 2026. نختم اللقاء هذا، نعاود نذكر باللي في ويتم تاع ما طريق المهدية كيلومتر 4 زنقة المكور، عدد الاشتراك 33-0987. وفي طريق لفران كيلومتر 3 زنقة بوجلبان أيضا فويت ما آخر، عقد الاشتراك 11-16-5. نقطة نهاية برنامجنا لليوم، تلقوا مختلف الفقرات مسجلة على صفحتنا. أجمل تحية كل الفريق، ريم في الأعداد والتقديم، أنور بوجلبين على مستوى الإخراج التقني، جوهر بوسطة على مستوى الإخراج الرقمي، فريد عبد جواد في استقبال المكالمات الهاتفية، بعد شوية خلف الصورة مع زميلتي فاطمة مقني القادري. متابعة طيبة لمختلف برامجنا، إلى اللقاء.

الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله أيامكم بكل خير وأهلا بكم لهذا الموعد الأخباري. أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم وغدا، وأكدت في بلاغ لها أنه سيتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وينصح به لكبار السن 65 سنة فما فوق والمصابين بأمراض مزمنة على غرار القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة، وأيضا للنساء الحوامل ومهني الصحة. هذا ولفتت الوزارة إلى أن أفضل وقت للتلقيح يكون قبل الشتاء، غير أنه يمكن استخدامه حتى شهر فيفري أو أكثر، وذلك بعد استشارة الطبيب، وشديدة على أنه لا توجد موانع للتلقيح غير الحمى. كشف الرئيس والمدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة أن مقترح تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية لا يزال قيد دراسة، مشيرا إلى أن العملية ليست سهلة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة، عن انطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممرين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من اليوم. ودعت وزارة التجهيز كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة والموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. في العالم، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا بالقصف المدفعي مناطق سكنية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، بتزامن مع عمليات نصف وإطلاق نار في خرق متواصل اتفاق وقف إطلاق النار. اعتقل الاحتلال الصهيوني 28 فلسطينيا بمحافظة نابلس بتزامن مع هجمات شنها المستوطنون على بلدة وسط الضفة الغربية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة
2: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة،
4: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: الصورة
1: خلف الصورة.
0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
2: العشرة وخمسة دقائق تمام التوقيت على إذاعة صفاقس خلف الصورة الحلقة الخامسة. صباح الخير لكم جميعا. صباح الصور اللي تحكي أكثر من ألف كلمة. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من برنامجكم من خلف الصورة على إذاعة صفاقس. شكون فرحانة برشا بعودتنا وثقتكم فينا وفي مختلف الفقرات في هذا البرنامج اللي مازال معكم يبدأ في خطوته الأولى، وإن شاء الله لمساته مست قلوبكم وأذنكم وخليتكم في الاستماع، وخاصة زادت في زادكم المعرفي. اليوم باش نحلوا مع بعضنا أربع صور هامة جدا، كل صورة وراها أوجعة وراها سؤال وراها حكاية تخلينا نفكروا ونزيد نفكروا. باش نبدأوا فقرة زعم صحيح وإلا ذكاء اصطناعي، وباش نحكي وبعد بشوية هل فعلا اليوم في برشينة ثم مدرسة سكرت سنة في السنة الدراسية 2026-2027 وما قبلت حتى التلميذ، علاش وكيفاش؟ بعد بشوية مع الناشط في المجتمع المدني أسامة الزياني نعرفه أكثر، وبعدها باش نمشيو للصوره من تونس توجع برشا. باي باي شعبة الرياضيات، هذا هو العنوان. علاش 5% فقط من تلاميذ البكالوريا اختاروا الرياضيات؟ ثم باش نحاول نسافر ان شاء الله لليمن، وباش نحكيو على صوره من الطفل من الضالع يصارع الموت جوعا. عندنا ارقام صادمه في هذا المجال، وتقرير انساني باش يكون خاص في صوره من غزه مع زميلنا خالد عامر، ونحكيو على وقوف المستشفيات هناك على تأدية الخدمات الصحية. وربي معهم تحية لكل الفلسطينيين اللي مازالوا مرابطين زوز مدين تقريبا في غزة، ويقول لكم لن نفرط في شبر من وطننا. تقرير إنساني كما قلنا باش يكون إن شاء الله قبل الموجز متاع 11، والساعة الثانية باش نحلوا بعضنا فقرة الترند فيها سؤال هام جدا، الدارك ويب الخطير شنو وراه وشنو نجم خفي منه، وهل تعرفوا اليوم صغيراتنا ينجموا يدخلوا الدارك ويب هذية؟ حاولوا نحسوكم الناس الكل ثم حاجات وثم عوالم أخرى للأسف قاعدة تاخذ في شبابنا مراهقينا، مش كان في تونس لو نحكيوا على الصعيد العربي وحتى على الصعيد العالمي. وبعدها باش ناخذوا صورة من العالم تخوف شوية، السؤال يطرح نفسه هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقتل مليار إنسان؟ هذا هو السؤال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقتل مليار إنسان؟ مش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الدكتورة فيولا مخصوم من بيروت مباشرة. كالعادة عندكم مسابقة كليك على صفحة الإذاعة، توا هبط النص متاحة، ما عليكم كان تعملوا ماكس كومنتير وماكس بارتاج باش نعطيكم إن شاء الله الإجابة الصحيحة في آخر المشوار، وتسمعوا أكيد أكثر تفاصيل حول المنطقة هذه أو المعمار مع الصديق أشرف بوشحيمة. صورة اليوم تاخذنا البلاصة عندها برشا حكايات مع تاريخ صفاقس، محطة القطار امتعنا اللاجار. المحطة هذه ارتبط تاريخها ارتباط وثيق باكتشاف الفوسفات في قفصة وبالحاجة إلى نقله نحو ميناء صفاقس للتصدير، منها تعديوا أجيال وانطلقت رحلات ووصلت أخرى لصفاقس ومن صفاقس لتونس، وبعد توزع المناطق أخرى وكانت شاهدة على برشة تغيرات عاشتها المدينة على مر السنوات. السؤال متاعنا اليوم، متى تم بناء محطة القطارات بصفاقس؟ هذا هو سؤالنا، متى تم بناء محطة القطارات في صفاقس؟ 1898-1916-1939، هي تقريبا تحفة. للأسف اليوم التحفة هذه منسية شوية، إن شاء الله ترجع يوم ما الألق متاحة، لأنه تحفة هذه والمعمار اللي غنية بها برشا بلادنا يلزمنا نحافظوا عليها. هذا هو سؤالنا الموجود على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس، ماكس كومنتير وماكس بارتاج. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله ديما العشرة دايما نبدأ أولى نغماتنا. معانا اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي منعم جمل، على مستوى الإخراج المرئي جوهر بوستة، نتوكل على الله.

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة،
4: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟
1: عشرة واثناشن دقيقة حقيقي أم ذكاء اصطناعي. والخبر يقول مدرسة برشينة تقفل أبوابها في السنة الدراسية الحالية ولم تسجل أي تلميذ للدراسة وتصويرها من خلال جلبة الاهتمام برشا برشا ورقات برشا برتاج على صفحات الاجتماعية. أبوابها مسكرة في السنة الدراسية هذية. زعما شنية أسباب الأغلاق وشنية الخلفية متاع الخبر هذية؟ هذيك علاش الآن معنا مباشرة سعداء باستقبال النشط المجتمع المدني أسامة زياني. صباح النور أسامة.
2: صباح الورد أختي فاطمة. صباح النور عليكم الكل وعلى كل إطار العمل في ذات الفاقس. ونحييك ونحيي السادة المستمعين.
1: الله يخليك، شكرا لك على قبول الدعوة أسامة. الناس كل بارتاجات الصورة هذية وانت عملت أصلا أبيات شعرية متحسرين خلينا نقولوا على إغلاق هالمدرسة هذية اللي عندها وراها تاريخ. انت باش تعطينا فكرة حول تاريخ مدرسة برشينة واليوم شنية خلفيات وأسباب عدم ارتياد هذه المدرسة أو العزوف على ارتياد هذه المدرسة؟
2: المدرسة هذه تأسست سنة 1992، أسسوها أهالي المنطقة بعرق جبين وبيديهم، وهم اللي أسسوا المدرسة هذه. الأسباب وأهم أول حاجة الخبر الصحيح، والأسباب أهم الأسباب هي البحث عن بيئة ملائمة أكثر وظروف أحسن وخير تكون للتلميذ. لأنه بالنسبة لي تلمذت مدرسة برشينة توا تفتقر لي بعديد الأشياء، مثال الحضانة، أن التلميذ كي يخرج يبقى كي يكمل أوقات الدراسة معناه يقعد في الحضانة، أو تفتقر لي مرافق السلامة كما مثلا عندها الجدار متاعها مش كامل، الحائط متاع المدرسة كما الدودانات ما مش دودانات. فهمتني؟ يعني الظروف هذه والعوامل هذه كل خلت الأولياء تلتجأ، مع حكم أن زاد الأولياء بصفة عامة يخدموا في وسط الصفاقس ووسط المدينة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. هذه جميعها عوامل أدت إلى الأسباب هذه يعني.
1: نعم نعم، يعني هي المدرسة فيها إطاراتها وفيها خلينا نقولوا الإدارة متاعها نورمال مو عندها لفكتاسيون متاعها متاع المدرسين، لكن ما ثم حتى تلميذ وقع يعني اسنام مشى باش يرتد المدرسة هذه، هكا ولا لا؟
2: لا لا لا، مشاو تمدا مشاو تقريبا عما يقارب صحيح العدد شوية، هو 15 حوالي 15 تلميذ
1: 15 تلميذ
2: حوالي 15 تلميذ، لكن العدد هذية هو إجمالي على مدرسة كان شوية. فهمت
1: منك؟
2: مع أن بحكم التلامذة الأخرين احنا لو كان نحكيه على تلامذة مدرسة برشان الكل تقريبا معها تم 70 تلميذ.
1: اي
2: فهمتني؟ من 70 15 برك، نظرا لعديد الظروف وعديد كما قلت لك وعديد العوامل.
1: 15
2: اي ولي يهمه، سامحني، اي ولي يهمه مصلحة الصغير وظروف اللي باش يتعايش فيها صغير والظروف اللي باش يقرا فيها صغير تهمه برشا.
1: نعم، يعني يقول القايل بين عمني ولا يعني كانت تقري اثنين ولي 15 بركه، تحس صدمه بالنسبة

0: بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للمدرسة هذه هكا ولا لا؟
1: هي قاعدة تنقص بشوية بشوية مش معناها نقلة كاملة، هي قاعدة تنقص تدريجيا يعني.
0: فهمتك.
1: وعلى فكرة أني حكيت مع برشا أولياء وقاعدين يجريوا ويحاولوا أنها ترجع تخدم وتستأنف نشاطها مرة أخرى.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: وإن شاء الله. وذلك ما نبغوا، لأن خبر كما قلت أنت خبر غلق مدرسة خاصة في 2026 تورانا غلق مدرسة، يعني صراحة أمر مؤسف وأمر نحسها مصيبة كبرى. وأنت كما شاهدت أني كتبت أبيات وقصيدة هبطت على خطر المدرسة هذه لأني حسيت بالوجع متاعها.
0: بالضبط بالضبط. الأولياء يعني كي حكيت معاهم أنت قبل ما تدخل معنا الآن، حكيت مع الأولياء شنو الأسباب الخفية خلينا نقوله، أعطيني بعض الأسباب.
1: بعض الأسباب، أول حاجة غياب النوادي الأنشطة الثقافية، غياب كما قلت لك عناصر السلامة اللي هي كما قلت لك الكلوتير وإلى آخره، كذلك غياب البيئة تكون أفضل وأرتح للتلميذ، برشا عوامل.
0: إن شاء الله هيقع تلفيها في السنة الدراسية هذه ويرجعوا مرة أخرى أولاد المنطقة يقرأوا في مدرسة منطقتهم بالأساس، لأنه تعرف كل واحد فينا عنده يعني شعور معين وشعور خاص وقت اللي يقرأ في مدرسة قريبة لي وتتركب معاه وتبدأ تتراكم شوية شوية ذكريات متاع الطفولة اللي تبقى دايما من أحلى الذكريات هذه. أسامة أعطيني بيتين من الشعر اللي تحضرته على مدرسة برشلونة.
1: نقول يا مدرسة ننشد خبر وين هم حبابك، علاش اليوم تغلق في أبوابك. الناشد يهل برشان، المدرسة تاريخ ومستقبل وحاضر يعيش معانا، المدرسة منارة العلم، المدرسة أمانة، علاش مش هي يعمروها أولادك. شفت الحزن في تصويرتها وشفت كيفاش تبكي الحيوط وصبورتها وحتى الساحة مغدرة دمعتها كانت عامرة، واليوم الكراسي تنادي ولا من يرد لجوابك. قداش تألمت كي خبر تذكيرك وقداش حزنت كيف ريت الحزن في تصاويرك. جيل اليوم بعد وانسي خيرك، ولازم يجي جيل يعمر جميع أقسامك، يمشي جيل وجي جيل وما هو دوام الحال من المحال. ولابد تتحل من جديد الأطفال ونرجع نسمع في القسم من صوت صغارك. يا مدرسة ننشد خبر وينهم حبابك، علش اليوم تغلقي في أبوك.
0: إن شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير. إن شاء الله الجمعة العام الجاي إن شاء الله في نفس التوقيت هذه نرجع ونقول رجعت مدرسة برشينة تنور بصغيراتها ويرجع فيها الحس والصوت متاع صغيرات هذيك، لأنه هذيك هي الفرحة الحقيقية وهذيك هي الموسيقى الحقيقية. شكرا لك أسامة زياني، تحياتي لكل أهالي منطقتكم وإن شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير بإذن الله. شكرا، نهارك طيب. 10:18 زين مشوارنا متواصل، بعد شوية ناخذ صورة من تونس باش نحكيه على شعبة الرياضيات. باي باي.

0: من تونس، صورة من تونس. العشرة 21 دقيقة، صورة من تونس. الصورة هذه تقول باي باي لياثيات. وشكون معايا الآن؟ الخبيرة والمختصة في التوجيه المدرسي الأستاذة نعيمة النيفر. صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير فاطمة، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة صفاقس، تحية خاصة لكل عاملين بها، وإن شاء الله يا ربي العام هذي يكون عام متميز على أبنائنا التلاميذ، لأنه عدوا صيف صعيب ياسر.
0: أي ما أعطي لهم شي رتاحوا يا أخي.
1: ما صيف هذي حسيته ما هوش كما معناها المرات السابقة، العطلة ما كانتش عطلة آمنة ومريحة،
0: تعبة متعبة.
1: دونك إن شاء الله تتوفر لهم ظروف أفضل إن شاء الله.
0: المعطيات تقول بكالوريا 2026 نسبة المترشحين لشعبة الرياضيات لم تتجاوز 5% فقط، وأكثر من نصف المعاهد العمومية في تونس لا تضم مترشح واحد في شعبة الرياضيات. باش نشوفوا أكيد صور في المسألة هدية، قاعة بكالوريا رياضيات فارغة، كراسي فارغة، سبورة مكتوب عليها معادلة من غير تلامذة. هذه مش صورة عادية، هذه صورة مستقبل تونس، شعبة الرياضيات اللي كانت يوما فخر العائلات التونسية، مصنع المهندسين والأطباء والنخبة، اليوم قاعدة تنقرض. 5% فقط، هي 5% فقط من تلامذة تونس تختاروا رياضيات في باك 2026، والأخطر أكثر من نصف معاهدنا العمومية ما فيهاش حتى تلميذ واحد في شعبة رياضيات. كيفاش باش ندخلوا لعصر الذكاء الاصطناعي اللي احنا توا بدينا ندخلوا للدومتر متاع السباحة والبرمجة وعلوم البيانات، وأحنا قاعدين نهربوا من المادة اللي هي أساس كل هذية؟ هل المشكل في صعوبة الرياضيات، ولا في طريقة تدريسها، ولا في خوف التلامذة من الأولياء من البطالة؟ هذية وبش حاول نفهمه معك. لكن أقبلها أثناء في عقارب ثم 8 تلامذة بركة رياضيات، عام الجاي بكالوريا 2027-2028 ما ثم حتى تلميذ في عقارب باش يكون في بكالوريا رياضيات. نسمع تيمونياج مع الصديق الزميل الصحفي أحمد بروينة، ونرجع باش نحكيه أكثر تفاصيل معك أستاذتي.
2: تحية لك فاطمة نعقارب، تحية كل المستمعي إذاعة صفاقس. حبينا اليوم نطرق الموضوع شعبة الرياضيات وما أدراك بكالوريا 2026-2027. لقينا أنه عندنا رقم يدعو للنظر، 8 مترشحين فقط للرياضيات لهذا العام من معهد عقارب، علما وأنه معهد عقارب 2 السويلم لا توجد فيه شعبة الرياضيات. هذه المادة العلمية معهد عقارب 2 متخصص في شعبة الاقتصاد والتصرف، يعني شعبة تشهد ازدهار بهذا المعهد. أما معهد عقارب هو من طبعا يستقبل التلاميذ ككل المعاهد، والمعهد الوحيد الذي تتوفر به شعبة الرياضيات. اليوم عندنا 8 مترشحين لهذا العام، والعام المقبل لن يكون مترشح واحد، لأنه ببساطة ثالثة ثانوي رياضيات لا توجد في معهد عقارب، وبالتالي لن تكون بكالوريا رياضيات بالنسبة للعام المقبل. برشا تخوف من التلاميذ من هذه المادة العلمية، برشا أمور للمراجعة. والسؤال الذي يطرح نفسه سنترك الأيام تجيب عنه، والمسؤولين أيضا يدرسون هذا الموضوع، وقد تكون في المستقبل حملات أو ترغيب أو عمل دؤوب على تطوير المستوى العلمي للتلاميذ وترغيبهم في مادة الرياضيات التي أنتجت لنا علماء وأنتجت لنا عباقرة في هذا المجال. وتحية ليك أخيرا وليس آخرا، وشكرا لكل المستمعين في برنامجك من عقارب.
0: شكرا
2: أحمد بروينة.
0: هذا يا أحمد بروينة أعطانا اليوم الصورة فعلا، وهذا هو الخبر يعني خلينا نقولوا الأخير الجديد نحاولوا ننطلقوا منه. أستاذتي نعيمة النيفر، 5% رقم صادم، كيفاش وصلنا لهنا؟ شنو الأسباب الحقيقية وراء هروب التلامذة من شعبة الرياضيات؟
1: ديما عندي حاجة نقول، نبتدي بالحاجات المزيانة.
0: أي.
1: بيه. اليوم ثم خبير هو من أمس معناها يدور هي أصدرته العمادة متاع المهندسين تقول أنه تونس بلغت معناها المرتبة العالمية الأولى بنسبة 37% في مجال الهندسة والعلوم.
0: صح،
1: والرقم هذايا رقم مفخرة بالنسبة للبلاد التونسية ونسبة كبيرة منهم إناث، وهذايا حاجة حلوة برشا. الحاجة الأخرى الإيجابية هو أنه لابد أن نثمن المجهودات اللي تقوم بها التفقدية العامة ويقوموا بها متفقدي معناها الرياضيات للنهوض بمادة الرياضيات. احنا ما ننكروش انه الكتاب المدرسي، هندسة البرامج، هندسة الكتاب المدرسي، طريقة صياغة معناها المواضيع في الكتب المدرسية في السنوات الأخيرة راهي فيها برشا إيجابيات.
0: نعم،
1: معناها كنحلوا كتاب الرياضيات ما احناش باش نلقاو إلا المشكل الحسابي، باش نلقاو أحيانا تعريف بالعلماء في الرياضيات، باش نلقاو معناها الوضعيات المشكل بالنسبة للرياضيات، وهذا يعتبر معناها هو دليل قاطع على أنه ثم مواكبة لما يقع معناها على المستوى العالمي في نظريات التعلم.
0: صح،
1: ما ننكروش زادة أنه احنا تلمذاتنا اللي يخرجوا من تونس ويمشيوا في مختلف الاختصاصات العلمية هما نخبة النخبة في البلدان الأجنبية.
0: نعم أكيد،
1: معناها أحسن مثال على ذلك هو الأطباء اللي يمشيوا لفرنسا، معناها ثم شكر كبير ياسر لهؤلاء من ناحية الدقة ومن ناحية الانضباط في العمل ومن ناحية المستوى التعليمي ومن ناحية كذلك البحث
0: العلمي.
1: البحث العلمي احنا حتى جهة صفاقس نفخر انه عنا معناها شخصيات اللي هي وطنية وعالمية تميزت في مجال معناها العلوم والرياضيات
0: مع تلاتور.
1: دونك هذه كل يخلينا انه احنا شو نقوله، نقوله انه ثم برشا إيجابيات، لكن احنا وصلنا لمرحلة صعيبة تو اللي كان يقول فيه سي أحمد بروينة نوجه له تحية، لأنه احنا تقابلنا في تكوين ونشكره ياسر على خاطره إنسان مناضل ويعمل برشا حاجات حلوة معناها مزيانة. علاش وصلنا للوضعية هذه؟ هو ثم برشا حاجات في الحقيقة، أنه الرياضيات في تونس ما واكبتش برشة تطورات وقعت على المستوى معناها العالمي.
0: نعم،
1: علاش؟ لأنه توا ثم تطور لما يسمى بمعناها لانوغوسيونس، لانوغوسيونس اللي تهتم بالجانب العصبي معناها بالنسبة للطفل الصغير، واللي هي بينت الدراسات هذية أنه راهو كل الأطفال لا يتعاملون مع المعلومة بنفس الطريقة.
0: نعم،
1: ثم كذلك علم الجينات اللي بين أنه راهو ثم أمور جينية معناها تدخل في تركيبة الجينية هي اللي تخلي للتلميذ قدرة على أنه ربما يكون عنده سهولة في استيعاب المادة الرياضية أو عدم الاستيعاب. معناها يزمن نفهم انه ثم مشاكل ترتبط بالتلميذ نفسه، بنمو بالمكتسبات نتاعو، بالنمو معناها الحسي والحركي بالنسبه للصغير هذايا اللي هي تنجم تاثر.
0: البيداغوجيا نتاع الاستاذ زاد عندها دور.
1: لحظه برك لابد زاد انه ناخذ بعين الاعتبار بالنسبه للصغار انه احنا عندنا توا ظاهره قاعده تتفشى في المدارس التونسيه هي اضطرابات التعلم.
0: صح،
1: صعوبات واضطرابات التعلم
0: وعدم التركيز
1: اللي هي قاعده تاخذ كل عام قاعده تزيد. وفي الحقيقه ما ثماش برنامج اللي هو متكامل اللي يخلي الظاهرة هذه معناها
0: تندثر.
1: رغم أنه ثم محاولات لإصدار بعض المذكرات للاهتمام بها الصغيرة تضم كل، لكن لا، راهو احنا توصلنا لمرحلة انتقلنا من الحالات الفردية إلى الظاهرة.
0: نعم،
1: وقت اللي ننتقلوا إلى الظاهرة يلزم ثم مشروع وطني كامل ومتكامل معناها عملية الإدماج. رغم اللي ثم محاولات وثم متابعة، راهو ما ننكروش راهو ثم ناس قد تخدم، ثم ناس قد تحاول أن تقدم الإضافة. هذوما اللي عندهم صعوبات التعلم في الرياضيات اللي هي الديسكالكولي هذوما يحتاجوا إلى عناية خاصة وإلى طرق خاصة في تدريس معناها الرياضيات. صح، في مستويات معينة تتلائم مع ما وصله النضج الفكري متاعهم.
0: صح،
1: دونك ثم أمور تتعلق ب المتعلمة نفسه. حاجة أخرى ثم زيادة التربية والإحاطة اللي يخذها الصغير منذ الصغر اللي هي تخلي له قدرة كبيرة على أنه يجرد يعني القدرة على التجريد اللي هي مش متاحة لكل الأطفال. وهيك علاش وقت اللي ننتقلوا من الحساب إلى الرياضيات من الحساب إلى الرياضيات ندخلوا في مرحلة المجهول ومرحلة معناها الاسباس ومرحلة الفضاء والليكس والليجريك اكسيترا. التلميذ ما عادش يلقى رغم اللي هو تلقاه في الحساب في العمليات الجمع معناها الأولى راهو ما عندوش معناها ما عندوش إشكاليات. دونك هنا هذوما الكل حاجات مرتبطة بالمتعلم. نجيو احنا توا للمعلم. كيف يسوق المعلم هنا باش انت تلزني باش تحدث على المثلث الديدكتيكي التعلمي. المثلث التعلمي هو متكون من 3 أقطاب. القطب الاول هو قطب التلميذ، القطب الثاني هو المعرفة، والقطب الثالث هو المعلم والوسائل البيداغوجية اللي يستعملها. دونك المشاكل احنا نتحدث هنا نقولوا ثم مشاكل في الرياضيات لأنه ثم عوائق تعليمية تعلمية ديزوبستاكل ديدكتيك نسميوها. معناها ما يكفيش أنه احنا نمرر المعلومة لكن يلزمنا نمرر معلومة تكون متلائمة مع خصوصيات التلميذ بعينه في إطار معين بإمكانيات معينة حتى تصل هذه المعرفة نسميها احنا لترانسبوزيسيون ديدكتيك النقل التعلمي. كيفاش باش ننقلوا المعرفة الأكاديمية ونحولوها إلى معرفة مدرسية معناها قادر التلميذ انه يستوعبها. وقت اللي نقولوا زاد المعرفه نقولوا البرامج المدرسيه، نقولوا زاد الاشكاليات اللي تطرحها البرامج في مستويات معينه. ما هو المطلوب من التلميذ. وهنا نلقاو روحنا في اشكاليات كبيره. احنا كنشوفوا النتائج تاع سيزيام والنتائج تاع النوفيام اللي هي يترشحوا لها النخبه
0: تحكي عن المناظره.
1: اي مش تحكي على المناظرات، معناها مفروض انا عندي هذوما
0: سيليكسيون نخبه النخبه
1: باش نجي نشوف. نلقى انه في النوفيام معناها ثم تقريبا 34% ياخذوا عدد اقل من 5 اللي هي تطرح برشا اشكاليات، وفي السيزيام اكثر من نصف ياخذوا اقل من 5
0: صحيح
1: في الرياضيات. معناها هنا ثم
0: غلطه وين
1: ثم غلطه أي. ثم غلطه هو
0: ثم حاجه مش راكبه معناتها
1: ثم حاجه مش راكبه. هنا يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار التلميذ نفسه كيفاش يتعامل مع ماده الرياضيات كيفاش يتعامل مع ماده الرياضيات. ثم تلامذه تعودوا على الحفظ فيحفظ ويجي في الامتحان يعاود اللي هو معناها اللي هو حفظه. احيانا كي تغير له المعطيات تغير له لي دوني يولي يوحل ما عادش ينجم. علاش؟ لانه لا يمتلك الملكات الرياضيه الملكات اللي هي خاصة بمادة معناها الرياضيات. حاجة أخرى هو أنه الأستاذ يلقى روحه في أقسام مكتظة في فضاء معناها مكتظ. أحيانا حتى التوزيع البيداغوجي متاع ساعات العمل يكون فيها برشا معناها ازدحام اكسترا. دونك هذا كل يخلي أنه شنو الحل اللي قاوها أوني نعطي كور وبعد ثم دروس التدارك اللي هي أكبر الآفات. علاش؟ لأنه في دروس التدارك زاد ثم أخطاء. ما احناش راهو كونتر دروس التدارك، هذا معمول به في العالم الكل والعالم الكل يمشي، أما على الأقل تدارك ما تعذر على التلميذ استيعابه. معناها ما نجمش انا ندخل نعطي اكزرسيس نكتبه في السبوره للمجموعه الكل
0: أكيد.
1: ونقول لهم اخدموا، وهذا اللي قاعد يصير بيرا اخدموا، ثم اللي يكمل في 4 ساعة ثم اللي يكمل في نصف ساعه،
0: الناس كل سواسيه
1: بينما احنا كنا نخدموا على العوائق التعليميه التعلميه. علاش؟ لانه الرياضيات هي ماده تراكميه. اذا كان التلميذ اخطا والا لم يستوعب معطى وبقي ذلك المعطى غير مفهوم وغير معناها واضح مستوعب في ذهنه، وقت اللي باش يجي يخدم تمرين اخر باش تقعد هذيك اللاكين موجوده، هيك النقص موجود. يزيد يراكم على قد ما يراكم على قد ما النقاط نتاع العوائق
0: تكبر وهذاك علاش ثم اولياء يدعشوا يقول لك والله ولدي موفر له كل شيء وعطيك شيء. راو الرياضيات لا علاقه لها بمستوى معناها الذكاء. ينجم يكون تلميذ ذكي برشا وعنده برشا مهارات وبرشا ذكاءات
3: صح.
0: لكن في الرياضيات عنده معناها عنده
3: عقل الاستيعاب
0: عنده عائق. هيك العائق هو ما هو ما تجاوزوش يقعد يتبع فيه مثلا في البروميير اني سيكوندير يوصل يجينا في الاخر الدوزيام اني يقول لك نحب نمشي مات ولا سيونس تعطيه انت سيكسيون مات
3: أي.
0: بعد يجي يقول لك لا نحب نرجع نقرا ايكونومي
3: صحيح
0: نحب نرجع نقرا اداب مادام راني ما قيتش روحي على خاطر ثم الخوف اولا من المعرفه في حد ذاتها وهيك الرؤيه الاستشرافيه بالنسبه للتلميذ يقول لك انا كنتو انا هكا وانا تعجبني حاجه حين التلميذ يقول لك يا مدام انا فهم روحي انا فهم روحي
3: برشا
0: ما هيش حكيت راهو اتيود بويا قاعد يقري فيا ورانا قاعده نخسروا في برشا فلوس
3: لكن انا
0: من داخل نحس انه هذه راهي حاجه
3: تجاوزني
0: والعكس صحيح. احيانا انا حضرت برشا مجالس توجيه يجينا التلميذ مثلا عنده 9 في الرياضيات ويطلب بشعبة الرياضيات
3: صحيح.
0: الاستاذ متاع الرياضيات يقول هذا نعطيه رياضيات والاخر عنده 12 يقول لا ما نعطيهش رياضيات
3: لانه يعرف
0: مش على خاطر العدد وهنا نحييهم لسيد ذوما يقول لك هذا عنده التفكير الرياضي راهو جيب 9 خاطر قلت انت بامراني انا كي نعطي حاجه في القسم ولا نخرجوا هكا الامبروفيز تك تك تك عنده
3: يحلها
0: عنده قدره على التحليل الرياضي اللي هي ملكه
3: بيمشي.
0: ملكه عند الصغار مش عند
3: أكيد.
0: يقول لك وقت اللي نقعد معاه ونفهموا تمرين ما يقاش معناها صعوبه الاخر يقول لك اذا كان ما يخدمش التمرين ديك 3-4 مرات راهو مش باش يوصل النتيجه.
3: ثم برشا اولياء تلقاهم في بدايه تكوين الاطفال نتاعهم يدخلوهم لنوادي الحساب الذهني
0: أي.
3: هل هذا ينجم يكون حل في انك تعطيه الفرصه وانه يصبح عنده ملكه رياضيه بالاساس أي.
0: شوف هو الحساب الذهني في العالم الكل حاجة باهية على خاطر ينشط الذاكرة ويخلي قدرة على تجريد والعمل معناها بدون ورقة هذيك حاجة هيلة. لكن ثم حاجة اللي أنا بالحق مستاء منها هو إرغام التلميذ على هذه النوادي ما ترغموش إذا كان هو من الأول أنت لاحظت أنه عنده هذه الملكة تحب تنميها له
3: تمشي معه.
0: أما إذا كان هو عنده صعوبات وعنده شوية
3: تزيد تكرهه فيها
0: تجبروا على أنه يعمل مجهود ذهني ربما يؤدي إلى ما يراه ثم برشا صغار يقول لك مريض بالمعدة هو أي. مش مريض بالمعدة راه هو مريض بهيك التعب الفكري اللي تلزليله دونك الحساب الذهني حاجة بيا إذا كان التلميذ هو اللي شيخ بها وحده تقع حتى وحده هكا في الدار ويبدأ
3: صحيح.
0: يحسب
3: ويبدأ.
0: إذا كان هو يحب ذيك الحاجة ومغروم بها وانت لاحظت أنه ديما يعملها حتى كي تمشي معاه للحوانتي تهزه فيدك تقاه يحسب قفال حوانتي
3: صحيح.
0: عنده هيك
3: هو مغروم
0: كي تعطيه مصروف في يده شد هكا يبدا تك تك معناها فاهم شنو اللي باش يعمل
3: بالضبط.
0: اما انه نفورسيه لانه هذا اللي حطه ثم برشا اولياء تشد صغيره تحب وممتاز
3: بالسيف.
0: لا راهو
3: عندنا فوب ديال الاعداد ولازم يجيبوا امتياز ولازم يجيبوا 16
0: هذه
3: انا كيفاش ولد خالتي مرت خالي جيب امتياز وانا
0: هي فوبيا الاعداد. شوف هي من ناحيه حاجه ما هيش
3: باهيه يقول لك وفاء عهد الحروف وجاء عهد الارقام في كل شيء والله
0: انا درست في المعهد النموذجي لفتره طويله ياسر اكثر من 20 سنه ونعرف وقت اللي رجع استاذ الرياضيات معناها الدفوار وهذيك ماخذ 19 ولا ياخذ 19.025 يلزم نعرفوا احنا اكل 25 هذيك شنيه منين جات كيفاش معناها فهمت. وهنا بقدر ما احنا نلوموا على الحكايه هذيا بقدر ما انه انا كي نشوف التوجيه الجامعي قلبي يوجعني بالحق. انا كل مره يقع التوجيه الجامعي نقعد لامذة نورات باركور نتاعهم ممتاز بعد يجي يلقى انه التوجيه الجامعي هو انتقائي والانتقاء هذا يخلي تلامذة ممتازين
3: يتظلموا
0: يمشيوا الحاجة هما ما حبوهاش وزيد اون بلوس دو سا احيانا يلزوا الولي انه يمشي باش يدرس في الجامعات الخاصه. ويا فاطمه باش نقول لك على حاجه ربما هي خايبه هو وبيا في نفس الوقت راهو برشا تلامذه ما خذاوش التخصصات الجامعيه في العمومي ومشاو بامكانيات ماديه للخاص وتوا تبارك الله معناها
1: رغم ان المعادلات نتاعهم ما كانتش معناها ما كانتش كبيره ياسر، والعكس صحيح، ثم تلامذة ممتازين، انا نعرف تلامذة ممتازين على خاطر ما جابش المعدل كذا في الرياضيات، وعلى خاطر المعادلات الحسابيه صعيبه بالنسبه لعمليات التوجيه،
3: يلقى روحه ضايع. هذا هو اللي موجود جست في كلمتين، شنو ينجم يكون الحل؟
1: شوفي ثم برشا حلول، هي الحلول موجوده. اولا يلزمنا نعاودوا نعملوا قراءه لمناهج تدريس. معناها انا ديما نقول انه المقاربه بالمنهج مقاربه هيلة ياسر. ويلزمنا معناها وحان الوقت باش نعتمدوها. هل العشوائيه هذه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها في ظل ما تعيشوا البلاد من معناها ظروف راهو هذه النتائج نتاعها مش تكون معناها خايبه ياسر. دونك المقاربه بالمنهج خلي كل تلميذ يمشي للحاجه اللي هو
3: يحبها
1: يرغب فيها. بالنسبه للرياضيات يلزمنا نطوروا اساليب تدريس الرياضيات، نخرجوها من هيك الجانب كيفاش التجريدي الى الجانب الحسي كما توا قاعدين
3: يعني يمشيو من الجانب الاكاديمي المجرد العادي.
1: شوف توا بار اكزومبل باش نعطيك مثال، توا في فنلندا وفي السويد يعملوا يخدموا ياسر بالسيستم بروجي، معناها يعملوا
3: ورشات
1: دي بروجي. الرياضيات تتحول الى اداه لانجاز فكره. مثلا يعملوا ان بروجي يقولوا باش نعمل انا ما نعرفش باش نبني ملعب رياضي في وسط الليسي، قداش يلزموا طول، قداش يلزموا عرض، كيفاش يلزموا كذا كذا كذا، شكون ياخذوا من الجانب الرياضي، شكون ياخذوا من الجانب الفيزياء، شكون ياخذوا من
3: الجانب برشا لي بروجي،
1: ياخذوا هكاك لي بروجي اللي هو. لكن هذا زاد ما بنجموش نعملوا في قسم 35 و36 تلميذ
3: 15
1: اي ما نجمش نعملوا بمعادله شو اسمه رسنام التدريس اللي فيها معناها 20 ساعه بالنسبه، لانه ثم نقص راهو في الرياضيات. عم ناول ثم ليسي معناها الاستاذ مرض خذا كونجي ولا معناها تلزل متفقد باش يوزع السوية على بقية
3: الأساتذة
1: اللي هي حاجة ما استوعبوهاش لأنه باش يقعد ناقص التكوين والأستاذ تلز في الأخر رغم المرض نتاعو
3: يرجع
1: أنه يرجع. هذه زادة معناها أشكال الموارد البشرية بالنسبة للرياضيات، هذه هامة ويلزم زادة تكوين مش كان في الأكاديمي. احنا توا تجاوزنا في العالم الكل الجانب الاكاديمي، اذن نجاوب زيدا نعملوا تكوين في التواصل وتكوين زيدا في التعلمات اللي هي لا ديداكتيك دي ماتيماتيك.
3: احنا في الانتظار حاولنا نعريو الخبر لانه هام جدا كيما قلنا في زمن التكنولوجيات، في زمن الذكاء الاصطناعي، في زمن اليوم نحكيو على شعبة رياضيات فيها فقط 5%. سؤال يطرح نفسه لازمنا نصلحه.
1: حاجه برك نحب نقولها، لازمنا نفهموا انه الرياضيات ما هيش مجرد ماده تدريس.
3: بالضبط،
1: الرياضيات هي استراتيجيه وطنيه للتنميه.
3: هذيك علاش حكينا عليها،
1: لانه الرياضيات هي القاعده الاساسيه لكل العلوم بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
3: واضح جدا. شكرا لك نعيمة على قبول الدعوة الخبيرة في التوجيه المدرسي والجامعي وكذلك المكونة والمدرسة اللي حاولت تعطي برشا من قطرة دمها وتفكيرها من أجل أن يكون مدرسة اليوم ومدرسة الأمس ومدرسة الغد أحسن وأفضل. شكرا لك سيدتي،
1: كل احترامي.
3: 10:44 دقيقة، أعطينا نغم ونعود بعد شوية إن شاء الله.

0: عربية. سورة عربية.
1: العشرة وواحد وخمسين دقيقة. سورة عربية نمشيه من خلالها مباشرة الغزة. صور حصرية لبرنامجنا خلف الصورة وتقرير زادة كيف حصري، ونقعد دائما في متابعة للوضعية الواقعية للأسف اللي موجودة على عين المكان هناك في غزة. كل مقاومات الحياة ما هيش موجودة، كل مقاومات الكرامة كذلك مش موجودة. وسبق وكان عنا التحليل على مستوى الوضعية الاقتصادية يوم الجمعة الفارط اليوم وبعد 3 سنوات في غزة. الآن هذا التقرير اللي سمعوها للزميل الصحفي خالد عامر من قطاع غزة، من خلاله مش حكينا على تعطل عدد كبير من المستشفيات بسبب منع الاحتلال ادخال زيوت المحركات والوقود، وخاصة الوضعية في مستشفى الكويتي بخان يونس ومشفى العودة بن سيرات. نسمع هذا التقرير اللي فيه أكيد حيثيات وتفاصيل حصرية لبرنامج خلف الصورة. نشكر من خلالها الزميل الصحفي خالد عامر على الصور اللي كانت حصرية لنا وعلى هذا التقرير في نفس الإطار.
2: نعم، الآن أنا معكم، كنت أود أن أكون معكم صوتا وصورة، ولكن بسبب سوء الإنترنت في غزة خاصة في المخيمات التعليمية أريد أن أقول أو أوصف لكم

جرائم ارتكبت في حقك أيتها الإنسانية. كم من دموع ذرفت، كم من بيوت دمرت وعائلة شردت، وكم من طفل راح ضحية غدرك وجبروتك يا حروب.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تابعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، أفادت الشركة الجديدة لنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات بين صفاقس والجزيرة المبرمجة عشية اليوم وكام اليوم غد، وأكدت أنها ستعلم المسافرين بكل تغيير في الإبان. أكد منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأنفلونزا والأمراض الموسمية الدكتور حكيم الغرد اليوم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي في خطوة وقائية من الإصابة بهذا المرض وما قد يخلفه من مضاعفات لدى الفئات الهشة، لا سيما لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.
3: حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية شد السنين من يوم 27 أكتوبر، باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعض الناس في المستوصفات. التلقيح السنة هذه هو ثلاثي التكلفة، فيها لاشان ا لاشان دو والفيروس دي سولينياج فيكتوريا. التلقيح كالعادة يتعمل فترة الخريف والشتاء، يحمينا من فيروس النزلة الموسمية من الأخطار ويعطي المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. في الفئات اللي زمان يوقفوا المسلمين اللي عندهم أكثر من 65 سنة، حوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة، عوامل الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة.
2: أفاد الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة اليوم أن مقترح تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية ما يزال في مرحلة الدراسة، وأكد التوجه لتحسين هذه الخدمات من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي. في العالم أصيب 37 تلميذا في الجزائر إثر انحرافي حافلة للنقل المدرسي بولاية شلف وانقلابها صباح اليوم، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات حسب وسائل أعلام جزائرية. اقتحم جيش الاحتلال اليوم مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وسط تعزيزات أمنية وعسكرية صهيونية كبيرة. ومع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي اليوم عن استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بما في ذلك حظر الرحلات الجوية أو خطوط السكك الحديدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه الحاج ناصر بن صالح والد علاء الدين بن صالح وشقيق زهير فوزية سامية والمغفور لهم الهادي مجيدة والسيدة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشيحية. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه منصف السيالة زوج هادية قبعة والد سعيد ووليد. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الجموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 2.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه سعاد العيادي أرملة محمد العيادي والدة محمد جلال منجي وليد هالة وإكرام. تقبل تعازي إثر صلاة الظهر بجامع الفردوس طريق جرمدا كيلومتر 6.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه رتيبة اللوز حرم أحمد القرقوري والدة نيازي نزار ونورهان. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 7.5. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صورة صورة صورة
2: خلف الصورة
1: خلف الصورة.

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة.
4: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. ترند الصور
5: رجعنا معاكم لمواصلة المشوار عبر موجات إذاعة صفاقس. إن شاء الله التقرير اللي هم وضعية المستشفيات في غزة نسمعوه الأسبوع المقبل في صورة من غزة. لكن الآن نمشي لتراند الصور، موضوع هام جدا. خبير الرقميات والذكاء الاصطناعي الأستاذ يونس مصباح، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا.
5: شنو الأحوال؟
6: الحمد لله، مرحبا بك سيدة فاطمة، وتحية لكل العاملين بإذاعة قفصة والسادة المستمعين سمحني إذاعة صفاقس والسادة المستمعين والمشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
5: الله يخليك، شكرا ليك دايما تكونوا معنا تقريبا في نفس هذا التوقيت. نحاولوا نحسوا بالأشياء اللي ما هيش قاعدة تتحكاها على عالم آخر وأصبح جزء من عالمنا اليوم، عالم الإنترنت، عالم الصفحات الاجتماعية، عالم الويب بصفة عامة. والعنوان هو العنوان في حد

0: ممنوع، فيه برشا أشياء مايش خلينا نقول مش ولا بد، أشياء ممنوعة، سلاح، مخدرات، بيع معطيات. المشكل أنه التراند هذايا، تراند الدارك ويب، أصبح موضة عند المراهقين. شوف في برشا قصص قاعدة تتحول إلى قصص درامية في مسلسلات، خاصة فترة هذية في مصر، لكن هو شكل من أشكال التحسيس صحة التعبير بمخاطر لازمنا نعرفوها كأولياء كمجتمع في حد ذاتنا، شنو قاعدين يتابعوا شبابنا، ما واش من أجل الترغيب، فقط من أجل التحسيس بالخفايا والسلبيات لعالم مظلم أو غابة مظلمة كبيرة جدا. أستاذي
1: بارك الله فيك. إذن هذا هو المجال بتاعنا، هو وجب أعطاء فكرة وتحسيس بطبيعة السادة المتابعين بهذا الموضوع. وغايتنا طبعا ديما هي المعرفة الرقمية والاستفادة منها بالطبيعة، وخاصة التوقي من مخاطرها.
0: نعم.
1: موضوع اليوم كما قلنا هو الدارك ويب، وهو الجانب الخفي أو المظلم من الانترنت. وهو جزء مهم من منظومة الانترنت، يسمح بإصدار مواقع إلكترونية ونشر معلومات بدون الكشف عن هوية الشخص أو الموقع الموجود فيه.
0: نعم.
1: هي عبارة عن مجموعة مواقع إلكترونية بطبيعة لم تدرج في محركات البحث مثل جوجل موجودة، لأن هذيك هو محركات سطحية.
0: نعم.
1: هي تطبيقات توفر حرية الوصول إلى المعلومات وحق الخصوصية، وهي أسواق غير تقليدية تقدم مجموعة من الخدمات غير المشروعة.
0: نعم.
1: مثال بسيط، نأخذ البريد المزعج سبام. الناس كل تقريبا هذا نعرفوه، يسمى بالبريد المزعج. يجيك معناها إيميل يكون في سبام، يلزم تأكدوا منها قبل الدخول لذلك الرابط.
0: نعم.
1: كذلك يمكن المشاركة بالمعلومات بشكل سري دون كما قلنا التعرف على الهوية وموقع المرسل. هذا بصفة عامة بالنسبة لي الدارك ويب. شكون يستخدم هذه التطبيقات الخفية؟ هم بصفة عامة الذين لا يرغبون بأن تتعقب أطراف أخرى سلوكهم أو مصالحهم وتبقى سرية. كذلك الآن أصبح بالنسبة للمراهقين بطبيعة حبا للكشف والمعرفة. إذن بصفة عامة كما قلنا الدارك ويب هو الانترنت الخفية للبيانات الشخصية، وبالرغم أن المستخدم يمكن أن يستفيد من ذلك، لكن هذا لن يكون أبدا سببا للانخراط في أنشطة غير مشروع وغير قانونية، لأن معظم مواقع الدارك ويب هي مواقع خداعة تستخدم تقنيات تصيد متقدمة. معنى يدخل المستخدم بريء فيصبح تقريبا يصبح مجرم.
0: نعم. يعني هو يدخل بطريقة ترغيب صح التعبير.
1: نعم. نعم.
0: من متصيدين على الانترنت العادي، وبعد بشوية بشوية كما الأسبوع قبل الفارت وقت لحكينا على مسألة الألعاب الإلكترونية وما خفية يعني وراءها من كواليس للأسف مظلمة، من غادي هي احنا حبينا نبني سلسلة كاملة أستاذي من التحسيس، راهو من غاد يبدأ يمشي في حاجات أخرى، سواء كان في رسائل مشفرة عن طريق الألعاب هذية، ويصبح النوع متاع تشات موجودة على الألعاب هذية، ويقع للأسف استقطاب الشباب هذوما والمراهقين في مسالك أخرى لا يحمدوا يعني
1: مشروع غير قانوني.
0: هذا هو
1: جداً.
0: نعم، العواقب متاعها راهي وخيمة ووخيمة جدا، وبعد بشوية بشوية يبدأوا للأسف في ترغيبهم أنهم يستعملوا عالم آخر، عالم كما قلنا مخفي ومخفي جدا. وللأسف اليوم السمارت اللي عنا أصبح يميز بين الراشد الأدولت وبين المراهق، في بعض الأحيان تشوف المراهق في يده بورتابل ويتصفح، وحتى كانك أنت تراقبه

0: تمشي باش تاخذ من بعض البورتابل هدايا وتمشي تحاول تدخل على البلايس اللي هو تخليلها تتخفى، لانه اللي في ايديهم هو هاتف ذكي واللاقط اللي قدامه لاقط ذكي يعرف اللي يستعمل فيه قديش عمره وغيره. احنا وصلنا للتطور هدايا للاسف. هذيك علاش لازم تكون توعيه كبيره ويكون تم حوار جدي في مجتمعنا حول الخلفيات هذه.
1: بطبيعة اذا كما قلنا هي مخاطر مثل سرقه البيانات،
0: نعم،
1: حسابات، كلمات المرور، كذلك حسابات التواصل الاجتماعي، ومن بعد يقعوا بيعها، وبالتالي يصبح المستخدم يتعرض للابتزاز الإلكتروني،
0: نعم،
1: أو الوقوع بطبيعة تحت طائلة المساءلة القانونية لمجرد الدخول والتعامل مع بعض المحتويات المخالفة الموجودة في الدارك ويب.
0: للأسف هذه هي الصورة اللي موجودة. احنا نحاول ان شاء الله كما قلنا تلي فيها، نحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه، حاولوا التوعية لانه هذا هو دورة على مستوى الاعلام التقليدي. نقول لكم هوني راو ثم حفرة، حتى نحاول نردم الحفرة هذية لصغارنا، المجتمعنا، لأجيال المستقبل بالأساس، حتى ما يكونش نصح التعبير بناء أعرج أو بناء غير مكتمل ويكونوا غير أسوياء، لأنه كما قلنا الدارك ويب راهو فيه حاجات خطيرة وخطيرة جدا. هي كما قلنا تبدأ بالترغيب وبعد بشوية بشوية للأسف يلقاو ساقهم، للأسف مشيت لحاجات أخرى ما تجموش تخيلوها يعني اللي موجود. وأكيد قاعدين تتابعوا في برشا برامج موجودة عالمية على الصعيد العالمي يحكيوا على مخاطر الدارك ويب، سلاح، مخدرات، تجارة بشر، يعني كل أنواع للأسف التجارات الغير سوية موجودة في الدارك ويب للأسف، وهذا هو اللي نحبوا نحسوه ونحسوا المخاطر متاعه.
1: نعم نعم، هو عالم خفي موجود مع كل أسف موجود، لكن هنا يلزم اتباع مجموعة من النصائح، نصائح خاصة لحماية أبنائنا من الانترنت هذه الخفية. يلزم نتواصل مع أبنائنا، نحكوا معاهم حول مخاطر الانترنت بشكل عام، وحكينا قبل على هذا الموضوع، وخاصة الجانب الخفي والخطير منها بشكل خاص.
0: هذا هو موضوعنا اليوم. فقط أستاذي ثم برشا من الناس يقول لك بربي شنو الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟
1: تقريبا كل واحد في مجاله تقريبا، ما عنديش فكرة عامة لحد الآن. معنا الموضوع رحنا نحكي على موضوع الدارك ويب، وحبينا نقدم مجموعة من النصائح اللي يتبعها المستخدم وخاصة بالنسبة للولي. هذا هو.
0: خلينا نمشيو في مسألة تقنية. اليوم برشا ولي يقول لك يا خويا انا نتوا اليوم نحب نراقب صغيري او نحاول نحميه، هل من طريقة حتى نتلافاو انه المراهقين بالاساس، او خلينا نقولوا المراهقين وكذلك في بداية الشباب، كيفاش نحميوهم اليوم انهم ما يدخلوش للدارك ويب، او حتى الادولت في حد ذاته اللي ما يحسنش التعامل مع العوالم هذية، كيفاش يحمي نفسه او يتلافى انه يدخل على الدارك ويب؟
1: بالضبط. إذا كنا الركيزة الأساسية هي الحوار، لغة الحوار، التواصل مع الأبناء، نحكوا معهم إيش معناها إنترنت، إيش معناها خطورة الإنترنت، الشرح، الإجابة على تساؤلاتهم بكل وضوح، كذلك الحد لهم قواعد استخدام الإنترنت
0: تقنيا. هل من صيغة تقنية أنه تخلينا اليوم ما ندخلوش الدارك ويب حتى بالغلط؟ هل ثم صيغة تقنية نجم نقوم بها أستاذي؟
1: نعم موجود بطبيعة،
0: بمعنى
1: خاصة استخدام أدوات ومواقع موثوقة في المصدر، استخدام كلمات المرور قوية مختلفة، لتجنب استخدام رقم الهاتف وكذلك الإيميل الشخصي في تسريبات الدارك ويب، كذلك الحرص على تحديث نظام التشغيل ميزاجور والبرامج الأمنية وبرامج مضاد للفيروسات، كذلك تجنب الملفات المجهولة المصدر. تم مواقع وملفات مجهولة المصدر نحاول نجنبوها أكثر ما يمكن،
0: ما نحلوهاش مهما كانت الرسالة الغريبة، ما نحلوهاش.
1: كذلك مراقبة أنشطة الأطفال الرقمية، الألعاب خاصة، مع وضع قيود للرقابة الأبوية على الأجهزة الإلكترونية. يلزم تو الولي خاصة في هذا العصر يجب مراقبة ابنه مهما يكون، يجب هناك علاقة بين الأب والابن في مجال الرقمنة والإنترنت، يجب هناك رقابة أبوية على الأجهزة الإلكترونية التي يستعملها الابن. كذلك القيام بحماية الأجهزة الشخصية من متسللي الويب المظلم باستخدام إجراءات التشفير والأمان. معنا الرد بيان أكثر ما يمكن بعضها بصفة عامة.
0: نعم واضح جدا، هذه بعض المعطيات كما قلنا حول مخاطر الدارك ويب. احنا دورنا تحسيسي بالأساس اليوم نربينا على صغارنا وإحنا حتى اللي زادولت في حديثهم اليوم، لأنه كما قلنا مجال يبديلك بالترغيب وخاصة على صعيد المجال المادي، وبعد بشوية بشوية للأسف تلقى ساقك في حاجات احنا ما نحبوهاش، ما نحبوش نكونوا فيها، ما نحبوهاش تكون جزء منا، خاصة كي نقولوا نحن كي نحكيه اليوم على الويب المظلم، هذا هو العالم الخفي اللي موجود في الانترنت. شكرا لك أستاذ يونس مصباح، نهارك طيب إن شاء الله. نعم شكرا. 11:22 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معكم إلى المنتصف النهار في خلف الصورة. منعم جمال معنا على الإخراج الفني الإذاعي، وجوار بسط على مستوى الإخراج المرئي، معكم في الإعداد والتقديم فاطمة مقني القاضي بمجموعة من الصور في خلف الصورة.

0: صورة من العالم.
1: لحديش وسبعة وعشرين دقيقة صورة من العالم، والموضوع يقول: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب بمقتل مليار إنسان؟ هذا هو السؤال يطرح نفسه اليوم، وصورة اليوم من العالم مرعبة كذلك، صورة تخيلية لروبوت يضغط على زر نووي. دراسة أمريكية جديدة قالت أن الذكاء الاصطناعي المتفلت إذا ما تمش مراقبته قد يتسبب في مقتل مليار إنسان في السنوات القادمة عبر تصنيع أسلحة بيولوجية أو هجمات سيبرنية تشل المستشفيات والكهرباء. هل هذا تهويل هوليودي أو خطر علمي حقيقي؟ وهل شركات التكنولوجيا قاعدة تلعب بالنار؟ الآن معنا عبر تقنية الفيديو الدكتورة فيولا مخزوم، الخبيرة في الإرشاد التربوي. ناخذ أكثر فكرة أكيد أكاديمية مع الدكتورة فيولا مخزوم، رئيسة قسم الأعداد العام في الجامعة الإسلامية في لبنان، حاصلة على شهادة الدكتورة في العلوم التربوية من جامعة القديس يوسف في بيروت، بالإضافة إلى 3 شهادات ماجستير في الإدارة المالية وإدارة الأعمال والإدارة التربوية. دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس في برنامج خلف الصورة.
2: صباح الخير، تحية لحضرتك ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس. فرحانة بذات بوجودي معكم اليوم، ونحييكم كامل من لبنان بلد الأرز إلى الجزائر الحبيبة.
1: الله يخليك، احنا في تونس وتسمع فينا عبر موجات إذاعة صفاقس من تونس الجميلة اللي الناس كل تعشقها وتحبها، مع تحيتنا أكيد لكل الأقطار العربية الأخرى. مرحبا بك دكتورة. إذا نبدأ معاك، مليار إنسان، الرقم مرعب، هل هو سيناريو علمي أم ممكن أو مجرد تخويف مع البوز متاع العناوين الإعلامية اللي نسمعها هنا وهناك؟
2: حقيقة هذا السيناريو ليس مجرد خيال علمي، لكنه أيضا ليس حقيقة مؤكدة أو توقعا علميا مثبتا. يعني صحيح أنه لا توجد دراسة علمية تثبت أن الذكاء الاصطناعي سيقتل مليار إنسان، لكن توجد اليوم أيضا أبحاث دولية جدية تحذر من مخاطر قد تؤدي في ظروف معينة إلى خسائر بشرية كارثية. من أبرز الأدلة الحديثة على اللي حضرتك تفضلتي فيه، التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي اللي صدر بالعام 2026، والذي شارك في إعادة أكثر من 100 في إعداده، يعني أكثر من 100 خبير دولي ومختص في الذكاء الاصطناعي أيضا، ورصد تسارع قدرات الأنظمة الذكية زايد الأدلة على استخدامها في الهجمات السيبرانية، هذا مؤشر خطير جدا، فضلا عن المخاوف أيضا المرتبطة بإمكانية الاستفادة منها بتطوير أسلحة بيولوجية. وأيضا التقرير أشار إلى أدوات إذا بدك دقيقة جدا، هي تقييم السلامة الحالية التي لا تزال تعاني من ثغرات، وأن فعاليتها أنظمة أكثر تقدما لم تحسب بعد. في أيضا دراسات كتير بتشير للخطورة اللي حضرتك ذكرتيها بالمقدمة، باحثين من معهد ماساتشوستس تكنولوجيا وجامعة كوينزلاند، يعني استطلعت آراء 272 خبير بالذكاء الاصطناعي من 37 دولة، أشاروا جميعا أو توصلوا لنتيجة مفادها أن يعني عندنا احتمالية حدوث كارثة حقيقية بتشكل 10% من نتيجة اللي توصلوا لها، وهذا بيعني نحن فعلا على أبواب كارثة قد تقع. إذا بدك نفصل شو هي هذه الكوارث، انه نحن يعني اليوم انا وياك مش عم نخوف الناس من الذكاء الاصطناعي، ولكن ما عم نطمنهم بصوره غير عمليه او غير علميه او غير واقعيه. نحن فعلا على ابواب كارثه اذا ما كان في مراقبه او تشريعات تحمي البشريه من هالتقدم اللي وصله الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، كيف يمكن أن الذكاء الاصطناعي يقتل؟ هل أسلحة بش يحاول صناعتها؟ هل يصنع الأسلحة هذه في حد ذاته يعني بنفسه، أم سوف يقع التحكم فيه من قبل قوى أخرى، القوى الكبرى على الصعيد الدولي؟ خاصة اليوم التصريحات تقول وأنه قوة الذكاء الاصطناعي أو تحكمه في العالم يوازي ويضاهي يعني قوة القنبلة النووية.
2: حقيقة أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تأخذ 3 مسارات رئيسية. أول مسار هو الاستخدام الضار بتطوير الحالة البيولوجية والكيميائية، ونحن معظم الدول لليوم بعد عم تعاني من جائحة، وكل الدول عاشت هيدا الجائحة بكل الصعوبة اللي مرقنا فيها. يمكن إذا بدك للذكاء الاصطناعي أن يسهل الوصول إلى العلمية وتحليل البيانات البيولوجية والكيميائية وتسريع بعض مراحل البحث، يعني المراحل اللي كانت تاخذ مع الباحثين بالمختبرات يمكن أكثر من شهر أو تتعدى السنة، اليوم يقدر الذكاء الاصطناعي بجزء من الثانية يتخطى هذه المراحل. وهذه القدرات مهمة في تطوير الأدوية ومكافحة الأمراض إذا بدنا ناخذها على سيناريو الجيد، وأيضا لتطوير الأوبئة والأمراض البيولوجية على الصعيد الغير جيد. ممكن يكون عم بيساعد الذكاء الاصطناعي بتطوير هيدي الأمراض البيولوجية لتنتشر بسرعة. أيضا عندنا الهجمات السيبرانية وتعطيل البنية التحتية الحيوية، وبلشنا نشوفها بمعظم الدول أو نسمع عنها. هذا من المسارات التي تتوفر بشأنها أدلة علمية مش مجرد خيال أو تكهنات. أوضح الذكاء الاصطناعي أنه يستطيع مساعدة المهاجمين في بعض المهام مثل تحليل الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات وأثبتت أجزاء من الهجمات الإلكترونية. مش ضروري الذكاء الاصطناعي يخترع إذا بدك هجمات سيبرانية أو جرائم سيبرانية جديدة أبدا، هو عم بيطور الجرائم القديمة ويسرع من حدة عملها. أيضا عندنا المسار الثالث هو الأنظمة ذاتية التشغيل في الحروب، وهيدي أخطرة ونحن بلبنان وغزة ومعظم الدول عانى منها. يتمثل يعني التحدي هنا في حدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الآلة في اتخاذ قرارات استخدام القوة أو اتخاذ قرار يعني تسديد نحو هدف معين. فهناك فرق بين نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات وتقديم توصيات للقائد العسكري، وبين منظومة سلاح تستطيع بعد تفعيلها اختيار أهدافها والاشتباك معها والقضاء عليها، وهذا أخطر ما يمكن في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، من يراقب؟ هذا هو السؤال يطرح نفسه اليوم. هل يوجد قانون دولي يمنع تطوير الذكاء الاصطناعي القاتل إن صح التعبير دكتورة فيولا؟
2: حقيقة المشكلة اللي عم بنعانيها بموضوع القوانين يعني هي مشكلة إذا بدك عالمية، يعني بدأ اليوم صح بدأ العالم يضع أطرا للحوكمة والتنظيم حيث نطاقها وقوتها وآلية تنفيذها. اعتمدت اليونسكو بالعام 2021 توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا قرر الميثاق الرقمي العالمي ضمن ميثاق المستقبل للأمم المتحدة بالعام 2024 من زمان كتير، وأيضا نشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعام 2025 هيئة علمية دولية مستقلة للذكاء الاصطناعي بيشتغل على الحوار العالمي وعلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. هالخطوات مهمة كتير وأساسية لنبني عليها، ولكن على هي بعد لليوم مش قادرين يفرضوا هيدا المشتركة على صعيد كل العالم. عندك أيضا على المستوى القانوني بتمثل الاتفاقيات إذا بدنا الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، خطوة مهمة أيضا مثل ذكرناهم قبل نحو وضع التزامات قانونية يمكن بنطاقها، ولكن نطاق تطبيقة يعني هي موجودة وانحطت وعملوا عليها دراسات، ولكن نطاق تطبيقة لا يزال ضعيفة. في عنا ثغرة كتير كبيرة بين القوانين اللي عم تنحط وسرعة تطور الذكاء الاصطناعي، يعني بده يكون يمكن مواكب بشكل شبه يومي.
1: نعم سيدة دكتورة فيولا، الصوت راح إن شاء الله يعود يرجع، هذية الانترنت، ومازلنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي وهل يمكن اليوم أن يقتل مليار شخص. الصوت ما عاد يوصل لنا، ما نعرفش ما هو السبب اللي يخلي صوت استاذ صوره ما زالت تمشي لكن الصوت موش موجود دكتوره فيولا؟ الصوت يظهر ما عادش موجود. على كل عاونا ناخذوا معاها صوره اليوم. الصوره كما قلنا او العنوان مهم جدا ويخوف. هل يمكن الذكاء الاصطناعي ان يقتل مليار شخص؟ نشوفوا هل رجعت معنا ولا ما رجعتش. نشوفوا الانترنت متاعنا جوهر منعش. دكتوره فيولا ما زلت معنا او لا؟ اذا كان ما زلت معنا ماشي معنا. على كل نشكرها جزيل الشكر صح للتعبير على هذا الحوار. على الاقل اخذينا فكره حول مساله الذكاء الاصطناعي ومساله الخوف اليوم. هل يتحول الذكاء الاصطناعي الى سلاح إن صح التعبير سلاح رقمي يمكن أن يتحكم في بقية الأسلحة سواء كان البيولوجية أو غيرها حتى من السلاح النووي، أو يصبح سلاح يمكن التحكم فيه من خلاله لكل المرافق الحيوية في الدول بصفة عامة؟ التحكم هذا انطلق في بعض الدول كتجارب إلى حد اليوم كما صارت في الأسبوع الماضي في أستراليا، ومحاولة التحكم في البنك المركزي أو بعض المحاولات هنا وهناك. اليوم ثم زاد كيف كيف بعض المقترحات للحماية القانونية والتشريعية، مثلا الحماية من الذكاء الاصطناعي كتشريعات أوروبية انطلقت على مستوى الاتحاد الأوروبي، انطلقت زادة كيف كيف في كندا. برشا دول مشيت في خطوات من أجل يعني صياغة وإرساء الحماية الرقمية من التبعات السلبية للذكاء الاصطناعي. هذا من استناش وأنه الذكاء الاصطناعي عنده برشا جوانب ذكية وبرشا جوانب إيجابية ناخذوها من أجل وأنه تعاون الإنسان، هو آلية من أجل الإعانة والاستعانة، ما نخليوش أكثر من هذية بالأساس. وخاصة اليوم ما يلزمناش نعطيهم معطياتنا الشخصية ونحاولوا نستغلوه كجانب ترفيهي فقط، لأنه الذكاء الاصطناعي هو سلاح كبير برشا وهو قاعد بيانات. ترجع معنا دكتورة فيولا مخصوم من جديد. مرحبا بك من جديد دكتورة.
2: شكرا لحضرتك. تعرفي الانترنت
1: ايه طبعا اليوم هذا الذكاء الاصطناعي يتحدى الحوار فيما يخص المخاطر الخاصه به. نعم. اذن دكتوره نحن في تونس وكذلك لديكم في لبنان، هل معنيون بهذا الخطر او هو حكر على الدول المتقدمه الكبرى بالاساس اليوم استغلالها واستعمالها كسلاح؟
2: لا للاسف الدول الكبرى المنتجة للذكاء الاصطناعي وضعها أفضل من الدول المستهلكة، لأنه اليوم كل هيدا التعب كل هيدا التحدي والمنافسة هو لحتى تتملك الدول المنتجة أو تسيطر على الدول اللي هي المستهلكة للذكاء الاصطناعي، يمكن بالمرافق العامة يمكن ببعض القطاعات. يعني عندنا الدول العربية التحدي لا يقتصر على تبني الذكاء الاصطناعي بالتعليم والاقتصاد والإدارة العامة، بل يشمل أيضا إذا بدك بناء القدرة على تنظيمه ومراقبة مخاطره والمشاركة في قواعده في صياغة يعني هالقواعد الدولية. إذا بقينا مستثنيين من المشاركة بصياغة القواعد الدولية رح يكون عندنا مشكلة مستقبلية أكيد على صعيد استخدام والاستثمار بالذكاء الاصطناعي. اليوم تظهر يعني بيانات تقرير حاكم الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية لعام 2026 أن 10 دول عربية وضعت استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، وأن 9 دول أنشأت هيئات متخصصة، في حين لا تزال المنطقة وفقا للتقرير تفتقر وهذا الأخطر إلى قانون مستقل وشامل للذكاء الاصطناعي في جميع دولها 22. وهذه الأرقام يعني بناء على هالتقرير اللي صدر عن يعني عن دراسة شاملة للدول العربية تخص بالذكاء الاصطناعي. ونحن هون بنلاقي حالنا أنه إذا ما كان عندنا قانون مستقل لحماية المجتمع والبشر والمؤسسات من هالثغرات اللي عم بتصير نتيجة تفلت الذكاء الاصطناعي الوكيلي وتطويره لنفسه والمهام اللي عم بيقوم فيها، لأنه ببعض المحلات الرقابة عليه مش عم بتكون متشددة أو مش عم بتكون مرافقة لكل خطوة عم بيقوم فيها. نعم. رح يصير عندنا مشكلة كبيرة.
1: نعم. هل الآن الأوان باش تقولوا ستوب للذكاء الاصطناعي أم يمكن لنا أن نتحدث عن الاستغلالات الإيجابية والاستغلالات العلمية الثابتة لهذه الآلية كمساعد فقط لنا وليس كمستغل أو مسيطر على حياتنا؟
2: حقيقة لا، ما فينا نعمل استغلال للذكاء الاصطناعي، لأنه أي شيء بيفوت على كل مناحي الحياة هو اليوم موجود معنا بكافة القطاعات، ما بقى فينا نعمله الصوت، لأنه هيدا نتيجة التطور التكنولوجي اللي وصلنا له. أي تطور لقدام ما بقى فينا نوقفه، ولكن فينا نحن نعمل عليه مراقبة أكثر، فينا نواجهه أكثر، فينا نحط قوانين، فينا نعمل حوكمة لهالأدوات والأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما نكون متفرجين فقط ومستهلكين، فينا نكون ضمن هالمنظومة اللي عم بتطور وتجهز هالبرامج وهالأدوات وهالأنظمة لحتى نكون ضمن الدول المنافسة بالذكاء الاصطناعي. فينا دائما نكون عنا مطالبة بأنظمة تحمينا لحتى نحن ما نفقد وظائفنا بالمستقبل، ما يصير عنا مشاكل مثل اللي عم نسمع عنا ببعض الدول والتسريبات اللي عم بتصير من قبل شركة أوبن أي آي وأنثروبيك. يعني بده يكون عنا ناخذ هيدي الاحتياطات لنواكب لحتى ما نكون خارج هيدا السرب.
1: نعم. دكتورة فيولا مخزوم، رئيسة قسم الإعداد العام في الجامعة الإسلامية في لبنان، حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية من جامعة القديس يوسف في بيروت، بالإضافة إلى 3 شهادات ماجستير في الإدارة المالية وإدارة الأعمال والإدارة التربوية، تمثل معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية التركي في لبنان والشرق الأوسط، ولديها العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في مجالات العلوم التربوية والإدارة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم. قامت بتأليف كتاب قيادة التحول الرقمي في الفصول الدراسية، دور المعلم في عصر التكنولوجيا، كما شاركت في تأليف كتاب الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم، المهارات البشرية والتقييم وتحديات البحث، من خلال الفصل العلمي بعنوان الذكاء الاصطناعي في التعليم، بناء المهارات البشرية لعالم متغير. شكرا لك دكتورة على هذا الحوار. ترأست كذلك عدة مؤتمرات علمية دولية في ألمانيا وتركيا ولبنان، وحصلت على جائزة Global Teacher Awards لسنة 2023 ووسام صناع التغيير لسنة 2021 وجائزة أفضل باحث أكاديمي لسنة 2020. دمتي ذخرا، دمتي رمزا جميلا وعنوانا أسمى صح التعبير للقيادات والإطارات العربية. ألف شكر دكتورة.
2: شكرا لحضرتك.
1: الله يخليك. 11:44 دقيقة، هذه الصورة من العالم شفناها، حاولنا نغوص فيها، وإحنا فقط بالبرنامج نحاول نمشي للصور ولعمق الصور هذه، وعلنا أوصلنا الهدف من خلال كل هذه الفقرات. نمشي وري نغم بعد بشوية، نعطيكم الحل الصحيح بالنسبة لصورة اليوم في كليك، وسألناكم على تاريخ تأسيس محطة القطارات في صفاقس اللي نعرفه لاجار. 11:45 دقيقة، منعم ليك الميكروفون مباشرة.

0: صورة صورة
1: صورة
2: خلف الصورة
1: خلف الصورة
2: كليك
3: خلف الصورة وكليك. وهذه هي وقت المسابقة اللي موجودة على صفحة الاجتماعية صفحة الفيسبوك متاع إذاعة صفاقس. شاركتوا برشا، حاولتوا أنكم تعرفوا الحل الصحيح، وهذا اللي يهمنا بالأساس، وأن يكون ثم تفاعل ثم بارتاج. وخلينا نحكيوا على حاجات نوستالجيا من تاريخ صفاقس، من الصور والمعمار القديم. صورة اليوم كما قلنا أخذتنا البلاصة عندها برشا حكايات مع تاريخ صفاقس، اللي محطة القطار اللاجار. المحطة هذه تاريخها مربوط برشا باكتشاف الفوسفات في قفصة، وبالحاجة باش يتنقل لميناء صفاقس من أجل التصدير منها. تعدوا أجيال، انطلقت رحلات ووصلت أخرى، وكانت شاهدة على برشا تغيرات عاشتها المدينة على مر السنين. سؤالنا اليوم كان في مسابقة الكليك، متى تم بناء محطة القطارات بصفاقس؟ 1898-1916 أم 1939؟ عملتوا البرتاج وعملتوا الكومنتير، وهكا من خلالها إن شاء الله تكون دائما العشرة دائما. نعطيكم بعض التفاعلات اللي خلطتنا قبل ما نسمعوا كيدة التقرير بإمضاء الناشط أحمد بوشحيمة، اللي في كل أسبوع يخصنا أشرف بوشحيمة، اللي يخصنا في كل أسبوع بصور خاصة جدا ببرنامج خلف الصورة كما قلنا من أجل هذه المسابقة، مسابقة إكليك. فراس عبيد يقول تحية لكم، بناء محطة قطار صفاقس سنة 1916. وعبد الرزاق الفقي يقول بقت في الذاكرة هذه المحطة الجميلة. نجوى عبد الرحمن تقول تحية لكم جميعا، الإجابة 1916. صبرينا تراي بن منصور تقول تم بناء محطة قطارات صفاقس سنة 1916. هند عبيد 1916. رياض العفاس يقول 1898. عبير عبيد تقول تم بناء محطة القطارات بصفاقس سنة 1916. رياض يقول هنا صور تعود ل 1905-1906. ميرا أميرة تقول الإجابة 1916. وعبيد كيف تقول 1916؟ شكون آخر؟ لأنه ثم برشا اللي يتفاعلوا معنا وحاولوا يعملوا ماكس كومنتير، حاولوا ناخذوا إجابات أخرى. كذلك رايدة العيد تقول 1916. شكون آخر اللي شارك معنا وحاولوا أنه يوصل؟ نحبكم برشا بالحق لأنكم آمنتوا بالبرنامج. صبرينا تقول 1916. محمد الأحمر يقول قبل ما تدخل النقابات على الخط وتأتي على الأخضر واليابس، قسما بالله البرير هبط من صباح لليل ولا من منادي كيفاش تطلع في التران. تقول عليك في فيجونة قديمة للأسف، في الوضعية بالنسبة للوضع التنقل الحديدي يحتاج مراجعة. هذه ملاحظات المستمع محمد الأحمر. على كل احنا باش ناخذوا الإجابة الصحيحة الآن حول الكليك كما قلنا، اللي حضرها أحمد بوشحيمة. الإجابة الصحيحة حسب التاريخ الرسمي للسكة هي 1898. الخط صفاقس قفصة تبناه في 1898 و1899 لنقل الفوسفات، والميناء بدأ يخدم في 1898. إذن الاختيار رقم واحد هو الصحيح. باش ناخذوا أكثر تفاصيل وصور حصرية مع هذا التقرير للصديق الناشط أحمد بوشحيمة كما قلنا صاحب هذه الصور الحصرية. نسمع بعضنا التقرير ونعود.
4: فاطمة ولمستمع إذاعة صفاقس ومتتبع فقرة خلف الصورة، وشكرا لكم على مشاركتكم وتفاعلكم معنا في الحلقات السابقة. اليوم باش نتوجه لمحطة القطار بصفاقس ونغوص شوية في تاريخها باش نكتشف مع بعض حكاية هذا المكان وكيفاش كانت بدايته. يعود تاريخ إنشاء محطة القطار بصفاقس إلى أواخر القرن التاسع عشر، ويرتبط ارتباطا وثيقا باكتشاف الفوسفات في جهة قفصة. فقد اكتشف فيليب توما خلال مهمات علمية قام بها في 1885 مكان من الفوسفات الغنية في منطقة قفصة، وكان لهذا الاكتشاف أثر كبير في تغيير النشاط الاقتصادي بصفاقس. فباختيارها منفذا بحريا لتصدير الفوسفات أصبح من الضروري ربطها بمدينة قفصة بخط حديدي. فانطلقت أشغال إنجاز هذا الخط في 1897 وبلغت مسافته نحو 250 كيلومتر، واستكملت أشغاله خلال سنة 1898 وتم تدشينه رسميا في أفريل 1899. أما محطة صفاقس فقد شيدت في 1898 وقد تولى تنفيذ مشروع بنائها مؤسسة لوبيز إيدارني حسب ما أوردته صحيفة لا ديبيش تينيزيان. يصف مقال نشر في جويلي 1898 أن المحطة كانت من أجمل المنشآت التي يمكن لمدينة صفاقس أن تفتخر بها. فقد صمم مبناها بطول 31 متر ويتكون من جناحين بطابقين وقسم مركزي مستوي السطح، وتعلوه ساعة. أما واجهتها المطلة على المدينة فكانت تتوسطها 3 فتوحات زجاجية ضخمة يبلغ عرض كل واحد منها 3 أمتار وارتفاعها 4 أمتار. ومن جهة السكة الحديدية جاءت الواجهة بالأسلوب نفسه مع أبواب مقوسة تفتح على الرصيف وتحميها مظلة تمتد على طول المحطة. كما خصصت الطوابق العلوية في الجناحين لشقتين مخصصتين لموظفي شركة الفوسفات والسكك الحديدية. وبتدشين خط صفاقس قفصة في 1899 لم تعد المحطة مجرد منشأة مرتبطة بنقل الفوسفات، بل بدأت تتشكل حولها وظيفة أوسع في حياة المدينة. ثم تعزز هذا الدور مع إنشاء خط صفاقس سوسة في 1912، ثم خط صفاقس جابس في 1916. وهكذا تحولت محطة صفاقس تدريجيا إلى نقطة التقاء لشبكة تربط المدينة بمناطق مختلفة من البلاد، وإلى فضاء للحركة والتنقل ليس فقط للبضائع والمنتجات وإنما أيضا للمسافرين والأشخاص ولتبادل السلع وربط صفاقس بالوسط والساحل والجنوب. إن شاء الله تكونوا استنفعتوا من صورة اليوم، وإلى حلقة أخرى من خلف الصورة.
2: كليك.
3: هذه كانت الإجابة الصحيحة وكل التفاصيل حول صورة جميلة جدا، ومازلت هكاكا محلاها نوستالجيا ومحلاها الصور اللي موجودة تجمو تبرتجي والكارت بوستال هدية اللي من خلالها نرجع لنوستالجيا الصور والمعمار في صفاقس انطلاقا من خلف الصورة. وهكا كملنا رحلتنا اليوم من خلف الصورة، بديناها بخبر يخليك تشك في عينيك زعم صحيح وإلا ذكاء اصطناعي، وبعدها وقفنا قدام قاعة فارغة باي باي رياضيات وسألنا كيفاش باش نبني مستقبل من غير رياضيات، وبعدها وجعنا قلبنا للأسف من خلال غزة والصور الموجودة. حاولنا نتصل باليمن لكن للأسف صعوبة الاتصالات نظرا لتواصل الحرب موجودة بين المملكة العربية السعودية واليمن، حالة دون الحصول للتواصل. لكن الصورة موجعة برشا، طفل من اليمن في الضالع وطفل آخر كيف كيف في غزة، معاناة كبيرة جدا للطفولة في خضم كل هذه الحروب، وهذا موضوع منسي ويجب نفض الغبار عليه اليوم قبل غدوة. في الساعة الثانية دخلنا لعالم مظلم الدارك ويب وخفنا من سيناريو ذكاء الاصطناعي اللي ممكن يقتل مليار إنسان. كل صورة اليوم سألتنا سؤال، شنو هو مستقبلنا وشنو هي مسؤوليتنا في كل هذا الخضم. نشكر كل الضيوف، أسامة الزياني، نعيم النيفر، فهمي زبيري اللي حاولنا ناخذه من اليمن، الصديق خالد عامر من غزة، الصديق المؤثر يونس مصباح، والدكتورة فيولا مخزوم، وأحمد بوشحيمة. كانت معاكم في العدد والتقديم فاطمة مقني القادري، وكان معنا في الإخراج الإذاعي منعم جمال، على مستوى الإخراج المرئي جوهر بوستة. نشكر إدارة إذاعة صفاقس على الثقة المتواصلة في هذا العنوان. في الحلقة الخامسة كنا متواصلين ونتواصل. ناخذ لكم الجانجل الخاص بنهاية البرنامج خلف الصورة والأغنية الأخيرة لليبرتي.
0: كانت صور اليوم، نلتقي الحلقة القادمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطية. أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ نشرته اليوم بأن آخر أجل لتقديم الترشحات لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العمل والصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2026 حدد ليوم 30 ديسمبر المقبل. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال، ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن ما فوق 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة القلب، الجهاز التنفسي، الكلى، السكري، نقص المناعة، والنساء الحوامل ومهني الصحة. في الشرق الأوسط وفي حرب إعلامية متجددة، منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية اقتحامها الواسع لمدينة رام الله، مع تسجيل إصابة لصحفي أثر إطلاق الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع. أكدت وزيرة خارجية رومانيا اليوم أن البحر الأسود شريان للنظام الغذائي العالمي، وشددت على ضرورة الهدنة بين روسيا وأوكرانيا لتدفق الحبوب والطاقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في زاوية الاحداث، معكم هند الاسود. تحييكم الناس الكل وين ما كنتم، تحيه لكل من يسمع فينا تو، واكيد راهو الملف يهمكم الناس الكل، مواطنين صفاقس الكل يهمكم الموضوع، لانه بصراحه مهم جدا ان نحكيو على الكهرباء، خلينا نقولوا الكهربائيه كما متعودين نقولوها احنا. شنو هي الكهرباء هذيا؟ شو كيفاش البلديه توفرت لها زوز كهرباء؟ وقعدنا نسالوا زعما وين باش يستعملوهم بالضبط، شنو هي الجدول باش توصل للمواطن التونسي؟ برشا برشا نقاط اليوم باش نحكيو فيهم، وانا نعتبر الموضوع ياسر مهم. الموضوع الثاني هو التعليم، وباش نحكيو زاده على رقمنه التعليم، وان شاء الله هذه باش يكون في الماضي ساعه ونص. بعد شويه باش يكونوا ضيوفي موجودين معايا هنا في الاستوديو، هما ديجا موجودين معايا في الكواليس، ومرحبا بيهم، نرحب بيهم برشا، وتحيه كبيره لكيب الموجود معايا الدكتور منعم جمال اليوم في الاخراج التقني، بالنسبه للديجيتال معايا اليوم يسرى الغربي، وبالنسبه اليوم لكل اتصالات مع ضيوفنا باش يكون معانا فريد عبد الجواد. هند الاسود تحييكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم. النغم الاول وننطلق في الموضوع والملف الاول.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأحداث. الزاوية الأحداث، واليوم على صفاقس اللي هي ديما تختبر طريق جديد نحو التنقل المستدام. اليوم نعرفوا لي زوز سيارات على ذمة البلدية ونقاط شحن زادة قائمة، برنامج يطلع لتوسع التجربة باش تشمل وسائل أخرى الخدمات البلدية وتسييرها. السؤال الحقيقي هنا مش عدد السيارات اللي دخلت للخدمة، لكن زادة في نفس الوقت شنو النتائج اللي باش تحققها، قديش باش نربحوا زادة في الطاقة، وقديش باش نقلصوا من التلوث. وزعم المبادرة هذه باش تتحول إلى سياسة مستدامة في نمط عيش المواطن التونسي، وخاصة بالتحديد المواطن الصفاقسي. أكيد فما نقاط مهمة جدا وإحنا باش نطرحوها اليوم، وأكيد فما عديد من النقاط الأخرى. معايا ضيوفي في الاستوديو، أهلا وسهلا سي فرحات برايك، نورت اليوم. تحية كبيرة ليك. وأكيد كنقول أنا اليوم سيد فرحات برايك، نقول الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، مرحبا.
1: يعيشك،
0: نورتنا.
1: يعيشك، مرحبا.
0: سيركيلاسيون على آخرها.
1: مع سيركيلاسيون، واحنا في صلب الموضوع،
0: في صلب الموضوع هذه اللي مش نحكيه فيه اليوم ان شاء الله. مرحبا ونورتنا. معنا زيد سيد علي زيد اللي هو متصرف عام ومدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مكلف بالإشراف على الفرع الجهوي بصفاقس. اهلا وسهلا بكم، مرحبا نورتنا. اليوم نحكيه على 1,300,000 مواطن صفاقسي اللي هما فرحوا بالمشروع هذية، لكن ما فهموش، فما نقاط استفهام، فما اتفاقية بينكم وبين وكالة التحكم في الطاقة. الاتفاقية هذية المدى متاع عمرها قديش باش يتواصل؟ أو نعطيك أنا الأسئلة سفرحات اللي يسألها المواطن التونسي. يقول لك أنا فما زوز سيارات اللي هما دخلت البلدية، زعما باش تدخل الخدمة البلدية وتقدم خدمات البلدية هذية الكبرى، وعليش بلدية صفاقس كهو زعما باش يكون تعميمها على كافة البلديات الأخرى؟ أنا كمواطن تونسي شنو باش نربح
1: بالضبط؟
0: مرحبا.
1: يعيشك. هو باش نخليه الأمور في الإطار. هو هذايا مشروع، مشروع هو تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي، هذا اسم المشروع. والمشروع معناتها صاحب المشروع هو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وهو المشروع انطلق من أواخر تقريبا سنة 2022 ويستمر حتى لسنة 2027، معناتها على امتداد 5 سنوات. الهدف والغاية من المشروع هذا هو كما الاسم متاعه، معناتها تكثيف استعمال التنقل الكهربائي، لأنه نعرفوا إحنا في تونس فما إشكال كبير في الطاقة وفي مصادر الطاقة، وهذاك اللي خلى معناتها تو بعد سياليزي يحكي على الاستراتيجية متاع الدولة في اعتماد الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، واللي هي عندها زوز أهداف. الهدف الرئيسي والأساسي هو أنه نخلق طاقة بديلة ونقص من الطاقة معناتها التقليدية اللي هي
0: نقتصدوا
1: في الطاقة التقليدية اللي نستعملوها في وسائل النقل، البنزين الغازوال وغيره، ونعوضها بالطاقة الكهربائية. والهدف الثاني بطبيعة هو المحافظة على المحيط، معناتها نستعمل طاقة نظيفة ونبعد على كل ما هو تلوث، ونعرفوا احنا نتائج التلوث وعانينا منه برشا في صفاقس، وشفنا معناتها الانعكاسات متاعه سواء على صحة المواطن او حتى على البيئة معناتها بصفة عامة، الأشجار النباتات وغيره. دونك هذا المشروع الأصلي. قلت لي انت علاش بلدية صفاقس اكهو؟ هو في المشروع فما 3 بلديات معناتها تم معناتها
0: يعني شقع تعميمها ان شاء الله.
1: ان شاء الله هو توا في المشروع فما 3 بلديات في الجمهورية التونسية، خاطر هو مشروع وطني.
0: نجم نقولوا هي مبادرة نموذجية،
1: هي مبادرة نموذجية. بلدية

0: صفاقس، بلدية بنزرت، وبلدية جربة ميدون اللي جربة. دونك هذوما الثلاثة بلديات اللي هما أخذتهم الوكالة كتجربة نموذجية في انتظار أنه بعد يتم التعميم. وحتى في الجلسة الأخيرة معناتها مع السيد المدير العام قال لي أنه باش يتم تعميم التجربة هذه. هما البلديات هذوما يعطيوا المثال للبلديات الأخرى باش يتبعوا معناتها على المنوال هذاك، وبعد تكون التجربة تتعمم على بقية البلدية.
1: السيارات هذوما وين باش نستعملوهم بالضبط؟
0: فوالا، هو انا جست حبيت نزيد ان نوضح اكثر اللي هو راهو المشروع ما يختصرش كان على الهيبه نتاع السيارات الكهربائيه. المشروع فيه عده مكونات. المكون الاساسي يمكن احنا ما تحدثناش عليه وهو معناتها عنده مده انطلاق، اللي هو يهم كل ما هو تكوين ورسكله للاعوان بالجهه كامله كتوسع لي زيدي اكدنا، مش كان اعوان البلديين معناتها حتى لو خيان مستاك حتى لو خيان متج حضروا معنا في دورات تكوينية تحت إشراف خبراء معناتها من الوكالة، وهما فما حتى خبراء معناتها على المستوى الدولي. جانا شكون من ألمانيا تونسي معناتها هو تجا نفتخروا احنا انه يكون عندنا كفاءات معناتها في الخارج للصيانة، للتعرف على مكونات السيارات الكهربائية، طريقة الصيانة متاحة، التعامل معها في المستقبل. خاطر ما يكفيش اني انا نجيب السيارة الكهربائية ولكن ما نعرفش نتعامل معها بعد، حتى في الانتروتيان العادي متاحها، في كل شيء. دونك تم هذا كان الجزء الاول نتاع الاتفاقيه اللي هو التكوين والرسك للاعوان لاعدادهم لاستقبال السيارات. الجزء الثاني هو فيه الهيبه اللي هي معناتها سيارتين كهربائيتين 100% وتقريبا في حدود طاقه نتاع معناتها الباتريت تقريبا في 500 كيلومتر وحتى اكثر في سنتر في. الى جانب حاجه اخرى مهمه، واحنا في صفاقس تعرف احنا نستعملوا برشا
1: الموبيلات الزرقاء.
0: الموبيلات الزرقاء دونك وتبارك الله تشوف معناتها انت حتى في الطرقات نتاعنا دونك معناتها الاستعمال نتاع الموبيلات. دونك احنا قلنا تكون زاد المبادره انه في استعمال معناتها مش تكون هيبه اخرى في تقريبا حدود 75 موبيلات زاد كهربائيه 100% واللي هي باش يتم توزيعها على الاعوان البلديين. تعرف احنا تقريبا في البلديه معناتها الاعوان نتاعنا يتنقلوا برشا، اعوان النظافه، اعوان الحدائق، الاعوان.
1: قول انت خلينا نربحوا البنزين شويه في نفس الوقت التلوث زيدا، نقضيه على التلوث. واحنا نعرفوا اللي احنا بلاد للاسف فيها الاكتظاظ سيركيلاسيون على الاخر، فيها التلوث زيدا بنسبه كبيره، واحنا بطبيعه باش ان نقضيه على التلوث او نسبه كبيره منه لازمنا من حلول ناجعه. كما قلت انت تو الموبيليتات هذوما اللي هما 75، يعني اذا باش نبداو بالرقم هذيا رانا ماشيين القدام باش نزيدوا اكثر هكا ولا
0: اكيد.
1: ونرجع نكملوا النقطه هذيا لانه باش ندخل زيدا مع اليوم سي علي زيد ونقولوا شنو زيدا دور الوكاله والوكاله بالضبط شنو اهدافها القدام.
0: دونك كما قلت لك هما معناتها ال 75 هذوما موبيلات باش يتم استعمالهم دونك من طرف الاعوان. وديما هو راهو الهدف من هذايا الكل ولو انه يكون العدد قليل معناتها ماهوش عدد كبير زوج سيارات 75 موبيلات. الهدف هو الميساج اللي نحبوا نعديوه احنا كما قلت انت، هو في اطار انه ان نقصوا من التلوث، نقصوا من استعمال معناتها الطاقه التقليديه واللي هي بعد راهو النتيجه نتاعها تكون كبيره برشا معناتها حتى كمصاريف للدولة وكشارج معناتها كبير. نعرفوا احنا البترول والأسعار متاع البترول في العالم معناتها ديما تشكل عبء ثقيل على الميزانية، ميزانية الدولة التونسية. كيف معناتها الأمراض اللي تكون نتيجة التلوث اللي تصدروا معناتها وسائل النقل هذه، ونعرفوا الكلفة متاعها على صحة المواطن اللي هي معناتها كبيرة برشا. دونك هذا المساج اللي احنا كبلدية نحب نعديوه. راهو التوجه متاعنا في المستقبل هو نمشيو للطاقات البديلة، نمشيو للوسائل النقل النظيفة نقول حتى على مستوى راهو أختن، حتى على مستوى السمعي. راهو احنا ما تعرف النوعية الوسائل النقل هذه حتى في الصوت ما عندهاش صوتك الضجيج اللي نسمعوه متاع الموبيلات،
1: وهذا هو التلوث السمعي اللي هو مقلقنا احنا الناس الكل. وخلي نقولوا زيادة راهو عنده نتائج وخيمة بالنسبة للصحة حتى راهو في السمع. كي نمشيو احنا لأي طبيب باش يقول لك أول حاجة نعملها مع نشوف لك عينيك باش نشوف لك زيادة حتى قياس الأذن نتاعك، انه احنا في مدينه للاسف فيها برشا ضجيج وبرشا الحس نتاع الكراهب خلي عاده بالنسبه للموبيليتيات الكبار اللي توا الحمد لله وقع توا ربما الاهتمام بيهم ومخالفتهم. نمشي النقطه هذه باش نربطها سي فرحات بانه الصيانه هذه كيفاش تكون ان شاء الله بعد مع سي علي زيد. لكن قبل نرحب بيك مره اخرى سي علي زيد, اهلا وسهلا بيك. نقول الوكاله التحكم بالطاقه اكيد اللي يسمع فينا توا نقول شنو دور الوكاله هذه, السيارات اللي اعطيتوها واللي زوج سيارات ويعطيكم الصحه على الهيبه الهيله برشا في الاتفاقيه اللي كانت من نصيب بلديه صفاقس, زعما باش يقع تعميمها في كل البلديات ولا بديتوا بتجربه نموذجيه توا باش حتى تجسوا النبض؟
2: شكرا بارك الله فيك.
1: مرحبا.
2: من خلالك نحب نشكرك مدام هندا ومن خلالك إذاعة صفاقس على تسليط الضوء على مشروع من مشاريع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مؤسسة عمومية تقود النهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في القطاعات الكل. نقول قطاعات الكل معناها قطاع الصناعي, قطاع الخدمات, قطاع ولكن البناءات, ولكن زاد في قطاع النقل اللي هو معناها يعني يستهلك برشا طاقة ولا السنوات الأخرى خلال تقريبا يعني العشرية الأخرى ولا قطاع النقل هو قفز على القطاعات الأخرين ولا يستهلك برشا طاقة, وهذاك أذاش منعتت والوكالة الوطنية تحكم الطاقة. فهمني
1: شينا للطاقة البديلة احنا هكذا للطاقة النظيفة
2: بالضبط. ويندرج المشروع ضيف في الإطار هذا توجه الوكالة نحو يعني ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقات
1: تقرب شوية سعلي للميكرو
2: وعلى الاعتماد على الطاقات المتجددة لسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكهربائية, خاصة إن شاء الله مع البلديات تولي منها مصدرها شمس منها
1: السيارات
2: في الشحن
1: السيارات. نرجع للوكالة مازال أدوارها كبيرة برشا, لكن السيارات اللي عطيتوها توا للبلدية كلفة الصيانة نتاعها من نهار آخر وقت وفاء الاتفاقية نعرف أنا فما جارانتي نتاع 8 سنين بعد بالضبط. الكلفة باش تكون على الوكالة ولا باش تكون على البلدية, خاصة نعرفوا اللي راهي فما تكلفة كبيرة بالنسبة للصيانة الباتري وغيره.
2: هي هو الحقيقة معناها الجارانتي الضمان هو لمدة ثمانية من 8 إلى 10 سنوات طبعا.
1: أي.
2: فهمني, وبالتالي يعني الوكالة زادة ما وقفتش بقات طوى تحضر في منها يعني نسيج كامل فهمني للصيانة وتكوين المكونين فهمني ومعناها تعمل على إرساء معناها يعني اقتصاد كامل في المجال هذا في السيارات الكهربائية. بقى التكلفة طبيعي جدا, البطارية اللي كانت قبل معناها مرتفعة بهذا الثمن توا بالتكنولوجيا قاعدة تنقص فهمني نقص برشا يعني أثمان البطاريات.
1: احنا فما أكيد أهدي فما رؤية معينة فما استراتيجية اللي انتم عملتوها الوكالة وكالة التحكم في الطاقة انه هنا فما تحكم في المحروقات, فما تقليل من الانبعاثات اللي هي قاعدة تقلق في المواطن التونسي, تقلق في صحته. الدراسة هذية وخاصة بديتوا بالسيارات هذوما اللي عطيتوهم للبلدية ومشكورين ومعاهم 75 موبيلات اللي باش ان شاء الله تلحق بعد شوي,
2: هذا بالنسبة
1: كيفاش يتم تقييمها بعد نهار اخر النتائج هذية
2: هو
1: مدى نجاعتها
2: مدى نجاعتها هو طوى منها الدراسة تقول وأنه في حدود تقريبا ثلث منها الاستهلاك متاع السيارات الكهربائية في حدود ثلث السيارات الحرارية الأخرى فهمني في حدود 6 دينارات في 100 كيلومتر تقريبا مقابل 16 دينار بالنسبة للسيارة الحرارية, وبالتالي هو يعني حتى على جيب المواطن هو ديجا يعني ربح. والهم من ذلك هو بالتطور اللي شهدته بالتطور التكنولوجي طوى صناعة نقص ثمن السيارات الكهربائية تقريبا طوى عامين تالي كان في حدود 110 مليون توا في حدود 58,000 دينار,
1: خلينا نقوله بالتونسي 58 مليون
2: أي. وحتى أقل أي. أنا في شفت الديفي أمس بركة من لك التاكسيات المنتفعين
1: أي.
2: منهم أربعة من
1: صفاقس
2: الفاكتور فيها 52,000 دينار.
1: هل صحيح معلومة التاكسيات اللي انتم عاونتهم ب 10 مليون
2: هنا مباشرة منين في حدود 23 الجمهورية كاملة
1: عمموها على المواطنين. ثم تلقى حتى مواطن ما غير سيارة كهربائية.
2: من أول بدأت المؤسسات العمومية والجماعات المحلية فهمني الدعم ومنها بعد مشيت لأصحاب المهنة وإن شاء الله التعامل مع المواطنين هذا
1: شو إن شاء الله. المرافق العامة أكيد كما توا نرجعوا لسفرحات البلدية وغيرها يقول لك أنا بديت لي بزوز سيارات زعما باش تكمل الأسطول كامل الأسطول البلدية زعما باش يوصل للنقل العمومي لأنه زادة هذه راو في فايدة كبيرة نعرف راهو ملفات شيكة تجم تقولي راو تابع وزارة النقل وغيره لكن الرؤية وين سي فرحات؟
0: بالضبط هو معناتها الهدف من هذايا هو أنه يكون عندنا استراتيجية وعندنا رؤية واضحة معناتها احنا كبلدية الهدف متاعنا والاستراتيجية اللي نخدمه على السنوات القادمة معناتها كي نقوله سنوات القادمة 4-5 سنوات أخرين احنا الخطوة الأولى هي التجربة اللي مع الوكالة بطبيعة تجربة معناتها هما يعطيهم الصحة كما قلت لك البروجي يوفى في 2027 ولكن البلدية باش تواصل في التوجه هذايا لأنه اولا هو ولا توجه وطني معناتها الناس كل احنا هذاك التوجه الوطني متاعنا واستراتيجية متاع الدولة التونسية وسمعنا حتى نهار في التصريح متاع السيد مدير العام معناتها هذه استراتيجية متاع الدولة على 2030 و2035 دونك فما تصور فما استراتيجية كاملة ومش يكون هذاك هو التوجه لانه هو في الاخر باش يتفرض علينا راهي احنا احببنا ام كرهنا نشوفه حتى في
1: عالميا هذا هو المسار
0: هذا هو التوجه نشوفه في الاشكاليات الحاصله تواكم نشوفه معناتها احنا في المشاكل نتاع انبعاث الغازات والمشاكل اللي ادت الى معناتها تطرف مناخي صعيب دونك التوجه انا نتصور نتاع العالم الكل باش يكون ماشي غاديكا احنا كبلديه كما قلت لك معناتها حتى في البرنامج الشراءات نتاعنا لسنه 2026 مشينا في التوجه هذا معناتها حتى مش كان حتى في وسائل التنقل العادية معناتها السيارات وإلا الموبيليتات دونك حتى في وسائل العمل اللي هي مازلنا ما وصلناش لمرحلة المعدات الثقيلة مازال معناتها ما دخلتش للاستعمال للطاقة الكهربائية ولكن فما معدات خفيفة كما المعدات اللي نستعملوها في كنس الآلي للطرقات فما معدات اللي هي يمكن أنه مش يمكن هي ولات موجودة معناتها وتستعمل في الطاقة الكهربائية وبلدية صفاقس أثناء في الإطار البرنامج الشراءات متاع المعدات متاعها خصت معناتها قسط مهم أنه بش يكون بالطاقة البديلة بش يكون بالطاقة الكهربائية.
1: خلي نزيد نفهم معاك النقطة هذه سي فرحات حبيت تقول اللي راه مثلا هذوك الموظفين اللي نلقاهم في الشراء يلمدوا في الغابرة ولا في الزبلة ونظفوا في الشراء وتلقاهم هما عندهم هيك الآليات أنا نقول المنزل التقليدية بش تكون زيادة حتى هما عندهم
0: مش يكون
1: بالطاقة الشمسية
0: بالطاقة الكهربائية
1: بالطاقة الكهربائية
0: هو حتى في التصور العمل متاعنا احنا بيدنا يلزمنا ننتقلوا من العمل اليدوي للعمل الالي العالم تطور احنا ما عادش مش نبقاو كما قلت انت معناتها عاوني يكنس بالماكنه العاديه ولا بالالات التقليديه دونك تو ولات موجوده في العالم الكل وشفنا مع عملنا الريسيرش ونعرفوا انه اولا الكلفه نتاعها ماهيش كبيره كلفه مقبوله جدا والمردوديه عاليه جدا معناتها انت باش تخلي عون على 300 متر و400 متر باش يكنس كنس يدوي وقت اللي هو يشد لك 4-5 سوايع وقت اللي احنا نستعمل الالات هذه واللي هي محركات معناتها كهربائيه ما العمليه ما تطلبش 5 دقائق 6 دقائق معناتها
1: ربح للوقت وربح للجهد الانساني للشخص هذيك واحنا ماشيين للسخانه اللي هي اللي تطاق توا في الفتره القادمه
0: بالضبط معناتها دونك احنا كما قلت لك التوجه ما يختصرش كان على استعمال وسائل النقل خاطر فما شكون قال ايه هذوما به وسائل النقل يساهموا في نوعا ما في تحسين مردوديه العمل وغيره والمساج اللي احنا نحب نعديوه على الاستعمال الطاقة البديلة ولكن زاد حتى في العمل اللي متاعنا احنا اليومي لأننا مشينا في التوجه هذا وهو الحقيقة هو توجه البلدية مش كان في وسائل النقل معناتها الاعتماد على الطاقة الكهربائية احنا معناتها تعرف دانيير مون تم معناتها الاعلان على محطة كبيرة اللي معناتها تخدم بالطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية فوتوفولتايك اللي هي موجودة في ضيعة بشكة هي من أكبر المحطات اللي موجودة نجم نقول حتى في معناتها في الجمهورية التونسية خاطر هي جهد متوسط مش كما ما هيش كما لي بانو العاديين اللي نحطوهم احنا على الاسطح او العاديين هذو تسمى جهد ضعيف.
1: علاش اخترتوا ضيعة بشكة؟
0: هو اخترنا ضيعة بشكة اولا السبب الرئيسي هو الاسباس معناتها يلزمنا فضاء كبير
1: وتكلفة الصيانة متاحة لانه ظهر لي انا لو كان باش نعتمدوا على البنزين ولا غير وتكلفة الصيانة كبيرة برشا.
0: هي محطة بتخدم بالطاقة الشمسية 100%
1: هي البرشا
0: كلها هما تقريبا 300 بانو معناتها اللي تم تركيزهم ومع لي بانو كما قلت لك خاطر هي جهد متوسط دونك مع لي بانو هذوك فما معناتها بنايات غاديكا موجوده للتحويل الكهرباء وللربط مع الشركه معناتها مع ستيك مع الشبكه العاديه. وهو وين الربط احنا في الموضوع نتاعنا
1: أيوة.
0: معناتها هي تقريبا جاهزه او بنسبه 98% دونك
1: هي البرشا
0: الاستلام الاولي معناتها
1: الكريتوش
0: لو بليز امبورطون انه هي باش تتربط بثمانيه محاولات معناتها احنا نعطيه الستيك الكونسومات البرودكسيون الانتاج نتاعنا والستيك يعوض لنا في المحاولات اللي هما تابعين البلدية اي كومبري المحطات نتاع شحن السيارات الكهربائيه معناتها
1: محطه الشحن للسيارات الكهربائيه هذه نقريت اللي هما ثلاثه
0: هما ثلاثه اللي عملتهم بلديه صفاقس معناتها بامكانياتها 100% اللي هي
1: وين بالضبط
0: وين المسبح البلدي
1: بحث البيسين
0: بحث البيسين معناتها كي نقولوا ثلاثه راهو يتقبل الشارج نتاع زوز كرهب في بحث البلديه دونك مقابل في معناتها الطريق اللي بجنب البلديه زاد كيف هما زوز راكبين
1: قدام الولايه
0: وقدام الولايه تمت بالشراكه مع معناتها شريك اخر دونك هو اللي تكفل بتركيزهم كما قلت لك النقطه المهمه انه المحطه هذيك خاطر هو الحاجه زادة اخرى البيه واللي عملتها البلديه باش تشجع المواطن انه هو يشارجي بلاش معناتها أي. دونك ما فماش مش
1: بمعلوم وهيني رانا نبحث عليها احنا المواطنين التوانسه الكل لانه بالحق البنزين ولا مكلف للغايه معناتها بالنسبه للانسان عنده كهرباء ولا هو وزوجته في الاغلب تلقى باش يسهلوا تنقلاتهم لصغيراتهم وغيره زوز كهرباء يعني ولي تكلفه زوز عائلات وهذه احنا ديما نقولوها نرجع لسالي زيت سالي وكل التحكم في الطاقة تو هي وتشوف في مشروع مجسد على الواقع وأكيد بش يكون فما تقييم ومدى نجاعة هذا المشروع هذية أكيد سبق عندكم مشاريع أخرى ودرستوا شنو هو استفيد منها المواطن خاصة بالنسبة لانبعاث الغازات اللي هو يأثر على صحة الإنسان وإن نقلله شوية زادة من التلوث والاكتظاظ اللي صاير
2: هو سامحني بالنسبه للمشروع هذا هو الدوله بصفه عامه والوكاله الوطنيه من خلال الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه عملت منذ مده على سن معناها قوانين مشجعه
1: اللي هي تنسمع الناس اللي تسمع فينا توا ربما يستفيدوا ولا يكون لهم حافز زياده
2: اللي هو مثال اعفاء كامل على المعاليم الديوانيه بالنسبه للاستيراد
1: السيارات
2: فهمني تخفيض الاداء القيمه المضافه من 19 ل 7 ولا فهمني كذلك معلوم الجوالات تم التخفيض فيه في قانون الماليه 2026 الى 50% فهمني وبالطبيعه راك تشوف توا معناها يعني التطور الكبير اللي شفناها قاعده الاسعار معناها تنقص
1: هو كان اسمه هكا راهو اكثر حاجه تشجع المواطن التونسي تو نقول لك انا ماذا بيا على سياره هذيا 58 مليون كما قلت انت تقريبا هكا الكلفه
2: في حدود هكا 58 لكن قلت لك شفت حتى ل 52 مليون اللي هو يعني سياره عاديه فاميليار نقول
1: ما خلينا ندخل شويه هكا في التكنيك بالنسبه للبطاريه نتاع السياره هذيا هي اكيد فما جارونتي هذا صحيح
2: أكيد.
1: واذا باش نعملوا حسبه احنا من بين بنزين ولا المازوت ولا زاد نعملوا هذه السياره الكهربائيه باش نقولوا احنا هكا خارجين ربحين لكن فما التكلفه بالنسبه للباتري فما وصلات اللي هما موجودين زاده في الكهرباء اذا يتمسوا زاده تكلفتهم غاليه برشا شو عملتوا فيه المشروع هذايا يعني باش تطوروه تحسنوه اكثر هذايا بطبيعه باش انه يلبي حاجيه المواطن التونسي انا مش باش نشري زاده سياره وبعد كان لوحها بعد 10 سنين زاده ولا ترسيلي في تكلفه سياره اخرى
2: هو الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه قاعده تعمل تو على تطوير الكفاءات الفنيه
1: أي
2: ومراكز المرافقة والصيانة فهمني. يعني من ناحية يعني تكنولوجية البطاريات كما قلت لك يعني معناها تتطور قاعدة التكنولوجيا لدرجة أنه يعني أصبح ملحوظ الانخفاض في معلومة البطاريات.
1: أي.
2: يعني تكنولوجيا عالية بسعة أكبر وبثمن أرخص في كل عام يعني زيد تنقص فهمني. لكن فهم مراكز هما مراكز فنية فهمني تشرف عليهم دعم فيهم الوكالة الوطنية تاعك الطاقة باش يعني هما يعني يشرفوا على الأسطول خطر الهدف توا هو في 2030 نوصلوا ل 50,000 سيارة كهربائية مع 5,000 نقطة شحن نقطة شحن فهمني.
1: شوفوا اللي فما نقص شويه انت واحنا كيما نقولوا مدينه صفاقس اللي هي كبيره في مساحتها كي نلقاو ثلاثه نقاط شحن نقولوا راهو شويه على الاخر فما تشكيك
2: فما نقاط اخرين
1: اي
2: في خواص لكن
1: أي.
2: خواص
1: أي.
2: فهمني هذوكم زاد الوكاله تدعم في عندهم دعم على اليه من صندوق الانتقال الطاقي اللي صندوق الانتقال الطاقي هو يدعم النقاط هذوما في حدود 2000 دينار تقريبا.
1: سالي صحح لي شويه المعلومه لانه انا سمعت فما تشكيات يقول لك الكهرباء كتشرجيها انت سياره كهربائيه ما تشدش الشارج برشا وانت في سفره. قداش تشد الشارج؟
2: هو في تو في حدود ما بين 400 و 500 كيلومتر.
1: توصلك لتونس هي البرشة احنا في الوتروت نازم نقفوا هكا شوية في المحطات باش إننا نزودوا بالبنزين مرة أخرى
2: في الشحن فما الأونز ومن 11 و22 وفما حتى أكثر زاد يعني ما يتطلبش وقت لا في السرعة
0: سرعة
2: الشارج يعني بين أربعة معدل فيها 4 ساعات فهمني شارج واحد يروح في الليلة يحط الشارج وصباح يصبح
1: أموره لباس إن شاء الله
2: أموره لباس.
1: سالي زيد شو مشاريعكم المستقبلية مكلة التحكم في الطاقة
2: عندنا يعني في نطاق التعاون الدولي خاصة فهمني عندنا برشا مشاريع أخرين في قطاعات كل كان في قطاع النقل الحقيقة في المجال الصناعي في مجال الخدمات في مجال البنائات في مجال في مجالات كل فهمني وعندنا يعني هذايا منها سوق تطوير الطاقات المتجددة بصفة عامة فهمني يعني الصندوق الانتقال الطاقي يدعم المؤسسات خاصة الصناعية اللي نرجفور اللي تستهلك برشا طاقة يدعمها منح كبيرة برشا فهمني يعني
1: هل شمسنا تكفي؟ هل ريحنا تكفي في تونس؟
2: محطات
1: وإحنا بلاد الشمس
2: أكيد أكيد تكفي وربما إن شاء الله نصدره منه
1: تقول أنت تكفي وتفيد إن شاء الله تفيد بالخير إن شاء الله
2: مشروع متاع يعني تصدير طاقة شمسية بالضبط 100 مادة غير متوسط فهمني في اتجاه أوروبا فهمني قاعد يركزوا فيه طبعا
1: هي البرشة
2: إن شاء الله معناها اللزمات هذوما اللي خذاهم المدة هذه واللي جايين إن شاء الله معناها يكفونا نحن معناها استهلاكنا الذاتي للبلاد التونسية إن شاء الله
1: إن شاء الله مؤشرات تفرح برشا شكرا لك سالي زيد خلنا نرجع توا لي سي فرحات بريك أنا اليوم عندي زوز كراهب عندي إن شاء الله يا ربي تجديد للأسطول زي دا يكون حتى هو بالسيارات الكهربائية وعليش ليه بعد ما نقيمه أحنا التجربة هذه ومدى نجاعتها عندنا زيدا لموبيلات الزرقة كما نقوله أحنا اللي معروفة بها صفاقس إنها بشكون توصلنا 75 بالنسبة للخدمات البلدية لكن يقول المواطن هنا حضرنا احنا مسلك للدراجات لانه وهذا اللي قاعد يصير توا في صفاقس مسلك الدراجات يدخلوا فيها مكرهب ودراجات ناريه في نفس الوقت بسكليت دراجات كيفاش باش نصلحوا النقطه هذه كيفاش باش نهيئوا احنا البنيه التحتيه
0: والله هو شوف اخت هند هو احنا في بلديه صفاقس عندنا مشروع المشروع هذا توا هو في طور طلب العروض
1: هاي.
0: اللي هو إعادة المخطط المروري لبلدية صفاقس وصار طلب العروض توا إن شاء الله معناتها في الأيام القليلة القادمة نشوف شكون الخطر هو فيه مراحل معناتها تقنية دونك يسم يتعدى بها والناس الكل احنا شاعرين بالمسألة هذه معناتها احنا نعطيك مثلا مثال احنا عنا في برنامجنا توا إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة من بين بين الحاجات اللي احنا معناتها طلبناها من عند المكتب الدراسات هو المسلك البيست سيكلاب, معناتها المسلك الخاص لاصحاب الدراجات. دونك حتى التجربه زاده نتاع الكازينو زاده نجحت, جربناها في الكازينو ونجحت معناتها التجربه. نحبوا نعمموها التجربه هذيك. هما الحاجتين, الحاجه الاولى كما قلت انت نقص الاكتظاظ والاشكاليات, نعرفوا الموبيليتات بالكراب لتفادي زاده الحوادث
1: المرور اللي
0: قاعدة تصير, وحتى للانسياب متاع الحركة المرورية, خاطر وقت اللي يولي كل واحد عنده اللفوة متاعه. وإحنا نطمحوا حتى في يوم من الأيام أنه الحافلات تكون عندهم المسلك الخاص متاعهم, مش ما نعطلوش معناتها المسافرين. دونك التوجه هو إعادة المخطط المروري لبلدية صفاقس. قاعد كما قلت لك في معناتها خرج طلب العروض إن شاء الله الأيامات القادمة يتم يتعدى مرحلة الفرس ونعرف شكون الفايز بالصفقة هذيك باش يخدم لنا المخطط, واللي هو تقريبا عندنا 3-4 سنين احنا معناتها من اللي تم الاعلان عليه, ولكن توا في المراحل الاخيره نتاعو. انا حبيت نزيد ناكد على حاجه اخرى اللي هي المساله القانونيه والاجرائيه معناتها, واللي هي تخدم عليها الوكاله وتخدم عليها حتى الوزاره نتاعنا متاع وزاره الصناعه والطاقه, انهم قاعدين توا في مرحله نتاع اعداد النصوص القانونيه, خاطر نعرف احنا صحيح باش نستعمل الطاقه البديله, مش نخدمه بالطاقه الكهربائيه, مش نخدمه ممكن بعد حتى نمشيو نقولوا احنا الطاقه الخضراء. دونك جايين وعملت المشروع هذا. دونك توا فما ديبا كبير على اعداد النصوص القانونيه اللي هي تخول لنا احنا بعد, خاطر كيما نحكيوا على الجانب التقني والصيانه والاصلاح, يلزم زاد عندنا قانون ينظم الاستيراد السيارات هذه ولا تصنيعها. عندنا بعد مش نتعرض إشكالية أخرى اللي هي كيفاش باش نتصرفوا في اللي باتري هذوما بعد التوفل, خاطر احنا الهدف ديما
1: مدة الاتفاقية هذه ومدة الجارانتي 10 سنوات, شو نعمل
0: جستمون. دونك هو تو فما معناتها خدمه كبيره لخيين الحقيقه في الوكاله وفي الوزاره قاعدين يخدموا عليها. من بينها زاد نذكر زاد حكينا حتى على كراس الشروط بالنسبه لاصحاب المحطات الشحن اللي هما خواص. دونك باش يكون فما كراس شروط ينظم المساله, خاطر تو نجم تمشي للكيوسك يقول لك اون با
1: شنو تعمل وقتها شنو البديل
0: دونك تو يلزم ان شاء الله بروشين مو تخرج كراس شروط واضحه كيفاش تكون محطه نتاع الشحن, كيفاش يتم تنظيمها, كيفاش يتم الخلاص اذا كان فما معناتها مش يخلص المواطن مبلغ بسيط, شنو المبلغ. احنا بيدنا زاد كمؤسسات عموميه نبدو فاهمين معناتها المواصفات اللي لازم تكون,
1: لانه مشروع هو ولد اليوم لكن انا نفكر في غدوه معناتها شنو لازم
0: نعمل. لازم يكون عنده الاطار القانوني اللي نظمه, خاطر سينو بعد تولي معناتها ما عادش نجمو نتحكموا في المسألة هذه. والأهم أنه خاطر هي المسألة دي ما تتطور كما حكى لك سالي تو الباتري. والله أنا ما نعرفش يمكن سالي صحح لي, نتذكر وقت الأخيين حكاونا قالونا الباتري كانت في 2000 دينار كيلك, تو يظهر لي حكاية متاع 200 دينار, معناتها عمال تقدم التكنولوجيا عمال الأسعار متاع الباتري متاع السيارات دونك تنقص, معناتها مش يتشجع المواطن ويمشي للسيارات هذيك, بعد هو مخير باش يولي هو بيد يحب يمشي لله. دونك يلزمنا احنا كيما نحضروا له البلاتفورم نتاع
1: نحضروا له الضمانات
0: الكل التقنيه والقانونيه وكل شيء.
1: باهي سي محمد, برايك قبل نحب نقول لنا في الختام اللي كل انسان عطي حقه قبل منذ ان وجدت في بلديه صفاقس. هنا الحاجه اللي ربما هذا اللقاء الاول انا كان معايا هنا, عاده ديما بالهاتف وفي انشطه اخرى, انه الاهتمام.
0: هي اول مره نجي للاذاعه منذ
1: ان توليت المنصب هذايا,
0: اول مره حضور في الاستوديو.
1: انا بصراحه نشوف اللي هو تكليف وتشريف في نفس الوقت بالنسبه لك انت. خلينا نقول كلمه حق لانه يستحق سي علي, يستحق الشخص هذا سي فريد. قبل نقول سي فرحات, برايك انت الحاجه المهمه برشا انه عملت دراسه لحاجيات المواطن التونسي شنو يحتاج وربطها بالتكنولوجيات المتطوره, وحاولت انك تبحث على اتفاقيات, وحاولت حتى الاطار العام حتى لو كان هي المبادره الوطنيه انك تكون في صلب المبادرة الوطنية هذه وتفيها تفيد بها المواطن التونسي، وهذا يحسب ليك. نورتنا برشا سي فرحت برايك. أكيد احنا نقول لك إن شاء الله يا ربي القادم أحسن بالنسبة لك أنت. شكرا ليك على تسيير شؤون بلدية صفاقس كمكلف عام. وين أنت ما عندي الكلمة الأولانية اللي يقولوها ديما المواطنين التونس رئيس البلدية. يعني الناس كل يوم نقول لهم رئيس البلدية موجود بحذي هنا في الاستوديو. نورتنا برشا وربي يوفقك إن شاء الله الجاي أحسن معاك، وهذا الكل فائدة المواطن التونسي. وينك العادة راهو أي ضيف يجي هنا بحذية بمقامه الكبير واحترامي الكبير ليه، لكن ديما تبدأ مرفقة بيراه رد بالك الثنية هذيك فما رد بالك راهو في الثنية الأخرى زيدا. إذا احنا ما نكملوش بعضنا الإعلام وانتوما شنو نعملوا شنو في التالي، هي رسالة لازم نقوموا بها على أحسن وجه. نرجع سالي زي
2: شكرا.
1: في كلمة أخيرة شنو تحب تقول؟
2: كلمة أخيرة تضي التوجه متاع الدولة، توجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتشجيع على
1: تكم الصحة
2: أعمال تكنولوجيا جديدة،
1: توجه وطني.
2: لكن في نفس الوقت هو الأسطول مازال كبير، الأسطول يعني النورد العادي. الوكالة زادة عاملة برامج أخرى متاع تكوين متاع التحسيس، هي
1: نقربوا ديما الميكرو يا سالي باش يسمعوك الناس. أي
2: تكوين السواق ومنع المؤسسات خاصة التوفير.
1: علاش تكوين السواق توا هي بيتها
2: السياق؟ لا نحكي منع بالتوازي المشروع هذا
1: على السياقة الرشيدة
2: بالضبط. يعني
1: في النقطة هذه نحب نفهمها اش معناتها سياقة رشيدة وقت أنا نسوق سيارة كهربائية؟
2: لا نحكي أنا توا بالتوازي مع التشجيع على السيارة الكهربائية.
1: عندكم ملف
0: سياقة رشيدة للسيارات العادية
2: اللي هي الغاية منها هي تقليص استهلاك الكهرباء
0: الطاقة،
2: وفي نفس الوقت زاد خفض الانبعاثات الغازية.
1: نعطيكم الصحة
2: انبعاثات الغازية. فهمني وقعت معناها في صفاقس نهار ما بين 20 و 24 للمؤسسات من جملتهم بلدية صفاقس للسواق بتاع المؤسسات يعني.
1: ما زلنا في الفورماسيون، هذه حاجة مهمة برشا.
2: بالضبط بالضبط.
1: فورماسيون هي مهمة تكونك في تكوين اللحظة، وشو لازمك تعرف أنت بالنسبة للسيارة هذه كصيانتها، الاهتمام بها، ترشيد استهلاكها. لكن أنا نيمن كل دقيقة التكنولوجيا قاعدة تتطور وأنت باش تكتسب حاجات أخرى جديدة، هذيك علاش لي فورماسيون لازمها ديما متواصلة وديما مسترسلة.
2: أكيد
1: الاتفاقية كملوها معناتها ماذا بينا احنا نمددوها أكثر هكا الله يسهلي. إن شاء الله باش تشوفوا نتائج التجربة هذه، وإن شاء الله يكون تقييمها لفائدة المواطن التونسي، لفائدة المرافق العمومية اللي هي مهمة جدا. ونبداو بالنموذج توا اللي هو بلدية صفاقس، قلنا فما بلديات أخرى اللي هي
2: جربة
1: بنزرت بلدية بنزرت. أكيد أنا أقول هالاختيار هذي ما كانش هكا اعتباطي، أكيد مدروس.
0: أخت هندا كليما هو التوجه معنا احنا ديجا توا مع التنسيق مع المصالح المركزية في الوزارة ومع الأخيين، وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله في غضون الأسبوع هذي بش يكون فما اجتماع في على مستوى جهوي، هو التوجه نحو البناء الإيكولوجي والبناء المقتصد للطاقة. وبش يكون هذي في رخص البناء جديدة مش يكون فما شروط يلزم يحترمها المواطن في عملية البناء للتقليص
1: من
0: مواكبة التغيرات المناخية وللتقليص من استهلاك الطاقة، كل ما يهم الكليماتيزور ولا الشوفاج في الشتاء والكل. دونك فما مقاييس فنية يولي يتم اعتمادها في بناء في البناءات الجديدة في المستقبل، ومش يخرج فيها زادا
1: رجعونا للحجر
0: هو أحسن حاجة.
1: احنا نذكر البنية الأولى اللي سكننا فيها دارنا الأولى كانت بالحجر بصراحة، هي كليماتيزور في الصيف وهي شوفاش
0: في بالضبط
1: في الشتاء، معناتها
0: هذاك هو البناء الايكولوجي الصحيح.
1: للاسف ساعات احنا في بينا نطوروا يا اخي نمشوا للحاجه المعاكسه، لكن ما نقراوش زيد حساب شنو اللي صاير تو بالنسبه للمناخ اللي قاعد يتغير. وخلينا نقول هذا ملف اخر ان شاء الله تو نحكيوا فيه، مهم جدا ويهم المواطن التونسي، لانه احنا في الصيف هذيا قعدنا في حيره كيفاش باش نحترموا ونرشدوا استهلاك الطاقه اللي هي خلينا نقول ستيك تقص علينا كل درج درجين، وفي نفس الوقت كيفاش نخبي الطاقة هذه؟
2: بالضبط
1: راهو لينا بطريقة بدائية نخبيه في الطاقة بطريقة مضحكة جدا. ساعات يقول لك الواحد نسكر على الميشلير ونسكر البراسن فمشي ما تقعد شوية هذيك الطاقة البرودية حتى لين يعاودوا يرجعونا الضوء من أول وجديد، وفي نفس الوقت حرارة كبيرة برشا اللي ما عادش يقدر عليها الإنسان، والكليماتيزورات راهي تزيد التكلفة على جيب المواطن.
0: جيب المواطن
1: جيب المواطن بالطبيعة تكلفة كبيرة برشا. نورتوني برشا، تحية كبيرة لكم. قبل نحب نقدم تحية كبيرة للكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس سي فرحة عليك نورتي برشا مرحبا وربي يعاونك. تحيه كبيره زيدالسي علي زيد اللي هو متصرف عام ومدير بالوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه مكلف بالاشراف على الفرع الجهوي بصفاقس. مرحبا بكم. ملفات ان شاء الله قادمه تكونوا حاضرين هنا بحذية مفسروا للمواطنين حولنا، رانا باش نبسطوا لكم قدر الامكان المعلومه باش انكم تستفيدوا منها. شكرا وبسلامه، ربي يعينكم.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تشكيات تلاميذ من عدم انتظام حافلة النقل العمومي على مستوى خطينا والشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤكد برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات هذا الخط. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي. إيران تعرب عن استعدادها لجميع السيناريوهات في حربها مع الولايات المتحدة وتجدد الاحتجاجات الطلابية في فرنسا اليوم. نشير بداية إلى أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لهيئة عيد الجلاس، ضرر رئيس الجمهورية قيس صايد عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدي لسراح 1573 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. في الأحوال الجوية، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي. يتميز الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. وتابعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات بين صفاقس والجزيرة والمبرمجة عشية اليوم وكامل يوم غد، وأكدت أنه سيتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. بعد حوالي شهر من انطلاق السنة الدراسية، اشتكى عدد من التلاميذ من نقص حافلات النقل العمومي على مستوى خطينا وعدم توفرها بشكل منتظم بما يتلائم مع الزمن المدرسي، مطالبين الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بتدعيم رحلات إضافية لإنهاء معاناتهم وتعرضهم للإرهاق والانتظار. روبورتاج زهر الحبيب.
3: كما صبيح مثلا ما تقاش باش تركب، تخرج من السبعة ما تقاش باش تركب، نجي معبي تعبي من الأحياء اللي قبلنا وصلت لنا احنا كان نجي معبي.
4: أي واحد معناه باش يتنقل يمشي الخدمة يمشي يقرأ، معناه لازم يقرأ فاش يتنقل، معناه بيت تكون بعيدة، خاصة الصباح ديجا وقت المرويح نص النهار وفي العشية، معناه هذوما أوقات المرويح تتوفر فيهم الكار وحتى أوقات أخرين، مثلا على الأقل كل ربع ساعة كيكا لازم تكون الكار موجودة باش زادة ما يكونش ضغط معناه في الكيران ودزني وندزك.
3: كل مرة كيفاه، كل مرة مرة تجي روتار مرة تجي
5: خاصة الكيران الصباح، معناه احنا اخر كار نجم نركب فيه السبعة ودرجين نوصل قدام الليسية وخمس هيك بكر ياسر، شنو نقعد نعمل هيك الوقت الكل، خاطر اخر كار تخرج معناه نركب فيها السبعة ودرجين، ماذا بينا الصباح كل ربع ساعة معناه موجودة واحنا برشا في الزينة، دونك يكثرونا شوية كيران ولا ينظموا وقت هيك
3: زيت كيران في كل وقت، هاي كل ساعة مثلا كار
5: يسمع على الاقل يعملوا كل ساعة كار، لازم يضبطوا وقتها يعملوا وقت محدد، مش تجي مثلا تقف ما تطلعش على الاقل تركبنا تلام ذا، احنا تعمل لنا كار خاصه، احنا تلام ذا لازم يعملوا لنا كار خاصه كل نص ساعه كل ساعه على الاقل
3: تتحل برشا مشاكل هكاك، نوريهم 10 تار ونوليهم 10 نتلزم نجيبوا البارون على البي، معناها حتى كان تجي تلقاها معبيه الكار خاصه بالتلام، اما كان يعملوها تتحل برشا مشاكل.
2: المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد علي البرجي أكد للأخبار برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خطينا، واعتبر أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي للغرض يتم وفق شروط معينة.
6: استفسارات وتساؤلات مجموعة من التلاميذ والأولياء بالنسبة لخط طينة، فأن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجت تقريبا 40 سفرة يوميا، مثلا يوم 12 أكتوبر تم إنجاز 40 سفرة منجزة في خط طينة، وتقريبا يعني في 21 صباحية والباقي في المساء. نقول مثلا أول سفرة مثلا من خط طينة في الصباح 5:15 ومن طينة 6:15 صباحا، هذه أول سفرات. بالنسبة في العشية فما زاد كثيف سفرات من تقريبا من مدينة 7:30 سنترفيل ومن طينة في اتجاه الديب يعني 8 نتاع الليل، هذه اخر سفره. في على كامل اليوم فما سفرات منجزه بطبيعة الحال يعني كان خط الطينة بما فيها يعني خط الضحوي هذايا والإكسبريس. بالنسبة لي فما تساؤل حول حافلة خاصة بالتلاميذ، هذايا ينجموا يقدموا مطلب لإدارة الشركة وتنظر فيه الإدارة، وإذا كان استوجب الأمر أنه فما حافلة خاصة بالتلاميذ علاش لا نجموا نقدموا حافلة خاصة بهم.
2: تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية LED الذكية في إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة بالبلدية، وتعزيزا لجهودها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للإنارة العمومية، وفي خطوة مهمة نحو تسريع نسق التحول الطاقي بالمنطقة البلدية. والتفاصيل مع المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري.
0: الفترة الأخيرة تحصلت بلدية العين على اعتماد مشجع جدا باعتبار أنه هو مساهمة وكالة التحكم بالطاقة في مشروع قامت به بلدية العين، واللي هو توا بصد الإنجاز إن شاء الله من هنا لآخر نوفمبر يتم إنجازه بالكامل. نعرف المشروع عليها هو تقريبا باش يعاود 800 نقطة إضاءة، 800 نقطة إضاءة هو المثل تقريبا من 2680 نقطة، هو تقريبا 60% يقلل حسب الدراسات نتاعنا في حدود سنة 2027-250 مليون. نشوفوا كيفاش بلدية العين بادرت بالمشروع، وكالة التحكم بالطاقة تساهم في الموضوع هذا. ما نتساو أنه وراء المشروع هذا هو في إطار المخطط المحلي لاقتصاد الطاقة اللي قامت به عدته البلدية لسنة 2030، هو الجزء الأول هو مليار و100، وبطبيعة الحال من هنا لسنة 2030 إن شاء الله باش تكون بلدية العين بالكامل مجهزة في التنوير العمومي بالليد الذكي.
2: وفي إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطنين بصفاقس، عزز المستشفى المحلي بالحنشة مؤخرا بعدة تجهيزات طبية حديثة، وتم اليوم تدشين قسم الطب العام بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسر، كما تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر للقيام بأشغال البناء وأحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. على المستوى الوطني شددت وزارة الصحة على أن اللقاح ضد الإنفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئة الهشة من الاختطار، فيما تقرر انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي في خطوة وقائية من الإصابة بهذا المرض وما قد يخلفه من مضاعفات لدى الفئة الهشة، لا سيما لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل، حسب تصريح منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأنفلونزا والأمراض الموسمية الدكتور حكيم الغرد.
7: حملة التلقيح بدأ النزلة الموسمية بشدة السنة من يوم 27 أكتوبر، باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد ناس في المستشفيات. التلقيح السنة هذه هو ثلاثي التكلفة، فيها لاشان ا لاش 32 فيروس ب سولينياج بكتيريا. التلقيح كالعادة يتعمل فترة الخريف والشتاء، يحمينا من فيروس النزلة الموسمية من الأخطار، ويعطي المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسلمين اللي عندهم أكثر من 65 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة، عوامل الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة.
2: في موضوع آخر، ما يزال مقترح تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية في مرحلة الدراسة، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة اليوم، مشيرا إلى العمل على تحسين الخدمات البريدية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي. لتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس، أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفق بلاغ أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية. كما شددت تونس على رفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. وفي أخبار العالم وبإيجاز، أصيب 37 تلميذا في الجزائر إثر انحراف حافلة للنقل المدرسي بولاية شلف وانقلابها صباح اليوم، وقد تم نقل المصابين للمستشفيات حسب وسائل إعلام جزائرية. في قطاع غزة، أصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في خان يونس، كما نفذت قوات العدو الصهيونية عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جبالية. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال اليوم مدينتي رام الله والبيرة وشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين وتركزت في نابلس بالتزامن مع تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم. مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي اليوم عن استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بما في ذلك حظر الرحلات الجوية أو خطوط السكك الحديدية. وقالت الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة بمضيق هرمز. من جهته، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران. تجددت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا اليوم للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية مع سعي المحتجين للحفاظ على زخم التحركات التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي، في وقت تأمل فيه الحكومة أن تتراجع حدة الاحتجاجات مع اقتراب العطلة المدرسية. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، تشكيات عدد من التلاميذ من عدم انتظام حافلات النقل العمومي على مستوى خطينا، والشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤكد برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات هذا الخط. وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشرة، أجمل تحياتنا نوال الطهري وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة ديمة.
9: عشرتنا ما تفش
8: وحكايتنا ما تتنسيش
9: على خاطركم.

13 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الأحباب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية في محطتنا الرياضية الثانية هذا اليوم. البداية مشكون مع الحدث الآن في ملعب المهيري بصفاقس في أنكس ملعب المهيري بصفاقس. الكوتش محمد الكوكي ينطلق رسميا في الإشراف على تمارين نادي صفاقسي. محمد الكوكي بدأ نص نهار بالضبط يكمل الحصة التدريبية اليوم. قال لهم نعملوا ساعة ونص ساعتين غير ربع. والحاجة الحلوة طريقة الاستقبال كانت رائعة جدا من الملاعبية. تقدموهم الدح دحمان علي المعلول كابيتانو وكيف كيف كان معاهم حمزة المثلوثي. بقية الملاعبية كان استقبال رائع في قيمة محمد الكوكي اللي انطلق رسميا اليوم قصة جديدة مع النادي صفاقسي في مغامرته إن شاء الله الأفريقية اللي تنطلق غدوة بإذن الله. الملاعبية تعدوا لحد النزول مش يفطروا كل مع بعضهم، ثم مع 3:30 بإذن الله العجل يدور في اتجاه تونس العاصمة. النزل مش يكون فيه فريق النادي الصفاقسي ما هوش بعيد، بعيد تقريبا 4 ساعة 4 دراج على مطار تونس كارتاج. اذا الليله ملعبه يبيتوا في تونس، وغدوه ان شاء الله 5 متاع العشيه فول ديريكت مشكون مباشره الى الكوت ديفوار. كما قلت لكم العصفوره البارح في الليل قالت لي فما سوربريز كبيره تنتظر مجموعه من لاعبيه سي اس اس من قبل ملاعبيه لعبوا قبل بزي النادي الصفاقسي ايفواري الجنسيه. مش يكرموا علي المعلول، مش يكرموا زيده الدح ايمن دحمان، ومش يكون تكريم ايضا لجلال الهوش المسير والمرافق الدائم للنادي الصفاقسي. اذا النادي الصفاقسي تنتهي رحله البحث عن المدرب الجديد عن المهدي المنتظر، وتكون اليوم انطلاقه جديده بالنسبه لسي اس اس لمحل كوكي كوكي. لكن الكوكي محمد يخلف نبيل الكوكي، ونعرفوا البارح في الليل استمتع العشيه الصفحه الرسميه لسي اس اس اكدت ايضا قبول استقاله المدير الرياضي طارق سالم. نعرفوا طارق سالم ومحمد الكوكي الأجواء ما تعجبش بيناتهم الاثنين، الكرة ما يتعداش. وطارق قال في صورة قدوم الكوكي نخرج مباشرة بسي اس اس، وهذا اللي حصل. كان في مستوى الكلام تاعو، لكن حبيت اليوم تحية إكبار لطارق سالم على المجهودات الكبيرة اللي عملهم مع سي اس اس في فترة تواجد متاعو على مستوى الإدارة الفنية وكيف كيف كمدير رياضي في النادي الصفاقسي. على كل اليوم 6 متاع العشية إن شاء الله في مقر النادي الصفاقسي إن شاء الله الندوة الصحفية تم تسليط الأضواء فيها على كل كبيرة وصغيرة من طرف سيد أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي. ونذكركم أنه بالنسبة للسي اس اس إلى حد الآن الإطار الفني الموجود الآن على عشب أنكس ملعب المهيري بصفاقس، المدرب محمد الكوكي، المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، المعد البدني المساعد بليل بن سعد، تحليل أداء حسين بوصرصار، محمد علي البكوش مدرب الحراس، وليد بن حسين. غدوة 5 متاع العشية إذن الطائرة تقل وفد السي اس اس مباشرة إلى الكوتيفور، مع تحية كبار لاسم بيرز بالنسبة لعائلة السي اس اس رجل الأعمال ولد الكحلة والبيضة ولد النادي الصفاقسي محمد علي الحشيشة المتواجد في الكوتيفور تحديدا في أبيجان، واللي تكفل بإقامة بعثة السي اس اس في هذه المغامرة الأفريقية. من سيكون إذن البديل بالنسبة للمدير الرياضي؟ برشا أسماء طرحت لك قبل شوية، كنت حصريا في تواصل مع سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة المديرة للسي اس اس، يقول لي لا اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة ولا بعد غدوتين مش نحكيه عن من سيكون المدير الرياضي، نرجعوا نلعبوا ماتش الرتور وبعد نحكيه رسميا ونقدمه رسميا. العصفورة تقول الأسماء الموجودة إلى حد الآن، هل يكون أنيس الجربي؟ لكن أنيس الجربي زاد عنده التزام مع أحد الفرق السعودية. هل يكون أنيس عبد القادر بوجلبين؟ وهل يكون ايضا وسيم معلق اللي زاد عنده باكراوند كبير بين تجربته مع المنتخب التونسي، تجربته مع سامي طرابلسي في السيليا القطري، ونعرفوا انه وسيم البارح فك الارتباط متاعه مع كوكب عقرب. هذه اذا اخبار الكحله والبيضه، اخبار النادي الصفاقسي اللي مره اخرى اكد انه ميساج الان بعد ربما الزوبعه الكبيره اللي صارت بعد ديكلاراسيون تاع نبيل الكوكي، بعد ثبات المدرب محمد كوكي بركلكم عقلاني يلزم راهو تواصل مع مدرب. هذا نحي يجيب نحي يجيب نحي يجيب حتى

الإنسان يفد راهو بالطريقة هذية تركيز كبير يلزم استمرارية. علاش تنحى محمد الكوكي؟ علاش ما كملش حال برشا حاجات تبنيت في السياسات وتقدت في السياسات؟ لكن ما لزمهم، فما ساعات قرارات اعتباطية وفما قرارات ماهيش صحيحة وفما زيادة حاجة يلزم المواصلة. هذا إذن أخبار النادي الصفاقسي. نعطيكم أخبار آخر إن شاء الله سمح يوصل الصفاقسي اليوم مع الخمسة امتاع العشية. الخبير البوراندي اللي كان في صفاقس اجتمع اليوم الصباح مع الكاف، قال لهم راني راضي كل الرضا على الأجواء الموجودة في ملعب المهيري. صحيح قال لهم فما 49 نقطة 40 5 على 5 9 فما ركتيفيكاسيون. قبلك شوية كنت مع أخونا حمادي القلال مسؤول على ملعب المهيري بصفاقس، كيف كيف كنا مع سيمو عزل مستيري عضو الجامعة التونسية لكرة قدم والمسؤول على المنتخب. فما عمل كبير من أجل الحصول على الورقة الخضراء وإن شاء الله اليوم مش توصل بشائر الخير. ونعطيكم أنا نسبق لكم الخير لصفاقس، وغدوة توصل بصفة رسمية وركتيفيكاسيون. مش كون من هنا لآخر الأسبوع باعتبار أنه الخبير البوراندي مش عجب يعمل طلة لصفاقس نهارة الجمعة العشية برامو كلا وما وملح ورب علينا الكبدة. احنا اللي رب علينا الكبدة يحبنا على طول، وإن شاء الله المحبة هذه اللي حشنا بها مش محبة في الكلام، محبة في القول والفعل، وتكون اعتماد ملعب المهيري بصفاقس لاحتضان المنافسات الإفريقية. العصفورة زيدة ما يشغل تقول لي رسميا ورسميا ورسميا إن شاء الله ماتش تونس ليبيا اللي مش لعب مع بداية شهر نوفمبر مش لعب على عش ملعب المهيري بصفاقس، وإن شاء الله فما أجواء عالمية مش كون في ملعب المهيري بصفاقس. ومن توا الجامعة قاعدة تحذر في خبير سمح ياسر إنه من هنا فصاعدا ما تدخل للإكيب ناسيونال في أي جهة تتلعب فيها المقابلة إلا بزي المنتخب التونسي. محلينا هكاكا نحبوا بعض الناس كل الألوان متاع الأندية نحطوها للبطولة المسابقات متاع الكيس، لكن وقت يجد الجد الناس كل وراء الراية التونسية كما احنا زادة وراء أنديتنا التونسية في المسابقات الأفريقية كسوا في كيس الكاف ولا في الشامبيونز ليك. قبل هذية هو خبر مازال كيجينا من الكونغو الديمقراطية اللي مش تحتضن لقاء النادي الافريقي. الامور ما تعجبش من الناحيه الامنيه. جديد ربع ساعه التالي العصفورة الجايه من الكونغو الديمقراطيه اعلن النادي تيبي مازامبي الكونغولي تعليق جميع الفعاليات داخل الملعب والى اشعار اخر، وذلك اثر احداث عنف وشغب شهد الملعب نهار الاحد خلال مباراه احتفاليه استربي هذه احتفاليه واستعراضيه جمعت مازامبي بسالو بولو بمبادره من النجم الكونغولي بوتوتو. وتاتي هذه التطورات قبل المواجهه المرتقبه مع النادي الافريقي. دونك الماتش مش يتحول الى ملعب اخر. نذكركم تيبي مازامبي نهار السبت ساعتين مع النادي الافريقي. في الحقيقه الماتش هذايا والملعب هذايا الرعب شفناه في اكثر من مناسبه كان السي اس اس في قلب الكونغو الديمقراطيه. معناها بالحق تترعب في استاد وتحس روحك تتنفس، وحتى طريقه التنفس انفس اللي طالع يوسع انفس اللي هبط. وفهمتوما الفيقي على طول. نادي سويح لليبي الترجي الذي تونسي ماتش يتلعب نهار الاحد الستة متاع العشية، وترجي خدايا طائرة خاصة تخرج من مطار تونس كارتاج نهار السبت 11 متاع الصباح. كيس الكاف كما قلت لكم الترجي الجرجيسي ضيف مدينة صفاقس. قبليك كنت نحكي مع سي حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي فرحان قال ربيت الكبدة وعشرة كبيرة مع صفاقس ومع ملعب المهيري بصفاقس. الترجي الجرجيسي 3:30 متاع العشية مع ريال باماكو المالي وأكاديمية ديالو الخمسة بتوقيت تونس تبارا مع النادي الصفاقسي. حظ سعيد إن شاء الله للأندية التونسية في كل المغامرات الإفريقية. نجيو الآن الأخبار دائما الأندية التونسية. أحمد بوعصيدة لاعب الاتحاد المنستيري الإصابة مش تحرمه لثلاثة أسابيع غياب عن زملائه، ولكن بالمقابل ياسين العمري غدوة إن شاء الله مش يكون حاضر في الحصة التدريبية للاتحاد المنستيري. النجم ليتوال مدرب براكوني زادوا عطاوا ورقة أخرى قالوا له جربناك ممشيتش كملت ممشيتش بالضبط ماتش حمام لنف. اللقاء القادم قد يكون الورقة الأخيرة يعتمدها النجم الساحلي مع المدرب براكوني. نجيو الآن لمقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. أما الحمام سوسة ساعتين ونص نهار السبت 17 أكتوبر يتبارى مع اتحاد بنقردين. بقية المقابلات نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي حمام لام شبيبة العمران. الأولمبي البيجي النجم الساحلي اتحاد بونسيري تقدم سقيد الدير وشابوبا للتقدم. البارح كان جو عالمي كبير برشا التقدم تدرب
في ساقية الدير وتبارك الله أجواء احتفالية وربي بقي الستر على الجمعية اللي ماشية بخطى ثابتة نحو الإقناع والإمتاع والإبداع. نهار الخميس 29 أكتوبر كلاسيكو الجولة سياسة ترجي الساعتين ونص على عش ملعب المهيري بصفاقس، الملعب التونسي ترجي رجيس الإفريقي، النادي البنزرتي، الرابطة المحترفة الثانية. نبدأ بوسيمة معلة رسميا، وسيمة معلة يغادر فريق كوكب عقارب، وحبيت نوجه تحية لوسيم لأنه تجربة جديدة في عالم التدريب على رأس الإطار الفني لكوكب عقارب. برافو زيد السليم بوغرة وبرافو للهيئة المديرة لكوكب عقارب، لأنه الكومينيكي مشوفوه الآن اللي تبع فينا على الكام كان مميز جدا. كوكب عقارب كرم بطريقته الخاصة وسيم معلة، شكره على المجهودات الكبيرة اللي قام بها على رأس الإطار الفني الفريق، وقال بالتوفيق إن شاء الله الوسيم في مسيرته الرياضية القادمة. بالمقابل برشا أسماء طرحت على طاولة، لكن قبل ما ندخل حبيت ناخذ معايا في المباشر سليم بوكر، حكيت أنا وياه اتكلمنا على كل كبيرة وصغيرة، قال لي حكيت محمد سويحلي ما فماش منها، والماتش الجاي اللي مش نلعبوه إن شاء الله في عقارب كونتر مكان مهدي مش نعتمد على بقية الإطار الفني، وبعده يعمل ربي دليل. على كل إن شاء الله زينا الكوكب عقارب مع تحية لجمهوره، إن شاء الله زادة بالنجاح لوسيم معلة في قادم المقابلات. كما نقول تحية كبار للمدرب اللي مشاهدوه الآن زيدا اللي تفرج على الكام اللي هو الكوتش عصام المرداسي ولد السي اس اس، اللي عمل رحلة كبيرة مع عديد الأندية التونسية، اللي عمل تجربة رائعة جدا. عصام المرداسي كانت في ليبيا وتوج وصعد على منصة التتويج في بنغازي رسميا. عصام المرداسي بيلوك سبورتيك المكنين الكونترات سحق بليك شوية، وعصام شيخ وعمل جو في هذه التجربة جديدة. نتمنى لك عصام كل الخير والنجاح وتألق، في كلمتين اللي راضين عليه والديه ما تخافش عليه، وعصام مثال على مستوى الأخلاق ومثال على مستوى العطاء متاعه. بالنسبة للرابطة الثانية جمعية مقرين الملعب السوسي، هلال مساكن مستقبل جيبس، هلال الشابة النجم الخلادي، بعث بوحجة سبورتينج من عروس، كوكب عقارب مكان مهدير، رالوي مستقبل سليمان، نادي محيط قرقنا ينزل ضيف على اتحاد طاوين، ونهار الاثنين النادي القربي أولمبي الكيف، جندوبة رياضية من البوشمة، القلعة الرياضية سبورتينج المكنين، اتحاد قصور السيف، جمعية ريانا مستقبل قصرين، شباب القراويل، ملعب الجبسي للرضيف، خوف القفصة، أولمبيك مدنين، الباسكيت بعد شوية ماش خمسة متاع العشية في إطار الجولة السادسة، يجمع بين كل من نادي حمام لنف، نادي حمام سوسة، النادي الأفريقي، وغدوة إن شاء الله المقابلات على النحو التالي: شباب المنازل، النجم الراسي، نجم حلق الويد، سي اس اس، اتحاد الأنصار، الملعب النابلي، اتحاد المنسير، الدالي الرياضية بقرنباليا، جي اس كا، النجم الساحلي، الهوند، الهوند الجديد الجديد هو اللي صار في ساقية الزيت، خبير سكوب على امواج اذاعة فيقس. الاخبار ما عندوش ربع ساعة، احنا على غالب هذه الاجواء متاعنا، كل ما فما اخبار جديد كل ما نكونوا على قارعة الطريق في مواكبة خاصة لهذه الاخبار الجديدة. هذا هو الجديد بالنسبة لنادي ساقية الزيت، مدرب جديد يعطي بصمة خاصة ويعطي رونق خاص بإذن الله لنادي ساقية الزيت. تعلم الهيئة المديرة ل نادي ساقيد الزيت أنه تم الاتفاق بالتراضي على فسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب إبراهيم الآغا، وبهذه المناسبة تقدم الهيئة المديرة بجزيل الشكر والتقدير للسيد إبراهيم الآغا على المجهودات اللي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنية له كل النجاح والتوفيق في بقية مسيرته الرياضية. كما تعلم الهيئة المديرة على التركيب المؤقتة للإطار الفني لفريق الأكابر بقيادة مدرب الأكابر فرج الميلاد، قاعدين نشاهدوا في الصور الخاصة بنادي ساقيد الزيت، مساعد المدرب حاتم قدارة، كل التوفيق إن شاء الله لإطار الفني الجديد في مهامه، وإن شاء الله القادم أفضل نقولها لنادي ساقيد الزيت. الكوميني هذية والصور الحصرية على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. نذكركم الجولة السابعة بالنسبة للهوند مش كون عن نحو تالي الأربعة متاع العشية، بعد من خيار ليتوال، سبورتيك المكنين يتقابل مع الترجي الرياضي التونسي، جمعية الحمامات وكالة المهدية، اتحاد منزل تميم المنزل الرياضي، نادي كرة اليد بجمال نصر طبولبة، والنادي الإفريقي نادي ساقيد الزيت. هذه إذن أجواءنا الرياضية. نذكر السيد المستمعين محمد الكوكي حاليا على أنكس ملعب المهيري في مصافحة أولى لملاعبية سي اس اس،
كان فيستيفال كبير وطريقة حلوة برشا، ثلاثة ملاعبين الأولين اللي استقبلوه علي المعلول، دحمان، حمزة المثلوثي وبقية الملاعبين عملوا صورة حلوة برشا مع حضور هم للهيئة المديرة للسياسات. نذكركم دائما بتعيين عصام المرديسي زيدا على رأس سبونتيك المكنين، نذكركم أيضا بنهاية المكتوب بين كوكب عقارب والكوتش وسيم على هذا إخبارنا الرياضية. منعم جمال على مستوى الإخراج الفني، الإخراج المرئي اليوم اليسرى اللي نوجه لها تحية بالمناسبة يسرى الغربي، وهندا هندا زي الوردة حتى في أخبار السبور نصب عليها، حتى في الوقت هذايا ديما تعطي رونا خاص لكل مساحات الإذاعية. أحلام تعلقات مع تحية مهدي قاسمي، للقاء. سبور نيوز.

0: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، نرجع لكم وهندا الأسود تواصل معكم المشوار حتى لساعتين. أكيد احنا اليوم نحكيو على كل الأخبار اللي زادت تهمنا في الفقرة هذية، الأخبار اللي موجودة ليمت هذوما، والمرة هذية باش نمشيو للتوأمة الرقمية بين الجهات في الأيام الترويجية، فيها تواصل وتشارك وتجديد، هذا هو الشعار متاعهم. حتى نشوفوا التفاصيل التابعة للأيام الترويجية للتوأمة رقمية في مجال التربية مع ضيفتنا اليوم اللي هي السيدة أحلام بن علي، موجودة معنا على الخط الهاتفي. أحلام بن علي اللي هي تقني بيداغوجي بمركز الوطني للتكنولوجيا التربية، المنسق البيداغوجي لبرنامج توأمة رقمية التونسية. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا. مرحبا.
1: أهلا بيك. مرحبا بيك أخت هندا، مرحبا بجميع متابعين ومستمعي راديو ساكس.
0: نورتنا برشا أحلام عايزة. اليوم إن شاء الله باش تكون بحذينا نهارة الخميس في صفاقس وتشرفنا، مرحبا. أما اليوم الناس اللي تسمع فينا تو تقولك شنية التوأمة الرقمية في مجال التربية، عطينا قبل الديفينيسيون متاحة.
1: باه، مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا.
1: كما قلت أنت، التوأمة الرقمية إتويني هو برنامج قبل كل شيء يدرج في إطار تطوير الممارسات التربوية في الفصل. هنمشيو ديريكت للهدف، والهدف احنا الكل كما نقولوا قلبنا على وليداتنا، نحبوا تطوير العملية التعليمية بيداغوجيا نشطة. وكما تعرفوا احنا كان نعطيو الميكرو لوليداتنا ويقول لك القسموا من الغالب وليدنا
0: أولاد التكنولوجيا
1: في دمهم، يلزمنا احنا نمشي لهم شوية لعالمهم باش نأطروهم في الاتجاه الصحيح. هما وليداتنا أحببنا أمثالهم يمارسوا في هذه التكنولوجيا والسياق التحولات اللي راهو فيها في العالم. دونك التوأمة الرقمية يجي دورها الهام هنا في تطوير التعلمات، تنمية كفايات التلاميذ، ترسيخ الثقافة الرقمية داخل المؤسسات التربوية. معناها وليداتنا كي باش يدخل في التوأمة الرقمية ينخرط مع المربي نتاعو في هذا البرنامج، باش يقوم المربي بتنفيذ مشاريع بالاساس بيداغوجيه تربويه، والمشاريع هذه ستعمل تنجز عن بعد مع مربين وتلامذه اخرين داخل الوطن وخارج تونس ايضا.
0: يعني بالنقطة لأنه مهم برشا توا كنقول إيه. إن توأمة رقمية يعني عادة يقول لك ما بين المؤسسات إذا تكون التوأمة، لكن اللي فهمته أنا توا وزيد أنت صح للمعلومة أنه تكون في الداخل وتكون في خارج تونس، وبش يكون التواصل عن بعد، بش يكون فما تشارك ما بين
1: تشاركي تعاوني
0: ما بين تلامذتنا توا الموجودين هنا في تونس، ويتعاملوا عن بعد مع تلامذة أخرين نجموا يكونوا حتى في قارات أخرى.
1: اي بالضبط، هذا هو يقولوا احنا تعاون وعمل تشاركي ومشروع، هي يخدم راه المقاربه بالمشروع التوأمة الرقمية في الفصل. المربي يعني باش يحقق اهدافه البيداغوجيه اللي يخدم عليها مع تلميذاته باش تتقاطع مع اهداف مربي كيفه، سواء بلدان عربيه اخرى اللي هي مشاركه كيفنا في البرنامج الكبير هذا التوأمة الرقمية، او مربيين اوروبيين او مربيين كما قلت انت في اي قاره من القارات.
0: بهيت ناخذوا احنا اكزامبل صغير باش نفسروا للناس اللي تسمع فينا تو. نقرأ أنا مثلا في مادة الفرنسية، وأنا كي باش نعمل تشارك وتوأمة رقمية مع تلامذة أخرين في دي كلاس أخرين موجودين البرا خارج تونس نقولوا في الفرنسية، حتى الكومينيكاسيون بتاعي لغتي الفرنسية باش تصلح.
1: أكيد هو خلنا نرجع بك شوية ونرجع للنقطة هذه باش نفهموها بالضبط. هو كيف نقول احنا يخدم عن بعد، هاني مش يوظف التكنولوجيا. التوأمة الرقمية كبرنامج هي توفر منصة رقمية على الويب مثل European School Education Platform، ينخرط فيها المربي، والمربي هو اللي عنده حساب، والمربي بدوره كيف يسجل مشروع على المنصة هذه بالتشارك مع زميل كيفه، بالتقييم مشروع بزوز مؤسسي مشروع، مؤسس أول من تونس ومؤسس ثاني خارج تونس باش يتسمى مشروع توأمة رقمية، وينضافوا إليهم بقية شركاء. دونك ويسجل المشروع، بعدين يتخلق إسباس فضاء جديد اللي يسميه توي سبيس، كل اسم مشروع عنده فضاء خاص به. المربي هو بدوره يقوم بإنشاء حسابات لتلامذته على هذه المنصة. هنا نقطة هامة هي الأمان السيبرني على المنصة. دونك التلميذ التلاميذ باش يكونوا مثلا قسم في تونس في اي مؤسسه مع مربي نتاعه عنده حسابات، لكن هو مؤطر من المربين اللي هما يشرفوا على هذا المشروع، مش يكونوا مؤطرين، لكن التلاميذ باش يكون عندهم وضعيه تفاعل، وضعيه تشارك بالادوات المتاحه تو على الويب، واحنا ولينا نستعملهم برشا برنامج تو الرقميه والحمد لله، وقاعدين نفيقوا اللي راهي ادوات مجانيه والمجاني الموجود على الويب ديجا نستخدموا فيه. نذكر بعض الاسماء يمكن البعض يعرفها، مانتيمتر، سلايد، وكاوت، كلها ادوات ويب نجموا نستخدموا فيها
0: مجانيه. خلينا نزيدوا اذا نفيدوا الناس، لانه احنا رانا الكل كل واحد يحب يتطور في المجال التكنولوجي يقول لك يا خساره محدوديه نمشيوا احنا مثلا شات جي بي تي، الناس الكل كعشاقه يقول لك اما سان كيستيون مثلا ويقف لك ثم خمسه اسئله ويقف ثم، يخليك انت تمشي الحاجه بالفلوس تولي تقول انا ايه شو باش ينفعني اكثر، بينما الناس الكل تلوج على الحاجه اللي هي مجانيتها باش انها تستفيد منها اكثر. اكيد
1: ولا تستفيد وتخدم له اهدافه، وما يمنعش باش يكون واضحه اغلب الادوات راهي فجر فيها جزء مجاني ومن بعد كي باش تقدم فيها فيها جزء من بعد بالدفع، لكن هو المجاني راه واحنا بالتجربه يخدم المربي ما يخدم، معنى بحر تخلق له من التمارين، بحر من الانشطه اللي عن بعد، ادوات احنا لانشاء الفيديو، ادوات لانشاء العروض، يتواصلوا في محادثات فيديو عبر احنا تعرف عن اللي كنت على مايكروسوفت تيم، المربين الكل عندهم لي فوتشر ويجمو يستعملوا حساب اوفيس 365 ويستعملوا تيمز للتواصل مع بقية الشركاء اللي يجعل التلميذ في وضعية تواصل حقيقية باش يمارس هيك اللغة الفرنسية ولا اللغة الانجليزية ولا حتى اللغة العربية في وضعية تواصل حقيقية، معش يقرأ في قسم الفرنسي ويخرج، معش يقرأ الرياضيات ويخرج، ثم حتى التقاطع بين المجالات والمواد في برنامج التوبة رقمية، يدخل في مشروع يقول لك انا عربية وما تقولش اللغة الانجليزية الانجليزية يستعن بزميلك دخله هو معك المشروع وخدمه مبعث
0: هي البرشة
1: يخدمه هو يترجم، والأستاذ الإعلامية يتمكن من المهارات الرقمية يعلمهم المهارات الرقمية، وهذا هو المطلوب. يعني تخلق الساعة في صلب المؤسسة نفسها تعاون تشارك بين الزملاء قبل حتى ما نخرج خارج المؤسسة، سواء مؤسسة أخرى في تونس ولا خارج تونس، داكوردو؟ يعني هذا ديجا تحول داخل مؤسسة، تخلق حركية تعاون بين المربين، الكلام راهم يبداو فرحانين كي فما تواصل بين المربي مثلا عاش جدينا بوستكوات تربية مدنية والعربية والانجلي، وفما هيك يحس كي تواصل بين المربين ويخدموا على نفس الأهداف، يبدا فيهم نقولوا يعطي معنى للتعلمات معاك للحفظ وكهو، فما هيك يعمل الفكر النقدي، فما الفهم علاش لماذا اتعلم هذه الاشياء، دونك هنا نقولوا ديما فما اعطاء معنى للتعلمات اللي تخلي التلميذ يفهم الاهداف، نوصلوا في بعض الاحيان مع التلاميذ وهذا بشهادات بعض المربين، يعني حتى التلميذ نعطيه الفرصه باش يخمم هو في مستقبله من تو معناها
0: كيفاش. اعطيني الاكزامبل هذا خاطر انا متاكده تو الوالدين اللي يسمعوا فينا تو يقول لك كيفاش يفكر في مستقبله، لانه باش نعطيك نقطه انا احلام بن علي احنا راه ساعات تلقاها وصل عام قبل الباك تقول له انت وين بالضبط ماشي شنو باش تقرا انت بعد شنو الاختصاص، يقول لك ما نعرفش حتى وقت تقول لي انا يفكر في مستقبله حتى في عمر صغير نقول لك شنو هي الادوات اللي يجي يدخل بها.
1: اي به هو كيفاش يدخل في مشروع تشاركي وعنده اهداف باش يخدم مع الزملاء وتلامذة من خارج تونس، تاعها باش تصير تبادل خبرات، هيك المخ باش يبدا يتحل بشويه بشويه، هيك اللي شونج اللي باش يصير باش يتعلم تبادل الخبرات، تبادل التعلمات، التجارب، يجم ياخذ معلومه من عند استاذ في تونس كيما يجم ياخذها من عند بطريقه اخرى من عند استاذ من خارج تونس، يعمل تجربه مثلا في الكيمياء يقدمها استاذ من مثلا من اليونان ويطلبوا مثلهم ذا الكل باش يتفاعلوا وباش يعطيو رايهم فيك التجربه،
0: يجم يكونوا يدخلوا حتى في اجواء لي لابوراتوار كما قلت انت تو المخابر الموجوده هذه هنا منتهى المتعه،
1: واللي معناها هو يقوم بالتشخيص التجربه شنو هي، فما كما نقولوا احنا ديما الفكر النقدي نحكيوا عليه تطوير الفكر النقدي، لكن كيفاش باش نطوروا لازم تكون معناها اساليب واضحه ومنهجيات واضحه مع التلامذه في ديسيتيا في وضعيات كيما هكاك كيف زاد التيم ورك اللي احنا كانت غايبه علينا
0: العمل الجماعي
1: في وسط المجموعة.
0: لا وأصلا ما نتفهموش في وسط المجموعة زيدا عادة كل واحد يجبد الروح وذي اللي نشوف في الصغار هكا كيفاش.
1: وهذاك هو اللي قاعد يغير في التلامذة. طبعا التلامذة متميزين وشهادات من التلامذة متميزين انخرطوا في التمرقين يقول لك بالحق كنت نحب نخدم وحدي ويظهر لي أن خدمتي هي صحيحة والتلامذة الأخرين مش يفهموني بالتوأمة الرقمية. واكتشفت حلاوة العمل مع الفريق خطر الربح. تو حتى أخت هندة حتى نجحت في الكومبيتيشن العالم الدولية في الروبوتيك وكل ما عش فرد ديما فما مجموعة
0: بالحق حليم. ويمكن احنا ما نحسوهيش راهو انت توكي تحكي لي الصورة قدامي راهو هي اصلا هيك العمل الجماعي خليهم يوصل لنقاط تفاهم لانه راهو باهي كي نختلفوا في فكرة اما نجمو نكملوا بعضنا ما هوش خلاف الاختلاف.
1: بالضبط بالضبط. واحنا حتى في البيداغوجيا نحكي على الذكاءات المتعددة راك انت تحدق هذية ريت هنا للتومة رقمية راي مش شكر حتى على التلامذة المتميزين كما اي تلميذ بالعكس كان مقدم استقالته باش ينخرط داكوردو
0: معناتها مقدم استقالته معناتها اللي هو يحب روحه منعزل
1: اللي في القسم نلقاوه منكمش ما يحبش يشارك الادوات هذه الرقميه احنا الله غالب كما قلنا تلميذنا يحبوا يولي حتى هو يحب يشارك على خاطر فما العاب يدخل فيها كوم انونيم غير معروف مش حتى باسمه بشويه بشويه من بعد يولي يحط اسمه انت والوضعيه انت والتمرين مش يخدم مع المربي نتاعو ذكرته دونك شي ينخرط معاش مقدم استقالته. وعندنا كيما قلت التلاميذ المتميزين مش يولي يحل الباب للاصدقاء هيك باش يكمل هذيك في مجاله كل حد في مجاله اللي يحدق الرسم اللي يحدق المسرح اللي يحدق الرياضيات كل واحد فينا الذكاء نتاعو متطور. لو واحد كنا اذكياء يا سيدي ماشي واحد ذكي واحد مش
0: هو صحيح راه فما الذكي في العلم فما لا ذكي في التكوين المهني في الورشات وغيرها وحنا هذوما نعرفوهم كل واحد ما شاء الله راه كل واحد مبدع اما خلي له انت ترى واعطيه تحفيزات
1: اعطيه الفرصه اعطيه الفرصه اللي مريتك هيك علاش جاء اليوم المفتوح هذايا هو مش يكون المدعوين مربين مازالوا ما نخرطوش بعد مش تو مرقمي مازالوا ما سجلوش احنا باش نعرفوهم بالبرنامج هذايا باش نعطيهم امثله من ممارسات اللي هي معناها الظهر كيفاش البيداغوجيا النشطة كيفاش التلميذ هو قلب في محور العملية التربوية كيفاش التلميذ ناشط كيفاش فاعل مشاريع التوأمة الرقمية يخلق راه ديناميكية في القسم العلاقة حتى التواصل بين الأستاذ والمربي والتلميذ تتغير يدخل فيها حتى الولي أولياء ساعات يتعز يقول كمان دخلوا لي ولدي في التوأمة الرقمية نحبوا يدخل يخدم في التوأمة الرقمية راهو إذا نحكي مش من طرف من شهادات من 2013 وأنا نطيبة في البرنامج هذا وأنا نشرف عليه من ناحية البيداغوجية داكوردو. دونك هو باش ينخرط باش يعمل حاجة هو يحبها يعني لوسكون في طنام ديما فما موتيفاسيون ديما فما تحفيز
0: وين نحبوا حاجة وين نخدموا حاجة احنا نحبوها لازم فما تحفيز وراو التحفيز هذيك يزيد يخليك تعطي أكثر للدومين هذيك وتخدموا بعشق وهذه الحاجة السمحة برشا. أنا اللي عجبني يا أحلام إنه احنا تنهار نقدو صراحة الناس الكل حتى الأولياء يقول لك يا حسرة على قراءة قبل وقعدنا احنا ديما نبكي على الأطليل ويا حسرة على كتب قبل زوز كتب وزوز كرارس وأمورنا لباس أهو الزمن المدرسي ديما نتشكيه لأنه بالحق في الواقع راهو موجود. لكن كي نقرأ انا هالتوأمة الرقمية نقول راهي باش تخلي الصغير يطير ويجنح ما عندك حتى شيء يشدك مكبلك لا ورقة لا ستيل ولا كل شيء. إذا تحب أنت تاخذ معلومة وتدونها وتبقى عندك أنت أما جست دماغ قاعد يخدم وانت تعمل في عمليه تفاعل مع الاخر اكيد راك باش تكبتي المعلومات اللي تحبها.
1: اي التلميذ يخدم وفرحان ويولي عنده زاد حتى الالتزام الانجاجمون موجود خاطر عنده مشروع عنده فيزافي خارج معناها تلامذه من خارج تونس مثلا ايطاليا اليونان فرنسا الاردن عندنا فلسطين خرطت مؤخرا عندها اكثر من
0: ما شاء الله
1: خرطت معانا في برنامج التوأمة الرقمية وعندنا مشاريع ياسر ميزانين توانسه مع الاخوه الفلسطينيين. راهو التلميذ الحاجه اللي تتطور فيه هي تعزيز الشعور بالانتماء للوطن اللي احنا نفتقدوها ونحبوا نرجعوها وتبعد مع المخاطر في المحادثات الفيديو كلام بديم التحارسين مش يديروا وريوا عالم تونس ولا مش في مشروع باش يخدم كل واحد باش يخدم اهم الشخصيات التاريخيه في بلادي جماعه في ايطاليا يعملوا بحث على الشخصيات نتاع تونس ونتاع تونس يعملوا بحث على شخصيات ايطاليا ويصير تبادل وتتعمل عليها لعبه كيما كاهوت يلعبوها في اطار البحث عليك الشخصيه فهمت ديما في اطار اللعب في اطار فما حاجه رقميه مش يخدم بها التلميذ هذا اللي تزيد تخلي التلميذ ديما يحب الحاجه هذه. احببنا ام كرهنا، واحنا عندنا كما قلت لك شاهدات اللي كانوا ولاو يطالبوا بها، وحتى المربي راهو الاثر كبير على المربي. مش نص الساعه تفضلي
0: مش عاده نقولوا علموا الاطفال وهم يلعبون، اهي قمه اللعب، تلعب وتتفرهد وتاخذ معلومه. قلت لي انت فما المربين زيدين تفوا
1: سمينا ولدنا زيد من المخاطر، خاطر والله غالب حببنا مكانه قاعد يلعب في الدار
0: اكيد
1: فهمت بعيد عليك ويلعب في حاجه قاعد فيها مخاطر. انا كي باش ناخذ التلميذ عندي في مشروع كيما هكا سي اللعب كله توجه للدراسه للتعلمات، لكن بطريقه جالبه اللي يحبها هو، فيها التحديات وفيها الربح وايكو تلقى ايقونات كيما ايقونات اللعب، لكن هي الكل في التعلمات. هذه نقطة بالنسبة للمربي. احنا في الإطار هذه قلت لك اليوم المفتوح إن شاء الله باش ينخرطوا ناس جدد باش يفهموا التومة الرقمية، ومن هذا المنبر يا أخت هندة نقول مازال ما انخرطش، يلا وقيت راهو باش تنخرط.
0: أنا شهدني شهدني قلت يا ليتني كنت في سلك التعليم هنيئا للمندوبية الجهوية صفاق السواحد سي عبد الوهاب الجربي، يعطيك الصحة أنت والجروب كامل، لأنه نشاط ياسر مهم، ياسر مهم النشاط هذايا.
1: وعندنا سفيراتنا الراديو، احنا المكونات نسميهم سفيرات التومه الرقميه في فاس واحد، والسقسين قايمين بدور هام برشا، وهما اللي باش ينشطوا الحصه، مش ينشطوا اللي باش يعطيو امثله الحيه عندهم هما في ممارساتهم هما والمربين اللي يخدموا على مشاريع التومه الرقميه، باش نراو امثله حيه المربين اللي باش ينخرطوا جد باش ياخذوا فكره باش هما يتشجعوا يبداوا يخدموا، وكيف كيف ومن بعد هما دبوشه وغيد هي وزملائهم باش الناس الكل تستمتع بالبرنامج هذايا، وهو متاح للناس الكل، معناها يجم يدخل المجاني ما فيش حتى دفعات، وفيها تعلم مجاني على البلاتفورم هذه. فما ديموك يعني سياقات عاليه الاستقطاب ديموك هذوما موجوده على المنصه، واشهاديه وشهاده معروفه بها على مستوى مستعرف بها على مستوى دولي للمربي. دونك حتى المربي باش يطور معناها التطوير المهني اللي نحكيو عليه، فما ديفلوبمون بروفيسيونيل وباش ياخذ شهاده تزيد تشجعوا هذيك. هذا من ناحيه من ناحيه اخرى زيد كيما قلت لك على المنصه. دونك المربي هو اطار يعمل حساب له وتلمذته مجال باش يطور الممارسات نتاعو، باش يدخل زيد في تواصل مع مربين اخرين ومعناها ممارسات اخرى باش يتعلم من عندهم يتعلموا من عنده الى غير ذلك، وينقل التجربه زيد لزملائه. كيما قلت لك نرجع لوسط المؤسسه هي نفسها باش يصير التعاون والتبادل. خلينا نعطيك بربي حاجه صغيره
0: هذا الحليم،
1: احنا مثل صغير انا ديما نذكر المثل هذا يعجبني. مربي تقري وقتها سنه اولى ما رقميه وقال كيفاش باش نخدم بالانجلي، عطيني بالصغيرات يخدم بالعربي مش مشكل، واستعين بزميلك اللي في قسم سنه سته قري انجليزي استعين به. كيفاش عملت؟ عملت ساعي بريد بين سنه اولى وسنه سته وين استحقوا ترجمه نتاع كلمات، يهز تسمع هي الماس وغابت عليا
0: محلية عجبتني اي والله بالحق محلية، يعني يهز الماس وهذيك، خلينا بالدرجة خير يهز الماس وهذيك الأستاذ الانجلي باش يترجم له ويرجع له
1: تلين بيترجمه نتاع سنة ستة وكملوا مشروعهم، عرضوا هيك المشروع على تلين بالأخرين خاطر سنة أولى شي يعملوا
0: سيناريو مزيان
1: ولا معناها ما تيتك معناها راهو إذا نحبوا نخدموا باللي موين دو بور وأعطي المجال للتلين ذاته والمربين تو يبدعوا، خاصة وليداتنا راهم يفاجئونا ديما بإبداعاتهم
0: ما شاء الله،
1: خلوهم ينجحوا ويطيروا وخلي يعطيو ما عندهم تو يسيخوا وتسيخ أنت معاهم.
0: والله يعطيكم الصحة حليم، قديش جو مزيان أنت تو سبقت لي قبل. المندوبية الجهوية للتربية بصفاق سواحد تنظم يوم مفتوح للتعريف ببرنامج التوأمة الرقمية إن شاء الله مع سي عبد الوهاب الجربي إن شاء الله نهار الخميس. مشكور برشا، يعطي الصحة للتظاهرة هذه ياسر ياسر قايمة وياسر مويكبل لصغارنا أولاد التكنولوجيا، معناتها احنا هنا بالحق مشينا لصغارنا، مش ديما نقول لهم يجيونا، احنا نمشيو نفهموهم هما شنو يحبوا بالضبط وهالعالم اللي عايشينه، خلينا زيد احنا نوليو نعرفوا نتفاعبوا ونتفاعلوا معاهم نويكبوه زيد، راهو الغلط راهو مش ديما منهم، راهو الغلط زيد حتى احنا منا احنا نصلحوا من رواحنا، وهذه نقطه مهمه
1: يا مدام هند.
0: تفضل
1: احليم فكره هذه جماعه فكرتك هذه انا سيده يقول لك راني انا لك اللوتيره أديت هذيك الرقمية ما نعرفهاش برشا، نوري هي اللي نقول ماي الأولاد شوفوا هذي شنجمو نعملوا بها في الإطار هذا في الدرس هذايا، قالت لك يجيوني المرة الجاية نقعد أنا وياهم نتعلم من عندهم أكثرش من هذا.
0: لأنه ما شاء الله انت يا صحة. هنا خلي نقول يعطيك صحة حليم بن علي، قديش نورتني اليوم، شكرا على المداخلة القيمة. أيام ترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهة التواصل تشارك وتجدد، هذا إن شاء الله بشكون في 9 متاع الصباح، واليوم هو عيد الجلاء 15 أكتوبر. وينا بصراحة اش قلت أنا حتى باش نعطيك أنا الكونسيبسيون اللي فكرت فيها، قلت نهار الخميس يعطيك صح في الماتينال، قلت شنو كيفاش نحبوها تونس، فما جلاء للجهل وفما حضور للتعليم، فما جلاء زيادة للتعليم اللي مازال كلاسيكي نوعا ما ويكلس الذهن، وفما زيادة حضور للتعليم اللي هو داخل فيه تكنولوجيا ونعرفوا فيش نضبطوا احنا العالم هذية ونستنفعوا منه. احلام بن علي قديش ونستي، تفضل تفضل تفضل.
1: صغيرة احنا في المحور السنوي عايشك على رحابة الصدر،
0: عايشك ومرحبا.
1: كل عام عندنا محور سنوي نخدمه عليه، محور السنه شنو ريدي فيوتشر سكول، مؤسسات مستعدة للمستقبل، كيف تكون هذه المؤسسات مستعدة للمستقبل، هذا محور التأمة الرقمية. شو محليك هيك الهدف وهيك العمر
0: ياسر، وتخليك انت ولد المستقبل، ولد المستقبل مش كين ولد اليوم. انا ان شاء الله ناخذك معايا في مداخلة اخرى، لانه بصراحة نجم نفيدوا صغارنا بطريقة ياسر سمحة. وتأنسني برشا، نحب نقدم لك تحية كبيرة. ريتو شي داينا البورتابل، لاني باش نعاود نرجع لهذيك اللي كاسكيت اللي عندك، تبارك الله. احلام احلام بن علي، تقني بيداغوجي بمركز الوطني للتكنولوجيا التربية، المنسق البيداغوجي لبرنامج توأمة الرقمية التونسية. والغاية الكل في اللي كاسكيت هذوما الكل، ان نخلقوا تلميذ قادر انه يواكب العصر، في نفس الوقت يتفاعل مع مدرسه، وهذيك العمليه التواصليه تكون ما بين المدرس والتلميذ ايسر منها ما ثماش. المهم تكون فما تربيه وتعليم ناجح، لانه نسبقوا ديما احنا التربيه على التعليم. شكرا لك، نورتني برشا في هذه الاطليله في زاوية الاحداث. شكرا وبسلامه حليمه. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم، تحية لكيب الموجود معايا طارق بكور ويسرى الغربي فريد عبد الجويد، ونخليكم مع فدوى الجربي في آخر الأخبار. بسلامة.
2: زوايا الأحداث.

0: مرحبا بكم. أكد المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بالساقس محمد علي البرجي لقسم الأخبار برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خططين، واعتبر أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي للغرض يتم وفق شروط معينة. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بصفاقس، تعزز المستشفى المحلي بالحنشة مؤخرا بعدة تجهيزات طبية حديثة، وتم اليوم تدشين قسم الطب العام بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة. في بلاغ لمجمع الصحة الأساسية، تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور مؤقتا إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر، وذلك للقيام بأشغال البناء وأحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال اليوم مدينتي رام الله والبيرة، وشن حملات اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، وتركزت في نابلس بالتزامن مع تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم. مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي اليوم عن استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بما في ذلك حظر الرحلات الجوية أو خطوط السكك الحديدية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل

نكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

كتب على الزيزفون برمشي والدمع العيون على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر

0: مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. تنطلق معكم تتواصل حتى حدود 4 مساء بتاريخ اليوم 13 أكتوبر 2026. في بداية اللقاء تقبلوا تحيات كم الفريق اللي يعمل معاكم. هذا زميلي طارق بكور في الإخراج الفني، أكيد يسرى الغربي اليوم تأنسنا على مستوى الإذاعة المرئية، وتقولكم مرحبا بكم الناس الكل، وسامع بيبسية كالعادة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكم كل مكالماتكم اليوم كالعادة في 3 ركن حبي نعطيهم البرونكيوليت نحمي. وإذا عندكم أي سؤال تحبوا توجهوه للدكاترة المختصين اللي في كل حصة يجي واحدين الدكتور، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله في 3 نستقبلوا مع بعضنا الأستاذة الجامعية المبرزة بكلية الطب صفاقس دكتورة هجر علولو، الجامعية بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. كذلك إن شاء الله بعد الركن حبي نعطيه مش نمشيه لتظاهرة صحية، تظاهرة طبية ممتازة اسمها خطوات خضراء، خطوات خضراء تظاهرة وطنية أما زيد مشكون في صفاقس نهار الأحد. شنو هي الحيثيات حول التظاهرة هذية؟ باش تكونوا موجودين في أعلى عين المكان، هذا الكل تتعرف عليه بعد شوية إن شاء الله انطلاقا من 3:30 امتع العشية. حبيت نزيد نذكركم اللي اليوم كل عادة في البرونكيوليت وفي ركن حبي نعطيهم البرونكيوليت نحميه، فما جائزة قيمتها 100 دينار توبعت شوية نقولوا على المستشار في إبان مع الركن. فإذا تحبوا تشاركوا معنا ما عليكم، كن تكونوا متيقظين مع نزول تدوينة البرنامج تلقاه السؤال الخاص بالحصة هذي وهذي انطلاقا من 3 مساء. مرحبا بكل مستمعينا وبكل مستمعاتنا. لكن البداية اليوم مش نمشي ولا المحرس، إيه نعم مش نطير ولا المحرس، أما الدكتورة جبناها بحضينا في الأستوديو حتى تنورنا وتكون بحضينا، هي دكتور أمل الصامت رئيس قسم طب استعجالي بالمستشفى الجوي بالمحرس ورئيسة اللجنة العلمية لليوم الأول الطبي الجراحي بالمحرس. سعيدة جدا باستقبالها بحضينا، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة أمل ونورتنا.
1: مرحبا بك حنان، عايشك، شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة صفاقس على هذه الاستضافة المتميزة اللي مش نحكيو فيها على حدث عرس بالنسبة لي اللي مش يصير في المحرس إن شاء الله نهار السبت 17 أكتوبر.
0: نهار السبت إن شاء الله هذا هو الموعد اللي نقوله لكل الناس، أكيد مش نحب ونعرفوا التظاهرة هذه شنو اللي فيها وغيرها من الحيثيات. أما قبل هذه خلينا نبركوا الدكتورة أمل ترأسها لقسم طب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس. حاجة تفرحنا أستاذة، وأنت الأستاذة الاستشفائية الجامعية.
1: نعم عايشك بارك الله فيك. دونك أنا الدكتورة أمل صامت، أستاذة مبرزة في طب الاستعجالي ورئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس. شكرا لكم على الاستضافة وشكرا اللي أتحتونا الفرصة باش نعرفوا بهذه التظاهرة العلمية المهمة اللي مش تحتضنها جهة المحرس لأول مرة في اليوم الطبي الجراحي في المحرس اللي مش يكون كما قلت 17 أكتوبر جنسي استبيع على الدات
0: على التاريخ نهار السبت 17 أكتوبر نهار السبت الجاي إن شاء الله بإذن الله. دكتورة أكيد أنت بحكم أنك رئيسة اللجنة العلمية مش تعطينا الفحوى العلمي للتظاهرة هذه، لكن لو كنا نقدموها وكيفاش أصلاً الفكرة باش خممتوا عليش في المحرس هاليوم الطبي الجراح؟ أنا راني فرحانة من قلبي فرحانة، خاطر ديما نقولوا راه كل ما نخرجوا من المدينة كل ما نحاولوا أنه الصحة راهي ما هيش حكر على أحد ولا يحكر على أهل المدينة، وإنما هي حق لكل مواطنين التوانسة، وكي نقاو تظاهرات في المعتمدية ولا غيره راهي حاجة بتجم كانت تفرحنا الناس الكل، مش هكذا دكتورة أمل؟
1: صحيح يسعدني لنا. كنت دونك رئيسة اللجنة العلمية لهذه التظاهرة العلمية اللي نطمحوا من خلالها احنا كأطباء دونك في المحرس سبيطار جهوي صحيح، ولكن لازم معناتها نعرفوا اللي قسم الاستعجالي في حد ذاته قسم يونيفرسيتير خذا الصبغة الجامعية مؤخرا، وفيه دونك انا رئيسة القسم استاذة مبرزة، معنا دو اسيستونت معنا مساعدين استشفائيين ومعانا أخصائيين في طب الاستعجالي.
0: معناتها عندكم أطباء يجيو يكملوا التخصص نتاعهم بحثيكم.
1: نعم
0: ممتاز.
1: معناتها ابارتير من جانفي احنا بدينا مع لي ريزيدون اللي هي في قسم الاستعجالي، اللي هي حاجه جديده وحاجه بتكمل المسار اليونيفرسيتير في المستشفى الجهوي بالمحرس. هذوما كلهم دي بلوس تزيدوا للمحرس، فخر للجهه،
0: فخر للجهه، واليوم تزيد لهم زيد مولود اخر ان نبارك لهم ونقول لهم الف مبروك في اطار نشاط اليوم بالنسبه للاداره الجهويه للصحه الإيدز فيقس، ثم نشاط اليوم تم تدشين قاعة جديدة لعيادة
1: الخارجية للتخدير
0: والإنعاش، وهذه تسهل معناتها بالنسبة للمرضى
1: التخدير والإنعاش. زيدا قسم دونك جيمعي رئيسه دونك الدكتورة نهى العموري، كيف هي مساعدة استشفائية جامعية ومعها ثلاثة أطباء مساعدين استشفائيين.
0: ممتاز، فريق ممتاز.
1: وفريق الأنعاش لاريني ماسيو ميديكال كيف هي مع تقسم جامعي.
0: ممتاز، هذه حاجة تفرحنا. ألف مبروك للمحرص، هذه حاجة متجم كان تقدم الإضافة وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل الناس اللي يرتادوا المستشفى هذية، فإن شاء الله بالصحة والسلامة للناس الكل. دكتورة خلينا نمشي هالمولود الجديد هذية، اليوم الأول الطبي الجراحي بالمحرص، لو كان نحب نقدموه للناس اللي مش انتظم نهار 17 أكتوبر 2026 وقتاش الانطلاق، شكون الأطباء اللي هما موجهة لهم الدعوة باش يكونوا حاضرين، شو مش يكون ثم من مواضيع في هاليوم الأول هذية؟
1: كما قلت حنان، يسعدني لأن كنت الرئيسة دونك اللجنة العلمية لهذه التظاهرة اللي نطمحوا من خلالها لتعزيز التكوين الطبي المستمر. المحرص جهة معناتها فيها من البيرسونيل ميديكال وباراميديكال ما يخول لها أنها ترغب ولا تطمح أنه يوم علمي يتحقق، وهذيك شنو صار بالفعل. احنا هذه الرغبة جسدناها وعملنا مع كوميتي سيونتيفيك، كوميتي دورغانيزاسيون بور سيت جورني، انها تكون مفعله يوم السبت 17 اكتوبر للتكوين المستمر اللي هو حق كما قلت لك اساسي لكل مهني الصحه كيف في الجهات للاطار الطبي والشبه الطبي في المستشفى الجهوي، معناتها مالغري الصعوبات اللي تلقاها المستشفى الجهوي خاصه المستعجلي، الا انه هذا اليوم الطبي هو ثمره اراده الاطباء باش يكون يوم طبي مجعول للتعريف بالجهه وباطباء الجهه.
0: ممتاز.
1: بالنسبة للدورة هذية، الدورة هذية دونك هي الأولى، واخترنا العنوان متاعها الاستعجاليات الطبية والجراحية في عصر الابتكار، حابين نكونوا مواكبين. دونك
0: هذه هي لفيش متاع
1: هذه لفيش دونك بور لا بروميير جورني ميديكو شيرجيكال المحرص. لو تيم جينيرال لي اورجونس ميديكو شيرجيكال ا لير دو لينوفاسيون،
0: التجديد
1: الطبيه والجراحيه في عصر الابتكار. وهنا قبل ما نكمل دونك محتوى الجورني، نحب دونك نشكر برشا سلطات الاشراف على راسهم كليه الطب بصفاقس، الديريكسيون ريجيونال دو صفاقس،
0: الاداره الجهويه
1: للصحه، المستشفى الجهوي بالمحرس، لا سوسيتي سونتي اي انفيرونمون اللي وقفت معنا،
0: جمعية الصحة وبيئة
1: صحيح،
0: تحية ليهم
1: ولا سوسيتي تونيزيان دو ميديسين دورونس. دونك نشكرهم برشا، تحت اشرافهم تحققت هذه
0: الحلمة. نقولوا احنا الحلمة تحققت، مش تتحقق ان شاء الله باذن الله نهار السبت،
1: الطبي والاطار شبه الطبي بالمحرص.
0: اهم المواضيع اللي مش تحكيوا عليها في اليوم هذه، خاطر انت قلت لي زاده حقهم زاده في كل ما هو ابتكار، كل ما هو تجديد، كل ما هو جديد في الساحه، فاذا اكيد راهو اللي عملت ياك. علاش ديما نقولوا يقول لك الاطباء طول حياتهم وما يقراوا؟ لانه ديما فما جديد، ديما فما الابتكار، ديما فما اشياء جديده تدخل في مجال العمل نتاعهم، ثم نقولوا احنا اخر المستجدات الطبيه العالميه زاد لازم توصل لكل الاطباء.
1: صحيح، احنا بالضبط احنا هذا شحابينا في هذه الجورني، انه يشهد طب الاستعجالي والاختصاصات الاخرى تطور متسارع على مستوى وسائل التشخيص، واحنا مش نسلطوا في هذه الجورني على هذه التطورات ومش نناقشوها ومش نشوفوا كيفاش نستفيدوا منها مع مراعاة صحيح خصوصيات المستشفيات الجهوية وحتى الجامعية، اما لازمتنا نكونوا على علم وعلى دراية بها. دونك دون سو سونس احنا في البرنامج نتاعنا مش يضمن مداخلات علميه، مش يامنوها اطباء من عديد الاختصاصات. المداخلات هذه عندنا تروا سيسيون، السيسيون الاولى سي لينوفاسيون اون ميديسين دورجونس، معناتها تطورات في طب الاستعجالي. اول مداخله باش نقوم بها انا اللي هي لانتيليجونس ارتيفيسيال او سيرفيس دي زورجونس، معناتها الذكاء الاصطناعي في سيرفيس دي زورجونس. صحيح مش تقول انت جهات ومستشفى جهوي، مي احنا كيف كيف لازمتنا نعرفوا بهذوما دونك التقنيات الجديده. مش تكون مداخله للدكتوره منى جربي على لينوفاسيون بور لافينير دو لا جيرياتري، دونك الطب الشيخوخه،
0: وما ادراك ما طب الشيخوخه، واحنا ماشيين نحو التهرؤ.
1: دونك معنا الدكتورة مريم ملاك اللي هي مساعدة استشفائية في ساميو 04، مش تكون لها مداخلة على تيلي ميدسين اي ترومبوليز ليكسبيريونس ريجيونال دو سيندروم كورونيريان اس تي بلس، على الجلطات اللي قاعدين يتلقاو معناتها طب ساميو 04، معناتها طب الاسعاف الطبي
0: ووحدة الجلطات زاد اللي هي مكسب بالنسبة للجهة. نقولوا احنا كيفية التعامل وقت تجي الحالة في نقولوا احنا في المحرس ولا غيره، في اقرب نقطة للمحرس يجب يمشي مباشرة لاستعجال المحرص وهكا يتم التفاعل ويتصير العملية العلاجية بسهولة وبمرونة.
1: صحيح،
0: والتدخل يكون هايل
1: مع التدخل لقسم طب دونك الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمحرس سمير المحرس، لأن كيف دونك رئيسة قسمها الاستعجالي سمير المحرس.
0: ممتاز.
1: دونك يكون التنسيق، لأن حبيت نقول سمير المحرس عندها أمبولانس تيب A، معناتها سيارة إسعاف مجهزة تيب A اللي هي تقوم بنقل المرضى ذوي جلطات دونك للسال دو كورو، معناتها للصفاقس اللي تلقي باقي العلاج.
0: ممتاز ممتاز. ريت راهو كل ما نسمع راهم هي تحكي ونقول الحمد لله فما المكسب هذيا. اي الحمد لله فما المكسب هذيا. ايوه دكتوره،
1: باقي البرنامج مش تكون مداخله للدكتوره مريم جمل على لي زافيسي اسكيميك ايغو دو لامبولانس على ترومبوليز، جلطات دماغيه على فاز ايغو. معناتها شنو نعملوا؟ صحيح احنا كما قلنا في المحرس، مي شنو نعملوا قدام حالات الجلطات الدماغيه اللي هنا تدخل لازمته كل دقيقه بحسابها.
0: صحيح، هذه اللي لازم التدخل يكون قبل
1: استعجالي.
0: كل دقيقه بحسابها، ماذا بينا قبل الاربع ساعات الاولانيين، معناتها ما يوفيو يكون التدخل الناجع.
1: صحيح،
0: فهذه حاجه مهمه برشا. ممتاز، المواضيع راهو كلها هامه، وهذه الحالات راهو هذه اهم حاله الاستعجالي بالنسبه للمرضى التوينس بصفه عامه.
1: بصفه عامه احنا اخترنا دونك لي باثولوجي لي بلي فريكونت،
0: الاكثر تواجد في قسم الاستعجالي. ممتاز.
1: بعدين دكتوره هيفا سنوسي مساعده استشفائيه جامعيه بالمحرس كيف مش تقدم لنا السيبسيس اي شوك سيبتيك، معناتها التعفنات وحالات الهبوط الدموي الناتج على التسممات
0: او
1: التعفنات.
0: التعفنات هي اللي راهي التعفنات، اي التعفنات اللي تجي نعشنا حكينا على الحمره جرايه تجمع نوع من هذه نوع من
1: الحمره الجرايه والا لي زانفيكسيون دونك برونكو بيلمونير، معناتها الجهاز التنفسي. انت حكيت على معناتها لي بوردونتري كوتاني، وكيف كيف حتى تنجم تكون من لي زانفيكسيون اورينير،
0: التعفن الجرثومي في المجاري البوليه.
1: صحيح بالضبط.
0: ممتاز.
1: بعد مش تكون دونك دوزيام سيسيون اللي هما اون با بارلي، معناتها مش نحكيو على لي باثولوجي انفيكسيوز اللي هما الامراض الجرثوميه. هنا مش تكون مداخله للدكتوره امل لاش اللي هي بروفيسوره غريجي دونك من صفاقس، بيدياتر طبيبة
0: الاطفال،
1: مش تحكي على لي زانفيكسيون ريسبيراتوار شي لي زونفون. بعد مش تكون معنا الدكتورة رحمة القليل اللي هي مساعدة اللي هي أستاذة مبرزة في الطب في قسم القلب دونك بمستشفى جيبس زميلتي، دونك مش تحكي على الميوكارديت ودولا دو الانفكسيون.
0: ممتاز.
1: على أمراض القلب دونك
0: الالتهاب اللي مس غشاء من أغشية القلب العضلة عضلة القلب.
1: صح. مش تكون معانا زد الدكتورة فاطمة ترابلسي اللي هي مساعدة استشفائية كاسترولوج، هي دونك
0: جهاز
1: الهضمي في محرس. دكتورة فاطمة ترابلسي ونحييها هنا
0: نجولة تحية. هذه بنت المحرس ومش تقدم النصايح. ممتاز. هذه دكتورة في المستشفى الجهوي بالمحرس.
1: نعم.
0: ممتاز.
1: وبعدين دونك السيسيون هذه مش تكمل مع الدكتورة إيمان السلمي اللي هي مساعدة استشفائية في الميديسين دو ترافاي، مش تحكي لنا على لي انفيكسيون ترانسميس بار لي اكسيدون ديكسبوزيسيون او سون. دونك الأمراض اللي تتنقل عن طريق الدم. بعد الأخر دونك سيسيون لا ترويزيام سيسيون سا سورا سور لي اكтуаليتي اون باثولوجي شيرجيكال الجراحيه.
0: حكينا
1: على الميديكال
0: حكينا على الطب اللي هي في بالنسبه التعفنات اللي تمس القلب, كذلك الحالات التعفنات او التعفنات اللي تصير في البدن بصفه عامه اللي قلنا منها حمراء جرايه ولا عن طريق الجهاز البولي او الجهاز التنفسي. حكينا زاد على الجلطه القلبيه, الجلطه الدماغيه, كيفيه التدخل في الحالات هذه. هذه كلها حالات استعجاليه طبيه, تو مش مشيو للجراحيه خاطريه هو اليوم الاول الطبي الجراحي. اي في الجراحه حاجه مش
1: في الجراحه
0: اهم المواضيع.
1: نحكي مع الدكتوره نهى, الدكتوره نهى العموري مش تحكي لنا على الاكтуаليتي اي لي انوفاسيون دون لا بريز اون شارج دو لا دولور. مش نحكيو على الاوجاع اثناء العمليه بعد العمليه وقبل العمليات.
0: ممتاز هالموضوع هذا.
1: وهي طبيبة دونك هي رئيس قسم التخدير والأنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرس وهي رئيسة قسمه.
0: ممتاز, تحية ليها.
1: عايشك به. ومش نحكيه مع الأستاذ المبرز مالك العيادي على لي نوفوتي أنسينولوجي أكتواليتي إي بيرسبكتيف. هو ميدسان كارسينو معناتها
0: طب الأورام أنكولوجي.
1: طب الأورام به. مش نحكي مع فريق الجراحة دكتورة إيمان الزريبي وقيس الفوراتي زوز أطباء مساعدين استشفائيين بالمحرس. مش نحكي على التروماتيزم فيرمي دو لابدومي اللي هما
0: قلوا احنا
1: الأمراض اللي تمس البطن بعد
0: بعد الضربات أو الصدمات
1: بعد الصدمات. ومع دكتور قيس الفوراتي مش نحكيه على البنكرياتيت, أمراض البنكرياتيت
0: التهاب المعسكر بالضبط.
1: مع دكتور مهدي معتوق اللي هو مساعد استشفائي في طب العظام مش نحكيه على الامبريسيون 3D اون تروماتولوجي. هذه مفاجأة,
0: هذا مفاجأة الموضوع هذا.
1: هذا
0: ثلاثي الأبعاد, ثلاثي الأبعاد في قسم العظام. عندها ذكاء اصطناعي وثلاثي الأبعاد يا خويا, ما لا يوم طبي هذايا. تبارك الله ما شاء الله يوم طبي ثري جدا.
1: ثري جدا. والعشية مش نأثوها بورشات, ورشات تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية للمشاركين. هنا هذوما الورشات راهم مخصصين تو نشوفوا احنا الببليك سيبل, مخصصين للأطباء وللإطار الشبه الطبي
0: مهني الصحة والأطباء. هذوما الموجودين في المستشفى الجهوي بالمحرس ولا حتى الأطباء الآخرين؟
1: احنا هذه هي الدعوة عملناها, كلمنا حتى الأطباء والإطار الشبه الطبي من المستشفى الصخيرة.
0: ممتاز.
1: مستشفى غريبة اليوم أصدقائنا معنا بريسك نفس وحدة
0: أهي.
1: ومستشفى بير علي كيف كلمناهم, كلمنا ممتاز. جبنينة كلمنا عقرب, مرحبا بهم. هذه الدعوة متوجهة يعني حتى قدومي اليوم باش نوجه الدعوة,
0: باش نزيدوا نوصلوا الدعوة
1: لصفاقس بيان سور المحرس هذوك مالي الدار هذه الجورني,
0: لكن كل
1: الجهات الأخرى
0: في المعتمديات مختلف معتمديات ولاية صفاقس مدعوين اللي من أطباء ومهني الصحة أنهم يكونوا حاضرين في اليوم الطبي الجراحي بالمحرس نهار السبت 17 أكتوبر 2026
1: إن شاء الله. اللي مش ينطلق إن شاء الله 8:30 متاع الصباح.
0: 8:30 متاع الصباح
1: يبدأوا ليزانسكريبسيون إن شاء الله.
0: ممتاز ممتاز, تظاهرة ممتازة.
1: مش نكملوا كما قلت لك دونك ليزاتولي عندنا 5 أتولي 5 ورشات. العناوين متاعهم الأتولي الأولاني سي دونك تريتي لاري كارديو ريسبيراتوار اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. بيان سور استعجالي لازمتنا يكون اتوليه حاضر اللي هو لاري كارديو ريسبيراتوار. وحنا في اكتوبر اللي هو اكتوبر راهو صحيح اكتوبر روز, مي اكتوبر لانقاذ للانقاذ لي فيكتيم داري كارديو ريسبيراتوار, لانقاذ المرضى اللي يتعرضوا
0: للجلطات القلبيه
1: لا لتوقف القلب.
0: توقف القلب
1: داري كارديو ريسبيراتوار توقف القلب معناتها هنا مش نحكي لهم لي نوفيل ريكومونداسيون التحيينات الجديده لي نوفيل ريكومونداسيون 2025 اللي هبطوا في 2025 على كيفيه الانعاش القلبي الرئوي
0: معناتها
1: المساج اتسيتيرا معنا.
0: واضح
1: مش يكون معناتها لا ميثود بار لا سيمولاسيون معناتها بالمحاكاه باش يكون فما مانكان باش ساسورا ان اتولي براتيك مش يكونوا
0: ورشه
1: ورشه
0: واضح.
1: مش تأثوا دونك الدكتورة منى الجربي، الدكتورة مريم جمل، الدكتورة مريم بوجلبان، والدكتورة درة التونسي، والدكتورة ناجي عدالي، دونك كلهم مش يكونوا موجودين باش العباد في هذه اللي مش يكونوا بحذنا يخرجوا يتعلموا كيفاش
0: التقنية هذية
1: كيفاش ورياليس أم مساج كارديو ريسبيراتوار دو اوت كاليتي
0: وناجع وحسب فيكاس. آخر
1: صحيح
0: حسب آخر التحينات.
1: الاتلية الثاني ساسورا سور لاجيستيون دي فوا زايرين اون اورجونس، مش تكون فيه الدكتورة أمل العش، الدكتورة نهى العموري، الدكتورة أحلام بصباح، دونك قيس بوزيد ودونك صديق رقيق اللي هما أطباء الأنعاش مش يحكيوا لنا كيفاش اون فا فير لاجيستيون دي فوا زايرين، معناتها الأكسجين وقتاش نحطوا الأكسجين، شنو ما الانديكاسيون تاعو، وقتاش نتلزو نحطوا ماسكون بو، معناتها المرا حسب تطور الحالة التنفسية متاع المريض. ومش نحكيو دونك شوية على الانتوباسيون، كيفاش الانتوباسيون مش تصير كيف هذا بالمحاكاة على منكم
0: واضح.
1: باش نكملوا لاتولي الثالث ساسورا ليكوغرافي كلينيك ديرجونس اللي هو سيت ان اتولي كي فاتيت رانيمي بار دكتورة رحمة القلال وانا والدكتورة هيفا والدكتور حسام العفاس اللي هو مساعد استشفائي ساميو 04. مش نشوفوا فيه دونك كومون فير اون ايكوغرافي دونك اون اورجونس، شنو هما مخرجات ليكوغرافي في الحالات الحرجة. كاتريام اتولي ساسورا سور لي سوتور، دونك السوتور اي شيروجي مش يتكفلوا به اطباء الجراحه، مش يعلمونا تقنيات الخياطه، عرفتها احنا نسحقوهم برشا حتى في لي زورجونس بيان سور
0: اكيد.
1: اخر اتولي ساسورا سور دونك رامساج اي ايموبيليزاسيون دي تروماتيزي دو راشيس، مش يقوم به اطباء دونك الوحده وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمحرس، دونك مش تقوم كيفاش مش نحاولوا المريض المريض إذا دونك تروماتيزي معناتها عامل أكسيدون، كيفاش مش هيك التحويلة متاعو، فهمت دونك
0: كيفاش مش
1: التقنية صح التقنية كيفاش مش يصير
0: واضح. هذا
1: تقريبا البروغرام
0: فحوى الورشات واللقاءات اللي مش تكون في اليوم الأول الطبي الجراحي بالمستشفى الجهوي بالمحرس. أنا أقول مبروك عليكم المولود هذا جديد
1: عيسك
0: إن شاء الله بنجاح وبتوفيق في هاليوم، هذا يوم ثري في من الورشات من اللقاءات وآخر المستجدات الطبية مش تكون موجودة في اليوم هذا. تحية للإدارة الجهوية للصحة، لجمعية صحة وبيئة، لكذلك المستشفى الجهوي بالمحرس وكلية الطب صفاقس اللي هما الكل هذوما متشاركين وهذوما هما اللي نظموا هاليوم هذية، يعطيهم ألف صحة وشكرنا لكل الأساتذة الأكاديميين اللي مش يكونوا حاضرين ويقدموا هاليوم هذية. مرة أخرى دعوة موجهة لكل
1: دونك الدعوة موجهة لكل أطباء الاختصاص أطباء العائلة المقيمين في الطب والأطباء الداخليين والإطارات الطبية والشبه الطبية بالمحرس بجبنينة بالصخيرة بيرعلي عقارب غريبة بيانسور، مرحبا بكم مصفاقس بيانسور معناتها دار الأم
0: أكيد. نورتنا برشا دكتورة أمل صامت رئيس قسم طب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس ورئيسة اللجنة العلمية لليوم الأول للطب الجراحي بالمحرس اللي ينتظم نهار 17 أكتوبر 2026. شكرا لك على قبول الدعوة، كل التوفيق لكم في اليوم هذي الأول. استراحة موسيقية بعدها تكونوا على موعد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية، وبعدها يكون الموعد مع ركن حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحمي. أما زيادة تجمو تدخلوا على الصفحة الرسمية وتجيبوا على السؤال اللي مش توا مباشرة تتقوم

0: مرحبا بكم. بين المكلف بالأعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس سوري تراس محمد علي البرجي برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خطينة، واعتبر أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي يتم وفق طلب المجموعة ووفق شروط معينة. تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر للقيام بأشغال البناء وإحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. أفاد رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف قيس السلامي بأن انخراط المؤسسات التونسية في الذكاء الاصطناعي قد بدأ فعليا، إلا أنه لا يزال بطيئا مقارنة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت تجاه صحفيين أثناء مواصلة اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأصابت عمدا المصور الصحفي عصام الرماوي بالرصاص المطاطي خلال تغطيته لقطف الزيتون في دير أبو مشعل قضاء رام الله. حذر الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المجلة الصحية.
2: المجلة الصحية.

0: المجلة الصحية.
1: المجلة الصحية.
2: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معاكم المشوار في المجلة الصحية، وتو مشايخنا الحنين للصغير الصغرون، وركن حبي نعطيه أم البرونكيوليت نحميه.
3: حبي نعطيه أم البرونكيوليت نحميه.
2: حبي نعطيهم البرونكيوليت نحمي، هذا هو الركن اللي انطلق معكم توا، متواصل حتى 3:30. ونذكركم اللي في الركن هذية ثم جائزة قيمتها 100 دينار من إهداء بارافارماسي بفارم، طريق تنيور كيلومتر 4.5. الرقم الهاتف تجمو تتصلوا بهم على 27 150 040 ولا 29 66 24 77. هذا هو أرقام بفارم اللي هي المستشارة معنا اليوم في حصتنا في ركن حبي نعطيه أم البرونكيوليت نحمي. ونقول لكم سؤال الحصة اليوم: من أين يصاب الرضيع بالفيروس في أغلب الحالات؟ فيروس البرونكيوليت بطبيعة الحال هو اللي نحكيه عليه. من أفراد العائلة والأقارب المصابين بزكام أو سعال، من الماء الذي يستحم به الطفل، وإلا من حليب الأم؟ أعطيونا إجابتكم ومرحبا بكم وبكل تفاعلاتكم على صفحة الفيسبوك راديو سفاكس. لشكم مش يبتسم له الحظ وتكون من جائزة 100 دينار من حظه، هذا اللي هو اللي مش نتعرفه عليه. بديت توصل الإجابات، يلا ادخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس واكتبوا لنا الإجابة، وإن شاء الله تكونوا معنا من الفايزين. احنا تو مش نمشي ومش نحكيه على نقطة أخرى من النقاط الهامة في إطار حماية الرضيع من البرونكيوليت. هذاك عليه السعادة جدا باستقبال الأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية الطب بصفاقس دكتور هاجر علولو، المختصة في طب الأطفال بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي لهادي شاكر. بروفيسور هاجر أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
4: يعيشك، مرحبا بيك حنان، مرحبا بكل مستمع معين إذاعة صفاقس.
2: ربي فضلك.
4: ونشكر إذاعة صفاقس على اللفتة هذية اللي تعاوننا احنا كأطباء وكإطار صحي وشبه صحي في مواجهة هالإبيديمي متاع البرونكيوليت اللي نراوها في كل موسم شتوي. شكرا لإذاعة صفاقس،
2: هذا واجبنا،
4: على الكولابوراسيون معنا.
2: أكيد هذا واجبنا، ومدام فما حاجة اللي هي نجم، مدام فما أهداف نجم نحققوه، مدام فما عادات نجم نغيروه ونحسنه من صحة أولادنا أولاد تونس الكل راهو صغيرات الكل، فهذا علاش لا ما نمشيوش فيه الناس الكل. هي تفاصيل وعادات بسيطة كنا ناخذوا عليها قبل، تو تغير زمان كثرة الفيروسات مش قبل، بعد الكورونا أصبح المشهد ما هوش كما قبل الكورونا. إذاك علاش نزيدوا نستحفظوا على صغيراتنا وربي يحفظهم، وإن شاء الله يكبروا ويصيروا. راهو نفرحوا برشا كي نشوفوا صغار قاعدين شقوا ثنيتهم لباس عليهم بصحة جسدية نفسية وعقلية ممتازة. هذا هو اللي نحبوه للصغيرات الكل، نتمنيه. حتى ما عندناش صغير صغرون في الدار، راهو نحبوا الناس الكل اللي مش تجيب صغير صغرون، واللي عنده صغير صغرون ربي يحفظه لهم، وإن شاء الله يا ربي يكون بصحة جيدة. بروفيسور هاجر، اليوم مش نحكيو على موضوع اللي هو مهم برشا، هي عدوى الرضيع داخل المنزل.
4: داخل المنزل،
2: داخل المنزل. برشا ناس يقولك يهاني ما خرجتش بيه وما دخلتش بيه، اي يجم يمرض لي الصغير. كيفاش هذا؟ وضح لنا يا دكتور.
4: اسكو الصغير يقعد في الدار ينجم يمرض والا لا؟
2: بالفعل
4: اول حاجه نحب نقولها انه حتى الصغير كيف يبدا في الدار راهو ينجم يمرض بالبرونكيوليت، وحمايه الصغير من البرونكيوليت ما تقتصرش على ان نخليوه في الدار فقط، لكن يلزمنا نحميو المحيط اللي يحيط بالرضيع هذايا. والوقايه نتاع الرضيع اللي في الدار تبدا راهي من العادات اليوميه البسيطه نتاعنا اللي تنجم تنقص برشا من خطر العدوى. حاجه مهمه نحب نقولها باش يفهموها المستمعين، راهو الفيروس نتاع البرونكيوليت راهو ما يجيش كان للرضيع، راهو فيروس البرونكيوليت يجي للكبار ويجي للصغار، لكن مع اختلاف كبير برشا. الكبار اش مش تكون الاعراض عندهم؟ مش تكون غريب خفيفه، تنجم تكون سعال، تنجم تكون خشم يجري، تنجم تكون كحه خفيفه قال لك غريبه خفيفه حتى زكام خفيف.
2: يعني نقولوا احنا الدكتور يبدا واقف على سقيه لاباس عليه ماهيش معذرته برشا كشويه سيلين في الانف
4: فقط كيف كيف حتى الصغيرات اللي كبار شويه اللي في المدرسه تنجم تكون الاعراض بسيطه جدا. لكن الفيروس هذايا وقت اللي يجي للاطفال اللي اقل من السنه، احنا نحكيوا على برونكيوليت كيف تجينا الحاله بيان سور للرضع اللي اقل من السنه، وخاصه اللي اقل من 3 شهور ولا اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي ولا اللي عندهم مشاكل في القلب وإلا الخدج اللي ما زالوا كيخرجوا من أقسام الإنعاش، هذوكم هيك الفيروس وقت اللي يدخل القصبات الهوائية متاعهم مشي يشكل خطورة كبيرة برشا، مش يعطي ضيق تنفس. دونك هو الفيروس موجود عند الكبار. دونك تقول قايل كيفاش مشي يتعدى الصغير، هو في داره مخرج كيفاش مشي يتعدى،
2: مستحفظين عليه في البيت،
4: مستحفظين عليه في البيت، الأم لا تدخل لا تخرج، من شكون مشي يتعدى؟ أكيد مشي يتعدى من الأقارب، من الزيارات، من الجد الجدة، وخاصة الأخت الكبيرة والخول الكبير اللي يمشيوا للمدرسة اللي يمشيوا للروضة. دونك كيفاش مشي تكون العدوى هذه؟ العدوى هي تكون سواء عن طريق الرذاذ، نعرفوا انه وقت اللي واحد مريض عنده زكام خفيف مش يعطس مش يكح، تم هيك القطرات اللي قتلات نقولوا لهم اللي مشي تنتشر في الهواء، تنتشر في الهواء واللي راهي تنجم تنتشر على بعد مترو على بعد زوز

0: يضربوا نبوسوه في وجهه يقول لك لا ما نبوسوش في وجهه مساش حتى نبوسو في يده لكن راهو كيف كيف كيما تبوسو في يده خاطر صغير بعد يده مش يرميها في فمه كيما تبوسو كيما تبوسو في وجهه انا نحملوه من يد اليد هو خالته وهي خاله الجد الجده واحنا كل حد ياخذه شويه ويدور من يد اليد بهذا الاتصال المباشر يكفي انه واحد منهم تكون عنده اعراض نتاع زكام خفيف مش لازم يكون راهو مريض برشا ولا عنده سخانه ولا باش يكون ناقل للمرض ونحب نقول حاجه نقول عليها راهو الـ الـ الـ المرض جينيرالمون معناها بين انه الصغير بين انه الكبير ينجم يعدي صغير وبين انه ظهر عليه الاعراض تتراوح المده من 7 إلى 10 أيام معناها الانسان الكبير ينجم يعدي حتى من قبل ما تبدا تظهر عليه الامراض يعني هو حامل للفيروس ومازال ما ظهرتش الاعراض
1: معناتها نمشي انا ونبارك للصغير ونعشي وبعد بجمعه يظهر عندي المرض
0: وبعد لا ايه وبعد مثلا 3-4 أيام مش ثلاثة أربع أيام مش يظهر عندك المرض حبيت نقول اللي 7-10 أيام والإنسان معدي فهمتني
1: ردوا بيننا بربي بين من النقطة هذه
0: بين
1: ما قبل ظهور المرض
0: وما بعد ظهور المرض وما بعد ظهور المرض
1: الأعراض.
0: الفترة كاملة نجم تتراوح من 7 إلى 10 أيام يعني أنا نجم نمشي ونهني ونبوس الصغير ونشد وأنا ما عنديش أعراض لكن بعد ما نرجع لداري نهارين أخرين عندي شوية كحة وتظهر الأعراض يعني أنا نكون حاملة للفيروس هذيك علاش احنا نقوله مش كان اللي مريض ماذا بينا ما نقربوش ما نحملوش ما نبوسوش كل قبلة تقبلها للصغير مش تكون باب مفتوح للفيروس مش يدخل للطفل مش يدخل للقصبات الهوائية ومش يكون سبب دونك في ضيق تنفس
1: واضح هذا زوز من الناس اللي لازمنا لازمهم يردوا بالهم الخو والا الاقارب
0: هاتهم قلك
1: اي خاطر مش مر
0: حاجه مهمه جدا حاجه مهمه جدا زيد الاسطح نحب ناكد عليها الاسطح الطاولات اللعب لي جوي لي جوي اللهية البيبغان هذوك راهم الكل كي شخص مريض ولا حامل فيروس في دي ينجم يخلي الفيروس على الأسطح والفيروس يعيش على الأسطح لمدة 8 ساعات
1: ريت في الهواء يعني نص ساعة يجم يوصل لنص ساعة لكن على الأسطح 8 ساعات
0: يعني
1: ملا كيفاش هذا مش نحمي والصغير هذا الكل مش توضحه لنا دكتورة بعدها رفع أذان صلاة العصر
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الحب نعطيه ومن البرونكيوليت نحميه.
1: حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحميه، واكيد كلنا مع بعضنا صغير صغرون نحميه ومن البرونكيوليت. سعيدة جدا مرة أخرى باستقبال البروفيسور هجر العلولو والأستاذة الجامعية بكلية الطب بصفاقس المختصة في طب الأطفال بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. دكتورة هجر أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا. الله يحفظك ويخليك. نذكروا بنص المسابقة، سؤالنا اليوم ساهر وما أسهلش منه، من أين يصاب الرضيع بفيروس البرونكيوليت في أغلب الحالات؟ هل من أفراد العائلة والأقارب المصابين بزكام أو سعال، من الماء اللي يستحم به الطفل، وإلا من حليب الأم؟ أيعطيونا إجاباتكم. يلا يلا بسرعة خاطر الوقت بدا يدهمنا. ركن البرنامج عمره نص ساعة، الركن هذيك علاش نقولكم ادخلوا اكتبوا الإجابة متاعكم. بطبيعة الحال هذي موجود النص السؤال على صفحة الفيسبوك في التدوينة الخاصة بالفضاء المجلة الصحية، وتلقاو تصويرتي عليها المجلة الصحية وتلقاو السؤال وتلقاو ثلاثة احتمالات، تكتبوا لي الاحتمال الصحيح وبعد شوية تصير عملية القرعة. مرحبا بكم الناس الكل. دكتورة بدينا نحكيه كيفاش العدوى، احنا اليوم موضوعنا هو عدوى الرضيع في المنزل، وحكينا على ثلاثة أشياء لحد الآن، حكينا على الخو الكبير والأخت الكبيرة، حكينا على الأقارب اللي يجيوا ويهنيوا للصغير ويباركونا فيه ويقول لك مبروك ما تزيد لكم، هم يبدوا فرحانين راهم وجايبين هدية وغيره وغيره وغيره، لكن للأسف في بعض الأحيان هذيك
2: سبب للعدوى.
1: سبب للعدوى هم لباس عليهم يضر عليهم عندهم حد شيء، لكن تقام حاملين الفيروس بعد بنهير ولا اثنين من اللي يمشيوا يباركوا للوالدة،
2: ينجم تظهر عليهم
1: تظهر عليهم أعراض الجريب يكون وقت عادي وصغير،
2: وينجم يكون عندهم هم ديجا زكام خفيفة وكمريض شوية وكوراه باش يعدي الكبير باش يعدي صغير، مش لازم يكون مريض وحرارة مرتفعة
1: وسيلين أنفه،
2: حتى زكام خفيف راهو الشخص هذايا معدي وينجم يعدي الفيروس للرضيع.
1: الثالث حاجة قلنا الأسطح اللي قلت لنا إذا الرذاذ اللي يخرج من الهواء في العطسة متاع خوه ولا أخته ولا أبوه،
2: مش كان يخرج
1: ولا
2: في الهواء، يلقاه في اليدين. علاش احنا ديما في اهم حاجه في الوقايه هو راهو تقعد نظافه اليدين وخاصه اليدين. اليدين مثلا كيف واحد حامل للفيروس ويديه مش نظاف ويديه تبداو حاملين للفيروسات، دونك مش يشد الطاوله، مش يشد الجوي متاع الطفل، مش يشد المقبض متاع الباب، مش يشد هيك اللهية ولا السوسات ولا البيبغان متاع الطفل، الفيروس مش يقعد على الأسطح هذم، وقعدوا ينجم يطول برشا، ينجم يقعد حتى 8 ساعات على الأسطح هذوما الفيروس ينجم يعيش. وبعد مثلا الأم وإلا الأب اللي عنده علاقة مباشرة بالطفل هذا مثلا يعاود يشد هو مقبض الباب ولا يعاود يشد، ولا الطفل هو يعاود الرضيع يشد الجوي متاعه اللي هي ديجا ثم شكون شدها قبل وفوق منها الفيروسات، مش يعدي صغيره، معناها مش يعدي صغيره من هذوم الفيروسات، معناها كما نقولوا حاجه مانيبورتي، معناها مش كان بالرذاذ، معناها شفنا على الاول بالرذاذ معناها بالهواء هذا، حتى من يد اليد من يد المريض، اليد الأم، اليد الأب، اللي توصل وتلقى الطريق الفيروس، يلقى الطريق سهل باش يوصل للقصبات الهوائية متاع الرضيع.
1: هذي ظهر لي هذيها وين تدخل علاش نقولوا خسل اليدين مهم برشا باش ما ندخلوا معنا حتى شيء للدار.
2: وحتى مشكلة زيادة مثلا الخو ولا الأخت الكبيرة تلقاه في المدرسة، ينجم يكون حتى هو الخو ولا الأخت ما هويش مريض لكن زميله مريض، دونك هو يكون مثلا إذا كان يديه مش نظاف وكان مع أصحابه وأصحابه حاملين للفيروس، ينجم راهو حتى هو حتى عن طريق الأيدي ينجم يعدي الطفل هذيك. هذيك علاش نقوله بالنسبة للأخيات الخو ولا الأخت قبل ما يقربوا الخوهم الصغرون الرضيع ماذا بيهم؟ أول حاجة أوموان يغسلوا يديهم، هذه حتى إذا كان لباس عليهم، وبيان سور إذا كانهم حاملين شوية الأعراض متاع غريب شوية يكحوا شوية خشام يجري شوية، هذيك ماذا بيهم؟ يتجنبوا أنهم يقربوا له، وإذا كان حاجة ضرورية جدا ولو أنه ما نشوفش الضرورة راهو اللي مش يقرب له وعنده شوية أعراض يلزمه يلبس الكمامة باش يحاول ما يعديش الطفل. يعني الخو ولا الأخت كانهم لباس عليهم في كلتا الحالات يلزمهم ديما يغسلوا يديهم قبل ما يقربوا الخوها ويشدوه، وإذا كان ثم شوية أعراض من المحبذ جدا فهمت انهم ما يقربوش لخوهم ولا اختهم. هي خاطر سعات راه احنا ديما نسالوا وقت اللي يرقد الصغير على برونكيوليت نقولوا لها ديما ثم عندنا زوز اسئله عندكم شي شكون مريض بالجريب في الدار؟ وفي اغلب الحالات 80% 90% راهو ثم شكون عنده جريب في الدار. هذيك علاش ديما نقولوا راهي العدوى تجي للطفل خاصه من افراد العائله ومن الاقارب المحيط القريب للرضيع هذا. والسؤال الثاني زيد اللي نسالوه حاجه مهمه جدا زيد ما نجموش ما نقولوهيش التدخين. ديما نقولوا ثماشي التدخين السلبي ثماشي اللي يتكيف والا الام معناها ثماشي شكون يدخن في العائله.
1: علاش دكتوره هنا التدخين؟
2: على خاطر دخان السجائر يضر جدا بالجهاز التنفسي لدى الطفل ويقوي من خطوره الاصابه بالفيروس هذايا ويخلي الحالات تكون اشد خطوره. معناها الطفل معرض للتدخين السلبي الخطورة متاع البرونكيوليت تكون أكثر وأشد من طفل ما هوش معرض للتدخين السلبي. والتدخين هذا راه مش لازم يكون معاه فرد غرفة حتى في غرفة أخرى. يقول لك ليه هكا في بيت أخرى هو يدخن هو لا قدام الشباك يدخن راه الدار اللي فيها رضيع ماذا بينا ما ندخن
1: ما فيهش تدخين ولا ثياب المدخن
2: ولا ثياب ولا ثياب المدخن. راه التدخين يضر جدا بالقصبات الهوائيه وبالجهاز التنفسي لدى الرضيع.
1: معناتها نهار اللي تقرروا باش تكونوا اباء وامهات التدخين الله يفضلكم ويخليكم. خاطر صحيح الانسان هو الاقلاع على التدخين في كل وقت وكل حين ماذا بينا حتى السيجارة الاولى ما يجربهاش الانسان. لكن في حاله ما انه انسان الله غالب تخلى الادمان التدخين لازم يقلع عليه قبل ما يكون فما انسان اخر صغير صغرون مش ينضاف للعائلة. هذيك يضر من أول نهار في وجوده معناتها تولي معناتها الأب راهو يحمي الأم راهي تحمي مش الضرة صغيرها.
2: أيوة
1: باش نكونوا واضحين. واضح معناتها هذه أبسط حاجة لسلامة صغيركم. أو الإجابات قاعدة تجي دكتورة قاعدين عاملين مجهودات باش يعطيوا إجابة للسؤال. احنا نحبوا المهم تحصل المعلومة باش الناس تحصل المعلومة. هذيك هو البرنامج راهو باش تحصل المعلومة باش الناس تاخذ احتياطها من المسألة هذه. وإحنا قاعدين نوضحوا لهم كل نقطة بنقطة التدخين الرذاذ الإنسان اللي جينا من وهو يجم يكون لباس عليه ويظهر عليه ما عندوش حتى علامة مرض لكن هو حامل للفيروس.
2: هذاك علاش أي كانت الحالات ماذا بينا ما نقربوش ما نبوسوش ما نحملوش ما معناها ما كان هذا بالنسبة للأقارب. كان عندي أعراض ولا ما عنديش أعراض فهمت بالنسبة
1: لذلك الدكتورة نادية ديما تقول لكم لمت الوليدة لا ردوها في العام ولولاني
2: ما تسالش
1: في عيد ميلاد ولولاني يفرحوا به
2: لمت الوليدة لا على خطر. علاش؟ على خطر معناها أكيد أنت كي مش تلمد 20 شخص ولا 30 شخص ومش تكون أول حاجة الغرفة مسكرة الرذاذ مش تلقاه في الهواء على الأسطح أكيد في هيكم 30 اللي مش يجيوا ثماشي حتى زوز ولا ثلاثة مرضى. الخطورة متاع العدوى مش تكون كبيرة برشا والفيروس هذا متاع البرونكيوليت راهو فيروس شديد العدوى وشديد الانتشار معناها ينتشر بسرعة كبيرة جدا وهو اللي يعطينا البرونكيوليت بنسبة 70%.
1: واضح ريتو صغير صغرون ما خرجش من الدار أمه يمكن ما خرجش من الدار أما يجم الفيروس يجي
2: ينجم الفيروس يجي.
1: واضح هذاك علاش لازمنا نردوا بيننا من هنا دكتورة كي نلخصوا عدوى الطفل الموجود داخل البيت شنية سبل الوقاية اللي ناخذوها باش نحميوها تماما من هالعدوى هذية نقطة بنقطة
2: نقطة بنقطة. أهم حاجة ديما وأول حاجة وديما قد ما نذكره شوية هي غسل الأيدي غسل اليدين. وأكيد مش تكون عنا حصص أخرى على البريفنسيون معناها على الوقاية بروبرومونديت على طريقة حتى غسل الأيدي فهمتها وتعلمناها احنا قبل مع الكوفيد. دونك غسل الأيدي بالماء والصابون وإذا كان مش متوفر في وقت وانتي مثلا الأم ولا الأب مش يقرب للصغير ولا عنده كونتاكت ينجم يكون بالجيل المعقم فهمت. لكن نظافة الأيدي حاجة مهمة جدا. شفنا كيفاش أيدي الأم ولا أيدي الأب ولا اللي مش يشد صغير تنجم تكون هي حاملة للفيروس وتعدي به. نتجنب الزيارات زيارات من الأقارب، الجد والجدة مثال، عشان نحبوا صغيرنا مش لازم نبوسوه، فهمت؟ نحاولوا نحافظوا على مسافة معناها احنا نقول 1-2 متر باش توصل، لكن ساعات حتى تنجم تكون معناها كي تبدأ بتمسكرة تنجم تكون حتى أقرب. دونك نتجنبوا الزيارات، نتجنبوا اللمات، هيك التحميل من عند واحد الواحد، خليوا ميمته هي اللي تقرب له. الأم إذا كان في حالة هي تكون تنجم الأم تكون هي اللي عندها
1: زوجة، هي المريضة
2: وهي على غالب يلزمها معناها تتلها بولدها، مش تبدله مش ترضعه. دونك يتوجب على الأم ديما تحافظ ما تقرب لصغيرها، كما تغسل يديها هذيك حاجة مفروغ منها، ويلزمها تلبس كمامة. معناها اللي عنده شوية أعراض متاع قريب وهو معناها كان ما هوش ضروري جدا انه يقرب للطفل وما عنده حتى علاقة،
1: احسن
2: ما يجيش اصلا لكن كانوا الخو ولا الاخت ولا
1: الام في حد ذاتها اللي ترضع،
2: هذيك من المستحسن ان هي تلبس كمامة. التدخين ماذا بينا بيان سور نبطلوه، ونظافة الأسطح معناها الأم معناها أمها
1: لازم ديما تنظف الأسطح القريبة من صغيرها،
2: الألعاب ديما ننظفوهم، البيبغون أكيد هي ديما تنظاف وكل شيء. دونك هيكم الأسطح تنجم تكون
1: احنا دكتور خاصتني السوسيت والخضر اللي يجي كيطيح له السوسيت يرجع حاله، وعندك الشنشينة بعد هنا تولي في 3-4 شهور تولي الشنشينة
2: هيك بالذات، ولا هيك يقولون اللهية والشنشينة هيك حاملة الفيروس اللعب نتاعو، خاطر
1: لا واللي يجي يدخل لولين يمد هيل ويعطيه هيل ويبدا يبكي يحب،
2: وحنا يديهم
1: لا يغسلوا يديهم
2: لا يغسلوا يديهم لحد شيء، ولا اخته ولا اخو لعبوا باللي جوي نتاعو خيهم الصغير وبعد لي كيشي هو زيد كيف كيف هزهم رميهم في فمه. دونك الفيروس ديريكت معناها اخذيه الطفل عبر هنا مش يخذوهم عبر الفم، مش عبر
1: الهواء والتنفس،
2: وهذه راهي حتى هذه طريقه عدوى شائعة جدا، ويمكن ما يعرفوش خاطر احنا نعرف كل شيء كيف يكح. وماذا بينا زيدا اللي يكح ولا يعطس يا يكون في بابي مشوار، وإلا إذا كان ما توفرلوش، خاطر احنا عندنا صنعة يعطس ويحط يده هكا دونك اليد مش تكون حاملة،
1: ما بدلنيه وقت المنكب
2: ناتسو في المنكب يعني راهو اللي يطبق واللي حفظناه مع الكوفيد أكيد يتطبق مع كل الأمراض الفيروسية، وخاصة معناها الانفكشن بالفيروس متاع البرونكيوليت.
1: بيه دكتورة احنا مش نمشيو لي الإجابات بارك الله ما شاء الله، الإجابة الصحيحة هي من أفراد العائلة والأقارب المصابين بزكام أو سعال. دكتورة شتعطينا رقم
2: 7،
1: رقم 7، 1-2-3-4-5-6-7. نجوى السيلة، ألف مبروك يا نجوى، أنت الفايزة. هنا برشا ناس يقولوا لي كيفاش عملتوا راه ورجعنا من آخر الإجابات اللي وصلت لنا، الرقم 7 مش من الأول الإجابات، مش أول الإجابات، مشينا لآخر الإجابات. جمعة شيء يمكن نبدأ من الأوائل، المرة هذه بدينا من آخر الإجابات باش ديما نبدلوا نغيروا للمستمعين. نجوى السيلة هي اللي فازت معنا اليوم، ألف مبروك يا نجوى، عندك وصل قيمته 100 دينار من إهداء بارافارماسي بي فارم، بي فارم اللي تلقاه في طريق تنيور كيلومتر 4.5، أرقامها تجمو تتصلوا بها 27-150-040 وإلا 29-66-24-77، 29-66-24-77. سهلين الرقم تاعها ولا الرقم الأولين 27-150-040، مع شكرنا البي فارم البارافارماسي هذية اللي داعمة للركن هذية، ركن حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحميه. حبينا نشكر برشا بروفيسور هجر، يعطيك ألف صحة وألف عافية بروفيسور هجر علولو، الأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية الطب صفاقس المختصة في طب الأطفال بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، نورتنا في طلتك بحضينا. بعد شوية مش نمشي ونحكي على الخطوات الخضراء، شنية هالتظاهرة الصحية؟ إذا تحبوا تعرفوا أكثر خليكم معنا، نرجع لكم بعد ما نسمعوا للنغم هذه.

مرحبا بكم الناس الكل. أكيد ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، مش نحكيه أكثر على الخطوات الخضراء. إن شاء الله بعد شوية تكون معنا دكتورة اللي هي المنسقة المعهد الوطني لزراعة الأعضاء، حتى نزيدوا نحكيه عليها، لأنه نهار 17 أكتوبر 2026 مش نحتفلوا كما سير بلدان العالم باليوم العالمي واليوم الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. والنشاط مش يكون إن شاء الله نهار لحد 18 أكتوبر. هذيك على إيش نقول لكم مرحبا بيكم. فما نشاط مزدوج بين الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، بش من أجل تظاهرة فيها التثقيف، فيها الرياضة، فيها التحسيس، فيها نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وأهمية زراعة الأعضاء ودورها في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. خلينا بعد شوية نمشي والدكتورة بوثينة زنيد منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء وما أدراك ما زراعة الأعضاء. أنا حبيت زادة نشكر الناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا، والناس اللي زادة يتفاعلوا مع ركن حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحمي، مشكورين كل الناس اللي يتفاعلوا معنا، يعطيهم ألف صحة وألف عافية. لكن ديما زادة نبحثوا على شنو جديد بالنسبة للأنشطة الصحية وما أدراك ما الأنشطة الصحية. منذ قليل كنا وحكينا على المحرس وتدشين قاعة جديدة لعيادة ما قبل الجراحة، عيادة التبنيج والتخدير اللي هي العيادة اليومية، وهذه في حد ذاتها مكسب جديد على مستوى الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ومستشفى الجهوي بالمحرس، حتى يكون النتائج متاعه أحسن وأفضل. زيدا ثم بالنسبة لوزارة الصحة تأكد على التلقيح ضد الإنفلونزا، نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا. أكيد قالت مع في البلاغ ذي مع كل خريف تعود الإنفلونزا، بالنسبة للكثيرين هي عابرة لكنها ممكن تكون خطيرة على البعض وتتسبب في الإقامة بالمستشفى بأقسام الإنعاش وعديد المضاعفات وتجم توصل حتى إلى حد الوفاة. اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وأمن فعال، يحمي الفئة الهشة من المضاعفات والاختطار، هو موصى به خاصة شكون هم الناس اللي موصى بهم هالتلقيح هذية، اللي هم كبار السن اللي عمرهم أكثر من 65 سنة فما فوق، المصابين بأمراض مزمنة كما أمراض القلب، الجهاز التنفسي، الكلى، السكري ونقص المناعة، كذلك النساء الحوامل، والفئة الرابعة هي مهني الصحة. اللقاح لا يسبب الإنفلونزا وإنما يحمي من جميع أنواعها. والجانب المضيء في النقطة هذه أنه التلقيح راهو كل عام يتم تحيينه حسب تطور الفيروسات، معناتها راهو كل عام يتم تحديثه، ما واش هو نفسه. هذاك علاش أفضل وقت للتلقيح قبل الشتاء هو أنه نقوموا بالتلقيح هذية من توان، نبدأ نخمم في التلقيح هذية إلى حتى موفى شهر فيفري. أما ديما نقولوا استشيروا طبيبكم وإلا الصيدلي حتى نحمي أنفسنا من التلقيح. لا توجد موانع للتلقيح غير الحمى، والتلقيح يبقى ديما حماية لكل الفئات الهشة. هنا زاد حبينا نحكيو على القافلة الصحية المجانية لتقصي عن أمراض القلب والرئتين اللي شهدتها قرقنا نهار لحد الفارت، كانت تظاهرة ممتازة جدا بمركز الصحة الأساسية بالرملة بجزيرة قرقنة. تولى فيها المستشفى الجهوي سليم حضري بقرقنة تنظيم هالقفلة الصحية هذية تحت الشرف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بمبادرة وتنسيق مع الجمعية التونسية للأمراض القلبية والوعائية بصفاقس وجمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس. هنا يعطيهم ألف صحة. القفلة هذية مكنت 137 عيادة طبية في اختصاص أمراض القلب والشرايين، 86 عيادة طبية في اختصاص أمراض الرئة، 50 فحص بالصدى للقلب إيكوغرافي كاردياك، 137 تخطيط كهربائي للقلب الأسي جي، وإلى جانب 28 فحص لقياس وظائف التنفس. هذه
معناتها حاجة ممتازة جدا. ديما نقول راهي الوقاية والتقصي المبكر من أجل صحة أفضل. فبرافو اللي المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنا وكذلك للجمعية التونسية للأمراض القلبية والوعائية بصفاقس وجمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس وكذلك الإدارة الجهوية على هالنشاط الممتاز هذية اللي قمت به. برافو. كذلك فما تظاهرة أخرى مش نختم مع التظاهرات مش نكمل مع آخر المستجدات. هي القفلة الصحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية منزل شاكر اللي صارت لي فائدة أكثر من 275 مواطن ديما تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس دائرة صحية بمنزل شاكر و ليونس كلوب ليزوليفيي بالشراكة مع رابطة الصحة التابعة للاتحاد الجهوي للمرأة ودار السكري بصفاقس. قاموا يوم الأحد هذايا اللي فات قفلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية البرمكي العويدنة بمعتمدية منزل شاكر. انتفع بخدمتها أكثر من 275 مواطن. نلقاو انتفع ب 87 مريض بعيادات طب العيون، 33 حالة منهم من الماء أبيض بالعين تستوجب التدخل الجراحي. كذلك انتفعت 53 امرأة بعيادات طب النساء والتوليد وصحة المرأة، 50 مريض انتفع بعيادة طب القلب والشرايين، 46 مريض انتفع بعيادة طب الغدد والسكري. نقاو زيد 15 مريض انتفعوا بعيادات لطب الأعصاب لدى كبار السن، طب الجلدية ثم 24 مواطنة استمتعوا وانتفعوا بعيادة مختصة في طب الجلدية. هذا إلى جانب عملية تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم لحوالي 155 مواطن. فهذا إلى جانب زيادة التثقيف الصحي من أجل الصحة والوقاية، فعاليات على إيقاع فعالية شهر أكتوبر الوردي البرونكيوليد، زيادة قدموا لهم سبل الوقاية باش توصل أكثر ما يمكن التثقيف الصحي. فمشكورين كل الهياكل اللي دخلت من أجل تدعيم هالصحة الوقائية. احنا مش نرجع بعد شوي باش نحكيو على الخطوات الخضراء، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. استراحة موسيقية بسيطة وهنا راجعين.

0: وبحتاج لك وتحتاج لي، وشكون منا ما يحتاجش الآخر باش يكمل المشوار. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، ومضى إشهارية وبعد نمشيو لخطوات خضراء.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
0: خطوات خضراء، هذه تظاهرة وطنية طبية صحية مش تكون موجودة نهار 18 أكتوبر 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والوطني للنهوض بزراعة الأعضاء اللي احنا نحتفلوا به نهار 17 أكتوبر، لكن نهار لحد 18 أكتوبر هو اللي مش يكون فيه نشاط خطوات خضراء. 24 ولاية من ولاية تونس الكل مش يعيشوا على إيقاع هالخطوات الخضراء من أجل أنه غدوة يكون أفضل، ومن أجل جودة الحياة لدى المرضى وإنقاذ الأرواح. هذيك علاش سعيدة جدا باش نحكيو على التظاهرة هذه. تحضر معنا الدكتورة بثينة زنيت منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. دكتورة بثينة أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
2: عسلامة ومرحبا بكل المستمعين.
0: يعيشك دكتورة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أكيد احنا نفرحوا باليوم العالمي واليوم الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، ونفرحوا بأي تظاهرة اللي تجم تعطي بصيص أمل، تجم تزرع الفرحة، تجم تزرع الأمل في ناس اليوم نشوفوا في ناس في مقتبل العمر وعندهم قصور حاد في عضو من الأعضاء، وبين الفين والأخرى يطل علينا المركز الوطني للتبرع بالأعضاء ويقول الحمد لله نجحت عملية زرع من متوفى لأربع حالات تفرحوا خمسة حالات. كل مرة شنو يطلع اللي يطلع علينا بالإعلانات اللي تخرجها المركز الوطني للتبرع بالأعضاء، وهذه في حد ذاته يثلج الصدر ويقول الحمد لله ثم ناس حتى بعد موتها تخلي الرحمة ليها والوالديها بأنها تنقذ ناس وتعطي بصيص الأمل لناس أخرين. نهار 18 أكتوبر مش تكون الخطوات الخضراء باش نزيدوا أكثر نخليه الدنيا أحلى والأمل أفضل، مش هكا دكتورة بثينة؟
2: أي، هو على كامل العام نعمل حملات تحسين في كل الولايات بالطرق الكل باش نشجع على ثقافة التبرع بالأعضاء، لكن اليوم 17 أكتوبر اللي هو العالم الوطني اليوم العالمي والوطني للتحسين بالتبرع بالأعضاء، سنويا من 2021 ولينا نحتفل به نعمل ماراثون سيمبوليك في كل مرة في شنية ولاية نعمل فيه ماراثون غراتوين سكول جي تجي، لكن السنة هذه أكثر من العوام الكل باش يكون بغيمون جورني ناسيونال، معناها الولاية الكل 24 ولاية باش تحتفل بالتبرع بالأعضاء، تونس الكلها باش تجري لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء. إيفينمون الكبير باش يكون في المرسى لي فولي فيغ دو تونيس، انسكريبسيون غراتويت، اللي يحب يجي يجي يقيد في الباج نتاع لي فولي فيغ، لكن في كل الولايات تساقف زادا كيف الولايات الكلهم راهو باش يكون فيهم ماراثون سيمبوليك باش الناس الكل تجي تجري غراتويتمون باش ننشروا ثقافة التبرع بالأعضاء. احنا عاملين مسالك عديدة في تونس، عاملين 1 و5 و10 كيلومتر باش الفئات نتاع المجتمع كلهم يشاركوا، لكن الصفاقس كيف وقروان وجندوبة والكيف قصرين تطوين الجهات الكلهم رانا النهار هذايا ديجا احنا قبل ما يوصل النهار هذايا فرحانين اللي الولايات الكل قاعدة تحضر فيه النهار هذا، المندوبية الجهوية للصحة، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة الداخلية، الجيش، الفئات نتاع المجتمع كلهم قاعدين يحضروا باش الجفنة هذه ان شاء الله تنجح، وان شاء الله بقدر ربي نعملوا على المواطنين التونسة باش يكونوا موجودين كثافة في الولايات الكل باش ليفينمون هذا ينجحوا باش نوريوا لتونس معناها فريمون الكلنا اليد في اليد بوين كوز اوسي نوبل هي التبرع بالأعضاء.
0: تبرع بالأعضاء. هنا دكتورة برشا الناس يسمعوا بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء يقولك دكتورة من وقتيش هذية؟ قديش عندكم من سنة وانتم تشتغلوا في المجال هذية واحنا اليوم الزيدوي؟
2: هو ساعة والحاجة برشا عباد ما يعرفوش اللي يسمى مؤسسة عمومية تبع وزارة الصحة تتلهي بالنشاط هذية وتأثروا. احنا المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء تكون في 1995، لكن قبل ما يتكون معناها بنص قانون بيان سور تكون المركز، لكن قبل ما يتكون ديجا بداو يخدموا الولايات على التبرع بالأعضاء وبداو يخدموا الأطباء. من 1986 بدينا نزرعوا في الكلى، من 1948 نعمل في زراعة القرنية، وقت يبدأ النشاط هذا يتطلب معناها تأثير وقوانين، وقتها تكون المركز الوطني اللي هو ذكر الأعضاء باش يأثر المجال هذا،
0: باش يأثر المجال هذا هنا. خاطر راهو الناس اللي ما تعرفش دكتورة، خاطر احنا ديما نقولوا راهو باش نقدموا التطمينات للناس، ونحبوا نعرفوا قداش اليوم من مواطن تونسي يحمل بطاقة تعريف وفيها متبرع، معناتها عليها طابع المتبرع التطوعي في حالة الموت السريري. حبوا نعرفوا هذوما النقاط خاطر مهمين، وفي نفس الوقت نعطي وزادة أكثر معلومات للمواطنين اللي يسمعوا فينا.
2: هو برشا عائلات يقولون في توفي لهم واحد في مول دماغي، يقولون ما نعرفش هو شنو كان يحب، ما نجمش نقرر في بلاصته. أو كعليش المشرع التونسي في القانون 99-18 عطى الفرصة للمواطن التونسي مش هو يختار أنه يتبرع ولا ما يتبرعش بأعضاء وبعد الوفاة. إذا كان يحب يتبرع سهلة ياسر، معناها يمشي لمركز الشرطة ويبدل بطاقة التعريف متاعه. إذا كان مش يحط كان كلمة متبرع يبدلها، الكل شيء مجاني، تعريف بالأنظة يصير في مركز الشرطة اللي من يسكن هو، ونطلب كان زو صور شمسية ويبدلوا له بطاقة. ولكن أثناء كما العوام الكل مش يكونوا معنا فرق عديدة من الشرطة الفنية والعلمية في الجميعات، وين باش نكونوا موجودين في الكورنيش تاع المرسى، الكورنيش تاع المرسى، لكن زاد في الولايات الكل. معناها اتصلوا بالإدارات الجهوية للصحة، كل المواطنين الكلهم باش اللي يحب يطلب يبدل بطاقة التعريف نتاعو باش يلقاو شكون يعاونهم باش يبدل بطاقة التعريف. ليفينمون هذايا مش مجعول كان للتبرع بالأعضاء. احنا ديما نقولوا للناس راهي الرياضة أكثر حاجة تخلينا نستحب على صحتنا من الأمراض. أو كعليش نعملوا أسلمي مهاتون سامبوليك ونشجعوا الفئات الكل، لكن أو ميمتون في الولايات الكل بشي يصير التقصي المبكر لأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم. علاش هذوما؟ خطر هذوما أكثر أمراض يؤديوا للقصور النهائي في الأعضاء. الولي العبد اللي يستحق إزراق البولا كبدا ولا كيلا. أو كعليش معناها نقولوا للمواطنين ملغي التقصي ملغي الرياضة، ثم الناس للأسف تمرض، لكن باقي حل موجود اللي هو زراعة. دونك الحل الوحيد اللي باش يخلي الناس الكل ما يبغي يولي ولا بس هي نشر الثقافة نتاع التبرع بالأعضاء.
0: واضح دكتورة، معناتها ديما راهو الأمل موجود، إما أنك تحافظ، وهذه الناس الكل لازمنا نتعلمه وناخذه بالتقصي المبكر لأنه حاجة هما برشا، وبالرياضة اللي هي أحسن حاجة معناتها الجسم الإنسان حتى نحافظ عليه أكثر ما يمكن. لكن في حالة ما الإنسان لقى روحه في القصور الحاد، فهنا نذكره اللي فما التبرع بالأعضاء اللي هو أفضل التبرع. هنا دكتورة للناس اللي تسمع فينا، نحن قلنا لهم كيفاش التبرع، ديما نذكره التبرع اليوم برشا ناس يعرفوا التبرع من إنسان الإنسان، من أم لصغيرها، من بول صغيره، إذا خاصة فيما يخص الكلى واللي عندنا نسبة لا بأس بها. لكن ديما في التبرع بالأعضاء ديما قعدك الخوف شوية، لكن بين الفين والأخرى يرتسم الأمل من خلال عائلة متوفى يقدموا إجابتهم بالإجاب للبنك الوطني، وراهو فما نظام معين بالنسبة لكم على مستوى إما القائمات اللي يتم التبرع عليهم، أو على مستوى كذلك شكون اللي ناخذه من عنده، معناته هي مضبوطة المسألة كما يجب.
2: هي قائمة وطنية موجودة كانت في المركز الوطني اللي هو بيدار الأعضاء. هو المركز كان عنده مهام عديدة، منهم زادا كيف مسك السجن اللي يقيدوا فيه المرضى اللي قاعدين يستناو في قائمة الانتظار، ومن المهام متاعه هو إسناد الأعضاء بالمعنى إكتاب المعنى نسكل عندهم الحق كيف يشيخذوا الأعضاء، وبالستان لوجيسيال معنى كيف شكون أكثر واحد يتطابق مع كل توفى باش ياخذوا العضو
0: الانسجة
2: الكبد ولا الانسجة هذا كيف معناها المركز هو اللي يأطر النشاط هذايا، وهو اللي واقف على تطبيق القانون. ثم قانون 91-22، القانون هذا هو اللي يأطر نشاط زراعة الأعضاء من اللي يموت الإنسان في موت دماغي توصل إسناد الأعضاء، هذا كله موجود في إطار قانون وباش ما يصيرش حتى تجاوزي.
0: وحتى في الموت السريري دكتورة فما تسجيل تطلبوها، راهو مش هكذا، مش واحد برك يقول راهو موت سريري لا أكثر ولا أقل. لا.
2: القانون القانون ينص تكستوالمون راهو باش تقول هذا في موت سريري، ثم علامات نكونوا شفناهم هذه وهذه وهذه، ومن بعد ثم فحوصات تكميليه هذه باش نزيدوا ناكدوا اللي راهو الانسان في حاله موت دماغي. كيف يجي الطبيب باش يصحح على الموت الدماغي؟ في الموت العادي طبيب واحد، لكن في الموت الدماغي زوج اطباء استشفائيين. هذا الكل باش نعطيه اكثر زمان للعملية كلها معناها كيفاش تصير
0: باش تتم بسلاسة، وهكاك نجمو نحيو الأمل في داخل ناس أعياهم المرض أو أعياهم القصور الحاد لسنوات، وفي نفس الوقت نرسمو البسمة على وجودهم. محليه الإنسان معناتها كيكون باهي في حياته وزاد حتى بعد وفاته ينشر الخير ويكون يعمل خير وينقذ، يجم ينقذ 4 أشخاص أو أكثر، ومن خلال 4 أشخاص هذيك نقوله 4 عائلات وخمسة عائلات. فمحليها الخطوات الخضراء إن شاء الله التظاهرة هنا الدعوة لكل المواطنين في 24 ولاية بالنسبة لصفاقس نهار لحد 18 أكتوبر 2026 في الكازينو إن شاء الله بإذن الله، مش لقاو تقصي السكري وارتفاع ضغط الدم كما قالت دكتور بوثينة زناد منذ قليل. إن دكتور بوثينة حبيت نشكرك من الأعماق لأنه نعرفك في ماراثون من التواصل مع مختلف الإذاعات، إن شاء الله بالتوفيق ليكم في الخطوات الخضراء، وأكيد ونرجع على التظاهرة هذه بعدين بآخر المجلة الإحصائية. هكا كنا وصلنا لختام لقناة المجلة الصحية، أجمل تحيات كم الفريق، إلى اللقاء.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. غدا يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس المترشحين لأداء فريضة الحج لهذا الموسم من سكان صفاقس المدينة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفق الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس. المكلف بالأعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد علي البرجي يؤكد برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خط الطينة، معتبرا أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي للغرض يتم وفق شروط معينة. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن يتم استكماله قبل بداية موسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تعقد اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، حيث أكد مقرر اللجنة رؤوف الفقيري أن هذا النظام الأساسي الذي يمس فئة تتجاوز 70,000 عون صحة يعد من أولويات العمل التشريعي للجنة خلال السنة البرلمانية الحالية. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي يؤكد جاهزية الهيئة لوجستيا وبشريا وماليا لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية سنة 2027، مضيفا أنه من الممكن جدا تنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2026، خاصة بعد استكمال الإطار القانوني والتشريعي ورصد الاعتمادات المالية من الميزانية السابقة. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن في تقريرها الإحصائي اليومي أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء إلى جانب تسجيل 7 إصابات جديدة. القوات المسلحة اليمنية تحذر من رد قاس ومؤلم في الرياض على أي استهداف للعاصمة صنعاء، وتدعو إلى إخلاء محيط منشآت أرامكو النفطية بالتزامن مع غارات سعودية على محافظة صعدة. ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 9,000 حالة وفق بيانات حكومية ظهرت اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: عشرتنا ما تفاش
0: وحكايتنا.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: خمس دقائق بعد الساعة الرابعة حضور الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكوسبور من الآن إلى حدود الساعة الخامسة في متابعة ومواكبة لجديد الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم, جديد رابط لوية المستوى الأول لكرة قدم. وأكيد باش نرجع لآخر الأخبار الخاصة بفريق النادي رياضي صفاقسي على مستوى تحضيراته لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. اليوم كانت أول حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الجديد القديم محمد الكوكي. مرحبا بكم الناس الكل في هذه المتابعة الخاصة. اليوم معنا وسام ربيع على مستوى تأثيث مختلف فقرات هذه الحصة. وسام أهلا وسهلا بك, نسنا برشا.
3: مرحبا بك فتحي ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي ذات شخص.
2: مرحبا بك وسام, نسنا نرجع مع بعضنا أكيد على مستوى تأثيث مختلف البرامج الرياضية في إذاعة صفاقس. وأكيد باش نبدأ بالخبر اللي كان على مستوى الرابطة المحترفة الثانية البارح في الليل. الخبر نزل على الصفحة الرسمية الخاصة بفريق كوكب عقارب وأعلن المديرة عبر الصفحة الرسمية طبعا استقالة المدرب الأول وسيم علا, وتمنيت ليه التوفيق في مشواره القادم. ذكر فريق كوكب عقارب كان حقق زوز تعادلات في تنقلين ونزم داخل ميدانه منذ انطلاق البطولة بقيادة وسيم علا. على كل نستقبل في البداية على الخط الهاتفي رئيس فريق كوكب عقارب سيد سليم بوغرة على المباشر. سليم أهلا وسهلا بك.
4: فتحي مرحبا, كيف مستمعي إذاعة
2: الناس برشا سليم. أكيد يعني ربما خبر في الحقيقة أكيد برشا متابعين للشأن الرياضي في صفاقس وخاصة الأخبار الرابطة المحترفة الثانية يعني تحصلوا شوية, لأنه وسيم علا كان خدم خدمة جيدة على مستوى التحضيرات وكان أتوقعوا أنه ربما مش يواصل على مستوى تدريب فريق كوكب عقارب اللي رغم صحيح حقق زوز تعادلات وهزيمة يعني ثم بوادر ومؤشرات طيبة على أن الفريق سيتحسن في قادم الجولات. ربما الظروف هي نفسها اللي خليت فريق كوكب عقارب يعاني في المواسم الماضية, الظروف المادية كانت يعني السبب الأساسي في كل ما يدور الآن من مشاكل في فريق كوكب عقارب. هذا سليم.
4: والله كلامك صحيح, في وسيم بالحق عمل خدمة كبيرة منذ انطلاق التحضيرات, معناها أشرف تقريبا بداية الموسم, أشرف حتى على الانتدابات, معناها موقع الانتدابات قام خدمة كبيرة, حضر فريق معناها في وقت وجيز وكويس معناها باش يكون حاضر في الجولة الأولى. فاجأنا احنا زادة كيف معناها بالاستقالة متاع في وسيم, معناها اللي اتصل بي البارح في الليل, معناها كانت أمور عادية, نقطة في ملعب صعيب في الدمارة ما كانتش معناها كارثية, ما توقعناش الشيء هذا, لكن اتصل بي وعبر عرفت على الاستقالة وقال لي معناها الأمانة معناها ما نجمش نعيش كان بالانتصارات, دونك هذا هو إنسان رباح وأنا أحب تكون بداية الموسم معناها تكون خير من هكا. دي ظروف خاصة أخرى قال لي معاش النجم, حاولت أنا نمسك به معناها لكن هو رفض, قال لي ظروف أخرى خاصة ما نجمش نكمل نواصل, دونك احترمت القرار متاعه واحترمت قررت أنا وافقت على الاستقالة. إن شاء الله ربي يوفقه سواسي, معنا بالحق خلى الأثر طيب, أنا من خدمة كبيرة كان معناها في المستوى التطلعات الأمانة الله غالب هذيك كنت قدم وإن شاء الله ربي يوفقه.
2: واضح هو المحل التفاعل مع الكلام بتاعك وحتى ثم احترام كبير بينكم الاثنين يعني صراحة لنا, وحتى وسيم علا منذ قليل كنا معه في اتصال هاتفي شو قال حتى على العلاقة بينكم وعلى شو أتمنى لفريق كوكب عقارب.
4: والله صحيح وسيم علا
2: نسمعوه شو قال وسيم علا ثم نرجع لك سليم.
5: مرحبا بك فتحي, مرحبا بجميع المستمعين وأحب الرياضة بصفة عامة وأحب كوكب عقارب بصفة خاصة. أول حاجة نحب نشكر الهيئة المديرة على رأس سليم على الثقة اللي منحوها لنا باش نكونوا موجودين على رأس الإطار الفني لكوكب عقارب. أكيد اللي عملنا تشالنج وتحدي كبير, كنت عارف اللي الوضعية صعبة لكن للأمانة ما كيفاش يقولوا احنا اجتهدنا سعينا صبرنا لكن الأمور ما تحسنتش. أكيد اللي هم اجتهدوا ما تنجمش تعطي وحدك, ما تنجمش تكون وحدك رئيس يحارب لكن غير كافي باش تجيري رابطة ثانية. للأسف نقول هي رابطة ثانية ما هيش رابطة محترفة, هذيك علاش انا معناها مومون دوني ما عادش تنجم تمشي مع مبادئك الكرويه وفي الاحتفال كما نقولوا في الاحتراف وتوفير ممهدات النجاح والعمل كسسوري لك انت او للاعبين. دونك هذيك علاش اليوم معناتها خيرت الانسحاب معناتها بعد زوج نتائج كما نقولوا ايجابيه خارج الميدان. لكن الوضعيه الصعيبه هذه نتمنى الالتفاف الاحباء الفريق الناس اللي قريبه لان بالوضعيه هذه راهو غير كافي باش نجم الجيري فرق كبيره وفرق صارفه مئات الملايين معناتها بارابا مقارنه بك انت. ان شاء الله نشوفوا متالقين وربي معاهم ونعرف ميسيون ماهيش سهله لكن مو خلينا نويوم تاع ملعبيه رابحين ممكن تري بون بريباراسيون وان شاء الله بالتوفيق في المستقبل.
2: واضح ان هذا تصريح وسيم على ذلك لخص كل شيء سليم وسيم على في التصريح هذا وقال انه في الاخير عنده ثقه انكم قادرين على تجاوز هذه الفتره الصعبه اللي يمر بها حاليا فريق كوكب عقارب على المستوى المالي خاصه.
4: والله صحيح هي فتره صعبه هي راي الامانه ككل الجمعيات لكن ثم نقطه سي وسيم راهو الحق معناها في مش كون واضحين معناها خدم في نيفو كبير معناها في جمعيات معناها سؤال منتخب ولا جمعيات معناها كبيرة. دونك هو كان عنده برنامج لأنه كنا صريحين معه شوية من الأول معناها الظروف راي كما يقولوا فيها ديما نتمشوا حسب الوضع حسب الإمكانيات. دونك هو حب بروجي في مخه بروجي كبير بون تعال الأمانة معنا حاول اجتهد معنا على غرب كنت ذيك كرة القدم وذيك الرابطة المحترفة الثانية وذيك الوضعية ركبت معه معناها تقريب جماعي الفرق ولأنه أنا باش نكون واضحين كوكب عقارب ممكن أفضل من برشا فرق صحيح ماهوش ما عندوش إمكانيات كبيرة برشا لكن في الجيستيون أفضل من برشا فرق معناها تماشي مع حسب الإمكانيات. كاو في وسيم ما عنده الحق معناها باش نكون واضحين معناها باش معناها من جمل الأسباب اللي معناها حكى عليها خاطر أنا نعرف في وسيم معناها صحيح بون هنا ظروف المادية معناها هي كانت السبب الرئيسي تو تفاجأت بها للأمانة معناها خاطر حكينا على أساس هو معاش ينجم وظروف خاصة به هو حقه ما نجمش أنا مش نقوله ندخل معناها مش نقوله لا معناها راهو الظروف هذيك الإمكانيات وهذيك الإمكانيات نتاع الجمعيات هذيك هي الرابطة المحترفة الثانية اللي تعيش على التمويل العمومي وتعيش على الإضافات نتاع الرؤساء الرئيس قادر ينزل يوفر في الموسم
2: نعم
4: هو من حقه النيفو اللي كان فيه والمستوى دونك هو أمامنا باش نكونوا الحين هو ليش وكيف الرابطة الثانية معناها كما نقولوا فيها معناها الإمكانيات المتاحة للرابطة الثانية نعم نتوقع خير برشا بطبيعة الحال وسيم باسمه حب يلعب على معناها حاجات ممكن حب يعمل نقلة معناها باش يكون واضحين معناها باش يكون معناها من اهدافه اللي ما صرحش بها للعلن لكنه كانت اهدافه هو المرتبه الاولى معناها من الاول كاو ذيك الظروف للامانه
2: كاو يعني في الاخر كاو العجل اكيد باش تدور بالنسبه لكم انتم اكيد قاعدين تخموا في البديل معش يعني سليمه حتى الحب تفاعل معه وسام رباعي قاعد يسمع ربما في الحوار بينك وبيننا وكذلك التصريح اللي كان المدرب وسيم على المنسحب يعني وسام معك سليم بوغره في المباشر
3: مرحبا بك سليم خويا وربي عينك على الحمل الكبير الجمعيه في الرابطه المحترفه الثانيه راهي معناتها كما قلت انت معناتها نرجع نقوله ديما القاعدة الأساسية المال قوام الأعمال والجهة جهة عقارب معناتها تسخر بعديد المواهب الكروية وكيف كيف تبعت شوية حتى الريكروتمو معناتها جمعية قادرة باش تعمل حاجة بيس نعم نقولوش احنا ما هوش موسم الصعود اما نتخيل انه جمعية قادرة باش تكون معناتها متواجدة كشخصية كبيرة معناتها في الرابطة المحترفة الثانية ما كيما نقول احنا معناتها القطيع مع وسيم معناتها ممكن حتى تتفهم بعد ديكلاراسيون نتاع ماتش نادي محيط قرقنه اللي هو معناتها بلغه الكوره كلا كف على الرابطه المحترفه الثانيه وشني ظروفها وشني وحيثياتها اختياره كان شخصي بالنسبه لكم انتم ان شاء الله تلقاو البديل ويلزمكم تسعوا باش تلقاو البديل اللي يعدي لك ترانزيسيون فيسع

0: ويخدم ولا مجتهد ولا عنده أفكار حاولوا ديما من نعطوه الفرصة. احنا ان شاء الله معناها وقع حاليا تثبيت معناها للمدرب المساعد بخطة مدرب اول.
1: نعم
0: عندنا مقابلة صعيبة وعندنا مقابلة معناها مع فريق متصدر الترتيب, دونك يلزمنا من تكونوا متفقين معناها وما نتسرعوش في القرارات وما نتسرعوا في حتى شيء. دونك رايف بالغيط معناها عنده المتوسمين فيه خير وعنده الامكانيات, وكان مدرب معناها في السعوديه كيف كيف عنده اسمه في شخص الامانه وهذا شيء ما نعرفوه. دونك علاش ما نكونش هو معناها هو ياخذ فرصته. ان شاء الله ما تكونلوش معناها كما يقولوا فيها بلغه الكوره هديه مسمومه لغلبة ديك الكوره بارك الله فيه قبل بلهم باش يتم الخدمه نتاع سي وسيم بحكم هو كان في برشا سي وسيم. دونك حبينا معناها نقعدوا معناها في تواصل معناها مع مواصله العمل بنفس الاستراتيجيه كما كنت تحكي الشيح. عندنا لاعبين الامانه ممتازين معناها لاعبيتنا كنا نشوف ملاعبي مبار ملاعبي معناها تقريبا من احسن اللاعبين معناها اللي انتدبناها في المواسم معناها الفرد الكل معناها كانوا سيلكسيوني. كان باتفاق مع بعض اللاعبين كانت اتفاق مع سي وسيم مالا, بعض اللاعبين اخذناهم مقتنع قبل قدوم سي وسيم مالا. دونك معناها السيلكسيون تاع مابي دي شويه كيما نقولوا فيها انسجام تركب على بعضها الجمعيه معناها ان شاء الله بقدره ربي معناها تحسن انتاج و فهمت معناها تو جمعيه معناها الامانه معناها زوج مقابلات معناها الاكسترير ما نخسروش. خسرنا مقابله في عقيرب معناها دونك الامكانيات السلاح موجوده نتائج صحيح ماهيش في التطلعات لكن ماهيش سلبيه برشا بحكم معناها كان ربحنا ماتش عقيرب رانا نحكوا على في نوفو اخر معناها جمعيه دو ماتش الاكستيريور وماتش في عقيرب معناها 5 بوان دونك 2 بوان الاكستيريور دونك اذا نحسنوا في عقيرب ان شاء الله بالجمهور والملعب نتاعنا معناها نقول نعرف طولين نعرف نجيبوا نقاط من برا. دونك احنا تو مطالبين النقاط على الميدان نتاعنا زي ما نسوموا فيه
1: اكيد على كل احنا نتمنى لكم التوفيق سي سليم. اكيد كوكب عقارب اكيد فتره صعبه لازم تتعدى واكيد عندكم كل الامكانيات باش تعديوا الازمه هذه بين ظفرين طبعا, وان شاء الله الاطار الفني الجديد يتمكن من تعديل الاوتار قبل استكمال الموسم الرياضي هذايا. شكرا لك سي سليم بوغرا نستا برشا على وجه التصفيق, شكرا لك على كل الاضافات وان شاء الله بالتوفيق توفيق لفريق الكوكب الرياضي بعقارب. شكرا لك تسليم, شكرا شكرا جزيلا, شكرا لك. اذا هذا جديد فيما يخص الرابطه المحترفه الثانيه على مستوى فريق كوكب عقارب. اذا كان باش تحكي على الاقالات اكيد نذكر بانسحاب عبد الكريم حمزه مدرب فريق اولمبيك مدنين, طبعا كذلك نذكر سبورتينغ المكنين اعلن عن تعاقده رسميا مع المدرب عصام مرديسي للاشراف على فريق الاكابر بعد انهاء العلاقه التعاقديه مع محمد السويح. لبرشا اقالات برشا طبعا جديد في يخص فرق الرابطة الثانية وسام, رغم أنه عدينا يعني 3 جولات فقط في الموسم
2: وهذا ما أنت عفوا هذا ما أنت شيم الكرة التونسية قواعدها وحتى بالحسابات المنطق يقول ما أنت الإنسان متعقل كسوا مسؤول ولا جمهور ولا إداري ولا فني راهو منجم وقيل مدرب ولا نحي وراهو حتى ليش المونديال معناتها نحكي على سانكيم جورني معناتها بعد 5 أو 6 جولة غادي كون يصير ليكار تعرف انه نور قداش بعيد وتيلاني قداش بعيد والوسطاني وين يظهر وين يظهر الفارق ونظر انه الخلل يمكن يكون في اللاعبين ولا في الاطار الفني باش تغير ولا غير ولا تغيير في التركيبه ولا سيت سويت. انا من الجوله الاولى والثانيه نحي علاش نجم نقول لك انا ثم مدربين محظوظين تجي كالندري باهي سهله يبدا بها ديبار نتاع العام نتاعو كذا, ثم مدربين الغالب وقت اللي تصير ياخذ الجمعيه ويبدا يخدم مثال في النيفو نتاع البي وتجي مثال 3 جمعيات ما نقول سوا ديزون كيما صار مع العقارب جات القروان والقصرين معناتها الفرق اللي معنيه بالصعود من الاول نعرفوها من الصائف شنو هي نوعيه الانتدابات وشنو هي الملاعبيه اللي عندها وش حاطين فلوس معناتها باش يصعدوا وتجيك الكالندري خايب وتقارن هما الاولين كيما حمامنا في ناسيونال اسنا معناتها مدرب جديد واول مره يا خويا كذا يجيو 3 ماتشات خرج منهم بالسيف ماشي طوال هذا مخرجات القرعه فمشكون زاد كيف يمشوا تزار له برشا وتحبوا الكوره كيما نقول احنا وتجيك الكالندري يبدا مع العباد اللي طالعه جديده للنيفو نتاعو مع ليكيبات اللي في نفس المستوى نتاعو ياخذ بهم برشا نقاط خاصه نحكيو على النقاط داخل الملعب. اما الظاهره هذه راهي الدواء نتاعها ماهوش ظهرت إقالة المدربين راهو الدور نتاعها ماهوش عند المسؤولين والا عند راهو عند نقول انا معناتها عند

0: المسؤولين على المدربين في حد ذاتهم، معناتها ناس معناتها شهر ونص صيف شمس سخانة استاج مش عارف شنو يحضر في بلانينج بتاع موسم كامل، ومن بعد جي ماتش ولا زوز على كرة تضرب في البار وتخرج تقول له امشي على شانس نتاع بالاريتي ترميت في دقيقة 91 معناتها اللي ما تتحطش وتحطت وخسر ماتش تقول له امشي، معناتها ما تحس نوعا ما ما ثماش عدالة في الكرة في تونس خاصة تجاه المدرب مش تجاه اللاعبين. ثم حتى جمعية تبدل الملاعبين نتاعها، ثم جمعية وين تصير قاف شنو نعملوا؟ نجي مدرب
1: واضح معناتها باش يكمل مع اخبار
0: وسامحني أيه. والمدرب اللي يجي بعده راه ما عندوش عصا سحريه زاد باش يصلح دونك اللي زاد كيف كيف، ثم كليب راه حتى وسيم صناعي معناتها في الانترفونسيون نتاعه كيف كيف، حتى راه المشكله الماديه، راه المشكله كلها ماديه نفهموها، راه مش مدرب يصبر راه يخص شهر واثنين وثلاثه يصبر، اما الملاعبيه هما اللي كي ما يخلصوش يوليو يعملوا مشاكل معينه ونعرفوها الناس الكل معناتها اللي ما يجريش ماشي هكا لونجاجمون هكا لون في نتاع لاعبين ماتش تاع كوره دونك لي زاكتور نتاع الفوتبول وما حدش ملاعب لا حدش ملاعب وقت اللي بداو خارج الخدمه مش خالص في فليسات وكذا، كل واحد يجي يقول لك راه يقف عليك انا ندربوا نعرفوا، واحد يقول لك انا عيطت، واحد يقول لك انا مريضه، واحد يقول لك انا عندي ظروف معينه، واحد يقول لك هبطين عليك كبيره نتاع كلينيك، كل واحد يجي يقول لك دونك راني نسترزق من الكوره وخدمتي كان الكره وقت اللي مانيش خالص هذا ما يكونوا مانيش باش نعملهم دونك انا راني دار لحد راك مش تلقاني
1: الاداء حتى كي تلقاه الاداء نتاعو
0: لا لا يحسب في الاداء حتى كان تحطه في التراه يلعب راهو يحسب ويقيس وكذا ينسي تسويت
1: على كل حال باش نبقاو وسام مع اخبار الرابطه الثانيه. نذكر على مستوى الجوله الثالثه اللي تلعبت نهايه الاسبوع المنقضي باش نركز بها على المجموعه الاولى اللي فيها فرق صفاق سبورتينغ بالعروس واتحاد طاوي 2-2 محيط القرقني تعادل مع كوكب عقارب بدون اهداف، استقبل سليمان هزم جمعيه مكرين 3-2، رلوي ونجم ميخليت في ميخليت تعادلوا بدون اهداف، ملعب السوسي فاز على بعض بوحاجة 3-3، مكار المهدية وهلال مساكن تعادلوا 2-2، ومستقبل جيبس نظام ضد هلال الشابة 2-1، مكار المهدية وجمعية مقرين يتصدروا بسبع نقاط، هلال مساكن ورلوي 5 نقاط، مستقبل سليمان وسبورتينغ بالعروس وملعب السوسي هلال الشابة حتى طويل بعض بوحاجة 4 نقاط، نجم لي خليت وكوكب عقارب نقطتين، مستقبل جيبس ومحيط القرقني نقطة. هذه الوضعية في الترتيب بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية سبورتينغ المقرين هزم ضد جندوبة الرياضية 1-0، شيبة القروان هزم اتحاد قصور السيف 1-0، أولمبيك الكاف فاز على قوف القفصة 3-2، أمل بوشمة فاز على ملعب الجيبسي 2-1، أولمبيك مدين هزم في ميدانه ضد مستقبل قصرين 3-0، جمعية رينا فاز على القلعة الرياضية 2-0، وهلال ردي في ميدانه هزم ضد نادي القربي هدف مقابل 0. الوضعية في المجموعة الثانية اتحاد صور السيف هو اللي يتصدر ب7 نقاط، وراه هلال ردي في نادي القربي مستقبل قصرين شباب القروان وجندوبة 6 نقاط، ومعهم أمل بوشمة زاد 6 نقاط. في المراكز الأخيرة نقال ملعب الجيبسي نقطتين، سبورتينغ المقرين نقطة، أولمبيك مدين 0 من النقاط. باش نركز على فرق صفاقس على مستوى المجموعة الأولى مقابلتها، باش نبدا بلقاء نجم الخليدي والرلوي اللي وفات تعادل 0-0. بسام برمضان مدرب نادي سيكاك حديث صفاقس شنو قال بعد نهاية المباراة؟
2: اليوم للأمانة ما عملناش مقابلة به، نخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا على الأرض، موش الانتصار نتاع الشاب اللي مش معناتها نقعدوا عايشين به معناها في مخاخنا، نحضروا ماتشواتنا كوم الفو، نعرف البطولة معناتها صعيبة، تشوف النتائج معناها غير متوقعة بالكل، مي ديما نقطة من برا في على الماتش اللي قدمناه تويكا نعتبرها نقطة إيجابية في اللي احنا ما قدمناش مردود طيب. بالنسبة لي أنا معناتها ماتشنا نتعداوا خاطر ما قمناش بالماتش اللي لازمنا نقوموا به، إن شاء الله مقابلات جايين نعطيو روندمون خير باش الريزلتا تبعنا بالروندمون هذايا وبالحضور الذهني هذايا ما تنجمش تعمل ريزلتا أكثر من التعادل.
1: هذا وسام برمضان، وسام يعني الرلوي نجم نقولوا زعما ما عادش يزيد ضيع نقاط، ثم نزيف تاع نقاط بعد يبدا ندم على إضاعة هذه النقاط في بداية الموسم كما حدث في الموسم الماضي
0: اكيد حتى قبل الماضي حتى بسام كان واقعي معناتها في ديكلاراسيون نتاعو معناتها مس المردود نتاع اللاعبين خلال المقابله اللي ما يرتقيش انك معناتها الحمد لله ما خسرتش معناتها حبش قول الجمله هو الحمد لله انا رلوي ما خسرتش في بني خلات كما قال معناتها بالنيفو اللي قدموه الاولاد معناتها نتاعو كما قال معناتها عاشوا الربح اللي في الشاب قعد معهم في ساقين من الماتش اللي فات واللي قبل هذا والماتش بتاع بيخلات الرلوي اللي عملته عملناه معناتها كيما نقول احنا معناتها بلاد بني عاليه برشا دونك ما عادش جبتها بطوله صحيح معناتها كملنا عملناه راهو الباركور معناتها موانزان تكون برمي الفرق اللي تلعب على البلاي اوف باش تكون موجوده في الرابطه المحترفه الاولى علات البارة دونك لازمك تقعد غاديك لازم تقعد في الكوكبة واللوجيك بالمنطقة نتاع الكلون مدري معناتها رلوي نقص نقطتين انا بني خالد نقول 0-0 الاكسيرور من الماتش اللي فات في في في, في الدمارس اللوجيك راهي ربحت المقابلة نتاعها
1: ضد
0: مستقبل جابس هذوك هما لي دو بوان اللي يوجعوا من برا في الاخر راني جبت اكس مع بني خالد نجم السيركونستانس تاع المقابلة قال عليه هو من لعبيتي ما جاوش ذهنيا وبدنيا وكل معناتها لمدة الكل قالوا انه عنده ماتش خايف به الاعتراف هذاك به. اما انا نقول ندم على مقابله جابس اللي مشاو فيها لي دو بوان اللي كان الاول في الكوكبه معناها 6 بوان الاول مازال الخدمه. الافكتيف اللي نعرف انه شفته معناتها محترم ومحترم جدا قادر انه السكك يرجع بسرعه بشرطين وذهنيا الملاعبين يكونوا حاضرين اكثر في المقابلات. وكما قلت لك معناتها كيف كيف المال قوام الاعمال معناتها انا راني على حد ما بين عقارب والكيب تاع صفاقس. والله هي فكره ممكن انا ما نقولها مش تعجب ناس وما تعجبش ناس, اما هي الاصل راهو لازم نمشوا فيها راهو. اذا نحبوا نعملوا مانتيان واذا نحبوا نلعبوا ماتشات باهين واذا نحبوا نعملوا صعود راهو البريمي تحت الدوش نقص في البريمي تعطيه الملاعبي فهمت تعطيه شويه هذاك بعد الماتش تربح ماتش تاخذ اذا ما نعرفش انا جدي نمبورت كوا معناتها في الاصل انا نربحوا ماتش ناخذوا 500,000 يا ولد ما نجيبش ما نجيبش نعطي 500 نجي نعطي 200 فهمت نقسمها حتى لثلاث ماتشات نفس السوم نلعب بها ثلاث ماتشات فهمت هكا نجي من جير ونجي من حرب وقت اللي انا ما عنديش فوم ما عنديش فلوس كبيره برشا ما عنديش معناها موارد والشركات اللي بحذايا ما تعطينيش وعايش على كيما قال لك معناتها توسكي عمومي ولا هبه من عند كذا ولا فلوس للرابطات ولا غيره. دونك انا راني نكون كوريكت مع الملاعبيه راهو معناتها نفس السوم قسم على ثلاثه خير ما تاخذ جمله خير ما تاخذ جمله تفصيلها في بالي فكره باهيه فتحي في بالي تتمشى معناها كرويين هذه ما نحكي كرويين خاطر الملاعبي راهو بعد الربح بعد الربح يحب يجيبوا مليان سي ولا مستحيل مثلا حتى واحد انت من تجي تخدم هنا قاعد تخدم تو معناتها تستنى في ريكومبوس نتاع الخدمه نتاعي انا نخدم نعرف امور تختلف امور تختلف انا نحكي في الكونسيبت نتاع انسان قاعد يخدم معناها خدمته كان الكره لاعب سماه لاعب
1: محترف صحيح هي فكره
0: انا نطيح شويه البار
1: مزيد تحفيز يعني
0: صحيح التحفيز يكون اكثر واستراتيجيا معناتها تاخذ خير من ما تاخذ حتى شيء في الاخر معناتها تاخذ شويه وكل جمعه تاخذ تربح خاطر يخمم اللاعب يحسب لك ماني قلت لك نرجع نقول لك راه ما ربحنا الماتش الاول وما خديناش ربحنا الماتش الثاني ما خديناش شو باش يعمل اللاعب مازال يعطيك
1: صحيح
0: ولا حتى كي تشد وحده تحكي انت في قهوه فتحت تقعد تقول قلت لك كان نرمي ساقط الضربان مانيش خالص مثال راه هذا كلام عادي راه مش نقولوا العباد
1: امور معنويه
0: امور معنويه
1: تحفزها كما
0: صحيح المعنويه وتزكيه تحضير مقابله ذهنيا وبدنيا راه عند الاطار الفني المسؤولين بشويه خبثه شويه صنعه ينجم يعدي الجمعيه بشويه بشويه كيما قلت لك باستراتيجي معينه معناتها انا عندي الامكانيات تال تال تال ما تقواش على بدني بعد راهو اليوم شفنا اقاله المدربين اخر الموسم مش نشوفوا شكايات اللاعبين اللي مش خالصين واللي بعد يولي ليبر تعرف انت شهري مش خالص كذا يشكي يولي ليبر كذا كذا وتلي قضيه وياخذ بالسيفن عليك
1: ومشاكل كالعاده
0: ومشاكل اخرى وتلات ومات صغير وانسحابات وكيف كيف يصير الموسم مش نعيشوا نعيشوا مشاكل اخرى اللي هي على اربيتر زفر غلط ولا على ماتش ما مشاش استقاله للهيئه المديره للفريق الفلاني والهيئه الفلانيه هذا كنا نعيشوا في كل عام معنا بس نظام معناتها شويه للملاعبيه وشويه للهيئات المديره تستقيل وانت ماشي هذا كل نعيشوا فيه.
1: نمشيو لمقابله المحيط قرقني وكوكب عقارب اللقاء الدربي نسمعوا المدرب خالد الويتي مدرب محيط قرقني بعد ما سمعنا وسيم على المحل حكى بعد الانسحاب بتاعه من تدريب فريق كوكب عقارب. خالد الويتي شو قال بعد التعادل ضد فريق كوكب عقارب؟
3: ثاني مرة على أرضية الميدان بتاعنا راتيو أهداف كل عادة جاونا الفرص ما نجمناش نمركيو ما يكفيش أنك تعمل مقابلة باهية وتوصل للجول وفي الأخر ما تمركيش ما يعدي هالك حتى الحكاية كاو يزم تروابا ما نجمناش ناخذوهم اليوم خلقنا برشا فرص كل عادة ما نجمناش نمركيو التهديف عنده صنعة بالنسبة لي لأن ما لا غالب الأولاد ما وفقهمش ربي باش يسجلوا علينا كان نزيدوا نخدموا قدام الكاج كيما قلت لك هي في الأخر صنعة التهديف مش أي واحد ينجم يماركي هدف ألا غالب احنا ما راتينا لزوكازيون على تروا ماتش راتينا برشا لزوكازيون ما تجيبش كورة على الخط وما تماركيهاش حد المجهود على غالب
1: حسرة كانت من المدرب المحيط قرقني على ضياع زوز دقائق ثمينة في مقابلة نهار السبت نهار الأحد عفوا باعتبار أنه المحيط قرقني كان يستقبل وطبعا سلسلة نزف النقاط كذلك متواصل بالنسبة للمحيط القرقني خاصة على ميدانه وطبعا الأمور يعني في حاجة إلى بعض التعديل على المستوى الفني خاصة أنه اللي لاحظناه في المحيط القرقني صراحة يعني حسب الوصف التعليق مع الزملاء ثم فوليم دوجو ثم ثم مجهود قاعد يبذل من طرف اللاعبين، ثم كرة قاعدة، ثم أداء قاعد نشوفه فيه في الميدان، لكن النتائج مش قاعدة تتبع بالكل لحد الآن بالنسبة لبداية محيط القرقني في موسم بطولة رابطة المحترفة الثاني.
0: شوفوا التوفيق من عند ربي الساعة الأول في كلك سؤال للمدرب أو للاعبين. أنت فما نهار سمي أنجور صون في الفوتبول، فما نهار من حد شيء تصنع ملحمة من حد شيء، ما أنت حتى من اللاعبين ما جاوش، ما أنت ممكن تربح ماتش. مش خالد ما أنت متاع قلق، حتى الكلام اللي قاله متاع إنسان قلق مع قلقان في داخله ومتأسف ياسر على النتيجة اللي ممكن متعبتش الأداء متاع الشوط الأول. أحكي على الشوط الأول هو اللي كان ما أنت إذا ضيع نادي محيط القرقني من المقابلة ضد عقارب، وهذه معناتها إشكالية كبيرة برشا عند الفرق اللي في صفاقس الكل، ولات معناتها من السياسة وانت هابط. أنا مش كنت الشوط الأول اللي نضيعوهم بعد حبوا رقعوه وقت اللي أنت عملت بويزمو توتال متاع الملاعبية وطاقات خرجت كبيرة برشا،
1: استنزفت
0: كل الطاقات متاعك بون، حتى اللي كيب الأخر مش تلعب ضد الهواء، في الأخر تلعب ضد حد شقرين اللي ممكن وقت اللي سكروا لك وشدوا شوية معك الدفاع كما عملت عقارب، معناتها استراتيجية المقابلة معناتها كانت للشوط الأول هجوم نادي محيط قرقنة واستحواذ ضد دفاع صلب ومتمسك الكوكب عقارب. الشوط الثاني ما عادش نفس الفريشير متاع اللاعبين باش ينجموا يوصلوا للكاج، وهنا هبطنا لدي شيء تكنيك. الشوط الثاني كان معناتها شفته شويه انا معناتها كان معناتها كارثي بأتمعنا الكلمه في نحكي في الكوره اللي تتلعب برشا ضيع وقت من الاول من اول الشوط لاعبين تنسفوها مش يحبوا يضيعوا الوقت، مش عاجش معناتها ثم مشاكل بدنيه مع انه ريزولتا ما تباش معناتها تفقد الفريشير. الصنعة اللي قالها ما عندها مش الصنعة، هم وضعياته، هم وقت اللي تحط كرة على ملاعبي بالك في الدزيمات الرأي ما تنجحش 200% كعبة واحدة تنجح، أما كان ثم تفوق عددي في الدزيمات ثم زوز وثلاثة ملاعبي الرأي كرة توصل وتتمس وتتمركة، ما عندكش الحظ باش انك تحط كرة في الشبكة. هذا كمان تاع ما عادش نحكي على كونسنتراسيون تاع اللاعبين، ثم فرص صار يضيعها الملاعبي من من من من قلة التركيز في ثواني، أما من بعد ممكن فرصة مالية معنا يسجلها. دونك مش تعمل بيلون، أنت تشوف انه مقابله ولا لا تتصنف مقابله على ارضيه ميدانك وفوق الملعب نتاعك وعملت 0-0 وقت اللي انت ما زلت معناتها مسجل نقطه في لا لا لا لا. كي تشوف الترتيب تتقلق شويه، مي كيما قلت معناتها مازالت الخدمه القدام، مازال برشا خدمه، مازال تعويض، مازال تبدي شويه من لعبيه، هذا كله راهو مازال متاح بالنسبه للمدرب في الجولات القادمه جوله ولا اثنين. فكي ما مشاش اليوم راهو لازم يرتاح، مش بشرطيه كاسم راهو فهمت فتحي، راه هو الملاعب نمر واحد عندي، نمر 9 نتاعي انا الاول هو فتحي الصامت، نمر 9 نتاعي انا اللي ما ثماش يلعب كانوا الوقت اللي متفضل فتح الفارق نحميو الملاعب نجبدوهم نجبدو اللي غيره ونبدلو وممكن نبدل حتى ستيل دو جو زاد كيف كيف مع انت 4-3-3 مشيتش معاك، شوف 4-4-2 ما انت فهمت، فهم حاجات شهر ونص راح نخدموا بريباراسيون، رانا جربنا سيناريوهات معينه لما لا ممكن السيناريو الثاني اللي انت بتغزله شو خدمته هو اللي مش نشهك، خاطر قرقنا راهي في مقابله وديه راهي سجلت 5 اهداف ما مش صناعية، ما نقولش ما معاش نسمي مش باش نسمي الفريق المنافس ما كانت الرابطة نتاعو، اما راك سجلت 5 اهداف غاديك الصنعة موجودة اليوم مثلا مش صنعة، ممكن الملاعبين ما عندوش حظ ونجموا نبدلوا ونشوفوا حلول
1: واضح واضح
0: تبديل الملاعبية مثلا.
1: نغلق ملف الرابطة الثانية فقط باش نذكر بالبرنامج الجديد باش تلعب مقابلات نهار الاحد واثنين المرة هذه على مستوى مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للمجموعة الأولى المقابلات باش تكون نهار الاحد جماعة مقريم مع الملعب السوسي، هلال مساكن مستقبل جابس، هلال الشاب نجم الخليدي بعث بوحاجة سبورتينغ بن عروس، كوكب عقارب باش تستقبل مكارم المهدية، الرلوي باش تستقبل مستقبل سليمان، واتحاد تطاوين مع المحيط القرقني، يعني مقابلات هامة وهامة جدا بالنسبة لفرق صفاقس في الجولة الرابعة. بالنسبة للمجموعة الثانية نهار الاثنين في 2:30 مقابلات الكل طبعا، نادي القربي اولمبيك الكاف، جندوبة الرياضية ملبو شمة، القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد سور الصيف مع جمعية ريانا، مستقبل قصرين مع شبيبة القيروان، ملعب الجبسي مع هلال رديف، وقوف القفصة مع اولمبيك بدنين. ان شاء الله بالتوفيق لفرق صفاقس في الرابطة الثانية باش تفتح من قوس صغير على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نعمل استراحة نغمية ونمشيو لأجواء رابط الهوات المستوى الأول، اللي أحبان الصفاقسي نذكر أن اليوم ثمانية صحفية مساء اليوم بمركب النادي انطلاقا من الساعة 6 لتسليط الأضواء على آخر المستجدات الخاصة بفريق كرة القدم اللي عندها صلة بالإطار الفني. باش يكون حاضر الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة أحمد جبير، ذكر أنه المدرب العائد محمد كوكي كان أشرف اليوم على أول حصة تدريبية اللي كانت دارت بالميدان الفرعي لملعب طيم هيري. المدرب محمد كوكي كان محل ترحاب وحفاوة حسب الأصداء اللي وصلتنا من قبل لاعبي الفريق اللي كان أبدأ ارتياح كبير لعودة هذا المدرب. الحصه التدريبيه كانت منتصف النهار تقريبا، تحول الفريق الى احد نزول مدينه صفاقس لتناول الغذاء، ثم شد الرحال بعد الظهر الى العاصمه لقضاء الليله هنالك في انتظار السفر الى العاصمه الايفوريه ان شاء الله غدوه، استعدادا لمواجهه فريق اكاديميه مدود يالو. نذكر المقابله باش تكون نهار السبت في 5 تاع العشيه، والسفر لنادي صفاقس باش تكون غدوه من مطار تونس قرطاج الدولي انطلاقا من الساعه 5 مساء. وسام تقريبا في 5 دقائق الوضعيه حاليا في نادي لادس فيرسي مع تولي ورجوع محمد الكوكي لتدريب الفريق، استقاله طارق سالم لحد الان ما حد شيء على مستوى المعوض طارق سالم، مازال نستناو في المعوض، يمكن نهضه صحفيه باش تحمل معاه جديد. كيفاش تشوف هذا الكل وسام لحد الان؟ هل انه في مصلحه نادي لادس فيرسي عوده محمد الكوكي في الظروف الحاليه، ام انه لربما يعني ثم يمكن أشياء جمهور نادي لادس فيرسي خايف لربما المستقبل، خاصة أنه ثم 4 مقابلات وثلاثة مقابلات خاصة كبيرة كبيرة برشا، 2 مقابلات في كأس الكاف ومقابلة ضد الترجي في البطولة، أكيد ستكون مؤثرة بشكل كبير على مستقبل فريق هذا الموسم.
4: إذا نحكي على الوقت لو مش وقته في أصل أشياء، معناتها كسوة تغيير أي إنكار، معناتها أي مدرب ولا أي طرف فني أو غيره، معناتها كيما قلت لك معناتها مازلنا في اول الموسم. دونك احنا مشكلتنا علينا البارة من الاول بتسعة انتدابات وقلنا سنا عام سياسات وعنا ولعبة تحكي معناتها ممكن حتى في الميديا احسن افكتيف عندنا دراس فيقسي معناتها واحدة احسن رصيد بشري الريزلت مشتش مع نبيل كوكي، رجع محمد كوكي اللي كانت تفكروا معناتها انا مش نشك فيها حتى عملناه المثال مع سيد محمد معناتها الديبار كان خايب شويه بعد تسرعت الامور كسبرنا شويه، احنا كانت تفكر فتحي للتاريخ معناتها ثلاثه مقابلات الاولى كانوا خايبين وبعد بشويه بشويه الفريق عمل موسم عالمي وجامع بعيد وكان يكون معناتها موسم كاس تونس معناتها غير
1: حتى البطوله الاخيره
4: حتى البطوله زاد كيف رجعنا في الباركور في الاخر في وقت وجيز في 4 ماتشات قلنا روحنا سي معناتها قربنا برشا جمهور نادي لادس فيرسي ولا اليوم سيء معناتها انا نشوف تربط الكوره بالواقع معناتها انا قربنا المئويه عام ونص معناتها الناس كل في مخها اوبجيكتيف يزم يوصلوا مهما كان الثمن ومهما كان المدرب ومهما كانوا اللاعبين حاجه ما تعنيش معناتها في مخ اللاعبين انه هذا في مخ الجمهور
1: ومن حقهم
4: اكيد وانا شوف شو اقول لك معناتها شوف معناتها جمعيه معناتها بجمهورها معناتها بقاعده جماهيريه كبيره برشا وجمعيه الجهه دونك العباد ما عادش عندها صبر باش تشوف النادي الصفاقسي يربح. انا ديما نرجع نقول مشاكل النادي الصفاقسي مع عمره ما كانت الفرق الكبرى خاطر المريول يلعب وحده، راهي مشكلتنا النادي الصفاقسي راهو بطوله ولا كاس لو تعرف تجيب تربح الكيبات اللي اقل منك مستوى كيكسوا في الترم تاعهم ولا في طيب ميري، وهذا هو اللي يحدث الفارق ما بين الجمعيات هذه الكل اللي صار عشان ممكن انغابت عداله السماء هذا مش تحضر عداله الارض
1: حضرت عداله
4: السماء يمكن بعوده سي محمد كيما قلت انت معناتها بعد الاتصالات اللي قمت بها انت الاجواء كانت ممتازه
1: جدا،
4: هذا جانب ذهني تبدل عند اللاعبين يمكن معناتها في الفتره اللي كان فيها نبيل كوكي معناتها خاطر الديكلاراسيون كانت قاسيه وقاسيه جدا وبعيده كل البعد على الامور الفنيه اللي يحكي فيها مدرب بعد مقابله انا مسيت جوانب اخرى كيما نقول احنا
1: ماهيش
4: من اختصاصي ولا مش مسؤوليتي باش نقول راني في قايم مقابله ما جيتش اليوم عادي خسرت مقابله ما في حد شيء معناتها اليوم ما لعبناش منيح ما حبتناش الكره قمنا كيما قال كيما المدربين سمعنا من الكل فما حاجات تتجاوز انه يكون مدرب عمل ديكلاراسيون بعد مقابله اللي خلات الاجواء الكل تشحنت ما ثماش جو برك تشحن الاجواء الكل فهمت الناس كلها قامت وانتفضت وشوف ومع الاعلام العاصمي مع غيره فهمت وانت فهمتني الكونتكست اللي ما ندخل فيه برشا خاطر احنا هنا نتكلموا بكل دبلوماسيه في حقائق معينه نجموا نوصلها وحاجات ما نجموش نحكيو فيها دونك مشيت لزاكوتي نتاع الفوتبول لزكسترا وكذا مسيت كل شيء دونك مسيت جمعيه كامله في الستركتور نتاعها دونك
1: لكن انت كمدرب وسام متفائل ربما ان السياسي قادر انه يتجاوز المشكل الذهني خاصه
4: لا على مستوى نحكيو فيه شوف الذهني انا بالنسبه لي انا كنت سمعت وليزيكو نتاع عاود سي محمد الناس كلها تحبوا كذا فهمت جنتلمان فهمت شي معنى جنتلمان معناتها عملناه ديجا عمل جو معين مع الاولاد مع وعلي ودحمان وكذا معناتها كانوا معاه هو وجيسكو بو فهمت وكان فنيا ان شاء الله نتجاوز خاطر شوف انا عملت انتدابات لك انت سي فتحي اما انا نعمل انتدابات قبل المدرب مش ما قبل ما يجي المدرب هنا الاخطاء اللي نقوم بها في نادي الصفاقسي مع عند المدرب اللي جبته من عند سي نبيل كوكي معناتها يحبذ بيلعب جوج مهاجمين اللي هما لولندو لولندو وديارا ما فهمت زخم كبير في الميليو تاع 9 ملاعبين دو جون زاد كيف في وسطهم وعندي انا ملاعبيه مؤمن الرحمه يعني ويا بلو في جوار دي كل ورا هذا مركب في كتروتر وفهمت ما عندها دونك انت ما انت
1: نقول لازمك تعرف تفصل
4: برافو عليك ولا وانا وقت اللي انا باش نقوم بالديبات راني شي فتح الصامت مدرب باش حاجتك اخويا انا ماني نلعب انا ستيل دو جيم تاعي نحبدو انا ولا 4 سنين حاشي بزوز مهاجمين وصانع العاب ولير مثال جدي كذا فهمت كي تلعب 5 راه ولا تحسب اخر كي تلعب 4-3-3 حاشي بجوار دي كل ورا على اليمين وجوار دي كل ورا على اليسار راني ثنائيه اما كي نجيبهم الكل مع بعضهم انا وخاصه النسبه الكبيره كانت دي جوار افريكان تصور انت حسمد والكامروني مع بعضهم اللي في جاكا والقدام عندي ثلاثه شكون مش نحي في بطوله تونسيه تلعب 4 محترفين برك وشكون مش خل
1: ربي معهم الكل
4: فهمت دونك ما نقول هكا هو الخطا وين يكون مش راهو حتى الانتدابات راهو الناس الكل صنفتها هما خاطر لاعبين دوليين راهو اما من اوغندا ومن كذا ومن كذا راهو مش من مش من السنغال ومن كوت ديفوار ومن الكامرون وغيره وغيره دونك هذا ما نجموش يشحوا في اطار معين نزيد ما نسيتو شو اسمك القصير موتيبا هذا كيف اللاعب في الوسط وحسن ما دول يعفعد له كونتر وتجيب وتجيب شو اسمه اللي كان في الايطوال وجاك مبي وزوز القدام وغيره دونك شنو تفصل منهم
1: بالضبط
4: والناس الكل اليوم علي معلول الملك الحلول وكذا تقالت وتتعاود تعاود في مصر لليوم معناها تو الجماعه قاعد تعمل تبلوكي لك علي معلول ندرس شخصي جاي اليوم ما تخدمش ياسر دونك فريق ما يجيبش يسيطر هجوميا واضح ولا لا سهلة ولات معناتها حتى في القراية تقرا فيه سعنا دراسة شخص ولو انه انا حبث مثال نقول كلمة ونتعدى جباس ممكن يسمعهم يقول حمزة بثوث على اليمين بالاكسبيريونس عندي علي اليسار وحمزة على اليمين
1: تلعب 10 دقائق في الثقيل
4: دير حركة بصفة كبيرة على الدروس تعمل كور دوبيت هذاك مع انت راهو هذاك يجي من تاني راهو في السيسيس اللي تفكر وحمزة تو في فورما راهو سجل برشا اهداف
1: كما قال مراد البارح ظهوره في المنتخب كان بسبب الشغل في خط الظهير ايمن على كل حال احنا نتمنى ان شاء الله
4: حظ موفق هي اللي بعثت برشا اوراق على برشا مدرب
1: حقق الحق على كل ان شاء الله بالتوفيق لفريق نادي السيرسي ومثل كره القدم التونسيه على المستوى الافريقي وان شاء الله يرجع لصولاته وجولاته ويتجاوز المشكله هذه اللي صار له ربما في الفتره الاخيره نعم استراحه نغميه نعرف تحبوا مارلي شويه حضرتك كي كولاجي بومارلي مش

0: جو جديد الى جو الرياضه جو ايكو سبور. الجزء الاخير باش يكون مخصص لرابط الولايات على المستوى الاول لكره القدم، مع تحيه طبعا لكل مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام كذلك على الصفحه الرسميه الخاصه بذات شخص على الفيسبوك. تحيه كذلك لسام ربيع اللي حاضر معنا اليوم في تثيث مختلف فقرات حصه اليوم. مش اليوم عيد ميلادك انت، ما تقوليش من الاول الحصه معناها تخليني
1: تجاني في الصباح الصغير باش تقول لي
0: ما جاتنيش بابليكاسيون. على كل هاي تحيه سيدي خاش خاصه جدا.

0: هكا فرح بيك طارق بكور برشا برشا معنا. فرح بيك بالكذا اوكي سي ان شاء الله عيد ميلاد سعيد على كل
1: توفيق عاشك
0: ان شاء الله بالتوفيق في مسيرتك المهنيه وكذلك العائليه
1: يعطيك
0: الصحه تحياتي للناس الكل وعائلتك الكل. باش نواصل على مستوى رابطة الأولى المستوى الاول لكره القدم مقابله كاس منتظره في الدور التمهيدي الاول على مستوى رابطة الأولى المستوى الاول باش يكون بين نادي جبنيانه والاهلي الصفاقسي. انا كنت نعطي قبل البرنامج تاع المجموعه الثالثه في الكاس ملعب الصفاقسي نادي جبنيانه ولابيك سيدي بوزيد قرقنه الرياضيه اهلي الصفاقسي مع النصر طبلبه في حقيبه المديوني مع نهضه جمال وفوق كركر مع كوكا منزل نور خطف قرعه كبرى مع بعث البناني وفي فيضة مع مشعل السويسي. بالنسبه للمجموعه الرابعه نحكي على تدريب الصخير اللي يستقبل نادي كره القدم بالمضيل هذوما مقابلات فرق صفاقس طبعا. على الخط اللي في سعيد جدا ينضم معايا الان الثنائي باش يلعب نهار الاحد بين نادي جبنيانه وفريق الملعب الصفاقسي. نبدا مع احمد ضيف الله مدرب نادي جبنيانه. محمد
2: مفتوح.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نسنا برشا
2: وسام في
0: اي وسام معك
2: ان شاء الله كل عام وحي خير. وسام صديقي وزميلي كنا خدمنا مع بعض تطويل ان شاء الله كل عام وحي خير وان شاء الله ربي يحيي ان شاء الله ويطول في عمره. كيف لاحمد
0: احمد بن عويش سنستقبله الان خط الهاتف الثاني. يا احمد وينك يا احمد؟
3: سلامة سي فتحي.
0: اهلا وسهلا اخوي احمد بن عويش مدرب حراس الملعب الصفاقسي. مرحبا بك احمد.
3: لاباس عليك؟
0: الحمد لله. شحوالك انت؟ لاباس الحمد لله.
3: مرحبا بك سي فتحي
0: ومستمعي
3: راديو
0: سهل. يعيشك. حبينا لقاء ثنائي قبل حوار الاقدام بطبيعه اللي بالنسبه لاحمد ضيف الله مدرب نادي جبنيانه وكذلك احمد بن عويشه مدرب حراس الملعب الصفاقسي. قبل ما نبدا معكم الاثنين وسام معنا برشا على حتى مقابله صحيح في كاس دور تبهيدي محل تاع بدايه موسم لكن ديما لقاءات دربي حتى كان تكون في مستوى اخر مع درجه ثانيه او ثالثه ديما فيها نكهه خاصه معناتها
1: كده في تراكارتا
0: ديما ديما في
1: اكيد معناتها المقابله هذه معناتها مقابله كاس ديما عندها شرم خاص كيما يقول الناس الكل معناتها حتى لي زومبيسيون تاع الفرق هذوما معناتها تخيل انه راهو في تور واثنين تنجم تلقى روحك تلعب في معناتها في نيفو تلعب مع فريق مرتب مثلا في الثاني وغيره فما الشو فيه ماك المقابلات توصل بعد قالا معناتها بعد فريق صغير وفريق كبير. تمنيت بالتوفيق للاولاد الكل معناتها الناس الكل تخدم نذكر ربعينا بالظروف المتاحه اللي صعيب عليهم ياسر وانا نتاكد ونعرف الشيء هذا وانا انا في كرام نعرف انا في المعمع ونشوف الظروف القاسيه على الجمعيات خاصه جمعيه صفاقس راهو نقص كبير في التجهيزات في الملاعب في غيره في غيره دونك الناس الكل قاعده تحارب تحارب بمجهودات خاصه ربي عينهم الاولاد على الظروف هذه الكل وان شاء الله بالتوفيق للثنائي. وعايشك ابو حميد عايش خويا الغالي عايشك.
0: هاي نبدا معكم الاثنين مباشره نخلي الخط الثنائي مفتوح بينكم الاثنين. نبدا معك احمد ضيف الله شنو اخر الاخبار بالنسبه لفريق نادي جبنيانه قبل انطلاق الموسم بلقاء الكاس؟ تفضل يا احمد.
2: والله تقريبا مش نبداو الموسم الرياضي نتاعنا بلقاء كاس مع الملعب الصفاقسي. كنا بدينا تحضيراتنا عدنا توا فريسك 6 أسابيع لعبنا مباريات وديه اخرتها ضد البدري هذه بالعين نهار السبت الفارط. تحضير خاص ديما لقاء الكاس فيه شارم خاص فيه بو خاص ان شاء الله تكون مباراة في كنف الروح الرياضية واللي يتحق واللي يلعب خير ويتحق الانتصار ان شاء الله ينتصر ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبة لأحمد بن عويشة يظل لي خبرة كبيرة على الميدان قبل كل شيء والآن مدرب حراس من عشر الخطة هذه كيفاش بديت بها أحمد وأكيد إن شاء الله بالتوفيق ليك إذا بديت مشوار أكيد بالنسبة ليك كاريرك شنو تقول على الخطة هذه وشنو تقول على الأجواء ببداية التدريبات بالملعب الصفاقسي؟ نعرف الوضعية شنية بالضبط ملعب الصفاقسي نعرف الظروف الصعيبة. حبيت تحية كبيرة كذلك نبيل كمون اللي خذا على عاتقه مسألة التدريب في ظروف يعني بصراحة مش سهلة بالكل ونداء الواجب خليه يدرب ويرجع يدرب فريقه على كل معاش. يعني احمد توصف لنا شويه الاجواء على مستوى تدريبات الملعب نادي الصفاقسي اللي حتى في اللقاء الاخير ضد الاهلي الصفاقسي مقابله وديه اللي كان لحد اللي فات قدم مقابله ممتازه جدا واللي تتصرف فيها فريق الاهلي الصفاقسي لكن الملعب الصفاقسي قدم مقابله كبيره. شنو نجم نقولوا على التحضيرات وشنو نجم نقولوا على لقاء الكاسنا لحد احمد؟
3: والله سي فتحي احنا بالنسبة للتحضيرات بدينا مخر شوية معناها حكم ما تعرف الظروف كذا وعملنا على ابناء النادي
0: نعم
3: وقدرة ربي باش يكون لقاء الكاس باش يكون الاسبوع الرابع لنا بالتحضيرات ان شاء الله احنا كل ماتش نحبه نحاول ننتصر فيه سواء لقاء كاس ولا بطوله ولا حتى لقاء ودي. اما باش يكون اللقاء اكثر يتو باش نكملوا به الاسبوع الرابع على الاقل باش نبداو في الاسبوع الخامس نبداو 75-80% من الامكانيات البدنيه جاهزه للاعبين. والظروف كما تعرفها في الملعب السقفي لعبت الكل معناها ماهيش غريبه. توا ملعب السقفي عنده اكثر من 3 مواسم قاعد يعاني في ظروف ماديه صعيبه برشا. قدرت ربي قاعدين المسؤولين الموجودين حاليا في شام في سعد في معز قاعدين يحاولوا يوفروا اللي نجموا يوفروه. وقدرت ربي ان شاء الله نبداو في ثنيه صحيحه. ما عملناش برشا انتدابات صحيح. ربي الملعب السقفي ان شاء الله نوريه وجه طيب الموسم هذا ونحاول نأثروا للماكسيموم من الملاعبيه من اولاد الجمعيه اولاد الجهه.
0: نعم
3: وقدره ربي في اخي.
0: نعم احمد يفلح شنو تقول كذلك على المقابله هذه ونجم نقولوا انه الجبنين جاهز كما ينبغي لانطلاق الموسم الكروي الجديد. احمد يفلح
2: والله حضرنا معنا المباريات نتاعنا تقريبا الوديه عملناها في مستوى جيد. ان شاء الله نبداو الموسم نتاعنا جيدا ونبداو بانتصار باش نخلي اللاعبين يتحرروا حتى نفسانيا باش نجم نقدموا كيف ديما. راهو مباريات الكاس راهو احنا الهدف نتاعنا في البطوله معناها باش نمشيو ان شاء الله اكثر شيء ممكن في البطوله ونكونوا نلعبوا على المره الاولى. لقاء الكاس ما هو الا لقاء تحضيري باش نحضروا به بدايه البطوله كيف الملعب السقسي اللي يعمل على أولاد النادي نتاعه وعلى أبناء النادي باش يكون ماتش صعيب فيه اونجو فيه ديما اللقاءات الكاس ما فيهمش أحكام مسابقة. إن شاء الله نكونوا حاضرين نهار الأحد ونكونوا إن شاء الله 100% حاضرين باش نجموا نترشحوا. واللي إن شاء الله كما حكيت في أول المداخلة اللي يلعب خير إن شاء الله ينتصر.
0: أكيد إن شاء الله نستمتع بمقابلة طيبة مقابلة تجوار مقابلة دربي مقابلة بداية موسم كذلك وحش بسانية والأربعة مصطفى كبير لكن ديما النكهة موجودة بتعليقات الأجوار حتى في الدور التمهيدي بسباقة كاس تونس بداية جبنيان الملعب الصفاقسي نذكره الحد الجاي الماضي ساعة إن شاء الله في ملعب جبنيان الناس تحب تتفرج
3: في صفاقس
0: بيه واضح جدا
2: واضح. فتحي
0: في ملعب في مارس هكا المقابلة مش كون اللي في مرحبا الحبيب مش تعرف بالضبط
3: لحد الان
0: مازلت ما بطلتش ديزينياسيون
3: في حي الحبيب ما زلنا نستناه من هنا
0: واضح. واضح المقابلة مش كون في صفاقس يا اما حي الحبيب يا اما ملعب في مارس مازلنا ما نعرفوش لكن التوقيت الماضي ساعة يخص مباراة ملعب صفاقسي والنادي جبنيان. يعطيكم الصحة الاثنين ان شاء الله بالتوفيق لكم الاثنين احمد ضيفلة واحمد بن عويشة. ان شاء الله موسم ايجابي بالنسبة لكم سواء الملعب الصفاقسي او النادي جبنيان على مستوى بطولة رابطة الولايات المستوى الاول لكرة القدم. يعطيكم الصحة الاثنين شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: وسام يعطيك الصحة. انت نسنا برشا اليوم في اذاعة صفاقس على مستوى التحليل الخاص بنقاط الرابطة الثانية كذلك اخر اخبار النادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله نلتقي معك وسام في مناسبات رياضية قادمة باذن الله
1: ان شاء الله. شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا تحية طارق بكور كذلك يوسف الغربي فتح الصامت كان معكم على مستوى الاعداد والتقديم. خليكم ان شاء الله مع ان شاء الله بعد شوية الموجز الساعة الخامسة ثم نرجع لكم انا في 6:04 لاخر الاخبار الرياضية. الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة، بلدية العين تتحصل على مساعدة مالية بقيمة 111,000 دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بهدف دعم مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية LED الذكية وفق تصريح المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري. تتواصل الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج، ويهم غدا المعنيين بالترشح من سكان صفاقس المدينة وذلك بمقر مركز الصحة الأساسية بنقطة من معتمدية المحرس. لجنة الصحة بالبرلمان تواصل غدا اجتماعها المخصص للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال في إطار مبادرة تشريعية تقدمت بها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب. بداية من يوم 27 من أكتوبر الجاري تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، وسيكون التلقيح متوفرا بمختلف الصيدليات ثم في المستوصفات بعد أيام قليلة وفق منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد، فيما دعت وزارة الصحة إلى الإقبال على التلقيح قبل دخول فصل الشتاء. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 150,000 يورو بين مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال يقتحم اليوم مدينتي راملة والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات ونقلات جند وقوة من شرطة الاحتلال. مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم أن جماعة أنصار الله الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يؤكد عدم وجود اتفاق محدد بشأن عقد اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، ويرجح عقد الاجتماع المقبل بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا العالقة قبل نهاية العام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: عشرة ديما
0: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام،
2: أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
0: مساء الخير تونس.

الجمهور احلى مستمعين، مرحبا بكم معنا في امسيه جديده. كيف ما كل يوم في الوقت هذيا نتونسوا مع بعضنا في الامبوتياج، في الاستيراب المروري، وين ما كنتوا تابعوا فينا ان شاء الله سنيه زينه. ما عادش نحكيوا على استيراب مروري، ما عادش نحكيوا على توتر، ما عادش نحكيوا على ضغط، ما عادش نحكيوا على حتى شيء، على خاطر تبدا حاجه خبزنا اليومي حاجه تتكرر، دونك عادي جينا عادي، ولينا نعرفوا حتى النقاط السوداء ومنين ما نتعداش، ولينا فرصه باش نكتشفوا بلايص اخرين منين نتعداو، نكتشفوا انهج جديده، زنق جدد هكا. وقولوا الاستيراب المروري مش باهي، لا لا بالعكس، يعلمنا زاده وسع البال، يعلمنا كيفاش نحترموا الاولويه، حسيلو يعلمنا برشا حكايات، الا الا الا السرعه ما يزمناش نتعلموها، حتى كان نتعلموها في أماكن نلغيوها هالصنعة هذية، خطرها مش باهية بالكل. حتى الواحد مهما يكون صناعي ومهما يكون متمكن من السياقة، ساعة القضاء إلى غفلة هذا واحد، اثنين مش معقول واحد يضر غيره، ومش معناها واحد مستصين في الصنعة ما انت ما يغلطش. هذه ما ديما قواعد نذكر نفسي وإياكم، معناها نبدا نسوق نبدا نخمم في الاخرين، نقول شنو ذنبه اذا كان انا باش نحرق ذا، ولا باش نسرع، ولا باش هكا نزقزق، ولا ساعات تجينا هكا ساعه نحبوا هكا نستعجلوا شويه، ما نعرفش علاش، مش واحد مزروب بالوقت، ما نحبوا هكا هكا برا كها ونخترقوا شويه قانون الطرقات، ولكن ما ننصحوش اكيد، وما ماهوش مستحب، وخاصه في الوضعيه الصعيبه، ما نقولش كارثيه، ما نقول صعيبه لبعض الطرقات في ولايه صفاقس. ان شاء الله ثنيه زينه. واحد كي يحكي على مشكل يحسه ماهوش صعيب، يحسه سهل برشا، حس هيك هو، معناها كنا في الـ في الـ في المنظومه، الناس الكل، الناس كل متقلقين من حاله الطريق، ناس كل فما خاصه لل الطريق الجديد ولا المحاول الجديد اللي قاعد يتبنى، ان شاء الله يا ربي يكون خير علينا، على خاطر باش ينقص برشا من الضغط اللي نحكيوا عليه والاضطراب المروري. نقصد ما بين المفترق اللي يجمع ما بين بوعسيده وطريق السلطنيه وطريق سيدي منصور، فما برشا برشا برشا برشا ضغط غديكا، لانه الاشغال تبارك الله ليل ونهار. ان شاء الله تكمل من هوني لاخر ديسمبر بدايه العام الجديد. برشا وسعبال، برشا وسعبال، ولباس لباسك هاو، كل واحد شو اللي يخلي له يوسع باله ويفرح الحاجه يشوفها قدامه قاعده تمشي وتقدم. هذاك اللي قلوا احنا هكا يفرهد عليه، واحنا ان شاء الله باش نفرهدوا عليكم برشا اخبار، برشا موسيقى، برشا جديد. تبعوه معنا كالعاده في المنوعه اللي نقترحها عليكم فيها من الثقافه، من الابداع، فرصه للمبدعين، للمفكرين، للناس اللي في القمه. فرصه باش نضيفوهم حذانا ونفرحوا بهم في ذات صفاقس. مرحبا بكم، شبيك حذانا، اي مالا شو نقولوا مالا، حذينا بحذينا، هاي حذينا في صفاقس، مرحبا بكم، كلامنا لهجتنا السمحة المزيانة كما لهجات تونس الكل. مرحبا بكم معنا في الفضاء هذية كما قلت جامع لكل المبدعين ولكل المفكرين، وأيضا اللي زاد على بوديوم على منصة التدويج. مرحبا بكم الناس الكل. شوي خلنا نعطيكم شنو عندنا في البرنامج. ما قبل هذية نقولكم عندنا الخير الكل اليوم في الفريق، اليوم عندنا فريق زاهي، وقولوا احنا بفريق الكرة هكا نعملوا عليه باش نربحوا باش ناخذوا الماتش ان شاء الله. معناتها الربح الصحيح انكم ما تبدلوش الموجة، تقعدوا مع بعضنا وتقعدوا معنا حتى الثمانية ونص، وانا عندي من الحيل الشيء مش القليلة ما الكثير باش نشدوكم تقعدوا معنا، على خطر فترة هذية كيف ما قلت فترة اضطراب مروري، فترة انسان مروح من الخدمة ما يحبش برشا حديث، يحب برشا جديد، ساعات تفوتوا برشا حاجات، فترة هكا حساسة، فترة قضية مع ارتفاع مؤشر للأسعار من جديد نسجله في شهر سبتمبر كما تعرفوا، معهد الوطني لحظات كل مرة يعطينا رقم الجديد، الأرقام الحقيقة تقلقنا الكل، احنا يلي نصرفوا كل يوم، تلقانا كل يوم نصرفوا كل يوم القضية، وقضية ما توفاش، والقضية في ساعة توفى، معناها حتى نشريه بشوية بشوية، القضية في ساعة توفى، نقولوا كان يجعلها بركة بالحق، معناها التضخم اللي في تونس اللي ارتفع بصفة كبيرة اللي وصل في رقم قريت عليه تو معناها سويعات التالي يوصل 5.6%،
معناها خاصة شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت. شهر أوت 5.4، شهر سبتمبر 5.6%، وارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر واحد بنسبة 0.8%. حقيقة مواد الغذائية أسعارها ولات جنونية، أسعار مرتفعة جدا جدا، ومعناها المستهلك متاع كل يوم. ما عادش نحكيه على أسعار الدواجن اللي سنويا تسجل ارتفاع ب 16.5%، الغلال الطازجة الغلة 16.3%، نحكي على اللحم العلوش 14.6%، اللحم البقري 13%. معناها بالحق جمعة هذه تاخذوا بسوم، الجمعة اللي بعدها توصل 50 دينار، 52 دينار، حقيقة حاجة ما عادش في المتناول بالكل. خضار زاد كيف كيف، نسبة الارتفاع الأسعار تسجل سنويا 12.9%، وبالنسبة لأسماك الأسعار أسعار الأسماك 10.4%. تقعد ديما الأسماك بلغتهم هما عندك ما تمشمش في السمك، كما الأخرين الحقيقة ياسر زيادات وياسر الأسعار جنونية. ربي قدرنا الناس كل كل على اعتبار شهريته واللي عايشين فيه، ما فماش واحد ما مسستوش معناها الارتفاع ذي ما مسوش بصفة مباشرة. إن شاء الله ربي يقدر الخير. ما نحكيش راهو على الملابس والأحذية ومواد التنظيف والخدمات وخدمات التعليم خاصة، ما نحكيش على هذا كل كلهم زادا نسبة ما تقعد أقل من 10% معناتها نسبة الزيادة. حسيلو ربي يقدر الخير وربي بدل الأحوال بالخير إن شاء الله. قلت لكم عنا فريق ياسر محليه، فرحانة أنه يكون معنا في على رأس القائمة، ناخب الفريق سي طارق بكور. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نسنا برشا شيخ الشباب مسميتك راني أنا، ديما مهما تكبر في العمر تقعد ديما شباب، إن شاء الله ديما شباب على الدوام. ريت محلية الخدمة في الإعلام، صحيح الناس كل يوم هكا تستهلك البرامج وتسمعنا وإحنا تعبين معاهم باش نوفروا هالمعلومة هذية، ولكن مع هذية نحاول نكونوا ديما شباب بطاقة جديدة وروح متجدة إن شاء الله معاكم انتوما. بفضل تفاعلكم اللي وصلنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وين ترونا وتسمعونا. شكرا زميلتنا وصديقتنا يسرى الغربي في التأمين ديجيتال، في التأمين الصورة تشوفونا صوتا وصورة على www.radiosfax.tn. شكرا أسامة عبيبسية في الستاندار، معاكم سرور الهدار. ألفة زميلت اليوم غايبة علينا، ترجع لنا إن شاء الله الجمعة الجاية، نرجع مع بعضنا في نفس الفضاء هذية منوعة مساء الخير تونس. هكا اخترت أغنية تذكرني في أول ما دخلت وحتي تساقي في ذات سفاقس، وقتها هي ضربة جدا جدا جدا. ترى طلع وقتش وقت اللي يغني محمد الجبالي الأغنية هذية، حسب بالكم وقتش وقتش وقتش، بداية الألفية الثانية، بداية الألفية الثالثة، بداية الألفية الرابعة، قولوا لي وقتش. يلا نسمع حلاوة انتي بصوت محمد جبالي ونرجع لكم من جديد.

0: حلاوة.
1: مساء الخير تونس.

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: صل على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذايا صوت ابن الجزيرة عادل السلطاني. وصلنا دقيقة 57 بعد الخمسة. باش نخليو المجال زملائنا من قسم الأخبار. أنا حبيت نقول لكم اللي بعد الأخبار وبعد الرياضة عنا برشا ضيوف اليوم بحذنا. باش نجيب بحذنا سيدة والمهندسة راضية القرقوري. فما برشا أكيد تلمذوا على يديها باش تكون ضيفتنا اليوم. باش نحكيو على اختصاصها في زراعة البطاطا. باش نحكيو خاصة كيفاش حبوا على طريقتهم في مركز البيوتكنولوجيا يفرحوا بها المهندسة ليلى تونسي والمهندسة صفاء شرف الدين. باش يكونوا ضيوفنا في منوعتنا كيف كيف اليوم باش يكون من السعودية الأستاذ معز محمود كريشان اللي يتصدر قائمة الباحثين التونسيين الأكثر تأثيرا لسنة 2026. وهذا التتويج جديد طبعا للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاق السنجاز أكاديمي استثنائي مرتبة أولى وطنيا ضمن التصنيف العالمي لجامعة ستانفورد. الجامعة هذية اللي صنفت العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم وتم اختيار الأستاذ معز كريشان باش يكون ضيفنا اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اليوم باش يكون ضيفنا في المنوعة برشا ضيوف أخرين وبرشا أخبار أخرى. استنوا منا برشا جديد. مرحبا بكم الناس الكل. أسامة يسرى طارق وسرور معكم في الموعد. فما وانتم تسمعوا في عادل سلطان تلقيت رسالة مميزة من فنان محمد فضل. إذاك علاش حابين نسمعه توا مع بعضنا قبل ما تكون حاضرة معكم آمنة الجيبسي في قراءة نشرة أخبار الساعة 6 مساء. متابعة طيبة لصوت إذاعة صفاق. مرحبا بكم معنا معزو. قديش نحبه محليها معزك محمد. قديش نحبه. قديش نحب كل فنان تونسي يجتهد ويقدم

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء. وفي عناوينها: الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن برمجة 40 سفر يوميا لتأمين رحلة خطنا. تواصل الفحوصات الطبية لموسم الحج وغدا تشمل حجير صفاقس المدينة. تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وفي العالم: 7 شهداء في غزة، ومنظمة العفو الدولية تمنح محاميا فلسطينيا جائزتها لحقوق الإنسان لعام 2026. بعد حوالي شهر من انطلاق السنة الدراسية، اشتكى عدد من التلاميذ من نقص حافلات النقل العمومية على مستوى خطين وعدم توفرها بشكل منتظم، بما يتلائم مع الزمن المدرسي، مطالبين الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بتدعيم رحلات إضافية لإنهاء معاناتهم. المكلف بالأعلام بالشركة محمد علي البرجي أكد في رد على ذلك برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خطين، واعتبر أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي للغرض يتم وفق شروط معينة.
3: استفسارات وتساؤلات مجموعة من التلاميذ والأولياء بالنسبة لخط طينة، فأن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجت تقريبا 40 سفرة يوميا. مثلا يوم 12 أكتوبر تم إنجاز 40 سفرة منجزة في خط طينة، وتقريبا يعني في 21 صباحية والباقي في المساء. نقول مثلا أول سفرة مثلا من خط طينة في الصباح 5:15، ومن طينة 6:15 صباحا، هذه أول سفرات. نسبة في العشية فما زاد كثيف سفرات من تقريبا من مدينة 7:30 سنترفيل، ومن طينة في اتجاه البيت يعني 8 نتاع الليل، هذه آخر سفرة. في على كامل اليوم فما سفرات منجزة بطبيعة الحال، يعني كان خط طينة بما فيها يعني خط الضحاوية هذايا والإكسبريس. بالنسبة لي فما تساؤل حول حفلة خاصة بالتلاميذ، هذايا ينجموا يقدموا مطلب لإدارة الشركة وتنظر فيه الإدارة، وإذا كان استوجب الأمر أنه فما حفلة خاصة بالتلاميذ، علاش لا نجموا يقدموا حفلة خاصة بهم.
2: نبقى في صفاقس. تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111,000 دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية LED الذكية في إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة بالبلدية، وتعزيزا لجهودها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للإنارة العمومية، وفق المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري.
4: الفترة الأخيرة تحصلت بلدية العين على اعتماد مشجع جدا، باعتبار أنه هو مساهمة وكالة التحكم بالطاقة في مشروع قامت به بلدية العين، واللي هو توا بصد الإنجاز إن شاء الله من هنا لآخر نوفمبر يتم إنجازه بالكامل. نعرف المشروع عليها هو تقريبا باش يعاود 800 نقطة إضاءة، و 800 نقطة إضاءة هو المثل تقريبا من 2680 نقطة، هو تقريبا 60% يقلل حسب الدراسات نتاعنا في حدود 2027-2050 مليون. نشوفوا كيفاش بلدية العين بادرت بالمشروع، وكالة التحكم بالطاقة تساهم في الموضوع هذا. ما ننساو أنه وراء المشروع هذا هو في إطار المخطط المحلي لاقتصاد الطاقة اللي قامت به عدته البلدية لسنة 2030، هو جزء الأول هو 1,100,000,000، وبطبيعة الحال من هنا لسنة 2030 إن شاء الله باش تكون بلدية العين بالكامل مجهزة في التنوير العمومي بالليد الذكي.
2: إلى منزل شاكر، أعلن نائب البرلمان أحسن الجربوع الانطلاق في 8 مشاريع لتعبيد المسالك بالمعتمدية، ومنها ما انطلق أشغاله خلاله ستنطلق أشغاله خلال هذا الأسبوع أو في أقرب الأجال، وهي مسالك الشوارين بعمادة العشاشة وشط الزبلي بعمادة شعلاب والمهذبة في اتجاه بوثادي، ومسلك أولاد محمد صالح وأولاد حامد بعمادة للعجلة، ومسلك البسرياني بعمادة البشكة، وأولاد بنت خيل بعمادة الحاج قاسم، زويد معطلة بعمادة بوجربوعة، ومجل الدرج، وأولاد الحاج عمار بعمادة العوادنة. كما ستتواصل المتابعة والتنسيق مع مختلف الأطراف لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بمسالك أخرى تمت برمجتها تمهيدا لانطلاق أشغالها في أقرب الأجال وفق النائب أحسن الجربوعي. في موضوع آخر، تتواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحاج إلى غاية يوم 31 من أكتوبر بمركز الصحة الأساسية ناقطة التابع لمعتمدية المحرس، وسيخصص يوم غد لحجيج صفاقس المدينة، وكل متخلف عن الفحوصات الطبية يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر في قائمة الانتظار. ووفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، فإن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد في انتظار الإعلان عنها خلال نوفمبر المقبل. شددت وزارة الصحة على أن اللقاح ضد الإنفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئات الهشة من الاختطار، فيما تقرر انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي في خطوة وقائية من الإصابة بهذا المرض وما قد يخلفه من مضاعفات لدى الفئات الهشة، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل، حسب منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإنفلونزا والأمراض الموسمية الدكتور حكيم الغرد. دعت تونس اليوم إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارة من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي لدى افتتاح الدورة الثالثة للصالون الأفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الأفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية. أكد الرئيس والمدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي ياسين فريعة اليوم أن الديوان يستعد لمرحلة جديدة من التحول الرقمي من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وإحداث منصات لفائدة حرفائه قصد تجويد الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم قبل موفى السنة الجارية تعزيز أسطول البريد المتجولة بـ 22 عربة إضافية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين في المناطق النائية.
0: التحول الرقمي في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واحنا زاد سنا بقدرة ربي خلنا باش ندمجوا الذكاء الاصطناعي وما أدراك من الذكاء الاصطناعي في عمل البريد، في معناتها تحليل البيانات، في توفير المسارات نتاع التوزيع. احنا نوزعوا برشا، احنا نتنقلوا برشا، عندنا برشا معناتها سيارات وكل قاعدين يتنقلوا ينقلوا البريد في مختلف الجهات، في التوزيع حتى اللاست مايل هذاك الكيلومتر الاخير. يعني تم فكره انه ندخلوا لاجون هذاك اي اي اللي باش يعاون في تجربه الحريف باش يجاوب على الاسئله نتاع الحريف. فاحنا عندنا تقريبا مليون سنويا مليون استفسار، دونك هذوما ان شاء الله بالذكاء الاصطناعي باش يسهل لنا التعامل مع الحريف واسرع، ويكون كما نقولوا 24 ساعه على 7 ايام على 7. يعني ثالث محور هو محور انه ان شاء الله باش نعملوا انه تكون منصه متكامله انتجري للتجاره الالكترونيه واللوجيست. البريد كله باش يولي ان شاء الله عنده لوجيستيك، قاعدين نحاول قاعدين نعمل في تحويلات كبيره باش يولي هو منصه متكامله. وعندنا معناتها دي بروجيات مشاريع اللي هو ايزي اكسبور اللي هو مشروع مهم جدا، قاعد عندنا تو 11 شباك موحد نتاع ايزي اكسبور في مناطق من الجربل تقريبا تبارك ومن زرتك. احنا تو حاليا بسدد اعداد تقريبا 22 مع تعربة بريد متجول باش نحضروهم ان شاء الله قريبا.
2: برلمانيا تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم غد اجتماعا سيخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم الضوابط وشروط إحداث وتيسير أو تسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. إلى أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تقرير الإحصائي اليومي أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء إلى جانب تسجيل 7 إصابات جديدة. أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم من جائزتها لحقوق الإنسان لعام 2026 إلى المحامي الفلسطيني خالد جزمار تقديرا لجهوده الممتدة منذ نحو 4 عقود في الدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين. تصاعدت المواجهات غرب تعز خلال اليومين الماضيين مع وجود محاولات من جماعة الحوثي لإحداث اختراق باتجاه المدينة والالتفاف نحو مناطق الساحل بعد تحييد نفوذها في باب المندب ومديرية ذباب، مما شكل ضغطا ميدانيا على القوات الحكومية التي تحركت في المقابل وحققت تقدما جزئيا في جنوب مأرب. تسببت أمطار غزيرة اليوم في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها ما أدى إلى غرق عشرات السيارات ومقتل شخص. أقر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم إنشاء بعثة أمنية جديدة في لبنان تحت اسم بعثة دعم الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي مع اقتراب انتهاء عملية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال نهاية العام الجاري. تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد، ما أدى لارتفاع درجات حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية في بعض المتاجر وإتلاف كميات من المواد الغذائية وفق ما أفادت به وكالة رويترز والصحافة الفرنسية. الختام تذكر بالعناوين: الشركة الجهوية لنقل بصفاقس تعلن برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين الرحلات على خط تينا، تواصل الفحوصات الطبية لموسم الحج وغدا تشمل حجيج صفاقس المدينة، تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: عشرتنا ما تفش
10: وحكايتنا ما تتنسيش.

13 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء حبا الرياضة في كل مكان. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بتصفية الألعاب الأولمبية 2028 الخاصة بكرة القدم النسائية. المنتخب الوطني التونسي حاليا يخوض مباراة الإياب ضد المنتخب السنغالي، مباراة تدور حاليا بملعب ليوبولد سيدار سينغور بالعاصمة السنغالية داكار، مقابلة بدأت في الستة بتوقيت تونس. مواجهة أكيد حاسمة بين السنغال وتونس، مباراة الذهاب اللي كانت دارت بالملعب الأولمبي حمد العقربي برادس يوم الخميس الماضي كانت انتهت بنتيجة هدف مقابل صفر لصالح المنتخب السنغالي. حاليا تقريبا 13 دقيقة لعب في هذه المباراة في بدايتها، والنتيجة ما زالت متعادلة صفر مقابل صفر بين المنتخبين. يعقد النادي الرياضي الصفاقسي ندوة صحفية حاليا بمركب النادي انطلاقا من الساعة 6 في الحقيقة. الندوة مبرمجة لكنها بدأت تقريبا منذ دقيقتين لتسليط الأضواء على آخر المستجدات الخاصة بفريق كرة القدم اللي عنده صلة بالإطار الفني. الندوة باش يكون فيها النطق الرسمي باسم الهيئة المديرة أحمد جبير، زميلي فيها عبد القادر اللي كان موجود على عين المكان، وأكيد أكثر تفاصيل فيما بعد على مستوى الفيديوهات الخاصة بهذه الندوة الصحفية وآخر الأخبار والتصريحات. تابعوها إن شاء الله فيما بعد على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك. تذكروا ما دونا مع اخبار نادي صفاقس. المدرب العائد محمد الكوكي كان شرع ظهر اليوم في مباشره مهامه على راس الاطار الفني الجديد لفريق نادي صفاقس. محمد الكوكي اللي كان اشرف على الحصه التدريبيه للفريق اللي كانت دارت بالميدان الفرعي لملعب الطيب المهيلي. المدرب كان محل ترحاب وحفاوه من قبل لاعبين نادي صفاقس، طبعا برشا ارتياح لعوده هذا المدرب من قبل اللاعبين للاشراف مجددا على الحظوظ الفنيه للفريق بعد ما كان تم التخلي عنه في نهايه الموسم الماضي. ذكر أنه الحصة التدريبية لنهار اليوم بعدها تحول الفريق إلى أحد نزول مدينة صفاقس لتناول الغذاء، ثم شد رحال بعد ظهر اليوم في اتجاه العاصمة لقضاء الليلة هنالك في انتظار السفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان إن شاء الله غدوة لاستعدادا لمواجهة فريق أكاديمية تمادو ديالو لكرة القدم الإيفواري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ذكروا رحلة نادي صفاقس إلى أبيجان مش تكون ضمن سفرة عادية مباشرة، تنطلق بالمطار تونس قطاج الدولي انطلاقا من الساعة 5 مساء. ذكروا المباراة مش تكون ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بملعب فيليكس سوفيت بوني بأبيجان نهار السبت 17

ومدرب الحراس وليد بن حسين. باش نرجع لمباراة تصفية الألعاب الأولمبية 2028، السنغال افتتحت النتيجة ضد المنتخب الوطني التونسي، بداية صعبة للمنتخب الوطني التونسي للسيدات، هدف مقابل صفر للسنغال، هدف اللاعب نتياي في الدقيقة 13، نلعب تقريبا الآن في الدقيقة 16 من هذه المباراة. إن شاء الله عودة للمنتخب الوطني التونسي، ولأن المهمة صعبة أكثر كما قلنا، لقاء الذهاب 1-0 لصالح المنتخب السنغالي في تونس. نرجع لصعيد الوطني، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن موعد مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيله في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية. المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة ستقام يوم الخميس 5 نوفمبر بداية من الساعة 2:30 على الظهر في ملعب ليدي النيفر بباردو. بدأنا مع أخبار أندية الرابطة الأولى. الكاتب العام للنجم رياضي الساحلي أعلن في بلاغ صدر اليوم عن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء. وأوضح البلاغ أنه جدول أعمال الجلسة يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية، مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر على الساعة 6 مساء. فيما يخص برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون هذه المرة على 3 دفعات، نهار السبت 17 لحد 18 والخميس 29 أكتوبر الجاري في الساعتين ونص، نهار السبت 17 أكتوبر في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة لقاء أمل حمام سوسة مع اتحاد بنجردين، نهار لحد 18 أكتوبر في شتيوي بالمرسى لقاء مستقبل المرسى مع نجم المتلوي في ملعب حمام لمف، نادي حمام لمف يستضيف شبيبة العمران، في ملعب بن جنات بالمنستير اتحاد منستير يتبارى مع تقدم ساقيت الدائر، في ملعب جمعة الكبيتي بباجل أولمبي البيجي مع النجم الساحلي، نهار الخميس 29 أكتوبر في ملعب حماد العقل ببيرادس لقاء النادي الإفريقي مع النادي البنزرتي، في ملعب الطيل المهيري بصفاقس لقاء القمة بين نادي صفاقس والترجي الرياضي التونسي، في ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي. في أخبار الرابطة المحترفة الثانية، فريق سبورتينغ المكنين أعلن عن تعاقده مع المدرب عصام المرديسي للإشراف على فريق الأكابر بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد السويحلي. ذكر أنه فريق سبورتينغ المكنين عبر صفحته الرسمية أكد أنه عصام المرديسي باشر عمله اليوم من خلال الإشراف على الحصة التدريبية المقررة بالملعب البلدي بالمكنين. وعصام المرديسي كان سبق لي أنه خاض عديد التجارب التدريبية قادته بالخصوص نحو مروج العروبة في ليبيا، سكر حال سفيقسي، مستقبل جيش، مستقبل جيب السماد الرغبة، شبيبة القيروان في تونس. وذكروا فريق سبورتينغ المكنين نقاوة في المركز 13 قبل الأخير للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة. على مستوى أخبار كرة قدم على الصعيد الأفريقي، الإدارة المكلفة بالإشراف على ملعب تيبي مازامبي بمدينة لوموباتشي قررت منع تنظيم أي تظاهرات ومباريات على هذا الملعب الكونغو الديمقراطية حتى إشعار آخر، وهذا القرار لا يشمل طبعا المباراة اللي باش يحتضنها لقاء رابط الأبطال مع النادي الأفريقي. حسب طبعا إدارة الملعب طبعا قالت أن مباراة مازامبي والنادي الأفريقي مبرمجة نهار السبت 17 أكتوبر ستدور في وقتها انطلاقا من الساعة 2 بتوقيت تونس. يعني القرار الغلق الملعب لا يشمل إجراء مباراة تيبي مازامبي مع النادي الأفريقي. ذكر القرار اللي تم اتخاذه كان بسبب أحداث الشغب اللي عرفها الملعب نهار الحد اللي فات خلال مباراتين استعراضيتين من تنظيم اللاعب السابق لنادي تيبي مازامبي تريزورو بوتو، وقيام بعض المؤثرين ببث مقاطع فيديو لاقتحام جماهير الميدان وتصوير بعض أحداث الشغب بحسب ما ورد في بلاغ إدارة ملعب تيبي مازامبي. إذن على مستوى المقابلات الخاصة بمباريات الفرق التونسية في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقات القارية للأندية، بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نهار السبت 17 أكتوبر في الساعتين كما قلنا تيبي مازامبي مع النادي الإفريقي، ونهار الأحد 18 أكتوبر في الستة لقاء السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 17 أكتوبر زوز مقابلات لممثلي كرة قدم تونسية، 3:30 في ملعب الطيب مهيري لقاء ترجي الجرجيسي وريال باماكو المالي، وفي ميخص الكوت ديفوار لقاء أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري مع النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 5.
ذكروا كذلك أنه على مستوى رياضة القاعات أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي بساقية الزيت أنه تم الاتفاق بالتراضي على

0: فسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب إبراهيم لاغا. وبهذه المناسبة الهيئة المديرة لفريق نادي ساقية الزيت قدمت بجزيل الشكر والتقدير لإبراهيم لاغا على المجهودات التي كان بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، وتمنت له كل النجاح والتوفيق في بقية مسيرته الرياضية. الهيئة المديرة لنادي ساقية الزيت أعلنت عن التركيبة المؤقتة للإطار الفني لفريق الأكابر، مدرب الأكابر فرج الميلادي ومساعد المدرب حاتم جدارة. ما دمنا مع كرة اليد، مقابلات الجولة السابعة من بطولة النخبة، مقابلات المشكون يوم السبت القادم في قاعة من خيار في الأربعة متاع العشية، لقاء بعث من خيار مع النجم الساحلي. في قاعة المكنين في الأربعة لقاء سبورتينغ المكنين مع الترجي التونسي. في قاعة الحمامات في نفس توقيت جمعية الحمامات مع مكرم المهدية. في قاعة منزل تميم كذلك في الأربعة الاتحاد التميمي مع المنزل الرياضي. في قاعة جمال كيف كيف في الأربعة نادي كرة اليد بجمال مع نصر طبولبة. وفي قاعة الجورجاني في الماضي ساعة دون حضور الجمهور النادي الافريقي مع نادي ساقية الزيت. على مستوى لقاءات كرة السلة هذه المرة، برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللي باش تكون يومية الثلاثاء 13 والاربعاء 14 نهار الثلاثاء الان قاعدة تدور في قاعة حمام سوسة مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة مع النادي الافريقي. غدوة الأربعاء مقابلات الكل تتلعب في الستة في قاعة المنازة، شايفة المنازة مع النجم الراتسي. في قاعة بن عمار في حلق الوادي نجم حلق الكرم مع النادي الصفاقسي. في قاعة دار شعبان كيف كيف في الستة اتحاد الأنصار مع الملعب النابلي. قاعة مزالي بالمنستير الاتحاد المنستيري مع دالي الرياضية بجرومباليا. وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان شايفة القيروان مع النجم الساحلي. ذكر لقاء السنغال تونس، تصفية الألعاب الأولمبية للسيدات، تحكيو لقاء كرة قدم للسيدات تقريبا 21 دقيقة لعب. مازال المنتخب السنغالي متقدم على المنتخب التونسي هدف مقابل صفر، هدف اللاعب دياي في دقيقة 13. ونذكر الذهاب في تونس كان لصالح السنغال أيضا هدف مقابل صفر. نرجع لرياضات القاعات ونرجع للكرة الطائرة هذه المرة، حيث أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن انطلاق فعاليات بطولة القسم الوطني ألف للموسم الرياضي 2026-2027 نهار السبت 31 أكتوبر. مباريات الجولة الأولى بشكون وفق البرنامج التالي. بالنسبة للمجموعة الأولى، ترجي الرياضي التونسي مع مستقبل مرسى، النادي الصفاقسي مع اتحاد قرطاج، سعيدية سيدي بوسعيد مع فتح حمام الغزاز. بالنسبة للمجموعة الثانية، النجم الساحلي مع الأولمبي القليبي، نادي حمام لنف مع مولدية بوسالم، واتحاد النقل بصفاقس مع جمعية اتصالات تونس بصفاقس. مش نمشي الآن لكرة القدم الأوروبية. كرة القدم الأوروبية على مستوى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جولة جديدة في على مستوى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. زوج مقابلات قاعدة تدور حاليا بين لونس وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، تقريبا 40 دقيقة لعب في هذه المباراة، وسبورتينغ لشبونة متقدم في النتيجة بنتيجة هدف مقابل صفر. فريق الصباح مع فريق سلافيا براغ تقريبا كيف كيف 40 دقيقة، وما زال التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. 8 تعليل تنطلق بقية المقابلات، نعني بها أتلتيكو مدريد الأسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إف سي برشلونة مع غالاتا سراي التركي، أرسنال يتبارى مع ليل، فايكينغ مع بايرن ميونخ، لينتر مع كلوب بروج، لايبزيج مع بي إس في آيندهوفن، وفيا ريال مع فريق نابولي الإيطالي. نختم الآن إذن بالنتيجة الحاصلة على مستوى مباراة السنغال وتونس. ما زالت النتيجة تقدم المنتخب السنغالي للسيدات لكرة القدم أمام المنتخب الوطني التونسي في إطار تصفية الألعاب الأولمبية 2028 هدف مقابل صفر، هدف اللاعب دياي في الدقيقة 13. ونذكر لقاء الذهاب في تونس كان انتهى لصالح السنغال هدف مقابل صفر. نذكر كذلك أنه حاليا ثم ندوة صحفية قاعدة العقد بمركب الفريق للنادي الصفاقسي لتسليط الأضواء على آخر المستجدات الخاصة فريق كرة القدم اللي عنده صلة بالإطار الفني ويشرف عليها الناطق الرسمي باسم الهيئة المدير أحمد جبير. تفاصيل خاصة بهذه الندوة تأتيكم تباعا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك. شكرا جزيلا على المتابعة، جمال تحية طارق بكور على مستوى الإخراج التقني، يسرى على مستوى الإخراج الرقمي، فتحي الصامت كان معكم على مستوى الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا بنهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: مساء الخير تونس.
1: لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير للغير واتمنيه للغير، محليه حب الخير للغير، محليه والإنسان راهو هذا هو المنطلق، معناها إذا كان يحب الحاجات الغير وكما يحبها روحه هيك تمام ومنتهى الإيمان. إن شاء الله يا ربي يوصلنا للدرجة هذية، رغم اللي صاير الكل هكا، وساعات يدق علينا باب الغيرة، وساعات يقول لنا من غاديك صوت آخر يقول لك إيش يهمك، كل واحد يدبر راسه، كل صوت ينادي لك. أما في التالي ساعدك يلي تحب الخير لغيرك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في منوعة مساء الخير تونس. بديناها معكم برشا أجواء وأخبار طيبة، أخبار مبهجة، ومازلنا في الإطار هذية وفي السلسلة هذية متاع الأخبار الإيجابية. ساعة نحيي الناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا ويتفاعلوا مع صوت إذاعة صفاقس ويستنوا في اللقاء هذية، منهم عائلته، وكيف ما في بداية اللقاء فرحت به وقدمته كيف ما يلزم، يمكن حتى ساعات نقصر أنا نقول في حق ضيوفي على اعتبارات عدة، اعتبارات أنهم تبارك الله متوجين على مستوى عالمي. المرة هذية التتويج يجينا من السعودية، وهو ينضم لنا في المباشر من السعودية صديقنا الأستاذ المهندس معز محمود كريشان، اللي يتصدر قائمة الباحثين التونسيين الأكثر تأثيرا لسنة 2026. سألته في الكواليس هل لأول مرة تكون حاضر معانا؟ قال لي إيه لأول مرة. قلت وين كنت مخبي؟ قال لي اللي يدخل في مجال البحث العلمي راهو يصعب أنه يخرج، يرى الدنيا شنو فيها، يقدم متصل اتصال وثيق، وخاصة في الثورة اللي نعيشه فيها من معلومات واتصالات، وهو صلب اختصاصه. الأستاذ المهندس معز كريشان بدأت رحلة التميز من مدرسة خالد ابن الوليد، ثم مدرسة معهد 25 جويلية لسي بوعصيدة، ثم المدرسة الوطنية للمهندسين بنابل، ثم بوليتكنيك بالمرسى، ثم مشال باريس لرسالة الماجستير، ثم تم تعيينه طبعا في مباشرة في المدرسة الوطنية للمهندسين، ثم برغبة منه أنه في تطلع أكبر نحو العلم والمعرفة اختار أنه وجهته تكون السعودية، ومن غادي ويقعد ديما تابع للمدرسة الوطنية للمهندسين. والتصنيف هذية جاء لأنه الأول على مستوى وطني، وهوني باش نبدا اللقاء معاه على خاطر هو اللي باش يوضح لنا كيفاش جاء التتويج هذايا. ساعة نباركولو نقولوا له مرحبا بك معنا في ذات صفاقس الاستاذ المهندس معز محمود كريشان، مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم سرور، مرحبا بك، مرحبا فيك على الاستضافه.
1: العفو، مرحبا بك انت، وشكرا على قبول دعوتي ذات صفاقس. احنا راهو فرحنا برشا بل التتويج هذايا، يمكن أكثر من فرحتك أنت.
2: يعيشك يا ربي، فرح قلبك.
1: يعيشك إن شاء الله مزيد من النجاحات والتألقات. نحب نحيي عائلتك اللي توا تسمع فينا، واللي زادة هي زدتها فرح وتألق. وأنا الحقيقة قريبتك الأستاذة هناء كريشان هي اللي وصلت لنا المعلومة هذه، باش تعرف اللي أنت فخر العائلة الكل، العائلة التونسية والعائلة زادة في صفاقس. بخلاف اللي قدمته عليك معطيات قدمته للبعض يقول لك إيه نعرف ولد حومتي قرا معايا ولد كلاس، قد تكون معلومات كلاسيكية، ولكن اللي خارج الإطار الكلاسيكي هل نجاح ذي العالمي والتتويج العالمي؟
2: والله الحمد لله، هو هذي معناتها هو ثم هذه الجامعة ستانفورد في أمريكا من 2019، ولات يعني في إطار أنه يعني يعمل مثل غربلة متاع الباحثين، يرى شكون معناتها درجة التميز وكل شيء، واللي يعمل تصنيف عالمي للباحثين، فهمتوا؟ وينثروا كل عام الباحثين هما معناتها جايين في نقول احنا 2% من احسن الباحثين في العالم. الحمد لله انا اسمي موجود فيها القائمه يعني من 4 أو 5 سنوات تقريبا، يعني من تقريبا من اللي بداوا يعني. ولكن السنه ربما الشيء الجديد الحمد لله انه يعني هو الاسم الاول في اللي تابعين الجامعات التونسيه في الغرب، يعني هذه الحاجه اللي معناتها جديده. والحمد لله يعني سنة يعني تكون فيها خير لينا وبلادنا يعني.
1: الحمد لله. في الكواليس قلت لي مش أول مرة تتوج.
2: اي قلت لك انا دائما اسمي موجود فيها القائمه هذه، والحمد لله من ترتيبي يعني من الاوائل في كشف في السعوديه ولا في تونس يعني فهمت. ولكن والله ما كنتش ركز برشا اسمي الاول في تونس ولا لا الحقيقه نتاع ربي، لكن سمعت فاجات كيفكم انه فما شكون هو التقط المعلومه ونشرها يعني، والحمد لله يعني راجت في الفيسبوك وفرحوا بها مع العائله والاصدقاء.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله يكون فيها خير
1: ان شاء الله. هو ربي يبارك ويزيد من علمك ان شاء الله صديقي وخويا معزة. وكل صور نتاع التتويج قاعده راوها على صفحه اذاعه صفاقس، نجموا تشاركونا الفرحه هذية. يعني مش غريب عليك البوديوم والتتويجات. الاختصاص اللي سيادتك تقوم به هو في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
2: والله هو حاليا انا كما قلت لك قريت في المدرسه التونسيه للتقنيات في تونس، وهي كان هي مدرسة كانت الهدف منها تكوين مهندسين متعددي الاختصاصات، المفروض انه يشغل معناتها دور انه هو نقولوا احنا كما همزه الواصل بين تخصصات مختلفه. فكنا تكوننا في مجالات مختلفه، لكن انا ركزت اكثر على الجانب التقني وجانب الاتصالات. والآن البحوث متاعي في مجال الذكاء الصناعي، في مجال يعني ما يسمى الانترنت الأشياء، أيضا أمن المعلومات، يعني مجال التقنيات في مجال الصحة. الحمد لله كل مجالات يعني مطلوبة حاليا، فهذا خلى حتى بفضل ربي أنه يعني تلقى رواج كبير، لأنه معناتها الناس كل مهتمة بالقطاع هذا، لكن أيضا المنافسة فيه كبيرة يعني الحمد لله. فهذا هو أهم يعني الاهتمامات،
1: منافسة
2: نقربوا لاحتياجات واقعية معناتها في معناتها أمور تكون تطبيقية وفيها إفادة للإنسان عموما.
1: أستاذ معز، أنا نعرف اللي يهمنا نعرفه كتوانسة شكون اللي قاعد ينافس فينا في طار هذايا الانترنت أوف ثينجز، انترنت الذكاء الاصطناعي، المصطلحات اللي كنت تذكر فيها توا الأمن سايبر سيكوريتي، فوالا معناتها شكون من الدول العربية اللي قاعدة تنافس فينا، ولا سيبا ما عادش نتنافسوا مع العرب ولينا توا مع الاوروبيين، ولا كانت تقول لي لي احنا توانسه
2: هو تدخل في مجال البحث، انت دخلت في مجال عالمي فهمت يعني، فموجودين العرب مشاركين مع العرب والمسلمين موجودين يعني الحمد لله بقوه معناتها الحمد لله يعني، برغم ساعات حتى قله الامكانيات والا الفرص ماهيش كيما في بعض البلدان، لكن الحمد لله بوجود فردية بهكا تعاون مع بعض الزملاء.
1: يعني كان نحكيو يعني
2: طيب الحمد لله.
1: الحمد لله يعني كان نحكيو توانسة versus معناتها بلدان أخرى، شكون البلد الأكثر معناها منافسة للتوانسة في المجال هذا؟
2: مثلا البلاد كما الصين يعني فيها نسبة الاختراعات يعني خيالية، أمريكا وكل شيء، لأنه معناتها هم سابقين شوية في مسألة القدرات المالية وال يعني استقطاب الكفاءات، ساعات تلقاهم في بالخص أمريكا وكل يعني تعرف تاخذ جنسيات من كل البلدان من أجل أنه هم تحسب عليهم كيف يجيبوا مع التورجية وكل يجيبوا الباحثين عادة فهمت، فهذا يخليهم ممكن عندهم سبق نسبيا نظرا توفر إمكانيات أكثر وميزانيات أعلى فهمت. لكن احيانا تلقى انت اسماء عرب يعني عندهم وهم معناتها مساهمين بشكل او باخر في التميز هذا فهمت.
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله.
2: هذا انه الانسان حتى بجهد فردي ويحاول يتواصل مع الناس ويعمل مجموعات بحثيه ومعناتها ما يعملش عقدة أنه أو حاجز أنه ما يجمش يتميز يعني فهمت.
1: بالضبط بالضبط، وهذه الفكرة نبني عليها. مؤخرا كنا استضفنا هوني في إذاعة صفاقس المتوج على مستوى عالمي في مسابقة حساب ذهني، قلت يا أخي معناها يعني من العالم الكل يختاروا تونسي، قال لي وش به التونسي، راهو تونسي حتى برغم قلة الإمكانيات اللوجستية والمالية، راهو معناتها عباقرة، رانا لبس علينا، رانا تبركل علينا.
2: لا الحمد لله يعني احنا تكويننا كان تكوين جيد يعني، ف معناتها الحمد لله يعني خلينا قادرين انه انا سمعه جيده كانت الحقيقه حتى تو في السعوديه يعني نحظى بسمعه جيده
1: هذه الاجابه اللي نبحث عليها من وراء سؤالي معناها يقعدوا يلوجوا علينا احنا توانسة يقعدوا معناتها شكون باش يفوز في صفوفه في شركته من التوانسة لانه تبارك الله مصنفين وسمعتنا سبقتنا
2: الحمد لله.
1: ربي يزيد ويبارك. هو من بين الأسئلة اللي ديما نسألها لهكا المتفوقين واللي هم على منصة التتويج وانت واحد منهم الأستاذ المهندس معز محمود كريشان للي فاتوا الحديث وتوكي حل الراديو وحب يلتحق بنا، نحب نذكركم للأستاذ المهندس معز محمود كريشان يتصدر قائمة الباحثين التونسيين الأكثر تأثيرا لسنة 2026. إن شاء الله ألف مبروك المرتبة هذية واللي جي معها المرتبة الأولى وطنيا في تونس ضمن التصنيف العالمي لجامعة سامفورد الأمريكية. في الإطار هذية شنو ما تمحك أستاذ معز؟ شنو تطمح؟ شنية أكثر حاجة قاعد تخدم عليها توا؟
2: والله هو الحقيقة أنا إنسان يسعى أنه يعني يعطي نفس من الإيجابية للأجيال القادمة ويحاول يفيد بلاده، لأن في كثير من الأحيان تلقى البحوث العلمية شوية ما تبعيدة على واقعنا يعني كبيرة، فهمت؟ خاطر أحيانا تسحبنا أكثر كما تقول أنت مع التوندونس اللي موجودة في البحث العلمي اللي ممكن تفيد أكثر ناس أخرين ولا بلدان أخرى. فأنا نتمنى أنه يعني نقتربوا أكثر لاحتياجات بلادنا ومعناتها نفيدوا يعني في مجالات مختلفة، لأنه حتى اللي قلته أنا الذكاء الصناعي وكل شيء يجب يطبق في مجال الفلاحة مجال الصحة وكل شيء. فأتمنى أنه نهتموا بمشاكل حقيقية موجودة في بلادنا ونحاولوا قدر الإمكان ما تنساهموا في حلها
1: إن شاء الله.
2: والحاجة الأخرى ماذا بينا كما قلت لكم بثوا نفس إيجابي في الشباب، يعني رغم صعوبات كلنا تعترضنا صعوبات وعراقيل وكل شيء، فيجب الإنسان يبحث عن الفرص ويطور نفسه بكل السبل. الذكاء الصناعي أداة جيدة الآن باش الإنسان يستفاد ويتعلم، لكن ساعات تنقلب إلى يعني سلاح عكسي أنه تولي إنسان متفاعل في التعلم أو شيء. يعني أنا هكذا محب نحمس الشباب أنه معناته يأخذ مسؤولية مستقبله، وحتى لو فما يرى الآن شوية صورة هكذا رمادية شوية، فإن شاء الله المستقبل يعني يكون واعد ومشرق بإذن الله
1: إن شاء الله. وانت من المهندسين اللي طبعا كل سؤال كل مهندس يبدأ خارج تونس نقول له يعني بلادك وعلمك، بلادك أولى به، معناها العلم هذا تبارك الله نجم نستثمر فيه في بلادنا. ففي الإطار هذا نذكر لي أستاذ معز أنت تجي لعائلتك في العطل، أنت حاليا زادة في معناها تشغل خطة في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.
2: وأنا لما خرجت السعودية يعني خرجت في إطار الحق هذا يسمح أنه أنت تبقي على وظيفتك يعني في تونس.
1: في تونس.
2: وأنا أيضا عضو في وحدة بحث ولا هو مخبر بحثي اللي هو يتبع مع جامعة صفاقس ومدرسة مهندسين تحديدا يتكاد اسمه يعني بالفرنسية. فأنا مستمر أن أتعاون مع زملائي، وفما طالبات أشرفت عليهم أنا في الدكتوراه مواصلين احنا التعاون بتاعنا، وكل إنسان يتصل بي باش يسألني وحاجة نحاول يعني نجد الوقت باش نعاونه. عامل مجموعة مجمع فيها واتساب، مجمع فيها الدكاترة التوينس اللي في مجال الكمبيوتر ساينس مع الانفورماتيك، وعامل حتى مجموعة أخرى للهندسة تخصصات الهندسة. فنحاول قدر الإمكان أني يعني نربط علاقات بالناس داخل تونس وخارجها يعني باش نفيدهم بالمعلومة نفيدهم بالنصيحة. قد احيانا تتاح فرص في يعني في تربصات او في يعني حتى وظائف او شيء، فقدر الامكان نحاول نبقيه يعني تواصل مستمر. والعالم صار يعني قريه صغيره يعني فهمت، يعني انت كي تتعامل مع جهات خارجيه اكيد النفع سيصل الى بلادك يعني بشكل او باخر فهمت.
1: بالضبط. ان شاء الله ربي ينفع بعلمك. تجديد تهانينا ليك استاذ معز محمود كريشان لانك مصنف من الاوائل عالميا، ألف مبروك، إنجاز أكاديمي استثنائي يتحكى عليه ألف مبروك، هزيت لنا روسنا، نورتنا، شرفتنا، كل كلمات الشكر والتقدير ما توفيكش حقك، حقك هو هو أنت سعيت له، ولكن في جرتك أنت علم تونس يرفرف سمعة تونس في مجال البحث العلمي، في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصال اتصالات. شكرا جزيلا ليك، ربي جزيك كل خير، وربي
2: ان شاء الله في الفرصه القادمه
1: ان شاء الله
2: يعني اي حد يحتاج مساعده ان شاء الله
1: ان شاء الله. لا شك انت ديما على تواصل مع الناس الكل، الاستاذ المهندس معز محمود كريشان تنجموا تتواصلوا معاه كيف ما انا تواصلت معاه، وبكل يسر لبى دعوتنا. وبالحق يقول لك قدم الإنسان يزداد في العلم والمعرفة قد ما يزيد تواضع، وهذا لمسته عن قرب بالحق، معناها قمة قمة قمة في في رفعة الأخلاق وفي في العلم. ربي يزيدك وربي ينفع بعلمك، وكل تمنياتنا القلبية لك أنت إن شاء الله بموفور الصحة والراحة، وربي ينور دربك وتزيد تجيب لنا هكا تتويجات يا ربي.
2: شكرا شكرا
1: شكرا. الأستاذ المهندس معز محمود كريشان ابن صفاقس ابن تونس ابن مدرسة خالد ابن الوليد في ساقية الزيت ابن معهد 25 جويلية 57 ليسي بوعصيدة ابن المدرسة الوطنية المهندسين بنابل ثم البوليتكنيك بالمرسى هكا ولا ثم باريس ثم السعودية، وبالأصل من هنا من صفاقس. شكرا وألف مبروك مرة أخرى.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما الحقيقة شرفتونا ونورتونا وهزيتونا روسنا البعيد، وإن شاء الله ديما تونس تفخر بيكم يا ربي. هذه منوعة مساء الخير تونس من إذاعة صفاقس، يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا مرحبا بيكم. الحقيقة قد ما نحكي على التوينسة ونقعد ديما نقف قدام كفاءات عاجزة أني نوفيهم شكر والثناء والتقدير. استناو بعد شوية أستاذة عزيزة على قلوب طلبتها كل من درس عندها فرصة باش نتعرفوا عليها، لأنها لأول مرة تخلط السن التقاعد وما نعرفوهاش وما نعرفوش الباركور ولا المسار العلمي متاعها. الأستاذة والمهندسة راضية القرقوري بوزيد ضيفتنا بعد شوية، مش وحدها، مع المهندسة ليلى التونسي، مع المهندسة صفا شرف الدين، ومعكم انتوما احنا مستمعين، احنا مواصلين في منوعة مساء الخير تونس. يلا طارق نقول لك انت معلم ومنك نتعلم، هذه هدية من القلب للقلب للأستاذ معز كريشان لك انت. سنة واحنا نستنى يا أمير الجاموسي، معلم ولا مش معلم؟ معلم هكا انت معلم. يلا المعلمية الكل مرحبا بكم معنا في الاستماع في كل المجالات. معلم راهو ديما تعطينا طاقة إيجابية وتعطينا ديما منحة إيجابي. المعلم خلق في الصنعة في الأخلاق.

0: دي نسكولا جرب شبيك خويف ساه
1: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خويف
1: منش خويف اما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي يلا يلا تلقاو غدو
3: لألي المخدرات نعم للحياة
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn
5: خلينا نفهمه
6: خلينا نفهم
5: خلينا نفهم خلينا نفهمو
7: خلينا نفهمو شنو معناتها الحكم الاقتصادية الحكم الاقتصادية وقت اللي الدولة تحكم اقتصادها اي شنو هي الحكم الاقتصادية به الحكم الاقتصادية هي الإطار والقواعد اللي تحكم إدارة الاقتصاد يعني وقت اللي الدولة تخطط وتصنع القرارات وتنفذ السياسات بطريقة شفافة وعادلة مش مجرد قوانين هي توازن بين الدولة السوق والمجتمع وسؤال ليهمكم انتوما علاش الحكم الاقتصادية تأثر على حياتكم اليومية؟ خل جاوبكم على خاطر قرارة الدولة تأثر في الضرائب في الدعم في المشاريع وتأثر زيادة في استقرار الأسعار وتأثر في فرص الشغل والاستثمار باختصار الحوكمة تنسق كل شيء تقريبا والحوكمة الاقتصادية عندها مكونات أساسية أولا الشفافية كل قرار اقتصادي لازم يكون واضح المواطن يعرف كيفاش الدولة تصرف الفلوس العمومية ثانيا المساءلة المسؤولين يتحملوا نتائج قراراتهم مالها فماش فساد ولا استغلال ثالثا المشاركة اشراك المجتمع احنا ديما نحكي وعد التشاركية اشراك المجتمع القطاع الخاص وحتى النقابات في صياغة السياسات رابعا الكفاءة معناتها موارد الدولة تستغل بشكل ذكي جدا تولي المشاريع منجة والدعم مستهدف الحوكمة الجيدة هي اقتصاد فعال ومستدام ايه تحب تسألني سادك العادة وقتاش الحوكمة مهمة جدا نجاوبك وقت الأزمات الاقتصادية تبدأ موجودة الحوكمة راهي مهمة زاد وقت ارتفاع الدين العام وقت زاد تضخم ولا البطالة تكون عالية وقت زاد التخطيط لمشاريع كبيرة معناتها غياب الحوكمة تولي القرارات عشوائية تكثر الأزمات وتولي عادة ذيك فقدان ثقة المواطن وفما برشا أطراف متأثرة المتضرين من ضعف الحوكمة هما المواطن الخدمات تولي ضعيفة والفساد عادة يكثر وغلاء الأسعار وبطبيعة الحال فما طرف آخر متضرر اللي هو الاقتصاد الاستثمار أقل وتضارب القوانين والدولة زادة خاطر تولي فما فقدان الثقة وهنا الديون زادة تعلى شكون هما المستفيدين من الحوكمة الجيدة؟ بالطبيعة المواطن الحياة تولي أفضل والفرص أكثر والمستثمر زادة بالطبيعة البيئة تولي مستقرة والربح مضمون والدولة زادة الاقتصاد يولي مستدام والإيرادات تكون أفضل الحوكمة تربط بين القرارات اليومية ونتائج المستقبل والمعلومة الذكية اللي نحب نعطيها لكم الحكمة الاقتصادية مش رفاهية هي درع حماية الاقتصاد كل ضعف فيها إضرار مباشر على المواطن وعلى الاقتصاد الخلاصة باش نجمو نفهمو الحكمة الاقتصادية راهي عقل الدولة الاقتصادي تحسينها يساوي استقرار الأسعار وفرص الشغل وثقة المستثمر ورفاهية المواطن وشنو اللي ما يتقالش؟ الدولة ممكن تكون عندها قوانين ممتازة لكن إذا الحوكمة ضعيفة المواطن ما يحسش بالفايدة والاقتصاد يتضرر
5: خلينا نفهمه
6: خلينا نفهمه
5: خلينا نفهمه

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يعلن يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
0: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

0: هو هكيك راهو بعد السبعة يتبدل الريتم، يتبدل الإيقاع، تتبدل الأجواء. كيفنا كيفكم، مرحبا بيكم، أهلا وسهلا. قولونا وتفاعلوا معنا شنية الأجواء اللي تبدلت عندكم. احنا تبدل فريق العمل، سوفيان خديمة الله أمير الجاموسي في الإخراج التقني والمرئي، سرور الهدار ما تغيرتش، جيست غيرت شوية اللوك وكهوة للزوم الصورة وضيوفي الحاضرين بحذية، واللي تغير أنه الإطار العام متاع الاستوديو ازداد نورا. ساعة يتقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا في منوعة مساء الخير تونس. مازلتنا سواعة أخرى ما بعضنا قلنا فيها السواعة هذه، خلينا بما أن في فضاء رحب يجمع كل الكفاءات والإطارات، أهل العلم، الثقافة، المعرفة، فلبيت دعوة المهندسة ليلى التونسي اللي كانت لها أكثر من مرور من هوني من إذاعة صفاقس في اختصاصها العلمي البحثي، نسميها مدام خروب حتى في التليفون، غرامها مزي نتصور، ما خاطر واحد كي تغرم بحاجة مستحيل مهما تجي ظروف يقعد ديما يحب الغرام والاختصاص البحثي اللي على ذوقه اختار يخدم عليه. هو الخروب منصوح به في كل وقت وحين بمقدار صحيح. آخر الأبحاث تقول لي ليلى اللي هو حتى مريض السكري نجم ياخذ الخروب ما عندوش ما يضره، برشا غرام، وقالت لي وقت تدخل في المخبر البحثي تنسى الدنيا وما فيها. قالت لي اللي مانيش باش نجي وحدي، باش نجيب معايا ضيفين عزيز، واحدة تحب البطاطا وغرامها وغطست مع البطاطا كاريرها كاملة، والأخرى ما قتليش، الأخرى
1: خلتني باش تعرف بروحها
0: مفاجأة. فوالا دونك ملا مش نبدأ بصاحبة الفكرة اللي موجودة معنا في المباشر، الدكتورة المهندسة ليلى التونسي. مساء الخير، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتي ذات صفاقس منورة باللون الأصفر.
2: نعيش،
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: من عام لعام شنو ينزيد عليك؟
2: الحمد لله زيد كل خير،
0: الحمد لله،
2: زيد شغفي أكثر بالبحث.
0: صحيح،
2: برغم من أن دنيا ما عديت الكونكور متاع الميترانسيستا ما نجحتش، لأني نحس أني معتها ديما البحث ما نسلمش بيه، وديما إن شاء الله نقدم القدام وديما نعمل تجارب أخرى.
0: أنا أول مرة واحد يقول لي ما نجحت شوية يضحك.
2: أي خطأ أنا عملتها لعليا والحمد لله ربي ما قدرش ذلك، أكيد عنده حكمة، وهذه فرصة باش نزيد نقدم ونزيد نحسن الدوسية ونحسن حتى من كفاءتي.
0: معناتها ما يأسش الواحد، ما يسلمش، لا يقدم،
2: خاطر هيك حلم، إذا كان باش تيأس تعب سنين كله تيح في الماء وحلمك تسلم فيه، دونك ما عندكش حتى خيار آخر غير أنك تقدم. يسي في تعرف أنت نقاط ضعفك تخدم عليهم وكهو، معناتها سي تو سامبلومون، ما غير
0: برشا تخطيط.
2: لا بالحق تبكي نهار الأول نهار الثاني، ما تيان حتى لازمني كما واحد طاح يقف على سقي ويكمل مشواره، لسه في كما قلت لك يعرف نقاط ضعفه.

0: تخدم عليهم وكهو. اذا كنت انت عندك حلم وتحب توصل له معناتها ما نقولكش سي فاسيل، مي انه معناتها عندك طريق الحلم باش توصل له، هيك حاجه دافع باش تجنك تكمل مشوارك.
1: ان شاء الله ان شاء الله تكمل المشوار هذايا بكل ثبات والمعهود عليك انت راهو معناتها شعارك ليل الياس، معناها حتى يصير اللي يصير تتعطل الامور اما بقدره ربي القادم ديما خير.
0: اكيد اكيد،
1: وراهي من نوع راهو مش معناتها تفكر هكا وتعيش هكا وتستقبل حتى الحاجات الخيبات اللي نقولوا عليها ولا ديسيبسيون اللي نعيشوها واللي ما فما حتى هو هيك اللي يخلق الفارق فرق بين شخصيه واخرى.
0: واش
1: يقعد ليل نهار يندب حظه وانا ما عنديش الظهر وانا ما الابواب كلها مسكره، واحد يقول لك مثالش الباب هذا يتسكر لعله فما بيبان اخرين باش تحل وبيبان اخرين ممكن انا ما جيتش على بالي، ممكن فرصه باش نزيد نطرق بيبان اخرى. والانسان بيدمع وينته تغزر وتبارك الله معناها
0: القدر
1: نتاعو بالضبط، هو الانسان يتطور معناها قدر نتاعو انه يتطور يوم بعد يوم، فعليش لا ان شاء الله.
0: وهكا اللي فات انه واحد يطرق برشا بيبان باش خليني المجال اني نقرب اكثر مدام راضيه.
1: باه قبل ما تقرب المدام راضيه، انا اللي نعرف انه كل بحث مش نقعدوا مثلا نعملوا بحث السنه هو بيدو بحث عام الجاي، هو بيدو
0: لا
1: بعد عام الجاي مستحيل.
0: اي
1: مجال البحث العلمي تبحث معناها كل يوم فما جديد،
0: اكيد كل يوم فما جديد،
1: كل ساعه وكل دقيقه وكل ثانيه.
0: هو راهو كنت تطلع على الابحاث في العالم كل تلقى تقنيات جديده معناتها متطوره، واحنا مثلا في تونس مش متوفر. نقول انا ما نقفش مش ما عندناش هيك التقنيات نوقف البحث، نحاول انا نبحث بالمتوفر اللي عندي. الانتار الموجود تبحث امكانياتك تجم تعمل بها بحث، معناتها حتى ما كان ما عندناش امكانيات كيما البرا
1: صحيح،
0: فما عباد ما عندهاش فرصه انها تسافر وتخرج، لكن تجم بالموجود تخدم وتعمل ابحاث باللي عندك، حتى بالحوايج البسيطه اللي عندك تجم توصل نتائج او ابحاث تلقى نتائج طيبه.
1: ده في مجالك في اختصاصك انت في الخروب فما حاجات جديده نجموا نذكروها بخلاف اللي نعرفوها اللي هو
0: اي انا دنيير ما خدمت مع شركه غذائيه في بدلنا البودر دو كاكاو بالخروب في الشوكولا تارتيني ولقينا ريزلتا
1: النتيجه والذوق،
0: اي على مستوى التكستير والذوق واللون، معناتها لفات خاطر تو بودر دو كاكاو ولا غالي برشا، فما توندونس في العالم الكل انهم يبدلوه بحاجه اخرى بالبودر بتاع الخروب. قلنا بركوا با ما نجربوش، عملنا معناتها بدلنا البودر بتاع الخروب الكاكاو بالخروب، معناتها بشويه بشويه نقص شويه من الكاكاو ونزيدوا الخروب، بدينا من 100% كاكاو 100% خروب، وكان ياثر على الكاليتي والواحد
1: يعني اللون
0: والمطعم
1: السكر اللي
0: فيه والسكر كل شيء ياثر. صحيح هو يعطي معناتها ما يعطيش كيف كيف، مي كوميم سي تا برودوي الترناتيف، معناتها ينجم يعوض اون كاو انه بالحق صارت كريز نتاع بودر دو كاكاو، نجم نلقاو البودر دو خروب وتعوضوا. صحيح ما تلقاش يعني واحد كيما اللي بالكاكاو 100%، مي سي تا برودوي سيميلير معناتها يشبو عنده خصائص اخرى، اما ماهيش معناتها ماهيش خايبه على المستوى الصحي والمستوى الاناليز سونسوريين، مش خايب معناتها
1: مش خايب، بنين
0: بنين.
1: وانا عندي ثقه فيك على خاطر سبق واني ذقت دي كيك هكا بمطعم الخروب،
0: احنا عملناها المره بخليف الكيك عملنا ستفا شوكولاته تارتيني معناتها هكا
1: شوكولاته الطيب بالخروب. وسامحني الشركه وانت تعرف اللي ممنوعه انه نشهروها، اما معناتها بدال ما منتوج هذا موجود متوفر في السوق ولا في مخبر؟
0: للاسف راهو انا لاحظت عملت برشا مع الشركات صعيب باش يقتنع بنتيجه الواحد، فهمت طول ما فماش شكون خدم هكا يقول لك لا، معناتها
1: يستناو من خارج
0: صحيح ما يخوش هو المبادره يقول
1: لي
0: نكون نجرب انا الشركه اللي نجرب
1: نكون لولا. انا الاول
0: صحيح راهم معناتها كنا مترددين، تعاملت قداش من شركه وعطيتهم الخروب كحول وعملنا برشا برودويات اباس دو خروب، لكن لفت انه ما فماش في تونس يقول لك يبدا هكا متخوف، طيب في تركيا موجود اما في تونس مادام ما ثماش يقول لك ما نكونش انا السباق ونعمل لي برودوي هذوما.
1: فهمتك،
0: لكن هذا انا ما يمنعنيش اني ديما نحاول كونتاكت لي زاندستريال ونحاول نوصل الفكره ونحاول نقنعهم. انا قمت بدوري، هو تعدى ليتاب نتاع كوميرسياليزاسيون فبها ما تعداش مثالش البروجي بتاع الخروب مازال على طويل، خاطر تو فما تاع زراعه اشجار الخروب في تونس كامله، مع تصور من هنا ل 10 سنين مش تولي عندنا فورت برودكسيون تاع خروب، دونك مش تولي عندنا معناتها سياسه دوليه هيك الخروب شنو باش نعملوا له، نتصور وقتها باش تولي اكثر معناتها نتاع
1: دوموند عليه
0: دوموند عليه
1: ومعناها بديروسيت والناس تولي تخدم عليه اكثر، لانه هو بالاساس تلقائي، نبات تلقائي ماهوش نزرعوه،
0: هو يطلع وحده، اما تو قاعدين فما كولتور يزرعوه معناتها حتى الكاليتي نجم تحكموا فيها، اما هو الافونتاج اللي فيه انه ما يطلبش برشا دي كونديسيون تاع نتاع اونتروتيان، معناتها ما يستحقش برشا سقيانه، ما يستحقش برشا عنايه،
1: اللي روبيس يقبل
0: صح يستدبت يعني تاقلم مع الجفاف تاقلم مع الملوحه، فهمتني، هي شجره قويه روبيس وتتحمل ديجا، تفهم وحيد غرسينا في الصحراء وقاعدين يطلعوا تو
1: يطلع شوف يا سيدك الخروب وحتى سمو قاعد يطلع، احنا نحكي عليه
0: انا نتذكر بديت 2010 الخروب كان الكيلو ب 3000
1: يا حسره،
0: تو وصل ل 20 واكثر
1: و23 دينار الخروب، ومع ذلك العباد تستعمل فيه تقول لك كوب فان، مع الناس باش تقول لك ان ما ناكلش حاجه حلوه وكان ناكل في الخروب يعمل لي هكا يكسر لي هذيك الجوع، يستعملوها كيف ما كيما تقول معناتها في السكر نتاعو،
0: برشا توسستو دي ديابيتيك ولا لعبه تحب تنقص السكر يصير تستعمل في سكر الخروب،
1: تقول لك انا مستحيل نشرب قهوه من غير سكر، مستحيل ناكل كيكه من غير سكر، هاو فما البدائل، فما بديل
0: ديجا بالحق، فما دنيير مو خذيت زميت بالخروب امي وخالتي بالسكر يعجبوا برشا ياكلوه، معناتها يبداو سكري يقوم تاعو باهي اون بليس ما كما سكر ناتيريل اون بليس
1: ما نحكيلكمش على زرير الخروب، ما نحكيلكمش
0: مش زرير ابار الزرير
1: اي لا ما نحكي انا نحب ما زميت انا نحكي لهم على حاجه نطلع بهم نشبيهم من حاجه فاكيه، ما نحكيلكمش على زرير الخروب ما بنو وقديش فيه صحه ونحب على بسيست الخروب زاد كيف كيف اي تعرف كيفاش انت الملف معاك كبير واسع، وكان نقعد حتى من هون حتى مدام راضية ومدام صفاء حتى الغدوة ما نكفيش مع ليلى، أنا نحكي وهي تحكي وتعرف ذيك ليلى قسمت أنا وياها مقاعد الدراسة، قعدنا في الطاولة وكانت نقل مني الرياضيات تذكر يا ليلى خاطر هي مهندسة وانا أستاذة خريجة كلية الأداب يعني أستاذة إنجليزية، كانت نقل مني في الرياضيات فهمتوا كيفاش كانت نقل في الرياضيات
0: فك الورقه
1: كنت تذكر ما وكيفاش وانا نقول لها ليلى يزي ما تنقلش الغش راهو ممنوع في الرياضيات خاصه من رياضياتي انا معناها لا عندي فكر رياضي ولا عندي منه ولا تسمع هالحديث ولا حتى شانك لا بروف
0: على ذكر الرياضيات انا كنت باكمات ومغروم ياسر بالسيريات
1: اي
0: تو بعد عملت ديفياسيون تسكي بيولوجي اليمونتير دونك بعد تعلمت تو كي نرى السيريمات بتاع باك عباره اول مره نراها معناتها
1: نسيتو
0: تلمون
1: تلمون
0: انا بعت على دومين المات ساعة بنت تقول لي ماما معناتها
1: قرينا شويه
0: لا مش قرينا قالت كيفاش تكون باك مات ومش هكا عامله بيولوجي
1: هو في نفس هو لا لوجيك تقول العكس معناتها باك رياضيات باش تكمل في
0: توسكي
1: حاجه معناتها
0: فيزيك
1: مات منعش بريباراتوار تبدا هيك المشوار هذاك من غادي ثنيه اما مش تمشي البيولوجي
0: وانا كنا غرام معناتها انا نحد دومين اذا نحبه
1: هذا هو هذا الغرام اللي يخلي ليلى محلاها ومحلاها من وقت نقرا مع بعضنا وقعدت نفس الروح بنفس الحماسه بنفس حبها للمقاعد الدراسه للعلم للمعرفه ومش كان حدا هي تحب توصل هيك الإحساس هذاك وكل مرة تجيب لي كفاءة من الكفاءات وأنا فرحانة برشا أنه نستقبلهم الاثنين بحذية قالت لي هذه مدام راضية قرقوري وكيفاش يا سرور ما تعرفهاش قلت لها والله ما نعرفها قلت راه يفوتكم البرشا أنكم ما تعرفوش الأستاذة المهندسة الدكتورة راضية قرقوري بوزيد راهي قمة في المعرفة قمة في الأخلاق برشا طلبة تلمزوا على يديها برشا أطرتهم وأنا أقول يا خسارة أنك ما جيتنا كان وقت الرتريت ها مدام راضية مساء الخير مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا برشا أستاذة والدكتورة والمهندسة أنا نجمعهم الكل في صفة واحدة صفة المربية سيدة راضية، ربي متعك بالصحة والعافية، نورتنا، مرحبا بك في إذاعة صفاقس.
2: يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، شكرا الليلة اللي عملت لي المفاجأة هذه.
1: مفاجأة ثارة.
0: أنا نعتبره أقل واجب هذا.
1: هذا أقل واجب، ما جابتكش وحدك، جابت المهندسة صفاء شرف الدين. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عيشك، ميرسي.
1: أول مرة زيدة تدخل الإذاعة.
3: أول مرة.
1: مرحبا بك يا للا، نورتونا. كيفاش قيتوها الإذاعة؟ بردة شوية. ما فما دفء المشاعر.
2: مزيان استوديو، مزيان.
3: نحكي بكل الحقيقة.
0: نبارك لكم على استوديو جديد، بعد اللي حط الفرق. لا يعطيكم الصحة، تحفون.
3: هيا به. حسن الاستقبال.
1: مرحبا بك يا للا، ما زلت عاد مريت حتى شيء، حتى نستقبلوك بالأسئلة وباللي محضرين الكل. تقربنا شوية للميكرو سيدة راضية، وخلينا نتعرفوا عليك هكا من البداية. نبدأ من مشوارك المهني، وين بديت، شنو اخترت، اش قريت، باش تغرمت؟
2: والله انا بديت في سبتمبر 89، دخلت بعد ما عديت الدكتوراه في باريس، دخلت ووقتها احنا الاولانيين اللي تخرجوا،
1: دونك اول دفعة
2: من الاوائل، مش
1: من الاوائل،
2: من الاوائل. وقتها ثم الخدمة، وقت قريت انا في الجامعة، قريت في كلية العلوم والتقنية بصفاقس، اللي هي تولت لينيس. مدرسة
1: كانت المهندسين. كلية العلوم والتقنية
2: بصفاقس، كانوا الأساتذة اللي قريونا فرانسيس. ما سماش، كان في السنوات الأخرى بداوا شوية هكا، شوية توانسة يوليوا يقريوا. دونك احنا كانت عنا هذه معنا الحظ، اللي العميد كان مؤمن بالقدرات ويدبر لنا في البورس، وخرجنا وقرينا البرا، عملنا التاز ديوا وقتها والتاز البرا في فرنسا الأكثرية متاعنا.
1: يعني دراساتكم المعمقة والدكتوراه ورجعتوا.
2: ورجعنا ودخلنا، انا دخلت المركز بيوتكنولوجيا بصفاقس.
1: انت معناها من الاوائل نتاع المركز.
2: اي من الاوائل. اي
1: من الاوائل، يعني مش لولانية.
2: لا مش
1: لولانية،
2: ثم برشا قبلي. وانا دخلت كباحثة في مركز بيوتكنولوجيا بصفاقس، وقت المركز مازال على في الاول نتاعو، معناها الفرق البحث.
1: وقت المركز وين المقر نتاعو؟
2: في مدرسة المهندسين تو،
1: مش في سيدي منصور.
2: لا منصور، لا سيدي منصور 2003.
1: اي تو.
2: اي لا وقتها هو تخلق ما في سنة 83 هكذا،
1: يعني كمان. اختصاص مهندس بيولوجي.
2: انا مانيش مهندسة، انا قصيت خاطر خرجت وقتها سيد العميد قيدني في مش ماجستير، دراسات المعمقة.
1: أي.
2: وخرجت وكان كل مرة يبعث واحد، يبعثهم مع سبيسياليتي معينة، معناها اللي في البيولوجيا الجزيئية، اللي في الانزيمات، كل واحد. انا كي مشيت على اساس حاجة هي بيوتكنولوجيا النباتية. فهمتي؟ دونك انا كي خرجت خرجت نقرا على روحي وعملت الدكتوراه، والدكتوراه خدمت على الفيروسات اللي يمسوا النباتات.
1: هاي
2: فهمتي؟ من بعد كي رجعت على اساس مش نخلق نواة جديدة في البيوتكنولوجيا النباتية.
1: باه
2: فوالا. دوك انا فكرتي بحكم اللي وقتها في مدرسة المهندسين اللي احنا في وسطها، ثم فريق يخدم على البطاطا، انا اقترحت مشروع على تحسين البطاطا في المركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، وبديت نخدم غادي على الاول، معناها وحدي، ومن بعد معايا تقنيه، ومن بعد ولات معايا طلبه
1: اذا كان نشد صحيح في البطاطا، المادة اللي انت اخترتها، سألتك قلت لك تونس معناها منتجة للمادة هذية، العام على شي دور.
2: اي تونس من خاصيتها اللي احنا ننجو البطاطا عام كامل، اربع فصول، فهمت؟ كل فصل عنده بقعة معينة. دونك احنا من الشمال للجنوب كي تمشي لتونس عنا الغابات وعنا الأمطار وعنا الأراضي.
1: معناك البطاطا تحب برشا الماء؟
2: البطاطا تحب الماء، ما تحبش الملح،
1: ما تعيز من الأرض حلوة.
2: تحب اي تحب ما حلو، معناتها الملح 3 غرامات في الليتر ديجا يطيحوا الانتاجية ب 50%. البطاطا
1: دونك منصوح بها من الشمال الوسط،
2: في كل بقعه، معناتها تو حتى في صفاقس خاطر بالري. اي بالري، وتحب اولا دونك ملوحه قويه، لا وتحب السماد بطبيعة
1: لازم
2: لازم فهمت معناها أكولة شوية
1: أي. في أكولة برشا ذيك علاش ديما سعرها مرتفع قليل وين نلقى البطاطا رخيصة
2: أي على خاطر كلفة السماد كلفة السماد
1: كلفة الإنتاج
2: برشا وثم برشا أمراض ثم فطريات ثم فيروسات ثم بكتيريا ثم حشرات اللي هما اولا عندهم اثر على النبته
1: أي.
2: وقت اللي هي قاعده تطلع دونك ياثروا على الانتاجيه وياثروا على الكاليتي نتاع
1: الجوده انا اغبيتك يا سيده راضيه القرقوري خاطر انت اكثر وحده وقت تدخل للسوق تعرف اما هي اجود انواع البطاطا معناها ما يعدي عليك حتى حد لا يقول لك هيك نتاع فريد وتطلع مش نتاع فريد
2: لا مش نتاع فريد خاطر احنا عندنا فاريتي برك
1: اي
2: انا ديما الخضار اللي بحذايا
1: يقول لي ما يخاف منك
2: لا ما يقول لي ما والله مدام هذه نتاع فريد تقول له شي جا نقول لك
1: ايجا يا ولدي
2: يا ولدي فهمك اينا احنا بين 80
1: عمل له درس
2: 90% نغرسوا فاريتي اسمها سبونتا
1: سبونتا
2: اي هذه فاريتي احنا هيك 80 90% معناها اللي خاطر تتأقلم مع المناخ متاعنا وش نجيب البقية نكملوا به نيكولا أسترا كل مرة تلقى واحدة نكملوا به دوك باش تقول لي بطاطا هذه سبيسيال فريت والأخرى ما فهمتش
1: لا هذه تجارة
2: هيك تجارة صحيت وهي شني الفريت الفريت هي هي البطاطا فيها برشا نشاء
1: اها طبعا اي
2: اي دونك اللي يخليها تقرمش وكل هي قديش فيها نشا معناتها بطاطا جديده
1: باش نجمو نفرقوها من لونها
2: لا خاطر فاريتي وحده دونك فاريتي فرد
1: لو تلقى وحده كحله وحده فاتحه
2: وهيك خاطر يدخلوا معناتها ويعملوا شويه هيك استيراد
1: يعني نقصد البطاطا اللي هي ديستيني للفريت اللي فيها اكثر نشا كيفاش نفرزها تبدا عندي شوا كامل معناتها
2: شوف عندي في اوروبا
1: أيه.
2: في اوروبا اللي هما يعملوا البطاطا كل فاريتي عندها ابليكاسيون بوم دو تير فريت بوم دو تير
1: هيك في
2: فهمتي هذاك من الاول يقول لك الفصيله هذه نتاع البطاطا تتغرس باش نعملوا بها شيبس باش نعملوا بها فريت
1: هيك في الخارج
2: اي احنا عندنا وحده برك نقصوا ونعملوا ونطيبوها فريت كوم
1: معناها يا جماعه بربي كي تدخلوا للسوق ولا تدخلوا خضار يعمل لكم زوز انواع نتاع بطاطا هذه نتاع فريت وهذا تنجموا استنادا للدكتوره راضيه قرقوري والعهده عليها قالت لكم راه ما ثماش هذا نتاع فريت
2: وحده قديمه شويه وحده جديده
1: وحده جديد
2: تبدا قديمه شويه ينقص الماء
1: ايوه فمشي. هيك الكحله نقولوا احنا الغامقه
2: ينقص الماء
1: كميه الماء اي
2: فوالا والحاجه الاخرى اللون نتاعها ساعات خاطر التربه اللي تغرست فيها
1: صحيح
2: كي تبدا من الشمال وكل تبدا غامقه شويه كي تهبط انت التراب اقل خصوبه دونك فهمتي اما باش ما عندناش كيما في اوروبا دي فاريتي
1: اللي هو من الاول متريت تصير لهم عمليه فرز قبل ما
2: يعملوا ثلاثه فصيله مختلفه من البطاطا ثم بطاطا لونها موف
1: صحيح ثم ثم
2: احنا في تونس ما عندناش
1: به تو نرجع ندقق اكثر معك انت في اختي خاطر كيف ما كيما ماده الخروب كيما البطاطا بالحق هذوما حاجات اللي نستهلكوهم وماذا بينا قد ما ناخذوا منهم ونقعدوا ديما شويه اما خليني معك انت جست نعلق الخط كنعملوا استراحه صغيره ونمشي للمهندسه دكتوره صفاء شرف الدين مرحبا بك اهلا وسهلا
3: عيشك
1: نورتنا
3: ميرسي عيشك
1: انسنا برشا شنو نجمو نعرفوا عليك صفاء بخلاف اللي انت زاده محبه للحياه
3: انا زاده حبيت انا كاريري كامل في لينيس انا متخرجه من لينيس وعملت الماستير في لينيس والدكتوره في لينيس في المخبر بتاع مدام راضية القرقوري تحت إشرافها وهي كانت المؤطرة بتاعي من 2011 حتى 2017 خذيت الدكتوراه في نفس المخبر تحت إشراف مدام راضية القرقوري
1: قلت في على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمربي هذه الإنسانة اللي تلمست على يديها شو شفت فيها وانتي وهي تأطر فيك شو ريش فيها
3: لي كل شيء شفت فيها الحنية كانت
1: لا الحنية أنا شفتها وسمعتها مع أحفادها هنيئا لكم بالحق بأحلى مامي مدام راضية لا قلت لي وقت حفيدتي قلت لها سبعة سيبهم قلت لي ذوك أكبادي ما نجمش سيبهم ذوك قطعة مني ربي فضلهم لك إن شاء الله ناي.
3: حتى الكلمة ذي كانت تقول لنا في اللب والكبدة مشومة
1: ناي
3: هاي كانت تقول مالجريم عندها الظروف الخارجية ساعات مجمش نسلم فيكم خاطر الكبدة مشومة
1: شوفوا كيفاش
2: صغيراتي
1: صغيراتي
3: قلنا كان صغيراتي
1: ما كبرتهم يزيك خليهم يتحملوا مسؤوليتهم.
2: لا صغيراتي نحكي لك على
1: حسب صغارك.
2: لا لا هذوما صغاري لا هذوما بناتي
3: بالفهم الملاك. انا عندي اختي توي مينويه كنا مع بعضنا ديما في المخبر بتاع مدام راضيه طرتنا احنا الزوز في البروجي فلانديتيود في الماستر في الدكتوراه. كانت قلنا سافا يا مريم ناقص كان ولدكم باقي الاحاسيس كل فما
1: الحمد لله.
3: والله معناتها خلاف اني كانت نحكيوش مع خلاف العلم والتاطير العلمي الحنيه اللي في عند مدام راضيه في كانت بمثابه الام في اللابو مع الناس الكل رايا
1: دون استثناء
3: دون استثناء
0: اي ناكد هذا انا
1: اي. انت اختصاصك شنو سافا؟
3: اختصاصي
1: ما تقوليش غير بطاطا
3: نباتيه نخدم على البطاطا. الكاريير كي نخدم على البطاطا مع مدام راضيه البي اف والماستر حتى للدكتوره نتاعي على البطاطا.
1: هي اللي غرمتك معناها
3: انا كيف قريت عند مدام راضيه في لينيس 3 سنين نتاع التكوين المهندسين عند مدام راضيه تيمو كنت نحب الماتير نتاعها كنت ناخذ ديما احسن نوت
1: احسن
3: في البيو تكنولوجي فيجيتال في اي الماتير القريه اللي مدام راضيه ناخذ فيها احسن نوت في القسم
1: على خاطر
3: نحب الماتير
1: بكل بساطه على خاطر تحبها هي كي تحبها تتميز في المادة متاحة وكان فما برشا حب يتعدي لكم
3: كان برشا حب ومدام راضي كانت تقول لنا كيف البريود دو ريفيزيون حتى كانت تسحقوني تسألوني سؤال حتى نص ليل نكلموني
1: نجاوبكم لأن شغوفة بالعلم لأن تقدس العلم.
3: أنا كيف جيت نختار السوجي بتاع البي اف أنا وأختي مادة كيف نحكي نجي من نحكي احنا
1: ويني أختك التوأم ويني
3: أختي راهي خسارة الظروف ما خليتش
0: جميلتي كنتش جيما ظروف عائلية كعليش
1: نسلموا عليها برشا شنو اسمها
3: مريم شرف الدين
1: مريم نسلموا عليها المهندسة مريم
3: خيانك جيت نختار السوجي بتاع البروجي فان ديتود متاعي ما اخترتش السوجي باش نخدم فيجيتال ولا انيمال ولا على الانزيمات ولا على الجينيتيك اخترت مدام راضية وبعد مدام راضية جابت لي السوجي
1: شوف كيفاش
3: هي اخترت الشخص
1: اي
3: قبل ما نختار السوجي لعبت بدات نلوج على السوجي اخترت المؤطر اول حاجة بعد جابت بيوت وكل شيء نسيجي وكل شيء والحمد لله يا ربي معناتها
1: فرحانة برشا
3: فرحانة على الأخي. أنا كي نحكي توها معناتها لصحابي يعني في الخدمة معناتها ديما نقول لهم نحكي لهم كان على مدى معناتها فهمت كيفاش أنا توها الحمد لله يا ربي في 2024 نجحت في الكونكور اللي كانت تحكي عليه ليلى دي ميتر سيستون وخذيت بوست وتوها نخدم في معهد الزيتونة.
1: اي ان شاء الله مبروك
0: من البطاطا للزيتونة
1: من معهد الزيتونة في اختصاصك انت ولا في اختصاص
3: نخدم دي مع النبتة ما نخدم مع نبتة الزيتون
1: نبتة الزيتون
3: بدلنا من البطاطا
1: في زيتونتنا
3: وديجا انا كنت دخلت عملت روما طلم يا زيتونة في الاستوديو
1: اي يا زيتونة في الاستوديو قريب الموسم معناتها الجمعة الجاية بي سي بون معناتها
0: لا مش على ريح
1: اي ما شاء الله هاكا يا جماعة كان ما قيتوش الزيتونة والله الحمد لله ان شاء الله العام صابة بالحق محلاها أضافت لأنه هذا كي نحكي وصفاقس وكي يقولوا إذا صفاقس نقولوا قبل شعارنا وديما في القلب زيتونة الأثير وديما كي نقولوا صفاقس نقولوا الزيتونة معناتها هذية ديما هكا إحالة أنه المكان هذية عامر ومثمر إن شاء الله العام علاش يطول انسنا برشا صفاء شرف الدين دورتنا برشا ما انت زاده كيف مدام راضيه خذيت الخضار يقلق منك كي تدخل
3: هاي ديما نعمل رمارك على البطاطا
1: يا رسول الله يا رسول الله بيه قل لي مدام تعمل رمارك بربي ساعات نلقى بطاطا منكبه ناخذ ولا ما ناخوش
3: خذ هاي منكبه من البطاطا الخضراء اللي ما تاخذيهاش
1: بطاطا اللي لونها اخضر
3: فيها لونها اخضر اللي فيها بقعه خضر هذيك ما تاخذهاش هذيك فيها ماده تسمى سامه
1: اي
3: تزيد بالضوء تاثير الضوء اللي احنا البطاطا نخبيوها في بلاصه ظالمه
1: اي
3: حطوهاش هكا في الضوء هي بالضوء تزيد الكومبوزون هذا يزيد في البطاطا واللي تسبب امراض معناتها انت الكعبه بطاطا خضراء يا اما تقشقشها بالبي حتى تنحى الخضوريه الكل واما الا
0: هي
3: تغرسها ما يسالش
1: تغرس تطلع
3: بطاطا لباس
1: ثابتة
3: 1000%
1: بيتا ونقعد مركزة مع هذه البطاطا الخضراء ما ساعات تبدأ تقشر تلقى وسط موف ميسالش
3: موف
1: ما اسمع غزة مدام راضية وقات
0: ملا العين ما تعليش على الحاجب
1: كيف ما كيما طبيب ولا معناتها والاستاذ نتاعو معناتها يكتب يجي يكتب اوردونونس يثبت يقول له 3 مرات ولا مرتين وانت عملتها كيكا المهم ما يسالش ما يسالش مسموح بها شو اخر مثلا ننتبهوا كي ناخذوا بطاطا مثلا شنو اكثر
3: حاجه هي البطاطا الخضراء معناتها نبدا كي
1: البطاطا الخضراء سينو تبدا كديفورمي كعب انت كيفاش عادي عادي,
3: عادي.
1: معناتها تبدا جويده خشينه عادي
3: كان جويد ديجا كان
1: وين كيفك نقولك علاش انت علاش
3: مثلا كي نختار غله ولا حاجه خذها جويده نقولها قل زريرق وقل
1: وين بينا ما خممش هكاك نقول ما نعرفش باش نعمل بها ما خي ما خاطر مانيش مستهلكه برشا في البطاطا ويدي مش خفيفه على الفريت وكالحكايات نقول تعرف كيفاش ناخذ كان عملت بيه مبريك كان ساعة عملت بيه المهم كنت تبدا جويده وبرشا كعبات خير من الكبار وبعد
4: تحب نعطيك دي رسيت بالبطاطا هيلثي
1: بالحق ما خلي الخط معلق خليني نرجع مع دام راضية محليك حصيله ما تقوليش جراتان بالبطاطا
0: لا, لا لا لا
1: مدام راضية بديمك دي رسيتها دونك تعرف حتى المنافع متاعها علاش ديما يقول لك فيها نشويات فيها السكر علاش يقول لك الاطباء نتاع السكر يقول لك ابعد عليها البطاطا
2: خاطر فيها نشاء معناها دونك اما انت كي الخبز كي
1: كيما اي ماده اخرى
2: كيما كل واحده فيها النشويات هي خاصيتها فيها الفيتامينات فيها حوامض امينيه في البروتينات اللي هما عندهم منافع كبيره في الصحه عندها اللي يسميوه لي كومبوزي فينوليك معناها مواد عضويه مضاده للاكسده دونك فيها برشا منافع صحيه ويشنو معناها انت مثلا يقول لك البطاطا كالوريفيك هي البطاطا وقت تعملها انت بال
1: ما عندها سعرات حراريه عاليه
2: وقت الفريت اما اذا انت تطيبها ولا تعملها فابور ما تطلعش السعرات الحراريه بنفس الطريقه
1: اي يقول لك ماذا بيك تفورها
2: تفورها
1: ما تقليهاش
2: صحيح
1: ماذا بيك ما تكثرش منها خاطر معناتها تطلع هيك نشالي فيها دونك ياثر حتى طبي السكري مش ما ينصحوش معناها في هما خاطر بالتحاليل معناتها يقول لك السفناريا
2: فوالا هي شني وقت اللي النشاء يتعمل بالسخانه يولي سكر
1: سكر هذيك علاش
2: كي الفارينه كي السميد كي اللي فيه انشال كل نفس
1: النتيجه
2: المايس كله كي بعض
1: لقطانية على ذكر المايس انت على حبوب الذره زاد لي سيريال قلت احنا الرابع انتاج في العالم اللي هو ماده البطاطا
2: اي بعد القمح والشعير والقطانية
1: والقطانية
2: القمح والروز والقطانية
1: قمح روز قطانية ثم البطاطا
2: أول واحدة مش حبوب معناها في العالم
1: في العالم
2: هي وموجودة معناتها تتزرع في جميع أنحاء العالم معناها مش شمال
1: ما فماش يعني بلد يبدأ عنده طاقة إنتاج
2: لا فما الصين مثلا
1: الصين
2: أكبر منتج للبطاطا كانت قبل أوروبا مثلا لكن
1: راهو الصين مش بالمناخ بالماء وصلت بالتطور
2: كل شيء
1: يعني
2: أي.
1: ساعة شوية كنت نحكي مع ضيفي قلت شكون البلدان الأكثر منافسة للتوانسة ولا أقل الصين يعني ما فماش ما فماش كلام
2: بالخدمة وكل
1: الخدمة والذكاء والروسيا
2: بطاطا موجودة وين ما تمشي تلقى البطاطا خاطر دخلت في
4: العادات الغذائية
2: العادات الغذائية متاع البلدان الكل فماشي بلاد ما يكلوش فريت
1: لا
2: ما تبقاش امشي للصين يكلوا الفريت
1: البطاطا منصوح ان ناكلوها في وقتها ما تتقشر تاكل والا هيك كيما نعملوها يقولك باش ما تكحلش نحطوها في الماء في الفريجيدير كيفاش نحفظوها البطاطا
2: ومن الاحسن تقشرها طيبها
1: قشر طيب
2: أيه والا كيما يعملوا الكونسيرفاسيون في الكونجيلاتور معناها
1: في البيت
4: سيرجيلي
2: اي سيرجيلي معناها اي انت كي تخليها في الماء هي مش تسيب
1: صحيح
2: الميدون
1: تاعها الهشام تاعها اي
2: اما زيد ثم مكونات نافعه
1: باش تمشي مع ذاك الماء دونك الانفع انك تقشر تاكل
2: طيب
1: والا تكنجل
2: اي والبطاطا تقعد معناها ما عندكش ما مش طماطم اللي تفسد في ساعة ما تجي تخليها ما حاشكش في الجدار تخليها في بقعة ظالمة كيما قالت لك باردة شوية وسلام
1: ما نعرفش كي تنجم تجاوبني شفت بطاطا مستوردة يجيبوا فيها هذيك اللي تبدا كي العواد نتاع الكاكي ها
3: بتدوس
4: لا لا لا
1: لا
4: تحكي على البطاطا
1: على البطاطا المقليه معناتها يقليوها سيرجيليت تجي من ساعات حتى من تونس يمكن حتى بلد منشأ يعني من خارج تونس عادي ما تقلقش ماهيش مضره معناها في حال انها فريت اي فريت حاضر عادي
4: لا على فكرة راهو ثم ثم الفريت كونجلي أما ثم دي بريباراسيون ما رشيت برودوي كونجلي يتباع لكن بعد كي تقرا الكومبوزيسيون نتاعو سي سي سي اون بريباراسيون معناتها فيها فرين تاع بطاطا وفيها حوايج مكونات أخرى
1: ريت كيفاش
2: الشيبس شيبس مش كله بطاطا
4: لا هو هو انت انت هي سيرجلي باش تقليها انت معناتها انا بكي قريت الكومبوزيسيون مش بطاطا مقصوصه وسيرجلي وتقليها لا.
1: لا
4: فيها مكونات اخرى انت كي ترى عباره بطاطا اما كي تاكل طعم مختلف طعم انا جيت اشريتها كتجربه اما معناتها هاي ما عجبتنيش
1: ما تنصحنيش ما نشريش
4: اللي اما ثبت اقرا تظهر قش عليها بطاطا سيرجلي باش تقليها اما لكن هي مش بطاطا كاو فيها مكونات اخرى ستين بريباراسيون معناتها عاملينها في الشكل هكا
1: الفرق ما بين سيده راضيه ريت تلمثك ريت العلم وين ينجم يوصل ريت فما سبحان الله الفرق ما بين الانسان المتعلم واللي ياخذ ويقعد يدقق ويشوف كما الحال حتى انا عمري ما نشي حاجه سرتو لي ما نعرفهاش اول حاجه نعملها نلبس اللونات باش نجم نثبت ساعة في التركيبه نتاع اي حاجه باش نفهم انا شنو قاعده ناكل كي نلقى برشا حاجات اللي انا ما نعرفهاش وما نفهمهاش مستحيل نستهلكها ومستحيل ندخلها لداري دونك هيك الفرق اللي ما احسنش من حاجه تبدا فرشكه ما احسنش من حاجه تبدا تتعب عليها باش خاطر كيف ما تعرفوا الدنيا والصعوبيه نتاع انك تطيب ومتاع لكن ما اعزش من حاجه تتعب عليها تاكلها فرشكه كون خضره كون غله كون لحمه كون حوت عاد لا ذيك الحوت ماذا بيك من بحر وانا نعرف عبيد تقول لك مستحيل معناتها الحوت يبات في الكونجيلاتور ما ناكلش منه معناتها مش من مساله مبدا صحي من مبدا هكا يقول لك خاصه هو من قرقنا من جزر قرقنا قال لك انا ولد قرقنا ومن بيت الحوت تي احنا الحوت يزمه من بحرات تتاكل الحاصل الحوت عليك يا ليلى كي جبت لي سيده راضيه قرقوري بزيد ما نعرفش كان فما هكا ذائقه فنيه هكا تحب نسمعوك حويجه مرحبا ما نعرفش انت وذنك على شنو هكا كي تبدا لبره على شنو تنجم تحطها شنو تسمع
2: والله انا خرجت للريتريت انا فخار زمني شويه
1: فخار زمني شويه
2: نحب الفنانين القدم
1: الهادي جويني أيوة. علي رياحي
2: صح
1: فما اغنيه معينه
2: والله لا الكل يعجبوني بيان سور سي محمد الجاموسي
1: اها
2: بيان سور
1: نختاروا له يا امير خطوه خطوه اش قولك خطوه خطوه ثنيه حلوه طويله وزينه
2: هيك البحث
1: هيك هو الباحث الباحث خطوه
4: طريق
1: خطوة.
4: العلم طويل
1: ولكن ممتع
4: ممتع
1: رحلة كبيرة برشا باش خليكم كلمة الختام باش نبدأ معك انت سيدة رافيا هذي راهو لافونغو هما مش يعملوا لك تكريم في نقولها مثالش
4: مثالش مثالش مثالش مثالش مثالش مثالش مثالش
1: هذي لافونغو في انتظار انه باش يعملوا لك حفر تكريم على شرف احالتك على احالتك على شرف المهنة ان شاء الله بطول عمرك قديش قضيت فيها المهنة الممتعة هذي 37 سنة مهنة التدريس ربي ينفع بعلمك ان شاء الله هو اهم حاجة انه المربي يقعد في البال مربي مش معناها كان في الابتدائي مش كان في الثانوي حتى في مستوى جامعي انتم ما عرفتوا بالحق تختاروا لانه كنا نحسبوا التكريمات كان للمستويات كامل الاول التعليميه ولكن حتى في الجامعه ثم اسماء تقعد محفوره في الذاكره منهم استاذه راضيه قرقوري اشكرك برشا على قبول دعوتنا
2: يعيشك بارك الله فيك
1: ربي يمتعك بالصحه والعافيه
2: يعيشك
1: الحمد لله روتريت واحنا في صحة جيدة والبال متهني إن شاء الله
2: الحمد لله
1: الحمد لله صفاء شرف الدين نورتنا برشا
3: عايشك
1: مهندستنا الغالية
3: مرسي بارك الله فيك
1: يعيشك إن شاء الله مزيد من النجاح
3: شكرا على الليلة
4: بالهمزية
1: ليلى التونسي
4: يعيشك
1: برشا نورتنا
4: جيست كلمة أنا حصل الشرف كرمت معلمتي بتاع سنة أولى وختمت كرمت أستاذتي في الجامعة معناتها أول الكارير وآخر الكارير الحمد لله إن شاء الله نتكرم أنا نهار آخر
1: إن شاء الله, إن شاء الله. لا لا حتى ما عملوا لكش تكريم أنا نعملوا لك التكريم
4: يعيشك بارك الله فيك
1: نشكرك برشا ومحليه بلاتونة هكا ولا يا أمير الكلنا موجودين هكا في الصورة محلينا ومحلى لمتنا إن شاء الله ديما ملمومين وخطوة خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة كما غنيها محمد جاموسي من القلب للقلب نهديها لكم انتم مستمعين الكرام يلي من الساعة تبعثولي ونعرف منهم نجاح الجاموسي منهم فكرية الغرياني، منهم كيف كيف عم محمد البارودي اللي حب برشا محمد الجاموسي، منهم زادة كيف كيف فاطمة بن عمر، منهم الدكتورة نور الحلواني دكتورة في مصحة الضمان الاجتماعي تبع فينا وباهتمام سندس بن عمر، فاتن داود غربال. الحقيقة نعجز اني نسميكم الكل، اما بالحق من قلبي نحييكم. شكرا على متابعتكم لينا، شكرا لكم، فرحتوا بالدكتورة المهندسة راضية قرقوري، شكرا لكم، شكرا أمير جاموسي في الإخراج المرئي والتقني. راجعين لكم بعد موجز الساعة 8:00.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. المترشحون لأداء فريضة الحج من سكان صفاقس المدينة مدعوون غدا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس، ويعتبر كل متغيب عن الفحص متخليا يتم استبداله من قائمة الانتظار. النائب بالبرلمان حسن الجربوع يعلن الانطلاق في تنفيذ 8 مشاريع لتعبيد عدد من المسالك بمعتمدية منزل شاكر، منها ما تنطلق أشغاله خلال هذا الأسبوع أو في أقرب الأجل. لجنة الصحة بالبرلمان تواصل غدا اجتماعها المخصص للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال في إطار مبادرة تشريعية تقدمت بها مجموعة من نواب مجلس الشعب. في إطار دورها في تقييم السياسات والبرامج الحكومية واستجابتها لمشاغل المواطنين، اجتمعت اليوم لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم لمتابعة النظر في الملفات ذات الصلة بالخدمة العمومية والتنمية الاجتماعية. في بداية هذه الليلة والليلة المقبلة يتميز الوضع الجوي بأمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب، ثم سحب عابرة ببقية الجهات تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و12 درجة، وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي. في أخبار العالم، القوة المسلحة اليمنية تؤكد أن العدوان السعودي استهدف ب104 غارات محافظة صنعاء ومحافظات أخرى خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن ارتقاء شهيدين في غارة على شركة النفط في منطقة رأس عيسى. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يطالبون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة ووزير التعليم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، وأنباء عن وقوع إصابات واعتقالات خلال الاحتجاجات. الخارجية الروسية تستدعي السفير البلجيكي وتبلغه رفضها تصريحات القيادة البلجيكية بشأن وجود تهديدة عسكرية روسية، محاذرة من تصعيد التوتر وخروج المواجهة عن السيطرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة.
3: بستعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلة.

0: واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا

صوت وملا ماي فاروق وملا صوت عربي جدير بكل تقديري لقاته مؤخرا في سهرة 5 سبتمبر على ركح مسرح كارتاج. جمهور تونسي يعشق اللون هذايا والصوت الطربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بهو نختم اللقاء في منوعتنا اللي كانت الحقيقة اليوم فيها برشا تتويجات، برشا تشريفات، برشا صور مبهجة لمبدعينا في كل المجالات. ترجعوا تلقاو ملخص حلقتنا وشكون جا فيها من المهندس معز محمود كريشان المتوج مؤخرا في من السعودية، كلمناه وحكينا معاه على التتويج وعلى مستوى عالمي، جاء من الأوائل على مستوى عالمي من الشخصيات العلمية الأكثر تأثيرا بتصنيفات من جامعة ستانفورد الأمريكية اللي صنفته، وطبعا من وراها جامعة صفاقس والجامعة التونسية.

النسية وجميع صفاقس بالتحديد، كل التقدير لكل كفاءاتنا، لكل مهندسينا، لكل من قاعد يخدم وقاعد يشرفنا وينورنا في مختلف المحافل هذية، المحافل العلمية أخص بالذكر. ثم كانت ضيفتنا المهندسة الدكتورة راضية جرجوري بوزيد، حكينا على مادة البطاطا، حكينا على اختصاصها البحثي العلمي وبالأساس في يوم المربي كرموها، ومازالت التكريمات للشخصية هذية اللي فرحت ياسر أنها لأول مرة تدخل بحذانا، تدخل بحذانا وهي عاملة مسيرة 37 سنة في الجامعة التونسية بالتحديد في مركز البيوتكنولوجيا، من ولده من وقت كان في لينيس، من كان وقت في المدرسة الوطنية للمهندسين. كان ضيفتنا زادة المهندسة ليلى التونسي والمهندسة صفا شرف الدين، شرفونا ونورونا بحضورهم بحضانا. كانت عندنا برشا أخبار، إن شاء الله استمتعتوا، كانت عندنا برشا موسيقى، متأكدة للموسيقى عجبتكم ونالت رضاكم واستحسانكم، وهذا هو الكنز الكبير بالنسبة لنا أنه قعدتوا معنا، برشا منكم على الأقل قعد معنا من 5:30 حتى لو قايت هذا. نشكركم، قل لكم اللي السهرية مازالت متواصلة مع أمير الجاموسي، مع صوفيان خديم الله، ومع جمرتنا الجميلة الجمرة الضوية زهرة النفاتي، ليلة في سهرية جديدة على راديو صفاقس انطلاقا من 9 متاع الليل. إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف برامجنا. نشكركم الناس الكل اللي تبعتونا وسمعتونا واللي تفاعلتوا مع مختلف فقراتنا واللي كتبتونا برشا حب، برشا كلمات حفزنا باش نقدموا لكم افضل ما عندنا. لو على قلبي وانا من كل قلبي نحييكم، شكرا لكم مستمعينا الكرام، تحياتي سرور الهدار. لو على قلبي، لو على قلبي، فضل شاكر نختم بها اللقاء معكم، في الامان وبسلامه.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس. 10

بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.

0: مرحبا بكم. أكد وليد فقس محمد الحجري عقب سلسلة من الزيارات الميدانية اليوم إلى عدد من المؤسسات الصحية بمعتمديات الحنشة والغريبة والمحرس ونقطة أهمية مواصلة المتابعة الدورية للمؤسسات الصحية وتثمين مجهودات الإدارات الطبية وشبه الطبية والإدارات المشرفة عليها، وشدد على ضرورة استكمال المشاريع المبرمجة وتوفير التجهيزات الضرورية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف معتمديات الولاية. يستعد المستشفى الجامعي سهلول بسوسة لاستخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية، بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 26-27. في العالم، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس أوبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 4381 حالة، فيما تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 9000 مع تعثر جهود الاحتواء. هدد الحوثيون برد قاس ومؤلم قد يشمل مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران ومصفات نفط في الرياض عقب شن هجوم سعودي استهدف اليوم محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية، وهي مستودع للوقود وسط العاصمة صنعاء. قال مدير عام جهاز المخابرات الداخلية البريطانية اليوم إن إيران تكثف محاولاتها لاستهداف أهداف أكثر تحسين، مثل المنظمات التابعة للشركات العسكرية في بريطانيا. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: على القصف، طلع الصباح أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة نهزك للميعاد.
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى ما قالوا الأجداد.
2: ميعاد وحكايات.
3: ميعاد وحكايات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحية لكم من القلب إلى القلب. تحية لكل من ينتظر هذا الميعاد، هذه اللمة، لمة الحكايات والأمثال الشعبية والموضوع اللي ارتكز عليه حوارنا لقائنا وجمعنا هذايا. إن شاء الله يكون جمع الخير، وإن شاء الله يكون تكون سهرة الخير إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم، داخل الوطن وخارج هذا الوطن العزيز، من الشمال إلى الجنوب، كل الأوفياء وكل الجدد اللي ينضموا لميعاد وحكايات. اللي يحبوا الحكايات تشنشينات تشنشينة موجودة بالطبيعة. وموضوعنا الليلة توا نقدموا له كيف ما العادة بحكايات وقصص وأمثال، وإن شاء الله يرقوا لكم كيف ما العادة وتساهموا فيه أيضا بحكاياتكم. على خاطر شو نقول أنا؟ نقول ديما حكاياتكم تجاربكم تبقى هي الأهم. أنا صحيح نعمل بحث ونعمل دورة على كل ما يخص الموضوع، كل ما يخدم الموضوع من قصص وحكايات، نحاول ننتقي أحسنها وأجودها، أجود الحكايات باش تخدم موضوع الليلة، ولكن تبقى الحكايات المهمة عندكم انتوما تحضروها بالقداء. على خاطر حتى كان أنا نكرر ديما نفس الكلام، ولكن نقول المكالمة الهاتفية وصاحب المكالمة الهاتفية هو صانع محتوى، صانع محتوى. المكالمة ما هيش مجرد ألو عسلامة نحب نسلم على أصحابي وأحبابي، لا، هو حديث وكلام في صلب الموضوع. هكاك تكون المكالمة مثمرة والمشاركة فعالة، وين نعول على وعيكم وعلى رقيكم. مرحبا بكم الناس الكل، كيف ما تعودنا باش نبدأ وإن شاء الله بنغم من خزينة الأغاني من ومع فنان أو فنانة من صفاقس. واليوم باش نسمعوا الفنان الكبير محمد العش، تحياتنا ليه، تحية كبيرة، وتمنياتنا ليه بالصحة وطول العمر إن شاء الله. قبل ما نسمع الأغنية نحيي الفريق العامل هذه الليلة، معي أمير الجموسي في العزف على الكونسولات، في الإخراج الفني، وكذلك حتى الرقمي، حتى المرئي يعمل مشية من هنا، عرفتوها كالحكاية، الحكاية متاع شنية ذيك، يضرب ضربتين ويمشي لقاع الحانوت هكا، ولا على كل حال قاع الحانوت هو المرئي. إن شاء الله نوصلوا صورة للناس اللي تحب الصورة واللي تتابعنا على موقع الإذاعة التونسية، على الموقع تلقاو برشا إذاعات، تختاروا إذاعة صفاقس وهكاك تشاهدونا صوت وصورة وتتابعونا. إن شاء الله متابعة جيدة حتى النص الليل. كذلك نحيي سفيان خديمة الله في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية اللي يبدأ يسجل أرقامكم حتى من قبل ما تبدأ الحصة، وهذا هو عنوان ومعنى الوفاء. نسمع الأغنية ومن بعد نرجع نقدموا تشنشينا ونقدموا الحكايات. تفضل أمير.

إلى لغسيه البرشا، وقدمناه في حلقة سابقة من سهرية من سهريات الليل معايا. واللغز هذايا خذيناه من عند عم منصف الناصري، تحية ليه وإن شاء الله يكون بخير وبصحة. تحية ليك يا عم منصف. ها قاعدين نرجعوا للتشنشينات، ولكن صدقني يا عم منصف ما فماش إجابات. تو عنا قديش من حلقة؟ 4 حلقات، هذه الرابعة، والأغلبية ما فماش الإجابات الصحيحة. هيك علاش يقولوا اللي تشنشينات عم منصف صعاب، ولكن شوية تركيز شوية تفكيك للكلمات تلقاو الحل بإذن الله. أي نمشي وتوا لتشنشينة. تشنشينة تقول: على زوز أخوات من فرد فيا، على زوز أخوات من فرد فيا، هما موتة واللي فكروشهم حية. على زوز أخوات من فرد فيا، هما موتة واللي فكروشهم حية. ذكرتوها ما ذكرتوهاش؟ اتشاوروا مع بعضكم، كلموا بعضكم، اسألوا على بعضكم وشوفوا الحل وجاوبوني. بالنسبة لموضوعنا الليلة، موضوعنا الليلة كيفاش نجم نقدم له؟ موضوع شائك كيف ما المواضيع الكل في الحقيقة اللي نطرحوها في البرنامج. والموضوع قديم جديد يتجدد، موضوع يمسنا الناس الكل، يمسنا في حياتنا في علاقاتنا اليومية. وجدادنا قالوا فيه برشا أمثال وحكاوا فيه برشا حكايات، حكايات مثيرة وحكايات جات على لسان الحيوان وكذلك من بطولة الإنسان. إيش قالوا؟ قالوا في الأمثال الشعبية: اسأل على صاحبك استغناشي، أما الطبيعة هي هي، وراها حكاية هذية. قالوا زيدا: الطبع يغلب التطبع، وقالوا: ما بالطبع لا يتغير. يميمتي يميمتي، لهنا سكروا الباب وجابوا المفاتح. ياخي صحيح، اللي عنده طبيعة ما يغيرهاش، ولا تتخبى تتخبى ويجي موقف وتظهر ونقولوا عادت حليمة إلى عادتها القديمة. طبيعة هي في حليمة، حليمة هذية مرت حاتم الطائي، مرت حاتم الطائي، ولكنها بخيلة، مرت أكرم أكرم أكرم إنسان عارفه التاريخ، وهي بخيلة. هاوك عمل معاها حيلة، هو الحيلة هذية معظمكم يعرفوها، طمحها كما نقولوا احنا. ولكن وقت اللي فاقت بالحيلة متاعو رجعت تتنقص في كل شيء، ورجعت للبخل متاعها. فقالوا عادت حليمة لعادتها القديمة. طيب إن شاء الله نجيوا للحكاية بالتفصيل، لكن فما حكايات برش حكايات على الطبع والتطبع. يجي سؤالنا اليوم: يا هل ترى الإنسان بالحق ينجم يغير من طبعه، ولا الحكاية كلها تطبع وتمثيل في تمثيل، وهاني معاكم لا تنساوني، وين يمشي يعمل يعمل هيك القناع ومن بعد يظهر على حقيقته، وإلا يحاول كل مرة عنده رغبة باش يتغير، ويحاول يبدل المكان، يبدل الأشخاص، يبدل العلاقات، ويسعى باش يوصل للهدف إنه يتغير. وقديش هي الطباع السيئة الموجودة في فينا، معناها في الإنسان بصفة عامة، تختلف معناها من الأكثر حدة للأقل حدة، ولكن موجودة الطباع هذه. كل واحد يشتغل ويخدم على هالطبع هذا يحب يغيره. فما شكون يقول زايد باش يتغير؟ تفلين تي هذاك راهو متأصل فيه مثلا الكذب، متأصل فيه السرقة، متأصل فيه كذا، يحكموا عليه

وهالحكم هذية ساعات يساهم باش يخلي الإنسان في مكانه. المجتمع كامل يحكم عليه اليوم ما يتغيرش. تزيد باش تتغير تيتي باش تغير زيد حكاية فارغ. ولكن لو كان ما فماش تغيير، لو كان ربي سبحانه ما شافت فينا أنه نجم نتغيروا، علاش بعثلنا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة وأفضل السلام؟ خاطر ربي سبحانه شايف الإنسان هذي هو أدرب خلقه أنه قادرين باش نتغيروا إذا كان حبينا، إذا كان عندنا الرغبة، إذا كان غيرنا الأسلوب، إذا كان كيف ما قلت غيرنا العلاقات، غيرنا البيئة، غيرنا المناخ، غيرنا كل شيء. مش ساهل راهو الواحد باش يتغير، ولكن فما ظروف وفما صحوة تكون بحدث صار في الحياة غير هالطبع هذايا وغير السلوك هذايا. وبرشا قصص، برشا قصص وردت على لسان كما قلنا الحيوان. وتعرفوه انتم القطوس اللي حج ومج، وقطوس وعلاقته بالفيران، وعندنا برشا قصص اخرين ان شاء الله باش نطرحوهم وباش نسردوهم في الحصة هذية. ولكن خليني اذكركم، حتى احمد شوقي لهنا قال في الموضوع هذية حويجة لعل فما جيل قديم يتذكرها، اللي هي قصيدة مشهورة على الأخر، الثعلب والديك. ولهنا تبرز طبع الثعلب. طبع شنو هو الثعلب؟ ثعلوب، هو غدار والثعلوب محتال. يقول أحمد شوقي، وهيت نذكروها مع بعضنا ذكريات جميلة، برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فما شاف الأرض يهذي ويسب الماكرين. يميمتي ما هوش منهم الماكرين هو، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير، الزهد لهنا في الطير، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا. بعث له مرسول كما قلوها، إمام الناسكين هذي الثعلوب. جاء واحد للديك قال له إذن فينا وكذا، عرض الأمر عليه اللي قالوا الثعلوب مشى قاله له. فأجاب الديك عذرا، يا أظل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. تنتهي القصيدة لهنا، والثعلب المكار طبعه ديما يقعد هكاكا. لكن هذو ما حيوانات، والحيوانات هذيك الفطرة متاعهم، لكن الإنسان خذام الطباع هذية الكثير. يلا ندرى يتغير ولا ما يتغيرش؟ انتم ما باش تقولوا لي على التجارب الإنسانية. نسمعوا نغم بعد نمضي إلى عالم القصص والحكايات. تفضل أمير.

الليلة نحكيه على الطبع، على الطبيعة. قولوا فلان طبيعته باهية وفلان طبيعته لطف يا ربي. وساعات نقولوا تيتو يتبدل مع الوقت، تو كيف يكبر يتبدل، تو كيف يعرس يتبدل. قديش نسمعوها هذه الكلمة، تو تتبدل طبيعته وقت اللي تو يعمل عقل. زعم الطبيعة تتبدل، ولا اسأل على صاحبك استغناشي، لكن الطبيعة هي هي. هاي نمشيو توا لعالم القصص وعالم الحكايات، واش قالوا الأجداد واش رواو، على خاطر الموضوع مهم وينبه ويفيق زادة. وانتوما حذروا حكاياتكم. يحكيوا في قديم الزمان وسالف العصر والأوان على ملك من الملوك، كان ديما يقعد مع الوزراء متاعو ويتناقشوا. نهار من نهارات قال الملك، أنا نرى اللي التطبع يغلب الطبع، يعني أي واحد ينجم يتغير. الإنسان وإلا الحيوان كيف تربيه وتعلمه على حاجة جديدة ينسى أصله وطبعه القديم اللي متجذر فيه. قام واحد من الوزراء، كان راجل كبير ومجرب، قالوا ليه يا سيد الملك، أنا خالفك الرأي، الطبع ديما يغلب التطبع، والمخلوق مهما تعلموا يرجع لأصله وطبعه الأولاني. الملك حبي يثبت من كلامه، حبي يجرب، وعاند الوزير. الوزير قالوا يا مولاي أعطيني مهلة عام كامل وين تو نثبت لك بالحجة والدليل والبرهان. هاي سيدي ايش نوع من الوزير؟ امشى جيب مجموعة من القطاطس الصغرونات هكا صغيرات دوبليشت ولدو، وقعد عام كامل يدرب فيهم بكل صبر، علمهم كيفاش يقفوا على زو ساقين كهو، ساقية متويلة كهو، ويلبسوا لبسة الخدم، ويهزوا أطباق بلاتويت الفضة فوق روسهم، ويقدموا الماكلة للضيوف من غير ما يطيحوا حتى شيء. وبعد ما وفى العام استدعى الوزير الملك والوزراء الدارو على عشاء مضخم وفاخر. قعدوا الكل على الطاولة وبداوا كالاقتصاد، يدخلوا ورا بعضهم واقفين منظمين وهزينك البلاتويت فوق روسهم، وهرة وبرستيج. الملك ابهت ولكن كان فرحان، تلفت للوزير وضحك ضحكة متاع انتصار وقال له شفت يا وزير، هاني ربحتك، القطاطس نسيوا طبعهم ولاو يخدموا كيف البشر. الوزير تبسم ابتسامة هكا بكل هدوء ومد يده المكتوب. اش خرج من مكتوبه؟ خرج وفير صغير كان مخبيه، وطيش هيك الفار في وسط القاعة. أول ما القطاطس شافوا الفار يجري انساوا الماكلة وانساوا التدريب عام كامل، وطيشوا هيك البلاتويت وتكسر فخار على فضة على اللي تحب انت، وتقلبوا على أربعة، سقيهم على من روسهم وهما يتجراوا ورا هيك الفير. تلفت الوزير للملك وقالوا شفت يا سيدي الملك، الطبع غلب التطبع، وما بالطبع لا يتغير. هذه قصة، هي
زيد نحكيه توا ونمشيه القصة الراجل وجرو الذيب. يحكيه على راجل عايش في الصحراء. نهار من نهارات يدور القى جرو ذيب صغرون دوب ليش تولد عشمو ضيعتو تايه في هيك الخلاء. الراجل سخف عليه خذيه لدارو باش يربيه، وكانت عنده نعجة عزيزة وغالية ما شاء الله الدر حليب خيرات ربي. ولا كل نهار يحلب هيك النعجة ويشرب هيك الجرو متاع الذيب من حليبها، وحسبه كيف ولدها وهي زادة رامته، حسبته تقول عليها ولدها. الذيب الصغرون كبر وتربى في حضن النعجة كما قلنا، وهيك الراجل فرحان بيه ويقول هاني صلحت له من طبعه وطبعته على الخير والعيشة معانا. دارت الأيام وشهور والذيب كبر وولى قوي وعنده نياب. نهار من نهارات خرج الراجل يقضي بالسوق وخلى الذيب مع النعجة في وسط الدار. كيف رجع العشية ايش لقاه؟ صدمة عمره، لقاه صدمة كبيرة. الذيب هجم على النعجة اللي كبر بحليبها وكانت كيف امه، اكلاها مشمشها. الراجل وقف بيت حزين على نعجته راس ماله. تلفت للذيب وقال ايش قال؟ قال كلمات شعرية اما يفهمها الذيب. قال له اكلت شويهتي وفجعت قلبي، وانت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها بحليبها وربيت فينا، فمن أنباءك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. كليت النعجة، النعجة هيك السمحة المبروكة، وجعت لي قلبي وأنا خليتك معاها وعشت معاها كيف ولدها، كبرت من حليبها وعشت في وسطنا. تشكون قلك وخبرك اللي أصلك وبوك ذيب؟ هي ذيب. ويقولوا في أمثالنا الشعبية كل ما تربي تصيب إلا بنادم وجرو الذيب زعمة. طيب نحكيوا فيها على كل حال تكونش هذية صحيحة، وديما أمثالنا وأقوالنا راهم في الميزان. حكاية أخرى على القطوس اللي حج ومج، وهو مثل شعبي. القطوس حج ومج ولكن ما نساش صنعته. هيا سيدي، هذية القطوس قرر باش يتوب وأطلق الخبر بين الفيران وقال بيني وبينكم ربي نعملوا عهد وميثاق، عهد أمان بيناتنا، لا عاد ندور بيكم ولا عاد خوفكم، أنا راني نسيت هالطبع. ويسينا من هالعداوة، هذية عداوة إزالية، هذية لو حالينا منها وما عنده حتى موجب وما عنده حتى شيء. وقيد توا باش ندخلوا عهد جديد، فما مصالحة وفما سلم بيناتنا. هاي سيدي استبشروا خير هاك الفئران، قالوا هالعداوة القديمة هذية باش توفى، شكون كيفنا؟ يا
يهنيوا في بعضهم وفرحانين. قالوا الحق الحق اللي شفناه على القطوس انه زهد في الدنيا هذه الفانية. قال شنية خرتها هي في الدنيا فانية وساعدك يا فاعل الخير. وهو اعتكف ولا يبتهل وتاب هز ربي قطوس وحط قطوس. وقت جاء موسم الحج قصد بيت ربي باش يأدي الفريضة ورجع ما شاء الله منور تايب. الفيران اجتمعوا قالوا الحق يلزمنا نقوموا بالواجب نستقبلوه ونهنيوه بسلامة العودة متاعو مرحبا بيه. لكن هيك الخوف الغريزي الفطري موجود فيهم. ايش قال كبيرهم؟ قال انتم اقعدوا معشر الفئره ما تمشيوش انا نمشي ونختبروا نتستيه ونشوفوا صادق ولا لا. هيا مشى كبير الفئران للقطوس باش يهنيه ويبلغوا سلام الفئران واللي هما فرحانين بالعوده متاعو. لكن طبعا غلاب هاك القطوس دوب اللي شاف الفار دخل مسلم عليه وهو كل مرة تنطلق منه هكا الساق متاعه وكالمخالب يخرجوا هاك الوجه يتغير حركاته متاع واحد يحب ينقض على فارسة. الفار اتراجع وخر خطوتين وعلى غفلة أول غار دخل فيه خرج وصل للمعشر الفيران وهو يلهث وحالته حليلة. هاش فما؟ قالوا له شبيك تلهث شبيك هكا هاش فما هاش صار؟ قالوا لهم الحق الحق القطوس حج ومج والتوبة ظهر عليه الخطفة والرعشة ما زالوا فيه واللي عنده غار يزيد يغرق فيه. هذه صيحته. قال لهم هو صحيح القطوس حج وبج وظاهريا التوبة ظهر عليه أما الخطفة والرعشة ما زالوا فيه واللي عنده غار غار معناها الحفرة الحفرة متاع الفيران معناها اللي عنده غار يزيد يغرق معناها يزيد يزيد يضمن السلامة متاعه أكثر فأكثر. تقريبا الحكاية الكل جاءوا وكان عندهم عبرة واحدة أنه ما بالطبع لا يتغير. ولكن شفنا برشا ناس تابت ورجعت للطريق الصحيح ويقولوا الأصل غلاب. ولد الأصل أو بنت الأصل لازم يرجع لها أصلها. لهنا كيف ما الأبطال متاع القصص اللي حكيتهم رجعت عليهم الأصل متاعهم والفطرة متاعهم هذيك هي ما تنجمش تلوم حيوان هذيك الفطرة متاعه. ولكن الإنسان فما ناس تغيرت فما ناس غيرتها الدنيا وفما ناس ظهرت في أول غضب أو أول امتحان رجعت لنقطة الصفر. فما ناس تغيرت بالفعل تغيير جذري. هيك علاش ما بالطبع لا يتغير وإحنا نقولوا اللي فيه طب ما تتخبى ووسأل على صاحبك استغناشي وهذه وراها قصة زادة. ما هم زوز أصحاب هما واحد بخيل ميت على الدنيا ميت على الدنيا الفرنك عنده بطلوع الروح الفرنك اللي صوره يقعد يحسب فيه. أما كان بينتهم عهد وكان بينتهم ميثاق. أما اللي طبعه خايب لا عنده لا فيه لا طبع لا عهد ولا ميثاق. هيا هما مع بعضهم يخدموا من الصغرى مع بعضهم كبروا مع بعضهم وتفهموا قالوا
اللي يفتح عليه ربي منا ويستغنى ما ينساش الاخر. هيا جاء نهار وكل واحد مشى في شيرة. البخيل هذا مشى في شيرة والاخر مشى في شيرة. هذا اللي معناها اللي طبعه بعيد على البخل كما قولوها مشى، لكن ما حالفوش الحظ ورجع، والاخر ما شاء الله فتح عليه ربي ورجع للمنطقة هذيك وبين أهله وماليه. عاد سمع بيه صاحبه اللي هو رجع، قالوا له جماعة جيران غاديك، قالوا له راه فلان رجع، قالوا لهم أي وين هو. ضحكوا وقت اللي سأل عليه، قالوا له اش تعرف صاحبك؟ صحيح راه ما شاء الله جاب خير وخمير، عربات تجر وتكركر من الصباح حتى التو. ايه وينو؟ فرحشي باهل منطقته، عملشي فطور، لمشي الناس. قالوا له اسال على صاحبك استغنيشي، اما الطبيعه هي هي. دبلش وصل ودخلت بيشات واموره وسكر على روحه باب داره، لا يعرفتي ولا يعرفك زيد باش تمشيله. هيك علاش قالوا اسأل على صاحبك استغناشي، اما طبيعة هي هي. هذا في البخل. انتم زادة باش تشوفوا طباع من الناس اللي بحذاكم اللي دايرين بيكم، تصح فيهم القولة هذية وإلا لا، فما ناس تغيرت. انتم زادة اذا كان عندكم حكايات مع طبع معين كان فيكم وخدمتوا على الطبيعة هذية وتغيرت، احنا نحكيوا على السلبي، الطبيعة السلبية اللي تغيرت وليت إيجابية. على خاطر الطبيعة الباهية ساعات يقولك أنا كنت طيب برشا ولكن نحيت الطبيعة هذية، وليت شريرة. ليه؟ مش قعد طيب را، أما مع الحذر بعض التجارب خليتك معناها تزيد تفيق أكثر، ما تكونش ساذج، تكون طيب قلبك باهي، ولكن تعرف كيفاش تتعامل مع الخبثاء في الدنيا هذية. كان احنا نبحثوا على حاجة غيرتك وغيرت طبعك للأفضل، وقعدت شد في الطبيعة هذيك وفي السلوك هذاك حتى التوى جاهدت معناها فيه، جاهدت في السلوك هذايا. فما ناس يجي رمضان ويصلي ولكن بعد رمضان ينسى، فما ناس تتصدق للرياء يقولك لا أنا مضبية الصدقة نخليها معناها خالصة لوجه الله، هاتوا نخدم عليها من معاش نحكي معاش نقول. برشة طبيعة راهو فينا، بربشوا هكا ونلوجوا في طبيعنا طول نلقاها برشة طبيعة، حاولنا نغيروها ما نجمناش، وإلا قدرنا باش نغيروها. الليلة نكون إن شاء الله مثال للناس اللي تسمع فينا ويعتبروا، وزيدة أهل الصفحة ماذا بيكم تحكيوا حكايتكم في الموضوع، ما نكتفيوش كان بالتحايا وإلا بالملاحظات، ولكن نكتبوا تجربنا، خاطر هذيك اللي تقعد وهذيك اللي فما إنسان يقراها يتعدى على صفحة راديو سفاكس ويقرأ تجربتك ويقرأ مساهمتك ويتغير بها. ما تعرفش. نعاود اللغز على زوز أخوات من فرد فيا، هما موتى واللي فكروشهم حيا. نمشي للنغم، النغم هذا وصلنا حتى للأخبار، ومن بعد نرجع معاكم بعد نشرة العشرة إن شاء الله. نبقى مع الأنغام.

0: مرحبا بكم. وليس فقس يشدد على ضرورة استكمال المشاريع الصحية بالجهة. الانطلاق في 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر. أسطول البريد التونسي المتجول يتعزز قبل موفى السنة الجارية ب22 عربة إضافية. مقتل 4 من عناصر الأمن السوري في استهداف بريف حما الشرقي. وسماع دوي انفجارات قوية في الظهران قرب مقر شركة أرامكو السعودية. أكد وليس فقس محمد الحجري عقب سلسلة من الزيارات الميدانية اليوم إلى عدد من المؤسسات بمعتمديات الحنشة طبعا المؤسسات الصحية بمعتمديات الحنشة والغريبة والمحرس ونقطة أهمية مواصلة المتابعة الدورية للمؤسسات الصحية وتثمين مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارات المشرفة عليها، وشدد على ضرورة استكمال المشاريع المبرمجة وتوفير التجهيزات الضرورية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف معتمديات الولاية. ولسفقس عين انطلاق استغلال قسم الطب بالعام بالمستشفى المحلي بالحنشة، وطلع على استغلال آلة التصوير بالأشعة البانورامية التي تم توفيرها لفائدة المؤسسة، وافتتح مركز الصحة الأساسية بمنطقة الشعال بمعتمدية الغريبة. وبمعتمدية المحرس عين تقدم الأشغال بالمستشفى الجهوي وخاصة تهيئة قسم الصيدلة الذي بلغت نسبة تقدم إنجازه حوالي 95% إلى جانب متابعة أشغال تهيئة وحدة التخدير والإنعاش والعيادات الخارجية والوقوف على الاستعدادات والمراحل القادمة لتهيئة القسم الاستعجالي، بما يدعم جاهزية المؤسسة ويحسن ظروف التكفل بالمرضى. وبمركز الصحة الأساسية بنقطة اطلع الوالي على الاستعدادات المتعلقة بتأمين العيادات الطبية والإحاطة الصحية بحاجيج الإقليم الرابع ضمانا لتوفير المتابعة الطبية اللازمة لهم. أعلن النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي الانطلاق في 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر، بينها مشاريع انطلقت أشغالها منها خلال هذا الأسبوع. وهذه المسالك هي شوارين بعمادة العشاش وشط الزبلي بعمادة الشعلاب والمهاذبة في اتجاه بوثدي، ومسلك أولاد محمد صالح وأولاد حامد بعمادة ليل العجلة، ومسلك البسرياني بعمادة البشكة، وأولاد بنت خيل بعمادة الحاج قاسم، والزويد مع تطل الله بعمادة بوجربوع، ومجل الدرج وأولاد حاج عمار بعمادة لعواتنا. لتقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس، أعلن البنك التونسي للتضامن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. يتم إسناد هذه القروض بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي، وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. عودة إلى الشأن الصحي، حيث تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي، في خطوة وقائية من الإصابة بالأمراض ما قد يخلفه من مضاعفات لدى الفئات الهشة، لا سيما لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل، حسب تصريح منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأنفلونزا والأمراض الموسمية الدكتور حكيم الغرد. أعلن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي سينفريعة أن أسطول البريد المتجول سيتعزز قبل موفى السنة الجارية ب22 عربة إضافية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين في المناطق النائية، كما أكد أن الديوان يستعد لمرحلة جديدة من التحول الرقمي من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وأحداث منصات لفائدة حرفائه قصد تجويد الخدمات المقدمة. إلى أخبار العالم موجزة. أطلقت آليات العدو الصهيوني النار بشكل مكثف هذه الليلة شرقي حي التفاح وشرقي غربي مدينة بيت لاهية بقطاع غزة. أعلنت الإخبارية السورية مقتل 4 من عناصر الأمن إثر استهدافهم من قبل مجهولين في ريف حما الشرقي. سمع دوي انفجارات قوية مساء اليوم في الظهران قرب مقر شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط عالميا والعمود الفقري لاقتصاد المملكة السعودية. وتأتي هذه الأخبار بعد أن حذر الحوثيون السعودية من أن أي استهداف للعاصمة صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض، كما حذرت جميع الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من أي منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية داعية إياهم إلى إخلائها والابتعاد عنها باعتبارها هدفا مشروعا. تهديدات الحوثيين تأتي عقب شن هجوم سعودي استهدف محطة الصباح المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية وهي مستودع للوقود في العاصمة صنعاء. أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي في اليمن على المملكة العربية السعودية وأصدر تحذيرا شديد اللهجة للجماعة. قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الأمريكيين ينشرون طائرات حربية ومسيرة لكي يتمكنوا من تهريب ما بين 3 و5 ناقلات خلسة، وأوضح أن هذه الممارسات ترفع تكلفة إيصال النفط إلى حوالي 150 دولارا للبرميل الواحد، وصفا هذه التكلفة بالباهظة. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. والإسفاقس يشدد على ضرورة استكمال المشاريع الصحية بالجهة. الانطلاق في 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر. أسطول البريد المتجول يتعزز قبل موفى السنة الجارية ب22 عربة إضافية. مقتل 4 من عناصر الأمن السوري إثر استهدافهم في ريف حما الشرقي وسماع دوي انفجارات قوية في الظهران قرب مقر شركة أرامكو السعودية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة إسفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: على امواج اذاعه صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحيه ليكم وتحيه تصلكم من امير الجاموسي على الكونسلات وفي استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفيه سفيان خديم الله. زهره تقول للجميع ان شاء الله يا ربي تابعونا وانتم في احسن حال. محليكم على صفحه راديو صفاقس, يعطيكم الصحه الناس الكل, خاصه اللي يحكيوا في صلب الموضوع واللي يعطي وإضافة. نحب نحييكم تحية خاصة مدام سعاد قلسي, نحيي منى الفراتي, مدام سعاد قلسي اللي أعطتنا حكاية كملت لنا الحكاية متاع زوجة حاتم الطائي اللي قال لها مع كل مغارفة تزيدها راهو باش يزيد العمر متاعك وإلا الجمال متاعك. على كل حال فما روايتين معناها, فهي يعني أصبحت كريمة وسخية, ولكن فاقت بالحكاية. وقت اللي فاقت بالحكاية رجعت لطبعها. والذكر السيدة المستمعين اللي الليلة نحكيه على الطبع والتطبع, الطبع والتطبع, ما بالطبع لا يتغير وإلا يتغير. حكينا في هذية برشا حكايات برشا قصص, وانتم زادة أعطيتوا برشا قصص. منى الفراتي حكيت لنا قصة, مدام سعاد زيد أعطتنا قصة عادة حليمة زوجة حاتم الطائي. كذلك نحب نحيي منى, قديش أعطت, قالت برشا كلمات ووصفت, أعطت برشا صفات وعرفت الطبع وعرفت التطبع. وأيضا شكون اللي قال وعطاه حكاية, مدام سعاد قلسي ترجع تقول الطبع يغلب التطبع وتعطينا زيدا حكاية مرة أخرى. على كل حال تنجموا راهو تدخلوا للصفحة وأي حكاية الأفعى مدام سعاد, أي حكاية الأفعى اللي تستغيث ووقت اللي أنقذها. الأفعى لا يؤمن لا يؤتمن جانبها, يعني طبعها ذلك هو الغدرة. ادخلوا أقراهم الحكايات محليهم, وين إذا كان لقيت وقت إن شاء الله طوى نقرأ بعض الحكايات. يعطيكم الصحة. نمشي للتليفونات بعد ما نعاود اللغز على زوز أخوات من فرد فيا, هما موتى واللي في كروشهم حية. نمشي للمكالمة الأولانية. ألو عسلامة.
1: ألو
0: عسلام, مرحبا.
1: هلا عسلامة.
0: أم عبيدي شنحوالك؟
1: لاباس والله,
0: لاباس عليك. ان شاء الله تكون الغيبة خير وان شاء الله المانع خير, ان شاء الله تكون لاباس.
1: لا لاباس, نسمع ديما نسمع, ما مرات عندي النوم ومرات ما
0: هاي. اليوم شربت كاستي ولا عملت قهوة؟ انت من احب الشاي والقهوة ولا زوز؟ لا
1: التاي اكثر.
0: التاي في السهرية ولا العشية؟
1: في كل وقت.
0: في كل وقت
1: مدلي كاستي, مدلي كاس التاي ما نردوش عليك, ما نقولكش ما حاجتيش.
0: صحة وبشفاء. صحة وبشفاء.
1: الله يعايشك.
0: هاي عم عبيدي نمشي وترى للغز, عندك إجابة ولا؟
1: اللغز والله ما عنديش منه, ما عنديش منه حتى لكان هو السار وخرج وتقال
0: وتعدى
1: وتعدى وفات.
0: نمشي وترى للطبع والتطبع, وأكيد أنت عندك من الحكايات والقصص ما تثري به الحصة دائما يا عم عبيدي, تفضل.
1: والله هو الطبع أولا زعم هالتطبع اللي ساير في الشرق الأوسط مع إسرائيل.
0: لا احنا ما نحكيش هيك التطبيع, ما نحكيش عليه, اما نحكيو على التطبع. نحكيو على سيدك بنادم هل ينجم يغير من طبعه؟ هل انه ينجم؟
1: لا بنادم الطبيعه اللي خلق عليها.
0: اعطينا مثال عم عبيدي, اعطينا مثال.
1: بنادم الطبيعه اللي خلق لها والبرنامج اللي تبرمج هو من اجله,
0: اي
1: ما يتنحاش حتى لو كانت درب وسنين. الله يستعملك مؤقتا, فهمتني, ياخذ بخاطرك وكذا, فهم شو, ما وقت الصمد ووقت الصحيح يرجع الاصله.
0: اي عندك قصص انت في الحكايات هذه, عندك ما تحكي لنا؟ فما ناس هكا

0: قد فما شكون يخالفك الرأي يقول لك علاش يا عم عبيدي علاش؟ فما ناس تغيرت، فما ناس
1: قليلة كانش في التوبة، التغير في التوبة يكون مثلا مدمن خمر كذا في صغره. أنا ريت اللي ولا حاج بيتربي ولا الصلاة والعبادة والصدقات والخيرات الكل اللي يعمل فيها
0: ما لشنو هو اللي فيه ما يتغيرش؟ ها فما ناس
1: هاي ناريت منه ومنه، وما الأغلبية ما يرجع الطبع وراحه بنادم. فهمت؟
0: فيش جربت العباد وفيش لقيتهم شادين في طبعهم مهما تظاهروا اللي هما ما فيهمش الطبع هذيك؟
1: لا ما جربتش، ما أولا الحمد لله رب العالمين ما يعدي علي حد اللي حدثني نعرف واش يقصد واش هو حكايته واش انت تبقى نسمع الحكايات. عاد سمع واحد الحديث متاعه ديما يزرود يزيد في الكلام ديما هكا كي يتحدث هكا الحاجة هي متاع دينار يقول شريتها بعشرة ليه عاد ولده قال له بابا أرم الناس يقولوا لي بايك يزيد في الكلام ويزيد في الحديث على الأقل كيف نبدأ بحذاك. فهمت شانو لك أنا عملت لك كحية الكحة معنا ببدل الحديث
0: فيق على روحك
1: فيق على روحك عاد نهار الرجل الكبير يحكي لهم قال لهم عندي مخزن فيه شكاير النعمة وفي الواحد والفيران كلاته الفار قال لهم ذيله طوله زوز متر وش قال له ولده قال له تفضل للعظيم متر ونص قال له
0: قل شوية بابا
1: قال له نص متر قال له يزي عاد قل لي اعتر خلاص رديته
0: معناها زيد الحكاية بشي نحيها يعني لازم يقعد يعمل فل يزين في الكلام ويلحم في الكلام. عم عبيدي لو كان أقول لك في لحظة صراحة شنية الطبيعة اللي تحب تبدلها وما نجمتش، حاجة تحب تبدلها في نفسك وما نجمتش؟ فما نقف ساعات وقفة صدق مع رواحنا يقول لك أنا مثلا ياسر نتغشش وإلا ياسر نشك وإلا
1: نحكي لك الواقع والحقيقة.
0: أي
1: أنا مريض شوي بمثلاني يوجعني مثلاني والتطبيس والوضوء يكيدني وكذا. عندي سنوات الله نصلي بالتيمم شيء مذبية نولي نصلي بالوضوء بالماء ما نجمش نستسهلها هكا ديما الغالب.
0: تستسهل وانت قادر عليها، احنا مش خرجوا فتوى ولا نكونوا مختصين راهو، اما لكن
1: لا ما همشنا
0: انت ماكش قادر معناها ربي اعطانا هذه مش طبع
1: مرة واحدة في النهار نجم نغلب روحي
0: اللي هنا انت تستسهل معناها طبع الاستسهال ولا
1: لا مش استسهال مغلوب على امري
0: كي عاد هذيك ما يتسماش حاجة رخصة من عند ربي سبحانه معناها ما فماش ما بالعكس ربي يفرح بالعبد اللي زاد يتخذ الرخص متاعه سبحانه. اما نحكيه على طبع معين معناها نحكيه على الطباع لهنا الغضب بالشكل البخل وحاشاك ان تكون كذلك، ولكن فما طباع فينا ساعات انه التسرع زادة عبت متسرع.
1: لا ما نتسرعش عم كلابيدي ما نتسرعش إلا لما ندرس الموضوع والمشكلة وبعد نقرر يا ما نهيذ يا ما نفيذ.
0: القرار يجي بعد التروي وبعد التأني
1: بعد.
0: هاي معناه عم عبيدي كامل مكمل ما في حتى طبع خايب.
1: ربي يستر سهل أخواتي كان مجابل
0: اللطف عليك اللطف عليك يا عم عبيدي اللطف عليك. أما احنا وإحنا في صغرنا وفي شبابنا أكيد فما ناس وجهونا فما ناس بدلونا طبيعة، يعني الإنسان قابل باش يبدل من طبيعته هكا ولا يغير من طبيعته هكا ولا معطي أمل أنت للناس اللي أصغر في العمر
1: من السيء قابل باش يبدل من السيء إلى الأحسن. وسمى والعياذ بالله والعكس بالعكس.
0: والعكس بالعكس.
1: من من الحسن إلى السيء.
0: ربي يهدي الجميع إن شاء الله.
1: قليل إن شاء الله هما قليل.
0: شكرا لك عم عبيدي.
1: سامحني لحظة.
0: هاي تفضل.
1: عمك منصف يبلغك التحية والسلام انت خاص.
0: تحية لي تحية كبيرة واحنا نقدموا له تحية في كل حصة ونقولوا له عم منصف راهو.
1: نحييه زادة ونحيي عمك صالح وفاطمة كلمة صخيرة وحسين ومريم الحمامة الشاعرة الكبيرة. التي تضاهي أحمد شوقي أحيانا.
0: أي بيها. تحية ليك يا عم عبيدي وتحية لكل من ذكرتهم. شكرا شكرا ليك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. احنا ماذا بينا في عمر معين نحس رواحنا جربنا كل شيء وصلنا لبرشا حاجات ولكن ثم طباع اكتسبناها في هالمرحلة هذية في هالمسيرة هذية. كنا معناها في فترة ما كما نقولوا احنا فترة الشباب كان فيها برشا تسرع برشا اندفاع خدمنا عليه او بحكم العمر هالطبيعة هذية هفتت شوية ورات شوية ولينا نحكي بحكمة كيف ما حكمت عم عبيدي لهنا. نمشي للمكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو ألو مرحبا.
2: ألو
0: عسلامة.
2: اهلا مرحبا سيدة زهرة.
0: مرحبا بيك شيخ ميس انت واصدقائك.
2: يعيشك الشيخ مزاك يروح بحذايا توا
0: موجودين بحذاك ما هو كما العاده ولا
2: لا الشيخ خرج لك تعب شويه كان
0: لطف
2: كان
0: عليه
2: يعني
0: في... ان شاء الله لاباس
2: كان في ميعاد خرج يا روح
0: اي اي ان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله ديما بخير. هاي شيخ ميس نبداو معاك باللغز بتشنشينا
2: هذيك حشاك الصباط ولا شلاكه والسمين
0: باه نسجلوا الاجابه ونمشيو للطبع والتطبع. اكيد انك فهمت من خلال سردي انا للحكايات وللقصص فهمت شنو هو الهدف من اي تفضل
2: نعطيك من منظر علمي
0: اي تفضل
2: طبع تركيبه فيزيولوجيه لا يتغير تركيبه الجينات
0: اي
2: يعني الطيب طيب والغير طيب غير طيب ساعات يحاول يعمل ديفياسيون ولا اكسنتراسيون يحب يغير لكن الطبع يغلب جينات تركيبه فيزيولوجيه
0: معناها تقول انت الانسان يتولد هو يتولد على الفطره معناها هو يتولد صفحه بيضه ولكن هيك التربيه وهيك تقول انت معناتها العامل الوراثي عنده دور
2: العامل الوراثي عنده دور
0: الكروموزوم
2: هذاك
0: أيه. علميا راهو فما اهل اختصاص ولكن نحن باش نحكيو بالمعلومات اللي نعرفوها
2: والله بحذايا مختص انا
0: باهي مسالش هاي المختص بحذاك
2: تفضل
0: نسمعوه شكون معانا
2: سي لطفي
0: سي لطفي مختص في شنو مرحبا بيك يا سي لطفي
3: عسلامة مرحبا
0: عسلامة مرحبا بيك سي لطفي
3: وبيك يا عائشة
0: تقدم روحك للسادة المستمعين شنو الاختصاص
3: نعم
0: شنو الاختصاص سي لطفي
3: الاختصاص المهني ولا الاختصاص الاختصاص المهني أعمال حرة أما التخصص كل ما عنده علاقة بالثيولوجي والأنثروبولوجي
0: به إيش نجم تقول لنا أنت في الإطار هذية تو نرجع سيخ ميس بعد لاستكمال الحديث معاه ولكن مرحبا بيك يا سي لطفي أنت باش تثري النقطة هذية وتقول لنا هل انه هذا عامل وراثي على خاطر احنا نعرف الانسان يتولد كيف ما قلت صفحه بيضه
3: اي نعم اي نعم اي نعم صفحه بيضه من حيث اما هو قبل تعليمه او تلقينه يكون صفحه بيضه
0: ايه؟
3: اما يعني المساله جينيه بالاساس
0: ايه؟
3: تركيبه البيولوجيه الجينيه نتاع الانسان هي اللي باش تنعكس على طبعه تصرفاته بطبيعة الحال نرجع الأصل يعني هي الموضوع يحب له برشة تفصيل من حاول نختصر نرجع الأصل الإنسان من آدم وآدم من تراب سمي آدم لأنه من قديم الأرض يعني خلق من أجم الأرض هي القشرة الأرضية اللي فيها التربة وكذا يعني وقت تخلق آدم أمر الله تعالى طبعا أنواع التربة الكل بخلاف اللون. التربة الخصبة، التربة الصخرية، التربة اللي ما تنبت شيء، فهمت؟
0: أي
3: أي. الخلطة هذه هي اللي اعتقد الطبايع المختلفة والتركيبة الفيزيولوجية والبيولوجية المختلفة في البشرة. هذا من حيث الطبع، هذا كل اللي ينعكس على الطبع متاع الإنسان.
0: تقول معناها الطبائع كأنواع التربة.
3: نعم. التربة خصبة، ثمبت ما شاء الله، تربة كذا، يعني حسب الأنواع متاع التربة واللي تنتجه التربة. بالضبط. هذا يعني أصل اللي ينعكس على طباع البشر بصفة عامة، يعني صار في التركيبة البيولوجية متاع الإنسان بصفة عامة. التركيبة البيولوجية جينات وراثية بالأساس، يعني كل حد يرجع لأصله، المعدن الماتريكيل نقولوا اللي تخلق منها هي اللي باش تنعكس على تصرفاته وطبائعه عموما.
0: اي ساعات يعني يشوفوا فلان يقولوا سي لطفي يقولوا هذايا والله يشبه حتى كان هو ما عنده حتى علاقة بجده وإلا بعم بوه وإلا بإنسان في العرش كبيره، يقولوا هذايا سبحان الله يعني بالضبط كيف ما فلان
3: بالضبط ولا بالضبط،
0: يعني حتى حركاته حتى حديثه وطباعه نفسه
3: بالضبط.
0: حتى كان عنده مثلا غضب يقول لك هذيك غضوب كيف ما فلان
3: كيما جده كيما جدوه كيما كذا.
0: اي يقول لك شكون جاي هذايا ما عندناش شكون.
3: اي الجينات الوراثيه تنجم ما تنتقلش مباشره، يعني نقولوا من الوالد لولده مباشره. خلايا نائمه تتنقل من جيل لجيل، يعني الجيل الرابع باش تعاود تنشط الخلايا تتنقل، اما ما تنشطش خلايا نائمه تنشط في الجيل الرابع او الخامس، يعني الجد الرابع التالي ولا الخامس يكون تبعه كما تبع حفيد حفيده الان مثلا.
0: اي نحكيوا على الطباع مثلا، نقولوا احنا كيف ما الغضب كيف ما البخل كيف ما
3: طباع موروثة جينات وراثية ما عندهاش علاقة بالتكوين الاجتماعي أو بالتلقين بصفة عامة. يعني الأصل غلاب.
0: الأصل غلاب. الأصل غلاب كما يقولوا معناها شوف الأصل ديما ابحث عن الأصل. ما يتغيرش سي لطفي الإنسان، وخاصة معناها تقول بعد العشرة تو يتغير بعد كذا تو يتغير، فما أمل إنه الإنسان يتغير؟
3: الأصل الطيب يعني طيب بطبيعته، وتم وصول أخرى اللي فيها وعليها ولا ما هيش طيبة وكذا.
0: أي.
3: مهما تلقن ومهما تعلم ومهما تحاول يعني المواقف الحرجة المواقف الكاسحة يبان المعدن،
0: يظهر المعدن متاعه. مجرد كما نقولوا نفخة هكا تنفض عليه شوية
3: بالضبط، مصطنع يعني شيء مش طبيعي فيه مهما تلقنه مهما تعلمه. كما قال الشاعر يعني إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب
0: ولا أديب. صحيح. صحيح صحيح صحيح. تيك صحة سي لطفي، شكرا ليك على انا عندي ثقه تامه في اصدقاء سي خميس، يعني نستقبلهم بكل ود وكل احترام. وفي الحقيقه معناها تعرف الانسان من جليسه ومن اصدقائه.
3: طبعا طبعا من اصدقائه
0: من اصدقاء
3: او من اعدائه تعرف.
0: طبعا والله صحيح.
3: اي نعم
0: صحيح. وتونجيو الموضوع الصداقه ونحكيو فيه، وربي ان شاء الله ديما يداوم صدق قدكم. نرجع لسي خميس اكيد يعيشك. بارك الله فيك سي لطفي، شكرا لك. شكرا لك.
4: الو سيده زهره،
0: اهلا وسهلا بك من جديد سي خميس.
4: يعني بس غافيه ما خلالي منظيف
0: ما خليلك شيء معناها حتى. اكيد انت مع تعاملك مع برشا ناس اكيد فما ناس تقول اكيد فما شكون تعاملت معاه تقول نتعامل معاه بحذر هذايا يا اخي راهو طبع بوه هكا ولا طبع عرشه هكا ولا يلزمني انا نكون حذر. ساعات هالحذر ما عنده حتى داعي يكون معناها نشاز هك الإنسان هذاك راو باش ما نعمموش زيادة يا سي خميس.
2: خاطر أنا قلت لك وصول سما الطيب
0: يقول لك معناها يجي نوارة مش لازم نقوله في مستنقع معناها يجي نوارة تطلع نوارة سبحان الله معناها هادي مهدي حتى لو كان يبدأ في ولكن الخوف لهنا من هيك النوارة انه نرجع لكلام سي لطفي وقت اللي هو يختلط بناس اخرين وإلا يتزوج وإلا تتزوج وينجب أبناء فهيك الأبناء يقول لك أما يخولوا وإلا يرجعوا يعني مكش باش تتخلص لهنا من هالجينات الوراثية معناها
2: هكا في حال قدرة والواحد إن شاء الله ربي يستر
0: ربي يستر بالحق ديما
2: هنا الواحد يربط هنا يربط الأمور هذه برضاية الوالدين
0: برضاية الوالدين بالدعاء يعني صحيح صحيح صحيح باش ما نكونوش يأسين زيادة
2: أنا نعطيك لمحة هكا
0: أي تفضل
2: وقت يجوا يخطبوني ناس الأب ونقول له شكرا عليه ولدك
0: أيوة
2: هكا لا ثلاثة للبنات اللي عطيتهم ونقول له شكرا عليه ولدك
0: أي
2: أي يقول لي والله راضي عليهم نقول له مبروك
0: كهو
2: ما حتى رضيت الوالدين زادة ساعات دلك ساعات ربي يبصرك ساعات قربك ربي ساعات كذا
0: صحيح صحيح
2: يعني إن شاء الله ربي بعدنا عليها ما لنواع عذومة تلقاه هو تلقاه يعني يعني تلقاه تحس وديع هو ذئب في داخله
0: أي أي
2: هنا الواحد بالذات على ربي ورضيت الوالدين ربي يبصر الطريق حتى في التعامل معاهم هذوما
0: بالفعل ولكن ديما ناخذوا احتياطاتنا ونسالوا مليح مليح مليح مليح قبل ما نربطوا علاقات خاصه علاقات المساهره والتعامل حتى التعامل يعني اليومي حتى التعامل في التجاره في كذا لازم نسالوا على الاصول والاصل شكرا ليك يا سي خميس شكرا سي لطفي شكرا لكل اصدقائك
2: انا كلنا نقدموا لك صديق عن عديد الاختصاصات
0: ما شاء الله ما شاء الله بالله قدم لهم تحيه الناس الكل حتى اللي يسمعوا فينا وما يشاركوش أصدقائك الكل قدم لهم تحية وبلغ لهم التحية وربي يدوم عشرتكم إن شاء الله
2: شكرا.
0: نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
5: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا
5: أحويلك يا زهيرة
0: لباس الحمد لله لمينة معايا
5: مينة معك صحيت
0: مرحبا بيك
5: عايشك عايشك
0: هاي لمينة نمشي للغز عندك إجابة
5: لا والله لا عندي ما عنديش هنا هكا مانيش من هوايات
0: ماكش من هوايات التشنشيل
5: قلت ما نحبش نتبع كاني عرفت حاجه انا بالمخ نتاعي باين ما نحبش نتبع
0: هذاك المطلوب
5: والله
0: هاي لمينا نمشي للطبيعه
5: لا اسمعني اللي كيفاش انا واحده من الناس والله يا زهره ورحمه اللي عزالك اليوم انا هذا توا في الستينات ما سميش واحد ما يرانيش كون جاره كون صاحبه قريتينا وياها للمينا انت هي ما تبدلتش انا تربيت على هيك الاصل اللي تربينا عليه ما تنجمش تبدل حتى تستغني شيء يعمل شيء راجلك شريكه تهبطش عليك حاجه تبعك تبعك يا زهره ما تنجمش تغير ما تنجمش
0: فما ناس تبدلهم الفلوس فما ناس تبدلهم الشهرة
5: ما لش يبالك يبدل راهو حتى المال يغير راهو
0: بنادم المال يغير يغير نفوس يغير اللي طبعه هكيك أما اللي يعرف ما يغيروش المال ما يغيروش النسب
5: انا تو كيف تجي حاجه مثلا في يدي اول ما نعرف معايا من خمم في هيك مثلا على بالي به محتاج مثلا هيك تخرج عليها الصدقه قبل ما نعمل لو كان حتى قلصيطه ما نجمش نغير طبعي ما بقيش نعطي ولا ما يهمنيش فيه ولا لاباس عليه خير مني ابدا ابدا يا زهره
0: الناس اللي غيروا طباعهم لمينا اكيد فما ناس تعرفهم في الدنيا غيرتهم الفلوس
5: غيرتهم والله أنا عرفتهم
0: كيفاش يتصرفوا بالله مع هال
5: والله لبقوا يشوفوا العبيد يا زهرة والله كانوا هما كانوا قد احنا نقولوا
0: وعطاتهم الدنيا عطاهم ربي
5: وعطاتهم الدنيا ما بقاش بهذه يستحفظوا احنا نقولوا معناها يقتنعوا بالشيء اللي عطاهم ربي واللي جائم والله لبقوا يعرفوا العبيد وعايشين هكا قدامي ونرى فيهم معناها فانت والله شيء أسف يا زهرة
0: صحيح تعرف اللي متأصل فيه الغناء والثراء ما هوش حديث عهد بنعمة حديث عهد بنعمة أو بمال تلقى تلقاه في تصرفاته متواضع وما يحكيش بالفلوس وما يحكيش بالإش عنده وش ما عندهش.
5: عادي تلقى
0: أما حديثه عادم بالنعمة هذية صعيبة شوية. مش الكل ولكن فما شكون اللي يتبدل حاله في على مستوى مادي ما عاش يشوف حتى إنسان.
5: لا أنا طبيعتي كنت هكا ربيت صغيراتي على بعضه ورجلي اسم الله عليه بشريكة وأنا هي نقضي أنا هي نمشي للاجتماعات كنت ما نكذبش عليك عصبية شوية أما توا وين من قام عبدة وحط عبدة معناها
0: شو اللي غير هالعصب هذايا وهالغضب هذايا
5: معناها تمنت عليهم عرست لهم جاوني حفيداتي نتلها بيهم نفرح بيهم كيف يجي
0: قول أنت المسؤوليات يعني فترة مؤقتة حاجة مؤقتة
5: يا زهرة
0: أي حاجة مؤقتة معناها الغضب هذي وهالعصبية هذي حاجة مؤقتة
5: صحيح
0: في مرحلة ما يعطيك الصحة لأمينة شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك على المشاركة وربي يبارك فيك نمشي النغم نسمعه نغم به أمير أي دغنوج نسمعه

0: أي دغنوج على باب دارك. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية بعد عم عبيدي سخميس لطفي والمينا. نمشي للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. ألو، عسلمة.
1: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل زهرة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا. نزيها معايا؟
1: أي
0: هيا. وينك نزيها؟ الغيبة.
1: لا ما تقوليش هالغيبة. مش مني على خاطر، والله نطلب يا زهرة، والله دوبا ما نسمع الموضوع نطلب، وبالأخص الموضوع متاع ثلاث اللي فات قديش تشويت عليه وبقيت ليلة كاملة وأنا منرفزة.
0: اللطف عليك.
1: ونتشكل السيدة ونقولها يا سيدة رشواني الموضوع.
0: وسيدة شاركت فيه هي الموضوع؟
1: شاركت فيه. وانا نقول يا سيدة لا ما شاركتش.
0: سيدة ما شاركتش في الموضوع متاع دار الفلك.
1: قلنا يا سيدة اسمع نهار الجمعة مية تعرفيني انا كنت نقولوا نهار الجمعة، وقلت لها يا سيدة تعرفيش كيفاش انا ما عادش طالبة جملة وما عادش نشارك. قلت لي لا ساعة زهرة تحبك وتفرح بيك.
0: شنو نحبك ونفرح بيك؟ تهدد فينا توا نزيها. واش نزيها مع اسمع ما نشاركش راني توا نعرف ما نهونوش عليك يا نزيها ديما تتذكر.
1: والله يا زهرة خاطر ساعات ما الواحد ايش نقول لك حاجة، الواحد يحب يعمل مداخلة يسمع يسمع محتوى الموضوع.
0: صحيح.
1: كيف تطرح ساعات محتوى الموضوع مخر شوي،
0: ماذا بك
1: الواحد باش يتجبر يطلب مخر شوي معناه.
0: لا احنا ديما نطرح المواضيع في الساعة الأولانية بالحكايات وبالقصص.
1: أما تو فرق بين تطلب التسعة ودرجة وتطلب التسعة ودرجين باش تحجز.
0: هاي نربحوا الوقت نزيها، نربحوا الوقت. هاي عندك ما تحكي في موضوع الليلة. خلي فرق قلبي قول لي.
1: يا نزيه والله تشويت الثلاث اللي فات يا زهرة، والله وعندي ما نحكي فيه وحكاية عليا زادة معناها تخصني والكل وتشويت على الاخر.
0: تو نرجعوا له، تو نرجعوا هو تو تدور الايام ويدور الفلك ونرجعوا الموضوع هذاك بشكل او باخر وتشارك معنا ان شاء الله. على زوز اخوات من فرد فيا هما موتى واللي فكروشهم حيا، شنو هي الاجابه حسب رايك؟
1: والله انا نقول صبات والا شلاكه ولا رجلين معناها.
0: باهي باهي سجل الإجابة ونمشيو. أكيد زيادة مادام سجلت اسمك الليلة أكيد عندك ما تحكي في الطبع والتطبع. إيش تحكي اليوم وإيش تقول نزيه؟ تفضل الميكرو ليك.
1: أنا نقول إذا الإنسان صحيح هو رو يقولك ما بالطبع لا يتغير ورو الطبع يغلب التطبع والكل معناها. أما إذا الإنسان يعمل عزيمة تبدأ عنده حاجة خايبة في طبيعته.
0: صحيح.
1: إذا يحب يبدلها ويعمل عزيمة بشي يبدلها رو يبدلها.
0: صحيح. تسطر لي تحت عزيمة قديش مستر، هذا هو المطلوب وهذا المفروض
1: على خطر مربوطة بعزيمة الإنسان.
0: صحيح.
1: إذا كان الإنسان يكون ورو حاجة أخرى زادة. إذا الإنسان يبدأ مقتنع باللي عنده الخطأ أذاك والطبيعة الخايبة ذاك بشي يصلح
0: يكون واعي. ساعات مش واعي نزيها، ساعات يبدأ مش واعي يظهر له اللي يعمل فيه صحيح.
1: ساعات يبدا مش واعي وساعات الغرور اللي فيه يبدا مقتنع باللي طبيعه هذه مثلا ما هيش باهيه هو يواصل يواصل.
0: ايه
1: معناها رو ينجم الانسان يحسن كما تنجم تحسن من روحك في مهنتك في في في كما تنجم تحسن
0: تطور من روحك
1: تطور من روحك من ناحيه الطبع والسلوك.
0: فما ناس ظنيت اللي هما تغيروا وهما ما تغيروش.
1: ثم
0: اي احكي لا
1: ثم ناس انا ثم شكون مثلا وليت نتجنبهم برغم معناها ساعات نبدا يوميا نبدا معاهم روح باش ما نكذبش اما نتجنبهم في حاجات.
0: ايه
1: انا عندي شكون مثلا عنده جيبان وهزن الكلام.
0: ايه يمين
1: يهز من عندك الكلام ومش حتى يهزه بالصحيح مثالش روح حتى كتهزه بالصحيح مثالش هز يزيد عليه
0: اما تزين
1: يزيد لا يزيد عليه يزيد الدقيق يزيد يزيد زيت الماء عرفتك فاشا.
0: اي
1: حاولت حاولت هكا ريت بياري مش باهي رغم ذا بك الحاجه اللي تسمعها تخليها تعتبر روحك ما سمعتهاش ري المجالس بالامانات ورو ساعات يقولوا رو مثلا انا والله سمعنا الحكايه هذه من عند فلان ولا فلان قريت شي خايبه فيك انت رو مش في اللي جاء مثلا فهمتك فاشا لقيت الحقيقه شيء مش باش يتصلح وليت نجنب.
0: ترى الناس هذوما اللي يهزوا الحديث ويجيبوا الحديث ما يتبدلوش ما يحسوش اللي هما يعملوا في ذنب كبير يقترفوا في ذنب كبير؟
1: والله اذا كان مدام مواصلين فيه
0: مش فايقين
1: مدام مواصلين فيه
0: يلقاو متعه في في انهم يفتنوا في انهم يهزوا الحديث
1: يستمتعوا. تحكي انت مثلا تحكي حكايه صارت لك مثلا مش حتى تفتي ليش فرع قلبك تحكي حكايه صارت لك مثلا مازلت ما عملتش دورة تلقاها تلقاها في الحومة كاملة مش في دار ولا في زوجة، طولي حديث الساعة
0: بصراحة طبع سيء على الأخر.
1: لا على الأخر
0: على الأخر
1: على الأخر ومقاومته صعيبة
0: وشتت عائلات
1: أنا لي حاجة عندي ميمتي اللي يصور لها أنا نقولها بطبيعتي ساعات تقول لي بنتي عم روحك ما تراش وما تسمعش وما تتكلمش، أنا قلت لها بطبيعتي ما رأش زيد عليهم ما نسمعش وما نتكلمش.
0: أول واحد يأخذ احتياطاته من جميع ما. على ذكر النميمة وهزين الكلام، قريت مؤخرا في على وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما امرأة من عاش ما نذكرش البلاد ولكن عملت منها صنعة، النميمة هذية والغيبة هذية عملت منها حرفة تأكل منها في الخبز كما قلوها، تصور منها في الفلوس، لقات جماعة الحي متاحة كلهم يحبوا الحديث، فلانة عملت فلانة صلحت فلانة مشيت، هاي حالت لهم هي كما نقولوا احنا بيرو يجتمعوا فيه ويحكيوا، اما كل شيء بثمن. تخيل انت معناها الطبع هذا بمقابل هي وهي اللي تجي تحكي لها تمشي تحكي للاخرى، معناها تحب انت تعرف اسرار فلانة، انا نعطيك شوف وين وصلنا، معناها شوف وين وصلنا، هذا استغلته بمقابل على خاطر تعرفوا الطبع متجذر وما يتنحاش، تعرف اليوم تأثر في البشر
1: وعنا طبع العناد. انا نعرف شكون وباش نختم بها باش ما نطولش على المستمعين خاطر نعرف راه كم كبير
0: متاع هي كنتي ذكرت زوز معناها من أسوأ الطباع يعني
1: لا العناد نعرف شكون والله يا زهره معرفه شخصيه انه وصل تعاند مع استاذه في الجامعه ويعرف روحه غلط ومستعرف بروحه غلط ولكن تمسك بالفكره نتاعه معناها حتى هذه حاجه خايبه رأيي.
0: يعاند في اهل العلم لهنا الناس اللي عندهم المعلومه هو شنو مستواه باش يعاند ناس كيف ما
1: هذا طالب هو وقتها طالب عند الاستاذ هذاك عايش
0: قاوم عايش
1: أو تسمع
0: حاجات بالحق. إيه لهنا ممكن نزيها مش عناد ممكن
1: لا ما حبش يبين روحه بلي هو غلط قدام صحابه ينجم يكون ما حبش يستعرف بروحه غلط قدام صحابه.
0: أي تقول لي أنت ما حبش معناها يظهر غلط
1: ما يحبش أي ما
0: يحب يظهر يحب يظهر الأستاذ هو غلط أي
1: يحب يظهر الأستاذ
0: فيها قلة
1: هو
0: احترام
1: ما يظهرش هو فهمتش نقصد من
0: الناحية
1: نحكي لك
0: واضح واضح واضح واضح يعطيك الصحة يا نزيها
1: والله العظيم مدى بينا اللي عنده طبيعة خايبة. أنا مثلا كان عندي تسرع وقلت لك قبل كنت نتسرع بشوي بشوي عملت عزيمة يلزمني نحي الحاجة هذه نحيها والحمد لله نحيتها تو قراراتي
0: حتى كان من نحي وهيش تنقص فينا حتى تتلاشى
1: والله نقصد فيها تمشي. برشا يا زهرة للأمانة نقصد فيها برشا قبل كنت متسرعة في اختياراتي في قراراتي في برشا حاجات ساعات حتى في ردة الفعل وقلت لك أنا من قبل أما الحمد لله بشوي بشوي بشوي بشوي هاني نحاول ديما نحاول باش ما نقعوش
0: في الفخ هذاك. الانسان مادام على وجه الارض هذايا ديما يحاول وان شاء الله
1: مادام شقينا على الارض مادام ديما نحاولوا.
0: يعطيك الصحه نزيها شكرا لك على المشاركه وان شاء الله ديما معانا وصوتك مزين البرنامج ان شاء الله. شكرا لك نزيها ليلتك زينه. سالم يا سالم تحيه ليك يا سالم بالقاسم بالحاج تحيه ليك. يقول طبعا الانسان نسيش خفيت وحاكوا به تصرفاته قبل ان يلفظ الكلمات أو يتلفظ بالكلمات فمنه الطبع الحسن الذي يسبق الخطوة فيجمل الأثر ومنه الطبع السيء الذي يسبق الكلمة فيجرح ويسبق الفعل فيهدم. الطبع الحسن يقول بسمة وصبر وعطف وأمان وكل السلوكيات السماح وكل المشاعر الباهية. أما الطبع السيء فكبر سوء ظن حدة لسان اللطف يا ربي أنانية ناس تجبد لها استهانة بمشاعر الآخرين عندهم برود يعني كبير واستهزاء بمشاعر استخفاف بمشاعر الناس يشوفوا يبكي ما يعني له حتى شيء يستعطفوا مع ما يعني له شيء. يقول الأول يبني الثقة ويلطف العيش والثاني يزرع الجفاء ويوغل الجراح فإذا سلم الطبع سلمت المعاملة وإذا ساء الطبع ساءت الصحبة وإذا حسنت النوايا وإن حسنت النوايا إن ساء الطبع حتى كان أنت صحيح صحيح يا سالم يعطيك صحة. حتى كان يقول لك انا على نيتي، معناه لا، اذا كان طبع سيء راهو يسوء معاه كل شيء. انه اثمن ما يملك المرء واصدق ما يتركه خلفه، فليختر كل منا اي طبع يريد ان يذكر به، والانسان حديث بعده. يعطيك الصحة سالم، شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة، ونمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، على سلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام فاطمة، مرحبا.
1: وميكي عايشة، تحية لك يا زهرة، وتحية للفريق العامل معيك، وتحية لكل المستمعين، وخاصة عمي العبيدي، تحية لي وشيخ ميس وكل من يسمع فيك.
0: تحية ليك. يا فاطمة، نمشي للغز، عندك إجابة؟
1: والله مبكري في الصراع عيني والهادي، تكلمنا من حشت اللي قلتين.
0: الهادي من مازا شاكر.
1: أي.
0: تحية ليك. أي. يا هادي، تحية ليك، إن شاء الله نخلوه الليلة معانا إن شاء الله.
1: قال لي الصفايح ولا الصباط، قلت له الصفايح يجوا أربعة ما يجوش الزوء.
0: أي، ولكن الحذاء تخير أنت الحذاء أو الصباط.
1: لا، حتى هو في الأخر رجع لي قال لي راهو الصباط.
0: به، نسجلوا الإجابة
1: باش ما نظليش يقولوا تبعتنا جماعة ولا
0: ما يسالش. ما يسالش
1: من قدام ما تكلموا حتى في التليفون.
0: به يا فاطمة. يا فاطمة،
1: نعم يا ابو.
0: الموضوع شنو عندك ما تحكي فيه؟
1: ايه يا زهرة، لو كان قلبي يلحقوها صباعي.
0: اي، هات ناخذوا حكاية من الحكايات، خاطر عندنا برشا مكلمات باش ما يتقشوش عليهم.
1: سكران ولا وعي والعدو، انت حكيتي على النعجة والذيب والفار.
0: ايه.
1: والقطوس.
0: ايه.
1: العدو ما يرجع صديق، والنخالة ما ترجع دقيق. والله هو الإنسان راهو مش كل حيوان، كل إنسان ربي يميز الإنسان بالعقل
0: بالطبيعة. هو ناخذه احنا على لسان الحيوان كيف ما كليلة ودمنا، يعني نجيبه على لسان الحيوان، ولكن بعض الطباع في البشر راهي تشبه ما موجودة.
1: اي، فما الطباع. أي. فما اسمي،
0: ولكن تميز الإنسان ميز ربي بالعقل. اي،
1: يعني
0: شنو اللي صار عليك انت فاطمة؟ شنو
1: يعني عندي الإنسان هو راهو أول مرة منين يتخلق الإنسان وخاصة فك الفترة بتاع الصغر يخلق عنده الاندفاع وعنده معناها هكا ما يشعرش بالآخر وعند فهمتي الغرور لكن اللي المعنى طيب عماله ويتقدم في العمر عماله ويرجع ينحك الصفات هيك ترجع فيه توا برشا حوايج جيني من كنت صغيره ونقول يا ريتني ما عملتهاش ويا ريتني ما حقنيش عملتها وما حقنيش درتها وما
0: تتغير طبيعنا بحكم العمر، ولكن فما طبيعه تكبر معانا، ومش بهيك تكبر معانا مش حلو.
1: اسمعي، هو الانسان راهو اللي واعي واللي معناها عنده جانب حتى ديني من عند ربي، كيف يرقد على المخدة
0: يراجع نفسه
1: ويراجع نفسه يحاسب روحه شنو هو العمل وشنو هو اللي قال وهكا ما حقاش قال الكلمة هيك وهكا ما حقاش.
0: وهذيك البداية، هذيك الخطوة الأولى نحو التغيير، يعني ينجم يجي نهار ويتغير.
1: اي، بالسيف يصلح وبالسيف يمشي للأحسن.
0: صحيح،
1: ديما يمشي للأحسن.
0: شكرا ليك يا فاطمة، يعطيك الصحة. عندنا ومضة، ومن بعد نواصلوا استقبال المكالمات الهاتفية. شكرا ليك، ليلتك زينة، تفضل.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. ايا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادا يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات.
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.

0: الحكاية اللي كنا نسمع فيها حكاية كيف ما قلت المرة اللي فاتت حكاية مؤلمة حزينة، لكن يسمعوها الكبار، الكبار يسمعوها ويعودوها للصغار في النهار، خاطر توا صغيرات الأغلبية راقدين. على كل إن شاء الله يا ربي تكون يكون وعينا أكبر بهالخطر هذايا اللي ما عمرك ما تقول راه بعيد عليا. ربي يحفظنا جميعا إن شاء الله. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو عسلمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا ومساء النور ومساء الخيرات والمسرات.
0: مساء الأنوار سي حاتم، مرحبا بك.
1: الله يبارك فيكم وإن شاء الله ربي معكم سي أمير وسي سفيان وكامل المستمعين بدون استثناء.
0: مرحبا. أي سي حاتم عندك إجابة على اللغز؟
1: والله أخزري أنا الله غالب أنا مو خدمت مخي، خدمت مخي
0: أي؟
1: يا أخي لقيت فهمتني ولا والله أعلم شهر المحرم الأول ومحرم الثاني.
0: محرم الأول ومحرم الثاني؟
1: أي
0: كيفاش محرم الأول ومحرم الثاني؟
1: الأشهر الحرم ذوكم اللي ما فيهمش الصيد، فهمتني ولا
0: أي؟
1: شهرين ومامهم ثلاثة، أنا خذيت شهرين.
0: اي معناها تقول انت
1: هما
0: على زوز اخوات من فرد فيا اي اشهر معناها اي
1: اي كملي
0: هما موتى واللي في كروشهم حيا
1: معناها محرم، عرفتي كيفاش؟
0: اي
1: واللي الايامات الكل حيا تداول وتلك الايام نداولها بين الناس، فهمتني؟
0: باهي سجل الاجابه.
1: انا هذا انا حبيبي
0: معناتها اللي انت اجتهدت.
1: ايوه حسبت روحي انا راه حبيت نتبع اخويا خميس بما انه هو ديما قدوتنا في في كيفاش يقولوا فيها حلين هالالغاز هذيا، لكن مره قلت خليني الليله نستثني بالك.
0: خليك تعمل انت محرم ثاني وحدك.
1: خليني نعمل محرم ثاني وحدي.
0: ما يكفيش محرم فقط، يلزم محرم ثاني.
1: لا هذاك هو.
0: آي بيه آي بيه سي حاتم.
1: الله غالب جاه ربي سامحوني.
0: ما يسالش. آي سي حاتم نمشي وترى للطبع والتطبع. وعندنا سي خليفة لو كان سي خليفة بعدك من هولندا.
1: يا طبع يا طبع قال له اسأل على صاحبة تستغنيش يا مطبيعة. مشكلة مش في تغيير الطبع، المشكلة في اللي هو الطبع، الطبع الإنسان. لأن احنا نحكي هنا على الإنسان السيء الغدار المنافق الكذاب اللي يهز ويرد واللي هو فهمتني لا الخائن والكل، أما من بعد كي هو باش يتغير ولا يبين باش يتغير، اندراء اللي يتكسر يتصلح، اندراء أنا واحد من الناس ما نعماش نصدق وراه للأمانة معناه فهمتني. حتى باش يقول لي انا خاطر انا نمن بحاجه بعد العشره تبان الناس. فهمتني؟ يعني باش احنا نحكيه على انسان فهمتني ولا معناها استغلالي منافق كذا فهمتني، باش تجي انت من بعد تقول لي انت فهمتني ولا راني تغيرت. لا ما ما, ما للامانه انا على خاطر فهمتني ولا بالنسبه للي انا
0: ما تصدقوش معناها بالكل
1: بعد
0: ما يكونش فيها قسوة هذية سي حاتم على بعض البشر اللي غلطوا مثلا. هان نعطيك مثال باش ما نكونش قاسين على خاطر احنا تو نقولوا ما بالطبع لا يتغير كما قال والأغلبية يعني طبع هذيك هو، ولكن فما ناس تغلط غلطة تتحاسب عليها طول حياتها، يقولك طبعه هكيك، سرق مرة يقعد سارق، دخل مرة للسجن يقعد ديما كذا،
1: لا لا
0: يحكم
1: لا
0: عليها لا المجتمع لا حكم معناها قاسي.
1: أخزري أختي زهرة اسمعني، ناس قلت لك أنا قلت لك الحسودي معناها وسيرتو الخاين والغدار
0: أي هذوما معناها ما يتصلحوش.
1: لا لا لا لا
0: حسب تجربتك
1: أنت خنتني وغدرتني
0: أي
1: حتى كي انا ما نصدقكش تقول لي لا لا لا, لا تربيت ولا حد شيء، فهمتني للامانه.
0: أي.
1: انا لهنا حتى نعطيك انا زيد نمشي هذا مو الانسان السيء، نمشي تو الانسان الطيب. ندرى الطبع نتاعو يتغير، ما ينجمش يتغير راه حتى يتجرح ويستغل ويتغدر ويتعرض لكل مساوئ.
0: أي.
1: لكن هذاك أصله ثابت وفرعه في السماء لا يتغير، رو يبقى ديما فهمتني ولا يتصرف معناه بحرص ويتصرف فهمتني ولا بكل معناه فهمتني ولا معناه أما الطيبة متاعه ما يتبدلش، مع أني أنا نحكي على روحي را مع أني نتمنى وأني نتبدل مع برش عبيد فهمتني، لكن الله غالب توصلنا الأمر ما نجموش نتبدله ما نجموش نتغيره واضح. يجي لهنا معناها المغادرة والانسحاب بكرامة. أطر احنا انا نحكي على برشا عباد اللي اخلاقهم ومبادئهم وطيبتهم هذيك هي ما يتواجعوا ويصير فيهم ما يصير راهو صدقني.
0: يقول لك ما نضرش اما نبعد خاطر مانيش فرضت
1: لي ما نضرش اما ما عادش نصدقك اما ما عادش نصدقك بالحق راهي الوجيعة راهو فهمتني ولا الوجيعة راهي ثم برشا وجايع أو معناه الجراح ما تتلملمش
0: خاصة في الطباع اللي ذكرتهم معناه هذوما اللي قلت عليه
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجي تو أغزري أنا مثلا أنا نحكي على روحي أنا راهو ديما نحكي على روحي أنا
0: أيه.
1: أنا فهمتني ولا عندي فيها طباع خايبة راني يعني مشني إنسان منزل
0: واعي بها الطباع هذي ربما
1: واعي بها وعارفها مثلا الطباع الخايبة المواجهة حد التصادم من نفس لنا نصارحك في وجهك حد وأني مش أتصادم معك
0: أي والله هذي موضوع كامل الصراحة هذي
1: عندي الغش الغش الغش والغيرة اللي خسروني
0: هي الصراحة به يا راهو أما عندها وقتها وعندها أسلوبها وعندها كل شيء
1: والله العظيم نوس أخزر لي الصراحة مرات سمع بيد صراحة وهي تعاند كما كانت تحكي أختي
0: نزيها
1: نزيها تحكي وتصرحها وكذا لكن هي تعاند وعارفة روحها وأني غالطة لكن ما تعترفش تولي توجعها بالصراحة متاعك يلزمها تتوجع يلزمها تتوجع وراوها ونعطيك أنا راني عارف روحي وأني خسرت بالحق راهو برشا عبيد لكن أنا بالنسبة لشخصي أنا مانيش ينادم
0: مقتنع
1: نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت أما ثم طبايع نقصت منها ونعطيك علاش نقصت أختي الغالية أنا ديفورس مرتين أنا تو ثم برشا حوايج فهمتوا أنا نقصت منهم باش نلوج على بنت الحلال الأخرى باش تجي على الأقل تعلمت واللي ما يتعلمش من الأخطاء متاعه وما يعترفش بالذنوب متاعه
0: شنية مثلا شنو من الطباع اللي خليتك انت تفشل في علاقة زواج مرتي
1: يعطيك الصحة وانا لهنا راه ما عندي ما نخبي على خاطر أيه. انا ديما كي نحكي اختي الغالية ليك ولا لاي فهمتني لكن ندخل في
0: اعطينا طبيعة من الطبيعة هذوم
1: لا انا نحكي باش الناس تاخذ العبرة
0: طبعا
1: انا مثلا فهمتني لا الغيرة والغش
0: الغيرة والغش معناها ما ترميش انت الحق ما تحطش الحق في الطرف الاخر تقول انا راني عندي الغيره والغش
1: لا عندي الغيره والغش
0: هذو مزوز ما تبدلهمش
1: انا اغزر لي لا اعطيك انا حتم حاجه الغيره ذاك بطبعي انسان رجل شرقي وغيور على كل من احب
0: أي بي.
1: اما الغش
0: مطلوبة أما هي أما إذا زادت عن حدها انقلبت
1: لا ما لا عاد ما عادش باش تزيد عن حدها هذا قلت لك بعد
0: تجربة تقول أنت راجعت روحك في مسألة الغيرة
1: لا لا لا بعد تجربتين فاشلتين يلزم الإنسان معناه إذا كان ما يتبدلش
0: سمح هذا به والغش
1: الغش صحيح يا حسرة حسرة وأصبحت أخزر شيء من السن وشيء من الصحة وشيء من التقدم في العمر وشيء من الكبر وشيء من الرصانة والرزانة فهمتني ولا وبرش حويز
0: وين كان يهزك الغش يهزك للعنف يهزك
1: كان يهزني البرش حويز
0: يهزك للعنف
1: يهزني البرش حويز
0: أي خلينا ما نقولوش ما اللي فهم يفهم الغش على خاطر الغضب حاجة
1: لكن واحد أقدر لي راو نعطيكنا حاجة وراو مش مبرر حتى الغضب المفرط ولو كنت على حق لكن معناها نقولوا احنا الطرق اللي هزلها ما عندهاش حتى مبرر ما يلزمهاش كانت
0: تصير
1: فهمت اختي الغالية
0: حتى تقول اني عندي حق في الموقف هذاك ما نوصلش بالغش معناها ما نوصلش باش نعدل المواقف بالغش
1: هو راهو الانسان راهو نعودها والانسان اللي ما يعترفش باخطائه ما يتصلحش
0: صحيح صحيح
1: واضح
0: يلزم الاعتراف
1: والانسان والانسان راهو صايي راهو وصل له عمر الله غالب واحنا لهنا راهوين نحكوا اختي الغاليه لو انت قلتي فهمتي ولا صغيراتنا رقدوا كذا رانا نحكوا باش نعطوا العبر لكن الشباب المقبل على الزواج واللي عنده حياته واللي هو مقدم لحياته ولا وراو فهمت ولا معناه نقول احنا
0: نسألك سؤال مادام انت جبت الحكايه سي حاتم خاطر عندنا برشا مكالمات خاصه سي خليفه من هولندا ما يصبرش ولكن اعطيني هالعباره اللي بعد العرس تو يتبدل الى اي مدى صحيحه والا بعد العرس تو

0: التخييف
1: لا يتبدل إلا صحة الرأس.
0: العنيد
1: العنيد العنيد راهو يهزك فهمتني ولا العنيد أخزر العنيد أيه. يهزك من الكذب أيه. الكذب يهزك البرش حوايج خايبة كذا معناها العنيد أنت دخلت في طريق
0: تمسك بالموقف نتاعك معناها ما تكونش لين
1: كلك سواء صحيح ولا غلط
0: وهي علاقة تطلب برشا تنازلات وبرشا لين وبرشا لطف وبرشا مودة. شكرا لك يا سي حاتم.
1: أنا ديما نقولها كلمة ديما نقولها قبل كانوا بياتنا وجدودنا وأماتنا ونحن كبار كانت فهمتني ولا العشرة بين الرجل والمرأة هي مودة ورحمة
0: لكن تو
1: فهمتني لكن تو إن شاء الله زدت تواصل المودة والرحمة باش ما تفهمتني ولا إن شاء الله ربي يولف بين قلوبنا وبارك الله فيكم
0: إن شاء الله بتكون لك تجربة أخرى إن شاء الله ناجحة.
1: يا رب إن شاء الله نجا بنت حلال اللي أخزر الوالدة اش تقول لي باختصار شديد يا حاتم يا ولدي يعطيك بنت الحلال إلا في الوجه ترضيك وفي القفاة تهنيك وتعاونك وقت اللي تتعب فرحك وقت اللي تغلب خلص وحلك يعمر محلك ويقوي فحلك وليلتكم زينة.
0: شكرا ليك شكرا ليك سي حاتم. ما دام ناحية الغيرة والغش إن شاء الله تطلق بنية الحلال اللي تويتيك على حسب دعوة تميمتك إن شاء الله. نمشي للمكالمة إن شاء الله. سي خليفة ما يقعد يستنى فينا. سي خليفة مرحبا.
2: مرحبا بك زهرة.
0: تعرف يا أمير مرحبا بك سي خليفة. تعرف يا أمير شنو اللي يحب سي خليفة؟ هي غنية برمجتها الليلة زينة التونسية يحب ناخذوها من الكلمة. عايش نحوالك يا سي خليفة؟
2: الحمد لله
0: لاباس عليك. خليناك المرة اللي فات تعب شوية إن شاء الله لاباس
2: تحسنت الأمور
0: الحمد لله. ليه صوتك وين عاد؟ الحمد لله. هاي سي خليفة عايز. عندك إجابة على تشنشينة؟
2: لا ما نحبش نتبع الأخرين وما عنديش فكرة. لا
0: يعطيكم بالصحة والله محليكم وما نحبش نتبع الأخرين. قديش من حلقات وانتم تتبعوا بعضكم توا وليوا عندهم كل واحد عنده شخصية مستقلة كل واحد يقولك ما نتبعش الآخر. بيه هاي سي خليفة نمشيوا للطبيعة. شنو اللي في طبيعتك يا سي خليفة ما تبدلش وانت حبيت تبدله ما نجمتش؟
2: حبي لتونس مثلا ما تبدلش رغم الغربة ورغم كل شيء وما تبدلش. حبي لتونس
0: ما يتبدلش ما يزموش يتبدل
2: والبلاد والطقس
0: الأصول يقول عليك بالك واسعة.
2: أنا بالي واسعة برشا.
0: ماكش مخشيش؟ شنية الطبيعة اللي ساعدتك وانتي مشيت تونسي شاب صغير؟ شنية الطبيعة اللي قلت انا ساعدتني ولقيتها وقت اللي تعاملت مع الاجانب وبيش تنصح زادة التوانسة اللي يخرجوا للخارج؟ شنو هو الطبيعة متاع
2: ثقة في النفس وتكون ثقة
0: الثقة أهم حاجة
2: وتكون اجتماعي وتعرف تتحدث
0: فهمتك هذا باش تنصح الناس اللي خارجين مثلا واحد يحب يخرج لهولندا ولا لأوروبا بصفة عامة يعني البلدان الأوروبية طبيعهم تقريبا متشابهة سي خليفة يشبهوا لبعضهم يعني أنت اللي تعرف عشت في فرنسا وتعرف هولندا وأكيد عندك فكرة على الطباع معناها في البلدان الأوروبية. شنية باش تنصح الناس اللي خارجين ولا يحبوا يعيشوا في أوروبا؟ قلت الثقة أهم حاجة.
2: شوف الشيء الحقيقة ما ننصح حتى واحد باش يخرج
0: يقعد في تونس.
2: والله يقعد في تونس أحسن حاجة.
0: هكا تقول أنت بعد سنوات الغربة.
2: عندي أخويا في إيطاليا عنده عامين ما شافش مرته وبنته وقلت له يستنى في تنظيم الأوراق وكل شيء
0: إن شاء الله ربي سهل له ويرد غربة كل إنسان خاطر تونس عزيزة وغالية. أما تقول أنت اللي يحب يعاشرهم اللي يحب يعاشر أي إنسان غريب عليه يزمو الثقة تكون هي الأساس هكا ولا سي خليفة؟
2: والله
0: يعيشك يا سي خليفة. شكرا ليك فرحانين اللي سمعنا صوتك. اقعد

ساعات تسعة باش تبدل طبعك، بقنيعة منك أنت، تشوف تراجع روحك، تراجع طباعك تصرفاتك مع العباد، تقول أنا ماشي في ثنية ما عندها وين توصل. وساعات تبدأ مجبر أنك تغير الطبع هذاك، تكون مع ناس يتعاملوا بكل رقي، ناس متحذرين، ناس سلوكهم طيب، فأنت بشوية بشوية تبدأ تتغير وتبدأ تتطبع بطباع الناس هذيك. هك علاش الصحبة الطيبة والرفقة الطيبة راهي عندها دور كبير في أنه نتخلاو على بعض الطباع السيئة. نمشيو للدفعة الثالثة من المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. ألو،

0: فنان. تحياتي اختي
1: غارة. راضية مرحبا بيك. لويا تحكي للنجوم، احكي لنا احنا في الميعاد. اهلا وسهلا بيك وبحكايتك يا راضية. ان شاء الله تكون بخير يا راضية.
0: يا راضية
1: لطف عليك، لطف عليك، لطف عليك. ان شاء الله ديما بخير وصحة،
0: ديما نسمعك ما
1: يعيشك يا راضية،
0: ونطلبوا ما
1: عايشك يا راد. هاي كل مرة توا إن شاء الله تاخذوا حظوظكم، كل مرة في كل حصة ناخذوا شكون احنا ما ننساوش مستمعينا. نمشي لللغز، عندك شي إجابة راضية؟
0: لا أختي ولا ولا لا
1: به. نمشي للطبع، لو كان تحكي للنجوم يغيبوا وقلت يما يا غالية وجبت الخيانة وخوين موظفة الغنية، وإلا هكاك جيت على بالك غنيتها؟
0: لا أنا تعرفني نتبع الموضوع
1: أعطينا نعرف. هاي هيت هيت حكيت
0: موضوع ما نجيبها خارج عميتها.
1: نعرف يا راضية، مرحبا بيك.
0: يا راضية والله بالنسبة لي أنا نقول مثلا الناس اللي معناها تقضي بك مصلحتها،
1: أي
0: وبعد معناها ما عادش تشوفك تولي خاطر أنا في يوم
1: أصحاب المصالح
0: أي يرحم بوك. أنا كنت في يوم ما كنت داري ديما مليانة بالعباد، بصغار أخواتي، بهالراجلي، بأهلي، كل بصحاب راجلي، بصحابي، كمرت نفسانيا بالوسواس القهري، ما عاد حتى حد يجيني، ما عاد حتى حد يحبني.
1: عرفتهم طاحت الأقنعة، سقطت.
0: يرحم بوك. صغار أختي ربيتهم اللي هما صغيرات، بعد كي عرست وسكنت في الساقس يخدموا يروحوا للدار، هم عزاب كل شيء. كي أنا مرت وعرفت ما يطلوش علي، كسرت ساقي ما يطلوا علي، مرض قداش مرضى ما يطلوش علي، جي أختي بحذاي نقول لها ريت وحشت الصغار، معناها يجوا مش بيمشوا يطلوا علي. كيفاش يجوا يطلوا عليك وانتي حتى لدارك ما يدخلوش، حتى يدخلوا تسوقي في جرتهم ولا تنط؟ يا خويتي راني مريضة وانا ربي هو اللي يعلم، معناها راني مش متكبر على عباد راني،
1: ولا نتصنع فيها هذه الحكاية معناها
0: والله
1: للأسف.
0: معناها كلهم اللي كانوا يجوني لداري قبل، تو حتى انسان ما يهز تليفون يكلمني لا انسان يطلع علي.
1: انت راضية من المنبر هذية شنو اللي تقول للناس وتكلم بلسان الناس اللي تعيش الوسواس القهري، الناس اللي تعاني من المرض هذايا، اش تقول لهم؟ انت وقت اللي يجيوك عباد للدار تتقلق، يعني اثر هذايا على المرض متاعك، ياثر على سلوكك، تتعب نفسانيا والا ما تتعبش؟ تقول اجيو مثالش، اما كي تشوفوني ننظف قولوا راضية راهي الله غالب، هذيك هو معناها.
0: لا هما
1: نعذروها،
0: يتغشوا منها، فهمتي؟ يتغشوا منها، كي مثلا مش يقعدوا مثلا في بلاصه وبعدين نقوم ننظف في جرتهم. لكن انا راني
1: ما نقصدش بها حاجه،
0: معناها حتى كي معناها نحكي لهم اللي في قلبي وما نكذبش عليك والله، وساعه نبدا نبكي، معناها كيفاش انسان معناها
1: تبرر، انت تبرر لهم ماكش
0: اي انا نحب نكرمها، ما انا نكرمها حتى كي يجوا يقعدوا مثلا حتى ما يدخلوش،
1: تفرح بيهم،
0: معناها خاطر يوم ما كنت داري معناها ديما بيننا من العباد
1: ويجوني
0: معناها حتى انسان عادي ما حد يحبني هكا عادي ما عادش يقدرني، ما عادش نحس بروحي معناها انسانه مانيش،
1: يعني حاسبوا فيك انسانه معناها لاباس عليك، ما عندك حتى شيء، وانتي تستفز فيهم. هو طبع الجحود اللي يظهر فيهم، يعني فما انسان اللي يحبك راهو يحب كيف ما انتي في كل حالاتك راهو يا راضية،
0: لا نعرف
1: ومش خايب راهو، كيف تعرف الناس على حقيقتهم مش خايب.
0: انا ما تسالك، انا تظلمت برشا وبالرغم اللي يرقد في السبيطار نمشي له، معناها كي كنت غادي في الساقس معناها يجوا من بعيد معناها.
1: ونعرف كأي دار في المدينة لهنا، ويكونوا الناس في الريف تكون مفتوحة على مسرعيها، يبيتوا ويصبحوا والماكلة تمشي له للسبيطار ودبشوا يتغسل في الدار.
0: صدقني قسما بالله
1: معروف معلوم جدا.
0: معناها وفي الاخر انا معناها كبرت لحد يجيني حتى كسرت ساقي، والله صدقني اللي هي كان راجلي ولدي وبنتي، مشيت معناها في دار ولدي غادي في الساق، حتى واحد من دارنا لا جا طلع علي، حتى واحد من دار راجلي لا جا طلع علي، لا حد ما جاني للسبيطار، خرجني راجلي وحدي هكك. معناها تحس بروحي معناها كي مرض اعتبارا مقطع شجرة، معناها ما عندي حتى حد.
1: لطف عليك يا راضية، لطف عليك.
0: هذه
1: مش ذنبك انت،
0: ما تحبيش يجي ودي، مش ما نحبش
1: والله
0: حاجه اقوى مني، معناها استسلمت للطبيب.
1: يعني شوف يا راضية، اللي يحبك يكلف نفسه ويشوف بهيك الخير اللي عملته، وما ينكرش الجميل، ويطلع على هالمرض هذايا كيفاش الناس تتصرف، كيفاش راهو راضية ما هيش تتصنع في الحاجة هذه، تحب الناس تجيها تفرح بيكم يا أخواتها يا أهلها.
0: والله ماذا بي العبادة تجيني، ماذا بي أصحابي.
1: ولكن كيف أنت تقعد على الكنبي وهي تمسح وراك، راهي مش تقصد اللي أنت مش نظيف، راهو هي هكا، ربي يشفيها، ربي إن شاء الله يرفع عنك هالبلاء هذا. راضي
0: أنا بتلاني بنتي كي توفت سيدي، معناها جابتها من الروضة وتوفت، معناها هكا أني شفت هيك الصدمة هي اللي خلفت لي، خطأ حتى كمشيت للطبيب قال لي راك صار لك شوك كبير في من هكا الصدمة اللي شرفت لك معناها على بنتك. أنا راني مقتنعة بالموت هذيك حق على الناس الكل، وربي هو اللي عطاه هو الخزاره، وربي سبحانه وتعالى. انا مانيش معارضه ربي سبحانه وتعالى، وكي زاد ربي زاد عطاني المرض مانيش معارضته، زاد الحمد لله نحمد ربي ونشكره على كل شيء. كان حبوني ما همش يزيدوني حاجه، كان ما حبونيش ومشوا على روحهم مش يزيدوني حاجه. انا قدام ربي ما نكره حد، ونحب الناس الكل تجيني، ونحب الناس نكلم الناس الكل، ونحب نكرم الناس الكل والعباد كلها اللي تستحق.
1: إن شاء الله يا راضي يكونوا في الاستماع. على كل حال احنا نقولوا معناها انت تحتسب بالربي هيك اللي عملته.
0: إذاعة الساقط هي انتم العباد اللي حسيتكم حبيتوني وحبوني المستمعين، وهالمنبر هذا هو اللي خلاني نحكي وخليني.
1: مرحبا بيك يا راضية، مرحبا بيك، وان شاء الله هم نقولوا احنا انت خاطبت الليلة فيها من الاصل، وان شاء الله الاصل طيب، وان شاء الله الطبيعة إن شاء الله تغلب والأصل يغلب.
0: ربي يشفيني ويفرج عليك.
1: اللهم أمين. أنت وجميع من يعاني من أي مرض، يعني
0: مش الإنسان بروحه رخص أنتي بعد.
1: لا لا لطف عليك، الإنسان ديما بقيمته وديما بقدره عند المولى عز وجل، ديما أنتي قيمتك كبيرة في عينين صغيراتك، في عينين زوجك، ربي فضله في عينينا احنا زاد يا راضية.
0: والله حتى انا نحبكم برشا والله.
1: مرحبا بيك، شكرا ليك يا راضية، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة
0: مع المستمعين الكل بدون استثناء.
1: يبلغ شكرا ليك. طبعا خلينا نقولوا الجحود والاحتقار والاستهانة بمشاعر الاخرين، شفتوا قديش معناها طبع خايب، شفتوا قديش اثرتوا فيها المرأة، شفتوا قديش أثرتوا فيها، وقديش معناها قد حسيت روحي، أقوى كلمة قالتها راضية، مقطوعة من شجرة. فما ناس هجروها أقرب الناس ليها على خاطر الغالب مرضت، فما أقرب الناس يهجروك خاطر معاش عندهم مصلحة بيك، وفما وفما وفما وفما برشا طبيعة معناتها ما هيش لطفي ربي وكها. تحياتنا ليك منير رحيم، يعطيك الصحة، يقول الناس معادن وأجناس مختلفة، فمنهم الخير ومنهم صاحب الهمة ومنهم فئة لا يحسدون، أو فئة لا يحسدون على ما هم لا يحسدون على ما هم عليه من طبع وسلوك. شكرا ليك يا منير. نمشيو للمكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو
2: ألو عسلامة،
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك ناجي أمرها من زهيات.
1: معنا ناجح؟
2: ناجي.
1: ناجي أهلا وسهلا بيك سي ناجي، مرحبا بيك مازل حياة. مرحبا. مرحبا بيك سي ناجي. هاي سي ناجي، عندك إجابة على التنشينة؟
2: قول الشبات.
1: باه باه، نسجل الإجابة ونمشي للطبيعة. تتغير ولا يتغيروا الناس ولا ما يتغيروش؟
2: لا يسمى ثم ثم يتغير ثم يوصل.
1: تجربتك أنت؟
2: تجربتي لا يا والله ايش نقول لك، انا ما كانت عندي طبيعه ونحيتها.
1: شنو هي الطبيعه نجمو نعرفوها؟
2: قلت نشمت.
1: كيفاش
2: شميتي؟
1: شميتي اي ايش معناها؟
2: معناتها كي يشوف صغير ياكل بدري زيد عليه زيدها.
1: أي إنسان تشوفه في مشكلة تزيد عليه وتتشمت فيه، وتسمع بخبر خايب مثلا صار الإنسان أو صارت له حكاية تقول يستاهل.
2: نقول يستاهل،
1: نقول يستاهل، ربي يزيده من فعله. أي أي
2: ما عندي.
1: شميتي شميتي، وتعرف وتعرف اللي اللي اللي تشمت راهو اللي تشمت في إنسان صارت له حاجة، هو هيك الإنسان يعافيه ربي، والشامت يبتليه ربي بنفس الابتلاء.
2: أي أكيد.
1: به أنت وقت قلت يزي من هالطبع هذا، شنو اللي صار؟ شنو هي نقطة التحول؟ شو صار لك؟ أكيد فما حاجة خلتك تتغير.
2: أكيد ما أساس هي بس دول، أنا واحدة وليتي.
1: كيفاش؟
2: لا ما صار شيء، انا لبس
1: لبس. اما قلت يزي فيه البركه مش ميته وكها
2: راهو يزي فيه بك.
1: وانت مني جايك الطبع هذا؟
2: والله ما عرفش.
1: ها
2: ما عرفش، ما عندي واحد هيك.
1: قعدت به سنوات؟
2: قعدت به سنوات.
1: هاي في مع الاصدقاء معناها كيف تسمع واحد هكا، ولا في العائله، ولا غيرة؟ غيرة فيه شوية غيرة سيناجي، فيه شوية حسد.
2: غير منع، غير منع، غير منع.
1: تغير من الإنسان هذاك فتتشمت فيه. أي نجم نقول ركزت على روحك أكثر وقلت خليني أنا أصلح من طبعي ونصلح من حياتي، وهالطبيعة ما عندها وين تفيدني، ما عندها وين تمشي بي. يعني
2: أكيد ما جهل، ما عارفش عمري ما كريت حياتي.
1: أي شنو اللي فايقك؟ وحدك وحدك، هدايا من عند رب،
2: هدايا من عند الله.
1: معناتها فما إمكانية كبيرة إنه سبحانه ربي يهدي من يشاء.
2: هدايا وهدايا زاد من إذاعة الزجون.
1: كيفاش ما سمعتكش سيناجي؟
2: من إذاعة الزجون زاد
1: من الشيخ. من الإذاعة، من إذاعة الزيتونة. إيه اتبع ومعناها وتقبل النصيحة.
2: أكيد
1: الحمد لله. ما انت فما طبع يتغير بكلمة، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة الباهية. واش تنصح انت كل شميتي؟ اش تنصحه؟ والله طبيعة طبيعة في برشا عبيد. اش تقول لهم ترى؟
2: والله ربي يهديك.
1: ربي يهدي والله، ربي يهدي. يعطيك الصحة يا سيناجي، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة اللي فتحت لنا قلبك، وشكرا ليك، شكرا ليك. والله ما محليهم الناس هذوما، راهم لهنا نرجعوا للأصل، راهو مهما يتوه وتمشي بيه معناها الحياة في متاهات، لازم باش يرجعوا الأصل ويقبل، يقبل الكلمة الطيبة وتنزل في قلبه معناها وتغيره. شكرا ليك يا سيناجي، شكرا لكل مستمعينا في منزل حياة. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
3: مرحبا بنت أمي، لاباس؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: لاباس عليك، الحمد لله. والله
1: سي فتحي معنا.
3: معك فتحي الصالح. مرحبا.
1: مرحبا بيك يا سي فتحي. هاي عندك إجابة على اللغز سي فتحي؟
3: والله أنا ما سمعتش من اللغز خلطة من أختي حنان، حس من أرى البلغة ولا الصباط.
1: باهي، تحية الحنان. هاي نمشي للطبيعة. إيش نجم تضيف على اللقاء؟
3: أنا حبيت نشارك، أنا عندي من قرب شهر نص مش حبيت من دخلت الطبيعة. أنا طبيعتي ديما طبيعتي الحمد لله يا ربي طبيعتي ذا هي مع الناس كله، الناس كلها حبيبات والناس كلها أصحاب والناس كلها أخية ونحمد ربي الحمد لله
1: الحمد لله.
3: وديما أنا وديما بحكم إذا تفاقص تعرفت على برشا ناس ونكلم في برشا ناس وناس تعرفت عليها وناس باهي
1: تكسحة.
3: لكن وقت اللي جتني ظروف وجتني معناها ظروف من دعا وفاة خويا عرفت شكون من الباهي، غربلت بالغربال كل أصحابي، عرفت شكون الباهي وعرفت شكون اللي
1: البركة فيك. ساعة وقتيش توفى أخوك؟
3: توفى في 29 أوت.
1: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله، إن شاء الله من أهل الجنة. تعزينا ليك ولكل العائلة.
3: الله يرحمه سبحانك ودرب تمسك أختي أختي زهرة.
1: أي
3: أنا الناس كلها نحب ونسهل، ثم ناس نسهل عليها، أنا مثلا نسهل عليها كنت نتكلم فيها برشا ناس، وثم اللي ما نكلمش فيهم وكلموني وناس كله خيان. أما شنو طبيعة الطبيعة توكما كي طبيعة الإنسان ماذا بيه كما كان يحكي خويا حاتم، الإنسان حتى يرى حاجة يوسع باله، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يكون باهي مع الناس، راه الدنيا ثانية، راهي هذه الدنيا ثانية.
1: صحيح صحيح،
3: الدنيا راهي ثانية. الكلمة الطيبة هي الكل والكلمة الباهية هي الكل. وأنا والله العظيم هذيك كان عندي رقمها وتفسخ مني وتو تحكي هي، والله بكتني والله كنت نتكلم فيها
1: راضية
3: وربي يشتاها، والله تفسخ مني الرقم كنت نتكلم فيها هي ورجلها، مرأة طيبة راضية هيك، مرأة طيبة طيبة
1: راضية عز الناس، راضية مستمعة من زمان
3: ونحكي معاها وناسنا كلها بهين. لكن طبيعته احنا لازمنا شنو حل، راو كل حد وطبيعته. لكن يرجع ارجع الربي، انسان يرجع الربي
1: ايه.
3: يرجع الربي حتى ترى قول مريتش وحتى مثلا
1: استر الستر الستر
3: ايه. ريتني هم حاسين، هم اصعب حاسين اختي زهرة مش نقولها لك
1: ايه. ومنتم ايه.
3: حاجة هذية خصوصا مثلا احنا نقولوا لي امرأة، خصوصا جبدان المرأة، جبدان المرأة جبدان ديما السترة باهية، ديما نقولوا الله يسرنا دنيا واخر يا ربي، والله يحفظ كل الناس، رأي الدنيا ثانية، رأي اختي زهرة رأي. وانا والله من طبعي لو عمري نهار اجبت واحد بكلمة ولا نجبت حد
1: الحمد لله،
3: والحمد لله يا رب. من اول حاجة حياتي عدتها بالليل وحدي من خالق حد وما نجب حد. التحية ليك أما متغشى
1: على الظهر
3: مثلا، أنا متغشى على الظهر مثلا حد نقول هالكلمة مثلا في الواقع أنت بنتمي ونقول لك مثلا تغشت عليك أنت بنتمي شبهها ما سمعتش، طلبتني حنان طلبتني سماح قلت بنتمي ندرى ما سمعتش ولا حاجة.
1: والله يا فتحي لسمعتها رويهنا حلفت أنا توا على المباشر، ولكن ما سمعتش بالكل في الحقيقة، وربما زاد فما ظروف معينة زاد. على كل حال
3: عندها 10 ايام طلبتني النهارين،
1: انا ما سمعتش بالكل واللي ما سمعش ما يتلامش راهو يا سي فتحي.
3: انا ما نتغشش كان على الحبه راهو،
1: نعرف نعرف يا سي فتحي. على كل حال ربي يرحم اخيك وان شاء الله من اهل الجنه وربي يرحم جميع المؤمنين. يعطيك الصحه يا سي فتحي، شكرا ليك. نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو
4: الو عسلامه يا زهره.
1: عسلامه مرحبا.
4: اهلا وسهلا، شن احوالك
1: عم صالح؟ مرحبا بيك
4: عم صالح من الغلبه.
1: ايش نحوالك؟ لاباس عليك الحمد لله.
4: بس عليكم
1: الحمد لله.
4: تحيه ليك والفريق العمل معك.
1: يعيشك يا عم صالح.
4: عيشك
1: بركه. هاي عم صالح عندك اجابه على تشنشينه؟
4: تشنشينه ما هو رجال مصبات
1: بيه
4: هذيك معروفه
1: بيه.
4: اول مره والله انا لقيتها في الكراسه سجلها عندي، اما زاد والله حتى الصفيحه والرجل بتاع بتاع البغالي راهي كيف كيف
1: باهي سجلوا سجلوا باهي. سي صالح الطبيعه طوا نزيدوا نحصروا الموضوع اكثر، احكي لنا حكايه في طبع معين تغير والا ما تغيرش، خاطر احنا تو في نهايه الحصه نبداو نتسابقوا شويه.
4: اي والله مره من المرات احنا نهار الخلاص احنا فهمنا احنا وجماعه باش ثم واحد في البنكينه ديما في البرد ديما يطلب معروف باهي بنلمدوا الحويجه فهمنا جماعة كله وافق جماعة كله. واحد منهم كلمك قلت له يا فلان بالله يا هات الرجل هذا ايش مستدفى وجماعة تغني واحد وواحد ما يغني جماعة ما قال لي الله ينشد الله صرف الغالي أخي وساك بمت وساك ربي بمت وانت ليه كلمة ليه كلمة نعمة تتكامر دير مرة مرة الحسين جماعة كله قال لي زمزمي قال لي بدالي السيب عليك منه رغم هو لبس عليه وكل شيء لكن أنا ما كانش صاحب خير ما هوش صاحب
1: وما خير وما يتغيرش طبعه ما يتغيرش منه
4: أنا الشيء من المأتاب لا يستغرب
1: ليه يستغرب
4: هو ما أنا باي روح اللي هو ما هوش باي وما هوش كذا
1: معنى الناس هذو مع مسالة حتى كي تنصحهم ما يقبلوش نصيحة خاطر يحسوا رويحهم على صواب
4: ولنا جماعة كله ولنا زملاء في الخدمة وكل شيء ولنا نتعامل معاه بحذر فهمت وكما يقولوا ما بالطبع لا يتغير ما تغيرش
1: معنى يصح عليه المثل الذي يصدق عليه المثل القائل ما بالطبع لا يتغير. شكرا لك يا عم صالح شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
5: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا
5: بك شزارة لباس
1: لباس الحمد لله. ايش حالك سي الهادي لباس عليك
5: والله لباس الحمد لله. ايش حالك
1: الحمد لله نسال عليك وعلى ماذا شاكر بصفه عامه
5: ان شاء الله لباس الحمد لله ربي
1: يرحمنا ونتر نسال على نجوى على ياسمين على كل مستمعينا غادي ان
5: شاء الله تحيه ليك وتحيه للفريق معك.
1: شكرا ليك يعطينا الاجابه نتاع تشنشينه.
5: سلام عليك شي منصف سلام عليك شي منصف
1: يعيشك يعيشك
5: اللي يسلم لنا زهر مليح
1: يعني يبلغ ان شاء الله طبعا نكلموا عن منصف. هاي سي الهادي نمشيوا للاجابه
5: الاجابه شهدنا فيها معنا كشكش اللي يروح لسلاتو
1: باهي خاطر الاجابه مضمونه عندك هاي بعدين كلمت عن منصف زيد معليها مش
5: لا فايده في الحديث
1: لا فايده في الحديث هذيك هو قر تجيك خفيفه هذيك هاي سي الهادي
5: يعني نكلمه في النار مرتين ثلاثه راه مش كان نار ولا يومي
1: يعطيك الصحه كسكس له يرجع لاصله
5: هاي وقال لك قد ما تربي تسيب كان منادم يجر الذيب رد بالك منه
1: هاي وقتاش قلت هذه ولا شكون قلت هذه
5: اي كان يرجع لي كما قال لك سي فتحي تو الوفات يكلموا فيه كما تخو ما كلم احد قد ما تربي شيء قال لك انا منادم يجر الذيب رد بالك منه وليش هو كله راه ديما اصلك
1: صحيح
5: الا كان تربى في اهل باهي وعائله باهي لو انت حتى ولدك انت ولدك انت خاص ثم يشوف تلقاه تبع في عائله سمح حتى يروح مع صاحبه عائله تكون باهيه تكون عائله اسيله معناها كالاصل الطبع ما الطبع شيء ما تخليش عليه الطبع يتبدل بيع كل ديما تتبدل والله لا ولا تشد واحد بطبعه
1: شنو هو معناها اش معناها
5: يدور مع الريح ولا ها طبع اليوم سمح نهار اخر تجي طبع اخر
1: معناها مزاجيين العباد ما عندهمش ثبات على حاجه معينه
5: الاولين شويه يمكن الاولين من 60 سنه وانت ماشي لفوق يقول لك باهي باهي غدو غدو اليوم اليوم
1: لا كلمه لا كلمه لا حتى شيء
5: هاني لي عندي طبع تعلمت عليها الغالب كي تقولي لي على حاجه مانيش نقول لك لا نقول لك هي حتى ما عنديش باش ندبرها
1: إيه هذايا مش تتعصف على روحك أنت هكا تجبر نفسك حاجات فوق طاقتك
5: نقعد نادم بعد نقعد ناكل فرح نقول علاش ما قلت ليش لا من الأول
1: تحب تنحيها الطبع هذايا ولا ما تنجمش حاولت وما نجمتش
5: لا شيء ما عادش نجم
1: علاش باش يقولوا باش يقولوا الهادي راهو كذا
5: لا تربيت عليها الله غالب من الأولين نلقى هكاك
1: هكيك عشت حتى مع الناس اللي عشت معاهم الأهل والعائلة
5: حتى الياس هو اللي بعيد ولا
1: من كلمة لا ما تنجمهاش معناها ما تنجمش
5: كل بعد ما يبعد عليا حتى أنا بختوي نقولش فيه ما نقولش هيك
1: فهمتك فما طباع ما نجموش نناقشوها وتقعد
5: الأصل هو كل
1: الأصل هو كل يعطيك الصحة يا سي الهادي شكرا ليك
5: شكرا بالله تحل أختنا اسمها راضية والله تسخف حالها مسكينة
1: راضية
5: إن شاء الله ربي يفرج على ربي يشفيها
1: هو ما نقولوش تسخف راضية هي كلنا ما احنا راهو محاطين برحمة ربي راهو رحمة ربي واسعة راهو ساعات ما يبعد عليك ناس والله ما يبعد عليك ناس كان شاف راحتك في البعد متاعها
5: والله
1: وما يقرب لك ناس كان كيشوف اي اما كيف ما قلت سيدي يعطيك الصحه في الكلمتين هذوما الناس الكل يجي عليها ما تدور ويتعبوا.
5: مش كل دور على الايام.
1: مالا
5: شكون ما درش على الايام؟ شكون ما تعبش؟ شكون كل حكايه فارغه.
1: اليوم لاباس وغدا ما تعرفش على روحك.
5: والله ما تعرف عالدنيا. والله يا من جاري الله يرحمه متعمدين متاع منزل شاكر كامله تحكي بيه. اقسم بالله مشي العشيه مات، مشي العشيه الخمسه السبعه مات.
1: صحيح
5: العشيه مشي عندها فكره بس عليه. ومنزل شاكر من شعليه من عقاير من حج قاسم من بوثيدي من الإمامية من الأربع سبعين. يقول لك الله يرحم والدي رجع ذاك عندك كان الضحك
1: هكا هو ذاك هو الأثر الطيب. خلى الأثر الطيب ربي يرحمه وينعم ويرحم جميع المؤمنين إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي. نختمه مع المكالمة هذية. في الحقيقة نصافحوها المكالمة. شكون معانا؟ ألو.
6: أهلا بك أختي زهرة.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
6: تحية الود تحية الإخلاص تحية
1: العيدودي. العيدودي معانا
6: نقص بالله العظيم اللي هو عيدودي
1: والله من غير ما غير ما تحلف.
6: ونقسم بالله العظيم سمان يؤشر نشارك وما
1: يا عيدودي المرة الجاية إن شاء الله ناخذوك من الأوائل إن شاء الله.
6: وتأسفت المرة اللي فاتت على هكا اللغز اللي أعطاها لك المعز والكبش في السوق الدلالة الذكر يولد والإنسلالة. والله تأسفت على خاطرنا.
1: أعطينا الإجابة متاع على زوز أخوات من فرد فيا هما موتا واللي فكروش
6: بحي. والله العظيم أنا وهم راني يسب أنا وقت أتكلم أخويا خميس من حريك عرفته باش يسميها قبلي.
1: أي معناها شنية أنت حاسب رأي باش نعطيه معك الإجابة. أنت آخر مكالمة ما زلت أنا دقيقة في البرنامج.
6: الصباط والرجل الزوز.
1: أيوة وخلينا في التقليدي. عم موصف يقول البلغة. هيا في الطبيعة هو كيف خلينا نختموا معك كلمتين تقولهم في الطبيعة والطبع وخليناكم تحكيوا على راحتكم. يعني فما شكون يقول تتغير، فما شكون غيرت، فما شكون سمعت كلمة به يتغيرت.
6: فنقول لك أختي الغالية أنا والله طلبت أول واحد.
1: أعطيني الموضوع الساعة
6: الموضوع
1: وفيها دقيقة ودقيقة وزير تك تضيع في الوقت. لا عاد يا سعيدودي لا عاد مش أما نتكلم خارج الموضوع وإلا ما نتكلمش. على كل سيدي عدودي إذا كان معانا تفضل أحكي في الموضوع، ولكن ناخذ للأسف أنا والله نحب نستقبل المكالمات الكل، نحب نستقبل وخاصة اللي عندهم الإضافة ما غير ما تغش، ولكن إنه ثم شرط تعملوا على المباشر انك تحكي خارج الموضوع والا ما تحكيش هذايا لا يليق. شكرا ليك سي العدودي. في ختام الحصه هذه نحب نقول لكم اذا كانت الطبيعة سمحه حافظوا عليها، واذا كانت الطبيعة هكيك برا نخدموا عليها ونحسنوا خاطر هالدنيا هذه فانيه. منهم طبع الغضب وطبع التسرع وطبع اللي الجحود ونكران الجميل ونكران انك خذيت مساحات طويلة في البرنامج وحكيت وقلت شعر، ولكن للأسف نظرا لذيق الوقت تقول بسلامة. انا نقول لكم تصبح على خير وبسلامة، دمتم بخير.

0: خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تخص الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج اليوم حجيج صفاقس المدينة، وذلك بمركز الصحة الأساسية نقطة التابعة لمعتمدية المحرس. أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء أمس التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مقررا يومي 3-4 أكتوبر الجاري، معللا القرار بالقوة القاهرة، وذلك إثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة بداية من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبل بكين في معرض السياحة الوافدة والمغادرة، وسيعرض الموارد والمنتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية في الصين ومزودي خدمات السفر حسب الطلب، ومشغلي سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة مع مهني القطاع في الصين. فاز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي لهمي لأمس بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ميتارا فاكسن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. حذر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من شن هجمات على الكيان الصهيوني، وذلك خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات البرلمانية في تل أبيب. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مبنى إداريا تابعا لعملاق النفط السعودي أرامكو تعرض لهجوم الليلة الماضية في مدينة الظهران شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما. نلتقي إن شاء الله في أول نشرة لتكون في 6 صباحا. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: 10 ديما.

قالوا لي هاي.

قالوا لي هان الود عليك ونسيك.